0: تحفز الأبناء وتدفعهم للتفاعل بطريقة إيجابية. والإيحاء الإيجابي ليس مجرد كلمات، إنما هو طاقة تنقل مشاعر الثقة والتحفيز وتشجع الأبناء على فتح أبواب الحوار والتعاون. والإيحاء الإيجابي له أثر كبير على سلوك الأبناء، فهو يساعد في تقليل التوتر وزيادة مستويات السعادة لديهم وتحسين الأداء والتركيز. فعندما نستخدم الكلمات التي تعزز الثقة والإيجابية، فإن شعورهم بأنفسهم يتحسن وتتكون البيئة التفاعلية المريحة والمتعاونة. لذا فإن على الوالدين اختيار الكلمات بعناية لتكون داعمة ومشجعة لأبنائهم، واستخدام الكلمات التشجيعية مثل أنت مبدع أو أنا أثق بقدرتك على النجاح. فهذه الكلمات تعزز الثقة بالنفس وتدفع الأبناء للعمل بشكل أفضل، وتجعلهم يشعرون بأنك تقدر جهدهم وتفانيهم. ومما ينصح به في التعامل مع الأبناء التعبير عن الثقة والتفاؤل حتى في الظروف الصعبة لبث الشعور بالثقة، كقول عبارات سنواجه هذا التحدي معا بمشيئة الله تعالى، أو سنتخطى هذه المرحلة بإذن الله، ولدي الثقة في قدراتنا، والله معنا. فهذا النوع من الإيحاء يشجع الأبناء على الاستمرار، يساعدهم في تخفيف التوتر خاصة أيام الاختبارات، أيام الامتحانات وقلق الامتحانات. وعلى الوالدين أيضا التعامل مع الأبناء بابتسامة ومودة، فالابتسامة والتواصل البصري جزء من الإيحاء الإيجابي، يضيفان شعورا بالدفء والانفتاح والراحة والاطمئنان والحنان، وزرع الطموح وحب النجاح والقوة في اتخاذ القرار وحرية الاختيار المنضبط وبث المعاني الجميلة والصفات الإيجابية. فالتربية الإيجابية للأبناء تتمثل في الرسائل الإيحائية التي تتأصل في شخصية الطفل وتنمو مع التربية والإيحاء المستمر. ومن أمثلة الإيحاء الإيجابي مع الأبناء أن نقول لهم ما شاء الله يا مبدعين، ما أروعكم، ما أروع هدوءكم. ومما ينصح به في مدح الأبناء والثناء عليهم أمام الآخرين، فلما تثني على أبنائك أمام الآخرين يكون له وقع خاص، كقول ابني مطيع لربه، ابني نظيف مرتب، يساعدني، يهتم بإخوانه. تلك العبارات أمام الضيوف أو الأهل والجيران لها وقع في النفوس، حيث ترسخ لديهم القيم والمبادئ. تقول الأم تقول لجارتها ابنتي مطيعة، تساعدني في البيت، تساعد إخوانها أخواتها، فتحفيز لها على أن تستمر على هذا العمل. ومع أهمية المدح والثناء والإيحاء الإيجابي في تربية الأبناء، فإنه ينبغي الحذر من الكلام الجارح، والحذر من الصراخ في وجه الأبناء وكثرة اللوم والعتاب والتوبيخ بهدف الإصلاح والتأديب. القصد الإصلاح والتأديب، لكن لا يكون هكذا الإصلاح والتأديب بالصراخ، لا، باللوم والعتاب لا، حيث يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية تتمثل في الشعور بالنقص لدى الأبناء، مما يدفعهم للانطواء والعزلة عن الحياة الاجتماعية. لذلك علينا أن نثني على أبنائنا، نمدحهم، نشجعهم، نقول كلمات الإيجابية التي فيها الإيحاء الإيجابي، حتى تكون لديهم الشخصية القوية الإيجابية، يكونوا من الناجحين في حياتهم في الدنيا والآخرة. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على حسن تربية أبنائنا، ويصلحهم ويهديهم ويعينهم في دراستهم وتحقيق أمانيهم وطموحاتهم، ويوفقهم لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال.

0: ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: يخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا.

0: العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
1: كل موانئ عمان التي تقع على سواحل بحر عمان وبحر العرب وتغسل شواطئها مياه المحيط الهندي لها أهمية كبيرة في مسارات التجارة العالمية قديما وحديثا. ومن بين تلك الموانئ ميناء ريسوت الذي يسمى حاليا ميناء صلالة، والذي يعد عبر التاريخ من بين أهم الموانئ العمانية. وأجمع الباحثون كفون فيسمان على أن أوسارا التي وردت في خريطة الجغرافي اليوناني بطليموس على سواحل عمان هي ريسوت وفق الكثير من المعطيات على أرض الواقع. وقد دلت المكتشفات الأثرية التي عثرت عليها البعثات الأثرية في ريسوت والتي تعود إلى العصر الحجري أشارت إلى أهمية الميناء كمخزن حقيقي لسلعة اللبان قبل شحنه في السفن وتصديره للعالم، كما ازدهر هذا الميناء في العصر الإسلامي كأهم الموانئ في المنطقة. وقد كانت السفن التجارية تأتي قاصدة هذا الميناء البارز في العهد القديم محملة بالعديد من السلع الرائجة في ذلك العصر لحضارات الصين ومصر والهند، مثل الحرير والتوابل والخزف والعطور، ومنه تنقل إلى موانئ أخرى كانت على علاقات وطيدة بهذا الميناء، كما أن تلك السفن تعود إلى مرافئها محملة بأهم سلعة كان ريسوت كميناء يعد منفذا لتصديرها إلى حضارات العالم القديم، وهي لبان ظفار. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر أعزائي المستمعين، سنستمع إلى الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري الذي سيحدثنا عن هذا الميناء الحيوي وتاريخه ونشاطه التجاري والموانئ والبلدان التي يرتبط بها، حيث قال:
2: فيما يتعلق بميناء ريسوت، ميناء ريسوت ميناء تاريخي قديم ورد في بعض النقوش المسندية في فترات ما قبل الميلاد، أشارت له بعض هذه النقوش. أيضا في كتاب تاريخ الطبري يذكر أن قبيلة جرهم كانت تسكن في فترات زمنية قديمة جدا في ريسوت، ويذكر بعض القصص المتعلقة يعني بهجرة قبائل عدنان نتيجة غزو نبوخذ نصر في القرن السادس ما قبل الميلاد إلى ريسوت. أيضا ورد ذكر ميناء ريسوت في كتاب ابن المجاور صفة بلاد اليمن وبعض الحجاز، ويذكر ابن المجاور أن ريسوت كانت مدينة عامرة وكان هناك طريق مجصف للقوافل من بغداد إلى ريسوت، في إشارة هامة لأهمية هذا الميناء وقوة يعني نشاط التجارة في هذا الميناء. يذكر أيضا ابن المجاور في القرن السابع الهجري أن ميناء ريسوت ارتبط ارتباط مباشر بميناء صحار، وذكر أنه فيقول: فلما خربت ريسوت عمرت صحار، ولما خرب صحار عمرت البين وهرمز. هذه الجملة فيها إشارة لارتباط لهذه المواني بعضها يعني حسب التطورات الزمنية. ميناء ريسوت ورد ذكره في بعض الرحلات الأجنبية، على سبيل المثال في سنة 1860 في رحالة الأجنبي بالجريف توقف في هذا الميناء وذكر بعض مشاهداته في ميناء ريسوت. نجد أيضا مايلز في كتاب الخليج والخليج بلدانه وقبائله ذكر أنه شاهد

0: آثار مدينة قديمة في ريسوت، وأيضا تحدث عن سوق التجار القديم في ريسوت، وذكر أنه في هذاك الوقت كان لا يزال عامر. طبعا ميناء ريسوت استمر يعني كميناء رئيسي في ظفار، ونشطت فيه التجارة والجمارك إلى حدود بداية القرن العشرين. ومع العهد الزاهر وفي عصر النهضة تم تطوير هذا الميناء، وأصبح الميناء الرئيسي في محافظة ظفار، ويعرف الآن بميناء صلالة، ويعني ويعتبر من أهم المواني في جنوب الجزيرة العربية حاليا كميناء رئيسي للسفن والملاحة البحرية.
1: العمانيون والبحر.

0: قبل أن نختم هذه الحلقة ولتسليط الضوء أكثر على موانئ غفار، نقترب قليلا أعزائي المستمعين لنستمع من الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري عن مقتطفات ذكرها البحار العماني أحمد بن ماجد في عدد من مؤلفاته عن تلك الموانئ، مثل حاوية الاختصار في أصول علم البحار، والفوائد في علم البحار والقواعد، والأرجوزة المكية، حيث قال العمري:
1: أطلق أحمد الماجد تسمية بر الأحقاف على الساحل الممتد من حدود مصيرة إلى رأس فرتك، فيقول في الفوائد: من مصيرة إلى فرتك أوائل الأحقاف. خوريا موريا يذكر أحمد بن ماجد في كتاب الفوائد في علم البحر والقواعد بأن جزر خوريا موريا كثيرة الزلزلة والسحاب والأرياح، وينبه للاحتياط عند المرور بهذه الجزر وضبط آلة القياس قائلا: فإذا جيت خوريا موريا أو أرض بوريا فيكون سهيل مقيد، فإذا خفت من الغيم أو طالبا أرض السند أو أرض بنجالة فزيد في القياس، فزده قيودا على خوريا موريا. في بعض الراجيز البحرية يذكر أحمد بن ماجد خوريا موريا فيقول: من خوريا يا أخي لفرتكي في مغرب الإكليل اجري وافتكي. ويرشد أحمد بن ماجد ربابنة السفن في الأرجوزة في أرجوزة ميمية الأبدال قائلا: إذا الجدي واسى في ثمان أصابعي علم بالبوريا والخوريا للمعلمي. طبعا هنا الخوريا خوريا جزر خوريا موريا أو جزر كوريا موريا، وهي جزر الحلانيات حاليا. بندر حاسك يذكر أحمد بن ماجد في حاوية الاختصار: ومن سهيل سقطر يمشي لحاسك القطب وظفار النعشي. يحدد المجرى البحري للوصول من سقطر إلى حاسك على نجم القطب، ومن سقطر إلى ظفار على نجم النعش. في رجوزة تصنيف قبلة الإسلام يذكر حاسك ويقول: ومن بقرب جاو من بندري لحاسك وادي اللبان الكندري، ومن يسامتهن للمطوق ثم جنوبي ثم جنوب النجود حققي. وادي اللبان الكندري وصف لحاسك، والكندر هو أحد أسماء اللبان المستعملة قديما في المصادر. في البيت الثاني يذكر: ومن يسامتهن للمطوق. المطوق هنا هو اسم قديم لجنجري، أو ما كان يعرف عند البحار القدماء ببندر جنجري، وهو اسم قديم ذكره أحمد بن ماجد في القرن التاسع الهجري. يذكر أحمد بن ماجد راس نوس في القصيدة المكية قائلا: وأما أخير الكوس عند سكونه تزل سنابيق بنوس عوابري. وإشارة وتحذير من أحمد بن ماجد للسفن المارة براس نوس، كونه يعني راس مشهور بالقوة حبوب الرياح الكوس، فيجب الانتباه عنده. في مؤلفات أحمد بن ماجد يذكر ميناء مرباط في رجوز البحرية في الأرجوز المكية، فيقول: وأنديته في الظهر مجراك واقع لثان على مرباط ليلا فساهري، وإن طلعت شمس وأنت لفرتكي فسر خمسة في النصر والتكي لساجري، وغب ظفار مطلع البار ثم سر إلى أن تراهم في الثريا وطائري، إلى راس مرباط ورد لكافري ترى الجزر قبل الضحى والهواجري. فهذا الوصف السليم من الأذى وأخطار مرباط وشم الجزائري. تنبيه هنا ينبه أحمد بن ماجد السفن إلى بعض الأخطار وبعض الجزر النائية في البحر عند راس مرباط. في مؤلفات أحمد بن ماجد يذكر ميناء ظفار أو بندر ظفار والموسم الظفاري، فيقول في كتاب الفوائد: وظفار جميع رياحها من العام إلى العام كوس إلا 40 يوما من 20 النيروز إلى 60 النيروز، لأنها معدن الكوس، أي من 2 ديسمبر إلى 11 يناير. ويحدد بالماجد موعد الموسم الظفاري إلى بنادر تحت الريح وهو الأرخبيل اللندنوسي في 100 النيروز في 21 فبراير، والموسم الظفاري إلى سقطرة والزنج في أول موسم الصبا، وإلى جزرات وهرمز في أول هبوب الكوس وآخره. ويذكر الموسم الظفاري أنه أظفر بريح الأزيب، ويقول في الفوائد: وإن لاح من أول الضرورة كوكب فأطلق من الأحقاف للزنج بالعلني، وأما الظفار لو تأخر بعده فلا بأس في العلا ولا بأس في المكني. ويذكر في أحد أراجيزه البحرية قائلا: وشق منها ديرة كنداري في مطلع النعش إلى ظفاري. يحدد المجرى البحري من كنداري وهي في الهند على مطلع النعش للسفن المنطلقة من ظفار. ويقول في الحاوية: ومن سهيل سقطرة يمشي لحاسك القطب وظفار النعشي، وهي تحديد المجاري البحرية حسب النجوم لكل مجرى. وفي الأرجوز المكية يذكر: وغب ظفار مطرع البارة ثم سر إلى أن تراهم في ثريا وهاجري. جبل ساجر أو رأس ساجر في ولاية الخيوط ذكره أحمد بن ماجد كرأس مهم لضبط القياس البحري، فيقول: والدندباس بينها وساجري 90 مع 6 عند الخابري. ودندباس ميناء يقع في الهند. فيحدد المجرى البحري من دندباس إلى ساجر على درجة 90 عند الخابرة، أي عند أهل الخبرة والمعرفة في البحر.
2: العمانيون والبحر.

0: لقد أثار اللبان في ظفار اهتمام المؤرخين الأوائل، وكتبوا عن هذه السلعة منذ عام 400 قبل الميلاد، بدءا من المؤلف اليوناني هيرودوت، ثم بيليني وبطليموس واسترابو وغيرهم، حيث تركوا انطباعات وإشارات كما تقول المصادر التاريخية عن أهمية اللبان وندرته في العالم، وشكلت سمهرم وريسوت ومرباط وغيرها من مدن محافظة ظفار موانئ مهمة لنقله إلى العالم وسد الاحتياجات من هذه السلعة الثمينة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن.
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان تاريخ عمان القديم. نستعرض في الحلقات السابقة وهذه الحلقة عن الصناعات التي وجدت في مجان منذ الألفية السادسة قبل الميلاد وحتى العصور الميلادية. تحدثنا عن صناعة القوارب والسفن، تحدثنا عن صناعة النحاس، تحدثنا عن صناعة الخرز، تحدثنا عن صناعة الفخار، عن الدبس اللي كان يصنع منذ 5000 سنة من الآن، وصناعات أخرى كثيرة وعديدة، ولكن نركز على الصناعات الرئيسية اللي كانت موجودة في مجان منذ القدم. وتحدثنا أكثر عن صناعة النحاس اللي هي طبعا لها تقريبا 3400 قبل الميلاد، وأن صناعة كانت متقدمة من حيث الكم ومن حيث الكيف، وأنها كانت أيضا تصدر إلى وادي الرافدين وإلى وادي السند وغيرها من المواقع. وطبعا ليس فقط النحاس اللي كان يصدر، تصدر الفخار، يصدر أيضا حجر الكلورايت، تصدر أيضا الخرز بأشكالها وأنواعها المختلفة. اليوم نواصل الحديث أيضا عن الصناعات، ولكن نتحدث عن موضوع آخر وهو صناعة الحلي، من يعني صناعة الحلي والصناعة من الأصداف بشكل عام. ونبدأ الحديث. استخدمت حجارة الصوان والصدف والعظام لصناعة الأدوات الأساسية، وكذلك صنعت أنواع من الخرز والحلي كانت تلبس يوميا وفي المناسبات، وبخاصة الشباب من الجنسين، وقطع الحلي كانت تلبسها الفتيات. هذه الحلي لا تختلف كثيرا عما كان مستخدما في الألف الخامس قبل الميلاد، يعني الصناعات هذه كانت منذ الألف الخامس قبل الميلاد، باستثناء القرط المصنوع من الحجر الصابوني الأملس ذو الشكل الرقيق جدا، والذي عادة يتميز بمجموعة زخرفية تشكل خطوطا غائرة، وكان هذا النوع من الأقراط شائع الاستخدام وثمين في نفس الوقت، لدرجة أنه يعاد تعديله بشكل دائم. طبعا إن وجود الحلي على نطاق واسع وفي كل المواقع يشير إلى أنها كانت سلعة واسعة الانتشار، وربما كانت من بين عناصر قليلة لا تصنع إلا في الموقع وفي كل المواقع يشير إلى أنها كانت سلعة واسعة الانتشار وربما كانت من بين عناصر قليلة لا تصنع في الموقع وعثر على ورشة واحدة في وادي شاب بطيوي. يعني الموقع هذا في وادي شاب بطيوي، يعني من المواقع المهمة اللي وجد فيه أيضا كثير من المكتشفات، من بينها طبعا كثير من النحاس. لكن القصد هنا أن يعني كثير من الحلي أو الصناعات اللي كانت من الأصداف أو الحلي كانت لا تصنع في نفس الموقع، لكن كانت تنقل إلى موقع آخر، رقم أنه عثر عليها في موقع معين ولكنها كانت تصنع في موقع آخر. لكن من بين الورش المهمة في الصناعات الأصداف والحلي كانت ورشة في وادي شاب بطيوي بصور، وكانت موجودة على منحدر صخرة تطل على مدخل الوادي. طبعا الآن الموقع اللي فيه الجسر، الآن جسر وادي شاب. وهناك صدفات كبيرة مثقوبة يبدو أنها استخدمت كأبواق، وهناك قطع من أخشاب أو عظام أو حجارة على هيئة ورقة نبات تربط في خيط يسمح لها بالدوران في الهواء حيث تصدر صوتا ربما تكون أداة موسيقية. يعني هذه الأدوات الموسيقية وجدت في مواقع كثيرة من يعني من مجان، ومن بينها طبعا مواقع جنوب الشرقية، ومن بينها موقع الخبة في جعلان بني أبو علي. هذه المواقع كانت يعني وجد فيها مجموعة من الآلات الموسيقية، وقد عثر على 2 منها مصنوعتين من الحجارة في موقع برأس الخبة في ولاية جعلان بني أبو علي. وكانت الأصداف تستقل في بعض الصناعات في جبل سالم خميس قرب رأس الجنز، ومن بين المعثورات التي كانت تتكرر في كل منزل في المستوطنة برأس الجنز أدوات الزينة المثقوبة وغير المثقوبة، أو تلك التي لم يكتمل أو لم تكتمل صناعتها، وكذلك استخدمت العقود الدقيقة المصنوعة من الاستيلايت المحمى، وهو مسحوق للتجميل، يعد في شكل عجينة ويسحب على قضيب نحاسي، ثم يعرض لدرجة حرارة تفوق 1100 درجة مئوية، بعدها يتلاشى النحاس ويقطع الاستيلايت إلى أجزاء صغيرة. وفي كل المباني التي نقبت في رأس الجنس هناك بقايا تشير إلى مخلفات تصنيع الأصداف، وهناك نوعان رئيسيان من المحار في هذا الصدد، وهما محار اللؤلؤ. طبعا محار اللؤلؤ يمتاز بحجم كبير، وكان موجود بكميات كبيرة في بحر العرب، طبعا الآن ندر وجود محار اللؤلؤ في بحر العرب. ومحار آخر يسمى محار الحلزون، ومحار اللؤلؤ هو أحد أكبر الأصداف الثنائية التي استخدمت في 2006 و2005 قبل الميلاد لصناعة الخواتم المسطحة بغرض الزينة. يعني الصناعات اللي كانت تستخدم الأصداف في الزينة ومثل الخواتم وغيرها وجدت في مجام من 8000 سنة من الآن، في القرن 6 و5 الميلادي، يعني 8000 سنة، 7000 سنة، 6000 سنة من الآن. ويستخدم محار الحلزون لصنع خواتم المحار بأسلوب صناعي مختلف، وتصنع من محار اللؤلؤ خواتم مسطحة تتراوح أقطارها من 3 إلى 5 سنتي، في حين أن محار الحلزون يصنع منه خواتم أسطوانية ذات أقطار أصغر ويصل ارتفاعها إلى نحو السنتي متر. يعني صناعات بشكل عام صناعات الأصداف والحلي ظهرت في مجام منذ 2006 و2005 قبل الميلاد، وهذه الصناعات كانت تستخدم أدوات الزينة، يعني مثل يعني الخواتم وغيرها من أدوات الزينة، وأيضا كانت تستخدم آلات موسيقية، وكانت أيضا الأصداف تستخدم أيضا في صناعات معدات الصيد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة من الحديث عن الصناعات، وخاصة الصناعة من الأصداف، ونكمل حديثنا بإذن الله تعالى في نفس الموضوع في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم غريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ طائفة من موشحات صفي الدين الحلي، وقد عاش في الفترة من 677 إلى 752 هجرية. له ديوان شعر ضخم طبعته دار صادر في بيروت عام 1983 بمقدمة لكرم البستاني، يقول عنه: هو أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي السنبسي، نسبة إلى سنبس بطن من طي، ولد في الحلة من العراق وإليها نسب ومات في بغداد. أولع بنظم الشعر منذ شب عن طوقه، وأخذ على نفسه ألا يمدح كريما وألا يهجو لئيما. كان صفي الدين شيعيا قحا، وشيعيته شديدة البروز في شعره، وكان فارسا شجاعا. ولما فقد الأمر في الحلة ووقعت فيها حروب بين أهل هولاكو لأجل العرش، خاض صفي الدين غمارها فأظهر بطولة وشجاعة ينم عليهما شعره، وكان عربيا صافي العروبة، وتظهر في شعره نعرته العربية القوية وتحمسه لقومه وبثه فيهم روح الأنفة والطموح. وهذه مزية لم تكن لشاعر سواه في ذلك العهد، لفقدان الأمن وتستر الشعراء في تلك الفتن والحروب، على أن تلك الفتن ما لبثت أن حملته على الرحيل إلى آل أرتق ملوك ديار بكر بن وائل، فمدح الملك المنصور نجم الدين أبا الفتح ب29 قصيدة، كل منها 29 بيتا على حرف من حروف المعجم، بدأ كل بيت منها به وبه ختمه، وسماها درر النحور في مدائح الملك المنصور. كان في شعره كثير التصنع والتكلف لأنواع البديع والألغاز، ولا بدع، فتلك ميزة عصره. وقد نظم قصيدة في بحر البسيط عدد أبياتها 145 بيتا، سماها الكافية البديعية في المدائح النبوية، جمع فيها أنواع المحسنات اللفظية والمعنوية. ولعله أول شاعر من شعراء عصره تفنن في أوزان شعر، فنظم موشحات منها ما اتبع فيه ومنها ما ابتدعه، فجاء بشيء جديد في تلك الأيام التي سادها التقليد. نقرأ من موشحاته هذه المختارات. قال: من الموشح المضمن، وهو من مختارعاته التي لم يسبق إليها، والأبيات منحولة لأبي نواس، وقيل إنها لابن الحريري.

0: وحق الهوى ما حلت يوما عن الهوى، ولكن نجمي في المحبة قد هوى، وما كنت أرجو وصل من قتلي نوى، وأضمى فؤادي بالقطيعة والنوى. ليس في الهوى عجب إن أصابني النصب، حامل الهوى تعب يستفزه الطرب. أخو الحب لا ينفك صبا متيما، غريق دموع قلبه يشتكي الظما، لفرط البكا قد صار جلدا وأعظما، فلا عجب أن يمزج الدمع بالدماء. الغرام أنحله إذ أصاب مقتله، إن بكى يحق له ليس ما به لعب. ألا قل لذات الخال يا ربة الذكاء، ومن بضياء الوجه فاقت على ذكاء، شكوت غرامي لو رثيت لمن شكا، وأطلقت دمعي لو شفى الدمع من بكى. فانثنيت ساهية والقلوب واهية، تضحكين لاهية والمحب ينتحب. أسرت فؤادي حين أطلقت عبرتي، وبدلتني من منيتي بمنيتي، ولما رأيت السقم أنحل مهجتي، تعجبت من سقمي وأنكرت قتلتي. صرت إن بدا ألمي عندما أرقت دمي، تعجبين من سقمي، صحتي هي العجب. تحجبت عن عيني فأيقنت بالشقى، وآيسني فرط الحجاب من البقى، فلما أمضت الستر وارتحت باللقاء، غضبت بلا ذنب وعاودتني لقاء. حين ترفع الحجب منك يصدر الغضب، كلما انقضى سبب منك عادني سبب. ويقول صفي الدين الحلي أيضا في موشح آخر: عزمت يا متلفي على السفر، وطول خوفي عليك وحذري، يؤيسني من لقاك قولهم بأنه لا رجوع للقمر. تمهل مضنى جفاك، تحمل ذبت في هواك، يا من حكى الظبي في تلفته وفاقه بالدلال والخفر. أتلفتني بالصدود معتديا، فذل عزي وعز مصطبري. تدلل مهجتي فداك، تسهل بعض ذا كفاك، ودعتني والدموع سائحة، لو عرضت للمطي لم تسري. وخاطري بالفراق منكسر، ولاعج الوجد غير منكسري. مبلبل أرتجي لقاك، أعلل أنني أراك، عليك جسم كالماء رقته، يضم قلبا قد قد من حجري، وطلعة كالهلال مشرقة، تزهى على غصن قدك النظري. إذا أقبل يخجل الأراك، ويذبل عندما يراك. إن قيل قد رمت في الهوى بدلا، فانظر فليس العيان كالخبر. فتش فؤادي فأنت ساكنه، فليس فيه سواك من بشري. تأمل أهل به سواك، كأن نار الجحيم مقتضاك، لم تبق من مهجتي ولم تذري. إن كان أقصى مناك سفك دمي، فليس عندي لذاك من أثري. أيحمل حتفا من رجاك، ويقتل وهو في حماك؟ يا قلبي قد كان ما بليت به، فاصبر لحكم القضاء والقدر، فالصبر كالصبر في مرارته، لكن فيه عواقب الظفر. تحمل في الهوى أذاك، تذلل كي نرى مناك. كانت تلك مختارات من موشحات صفي الدين الحلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة 8 صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15,355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ جلالة ملك البلجيكيين بمناسبة العيد الوطني لبلاده ودولة أندي بيرنام بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يودع السفير النيبالي بمناسبة انتهاء مهام عمله في سلطنة عمان. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تعقدان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي في دعم جهود الأمن الغذائي. أكثر من 2 مليار ريال عماني قيمة التمويلات التي قدمها بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026. الولايات المتحدة توسع نطاق ضرباتها على إيران وطهران تواصل استهداف دول المنطقة. استشهاد فلسطينيين 2 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله بالضفة الغربية و3 شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. مقتل 2 وإصابة 2 إثر هجوم روسي مكثف بالصواريخ الباليستية على مدينة زابوروجيا. أوكرانيا تعلن استهداف ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

هدأة الواحات الفريدة. استمعوا إلينا في ولاية ضنك وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 92.2 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام. أهلا بكم في لقاء جديد عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، حيث نلتقي في صباح منتصف الأسبوع وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي.

إلى الغالية عمان، هذا صباحها يبدأ من جديد ويقبل وتقبل معه البشائر في الأفق، تنساب أنغام من العمل والعزائم، وهو منتصف الأسبوع ويوم الثلاثاء يفتتح أبوابه للأمال، فنمضي جميعا بخطى الطموح نحو المجد. يا لصباح الخير في بداية هذا اليوم، ويا لدفء الصدور حتى يكبر فيها النهار بالإنجاز ويزهر فيها أو تزهر فيها الدروب بالنور. فصباحكم عمان التي تنهض فيها الأرض نورا وتروق في القلوب الأمال، فيمضي الزمان بأحلام تتجدد بخطى المسير وتزهر في دروب بشائر الخير الكثير.

سلام على عمان ببحرها الأزرق الذي يوقظ الصبح بنبض الطموح، وتنثر النسائم على شواطئ عمان بشائر من الضوء الذي يتوهج، ثم يمضي النهار بخطوات مليئة بالأمل، وتفتتح الدروب بأحلام تكبر وتكتمل بعزم أبناء عمان. فبعد ذلك تقص الحكاية التي تبدأ مع كل إشراقة يوم جديد، فهنا عمان صباح دائم من النور والفخر.

عليكم يا رمز العطاء، يا من تسيرون بعز وثبات تبنون صروح هذا الوطن الغالي. صباحكم عمان المجد والنماء، أرض تنبت السلام وتتنفس الطمأنينة، من شواطئها إلى قمم جبالها يتجلى الجمال العماني في أبهى صوره، جمال هادئ واثق يمتزج فيه عبق التاريخ العريق بنقاء الروح الإنسانية. هنا حيث تفوح رائحة اللبان، تلتقي الأصالة بالحداثة في تناغم فريد، وتظل عمان واحة الأمان التي تفتح ذراعيها للعالم برسالة حب ووئام، حاملة إرثاً حضارياً يضرب بجذوره في عمق التاريخ.

نستبشر الخير في هذا الصباح مستمعنا العزيز، ثم نمضي فيه للعمل وعمان التي تمضي تحت كنفي ورعاية سلطان معظم يواصل مسيرة النماء بخطى الواثق بالله، برؤية طموحة وبعزيمة لا تلين، والعماني يبذل جهده، ذخيرته العلم وحبه للوطن لتكتسي عمان مساحات من التطور والازدهار والرايات التي تسمو، ونحن نتقدم صفوف ونسابق الأمم لرحلة المستقبل.

نبني عمان، إنها قيادة ملهمة تقود السفينة برصانة واقتدار، وتدير دفة الإنجاز بمنهجية المنظم الحكيم الذي يربط عراقة الماضي بتطلعات المستقبل، لتبقى عمان دائماً منارة للسلام ورمزاً للرفعة، ووطناً يشرق بالأمل والأمان تحت ظل رايته المظفرة.

وفيا لميثاقه يمضي العماني، وتمضي عمان في رسالتها التي تنثرها في كل أقطار العالم بخطوات من المجد والأصالة والشموخ والتاريخ العريق، مناصرة للاستقرار ومتفانية من أجل أن ينعم العالم بالمحبة والسلام. تلتزم نهج حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، حتى تمضي عمان في زمام البهجة وترسى فيها دعائم الأمن، ثم تنثر بمصافحتها لشعوب العالم تنثر السلام بأيدي الفخر عبر نهضة متجددة يقود مسيرتها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

0: مباشر هذا الصباح المشرق تفتح سلطنة عمان نوافذ الطموح على آفاق مستقبل واعد ترسم ملامحه رؤية عمان. إنها رحلة عبور نحو اقتصاد معرفي مستدام تلتزم فيه عمان بحماية بيئتها البكر عبر طاقة نظيفة متجددة تعانق الهيدروجين الأخضر وتمهد الطريق لأجيال واعدة تتسلح بالعلم والابتكار لتصنع مجداً يليق باسم هذا الوطن الغالي.
1: حفظ الله أبناء عمان وحفظ الله جلالة السلطان الذي يقود زمام الأمور في عمان وحفظكم أينما كنتم مستمعين الكرام. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يدوم السلامة والأمن والعافية والصحة على عمان وقائد عمان.

0: دامت عمان ودام مجدها ودام جلالة السلطان المعظم. نرحب بكم مستمعينا، صباحات الخير عليكم، وها هو صباح الثلاثاء يطل عليكم مجددا، 6 من صفر لعام 1448 الموافق 21 من يوليو لعام 2026. أجمل الصباحات نقضيها معكم بإذن الله تعالى، وأنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: نبدأ معكم حلقة جديدة من صباح الخير يا بلادي مستمعينا الكرام حتى تمام 9، وفيها تجدون أخبارنا المحلية وساحتنا المحلية بنقل لتفاصيل أخبار سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي، وكذلك أيضا أخبار عالمية أو محطات منوعة نتناولها وإياكم، وتشاركون كل ذلك من خلال رسائلكم التي ترسلون على 724-24-10. إذن رحلة ماتعة مفيدة وتقضونها إن شاء الله برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي. لكل من يركب الطريق الآن متجه إلى أي وجهة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الوجهة إن شاء الله تصلونها بسلام وأمان، ويكون الدرب إن شاء الله سالك لكم جميعا. هل الله في الدرب، والله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. ليستمع لنا أيضا من مذيع خاص في المنزل في المكتب، هذه أطيب التحايا الصباحية نرسلها لكم جميعا، ونقولكم صباح الخير والرزق، وأهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الخير يا بلادي.
0: إذن نحييكم مستمعينا، نرجو لكم أوقات ماتعة، نرجو لكم يوم مكلل بالتوفيق بالنجاح، وإن شاء الله هكذا نكون أيضا الرفقة الطيبة لكم، وتقبلوا تحيات فريق العمل. نصحبكم إعدادا وتقديما خالد بن عبدالله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وفي المتابعة والتنسيق هذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وتحيات مخرجنا جمال بن محمد الشعيري.

0: صباح الخير لكل من قرر أن يبدأ صباحه معنا. أنت تستمع إلى صباح الخير يا بلادي عبر أثير إذاعة سلطنة عمان 724-2410. مستمعينا، هذا هو رقم التواصل لكل من يحب أن يشاركنا صباحاته ووجهاته المختلفة في هذا الصباح. يعني نترقب هكذا مشاركاتكم المختلفة. هناك مجموعة من الرسائل التي وصلتنا منذ بداية الصباح. صباح الخير لكل من يتواصل معنا. أبو محمد المعمري يقول: وقد أبدأ هنا ملاحظة، الذين يتجهون إلى محافظة ظفار صلالة خط أدم ثمريت، يقول بعض الأحيان تكون رمال متحركة على الشارع وبعض الجسور، الرجاء الانتباه. تحية من شباب الصحراء وتحية لطاقم البرنامج. شكرا لك يا أبو محمد، شكرا على هذه الملاحظة، ونرجو الجميع الأمن والسلام وأن يصلوا إلى تلك الوجهة التي يتجهون إليها وهم بخير وعافية. أيضا رسالة سليمان سعيد العاصمي: صباح الخير. وقد أعطانا كذا بعض الرسائل الصباحية. وسمير الأسمر أيضا يقول: أسعد الله صباحكم بكل خير، إذا ضاق عليك أمر فتصدق، فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شكرا لك يا سمير، شكرا فعلا، سبحان الله، الصدقة تطفئ غضب الرب، فجميل جدا أن تكون جزءا من يومنا وبداية لصباحنا.
1: إن شاء الله بداية الصباح تكون لطيفة عليكم مستمعينا الكرام، وبعد ذلك إن شاء الله يكون الإنجاز موجود على صعيد العمل وحتى أيضا على صعيد الحياة اليومية. أهلا بكم جميعا إلى صباح الخير يا بلادي. خبركم عن موضوع الحلقة في هذا الصباح اللي نناقش فيه أكثر حاجة تأثر على حالتك المزاجية. يقال بأنه مما يؤثر على الحالة المزاجية ثلاثة أشياء رئيسة: هي البيئة التي تقضي بها أغلب وقتك، الأشخاص الذين تجلس معهم دائما، وحديثك اليومي مع نفسك دون أن تشعر. إيش أكثر شيء أثر على حالتك المزاجية مستمعنا العزيز؟ قد تضيف أيضا عنصر آخر يكون على هيئة مثلا حاجة معينة تصادفك في حياتك. يعني إيش اللي أكثر شيء أثر على حالتك المزاجية مباشرة؟ هل أنت من الناس اللي يعني أي مؤثر من المؤثرات الخارجية تتعامل معاه بطريقتك الخاصة بحيث أن تخليه أنه ما يأثر عليك أو يأثر على يومك أو حتى على مزاجك أو حالتك الصحية إذا كان الأمر يؤثر بشكل كبير أو بشكل مستمر؟ هل أنت من الناس اللي تتحدث مع نفسها بشكل كبير، تحاتي الأشياء اللي تصير في حياتك، بعد كذا تقول والله أنا مزحوم كثير من الأشياء فعشان كذا هذا الأمر يأثر على حالتي المزاجية؟ أحيانا جودة النوم، أحيانا الأرق اللي يحصل مع الشخص، المشاكل، أشخاص حولك حتى على مستوى بيئة العمل أو حتى أيضا على مستوى مثلا الحي اللي تسكنه أو الناس اللي تصادفهم بشكل خلينا نقول شبه يومي. البيئة فيما حولك أو الظروف اللي أنت عايش فيها قد تؤثر على حالتك المزاجية. عشان كذا لابد أنك أنت تنتقل من مكان إلى آخر، لابد أنك تنتقل من أشخاص إلى آخرين، ولابد أنك أنت تنتقل من حالة تعيش فيها تأثر على شخصيتك وتأثر على حالتك المزاجية بشكل دائم ومستمر. تنقل نفسك من الحالة النفسية السلبية إن صح التعبير إلى الحالة الإيجابية علشان ما يتعكر مزاجك.
0: نعم. إذن إيش أكثر شيء يؤثر على حالتك المزاجية؟ ويقال أيضا خالد حول هذا الموضوع أنه المشاعر، البعض منا قد يعتقد أنه هي عبارة عن تجارب ذاتية تنبع من الداخل فقط، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى أنها قد تكون أكثر قابلة للانتقال مما نتصور. فقد كرست أحد الباحثات وهي أستاذة في الإدارة في كلية وارتون للأعمال جزء كبير من أبحاثها لدراسة مفهوم ما يسمى بالعدوى العاطفية، وظهرت أن المشاعر تنتقل بين البشر عبر شبكة اجتماعية وبيولوجية معقدة وبسرعة لافتة. يعني عادي جدا أكون أنا مثلا جاي الصباح وطاقتي مثلا، يعني خالد تسمح لي أضرب هذا المثال؟
1: أتفضل.
0: يعني عادي أكون أنا جاي بطاقة واجد عالية وفجأة أشوف مثلا خالد كذا متضايق، فطبيعي جدا أنه هذه يمكن أنا أحس أنه أنا مثلا بتعاطف مع هذا الموضوع أو شيء، وأقول أوه إيش اليوم مثلا خلى خالد يجي بهذا الطاقة، وهو متعود أنه بطاقة تكون أجمل مثلا. فالشيء اللي خلاك يعني تعيش ذاك الشعور يمكن أنا ما راح يوصلني، لكني أنا راح يوصلني شعورك أنه أنت متضايق، وبشكل لا إرادي أصلا أنا راح أكون متضايقة أيضا.
1: نعم، لذلك إحنا ذكرنا يعني مع طرح هذا الموضوع رويدة والمستمع العزيز الأشخاص الذين تجلس معهم دائما
0: بالفعل.
1: واحدة من المؤثرات الثلاثة اللي ذكرناها الرئيسة اللي تؤثر على حالتك المزاجية، البيئة اللي تقضي بها أغلب وقتك، أم الأشخاص اللي تجلس معهم دائما، ولا حديثك اليومي مع نفسك دون أن تشعر. إيش أبرز شيء يأثر على حالتك المزاجية ضمن هذه الأشياء الثلاثة؟ مستمعنا العزيز، اثري موضوع حلقتنا من خلال رسالتك بفكرة برأي معين، وارسل معنا على 724-2410.
0: تخالد من الأشخاص اللي بسرعة تتأثر حالتهم المزاجية بالأشياء بحوله؟
1: لا، أنا حاول أن يعني إذا موجود في مكان شوي كذا في طاقة سلبية، خلينا نقول أحاول أن أغير قدر الإمكان، أو أغير المكان، أو أحاول أن أغير أيضا الموضوع اللي موجود أو ينطرح في ذاك الوقت علشان ما يكون الجو جو سلبي. ما أحاول أن يعني أكترث للأشياء بشكل كبير علشان ما تأثر على حالتي المزاجية.
0: هذا ليش قال هذا الشيء، هذا ليش سوى هذا الحركة مثلا،
1: والبيئة من حولك مهم جدا أنها بعد تكون إيجابية. وأنا هذا رأيي، أنا رأيي متواضع جدا، وما
0: قمة التواضع،
1: وما يعني ما مهم بالنسبة للمستمعين الأعزاء قدر ما هو رأيهم مهم أكيد، اللي يثري موضوع حلقتنا في هذا الصباح.
0: إذن 724-2410 شاركونا مستمعينا، إيش أكثر شيء ممكن أن يؤثر على حالتك المزاجية؟ ونقول دائما نحاول ان احنا نكون الطاقه الايجابيه في كل مكان، ويكون تاثيرنا طاغي اكثر ان شاء الله يا رب، يعني نرجو ذلك دائما.

0: صباح الجمال عليكم مستمعينا، صباح الأمل، صباح الخير لكل من يستمع لنا في هذه الصباحات. أنت تستمع إلى صباح الخير يا بلادي، نرجو لك صباح مشرق مليء بالإنجاز، بالعطاء وبالتفاؤل، وأيضا بالطاقة الجميلة والمزاج الراقي. دائما نقول إنه مزاجنا ممكن يتأثر بمجموعة من العوامل المختلفة. أنت كشخص، هل يتأثر مزاجك بشكل مباشر؟ وما هي العوامل التي ممكن أن تؤثر في مزاجك؟ البيئة مثلاً، الأشخاص، حديثك اليومي مع نفسك؟ شاركنا عبر 724-24-10.
1: صباح الخير أيضاً لأم أرين، تقول صباح الورد والياسمين، أخباركم جميعاً، معكم أم أرين. أنا حس تغير المود من الناس اللي تحيط بك، هذا اللي يغير من المزاج، تقول أم أرين. شكرا لك يا أم أرين. أم فهد، يسعد صباحك بكل خير، تقول فكر بإيجابية تعش بسعادة، والكلمة الطيبة تصنع فرقا كبيرا، اصنع سعادتك بنفسك. إن شاء الله صباح السعادة والشعور بالإيجابية دائما يا أم فهد، وزين تشاركي معنا أيضا في موضوع حلقتنا لهذا الصباح. صباح الخير أيضا لأبو أحمد، نقول لك درب السلام يا أبو أحمد، ومتابعة شائقة مفيدة ممتعة برفقتنا في صباح الخير يا بلادي.
0: نعم.
1: طبعا أبو أحمد من الناس الأوفياء دائما لصباح الخير يا بلادي.
0: نحن دائما ندعو يعني للمشاركة من قبل الأشخاص اللي هم أصدقاء البرنامج، لأن نفتقدكم.
1: أي. لو بعد يحب عطر الكلام، فإيش رأيك نروح عطر الكلام؟
0: خلينا نروح،
1: يلا.
2: عطر الكلام،
3: عطر الكلام.

0: عطر الكلام.
1: تقول العرب: رب ظنك أمضى إلى ساحة وتعب إلى راحة. ويقولون: لا تدرك الراحة إلا بالتعب. وقد جسد أبو تمام هذا المعنى في مدح المعتصم فقال: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها، تنال إلا على جسر من التعب.

كتب الحسن البصري لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام تفكر، فإن كان له تكلم، وإن كان عليه سكت.

0: إن الحب يقوم معوج من الأخلاق ويحيي ميت الأمل في نفس المحب. مصطفى لطفي.
1: لا يضرك شيء من الفقدان ما لم تفقد مقامك عند الله. جلال الدين الرومي.

أتى أحد أصدقاء كلثوم العتابي فقال له: اصنع لي رسالة. فاستمد مدة ثم علق القلم، فقال له صاحبه: ما أرى بلاغتك إلا شاردة عنك. فقال له العتابي: إني لما تناولت القلم تداعت علي المعاني من كل جهة، فأحببت أن أترك كل معنى حتى يرجع إلى موضعه، ثم أجتني لك أحسنها.

ونختم بهذه الأبيات الشعرية التي جاء فيها: يا من لكم في ثنايا الروح منزلة ولوعة في شغاف القلب قد نزلت، لا تحسبوا أنني سال ببعدكم، نفسي بغيركم والله من شغلت، كأن عيني والأشواق تعصرها سحابة بدموع البين قد هطلت، لا تهجروني فإن الهجر آلمني، ولتذكروا الروح كم أعطت وكم بذلت، ولترحموها من الدنيا وقسوتها، يكفي من السهد والأوجاع ما حملت.

0: وأجمل التحايا نبعثها لكم مستمعينا، نرجو لكم كل خير في هذه الصباحات، وأيضا نذكركم برقم التواصل 724-24-10.
1: كما نذكركم أيضا بموضوع حلقتنا لهذا الصباح مستمعينا الكرام، اللي نتحدث فيه عن أكثر ما يؤثر على حالتك المزاجية بين ثلاثة أمور: بين البيئة اللي تقضي بها أغلب وقتك، بين الأشخاص اللي تجلس معهم دائما، وبين أيضا حديثك اليومي مع نفسك دون أن تشعر. خبرنا وسولف معنا وشارك مستمعنا العزيز على 724-24-10. أم فهد تقول: ظروف الحياة والأشخاص اللي ترافقهم في حياتك لهم دور كبير في الحالة المزاجية، والكلمة الطيبة لها دور أكبر في حياتي. يا سلام، أهم شيء الكلمة الطيبة، خاصة إذا مع بداية الصباح تحصل شخص كذا يقول لك كلمة طيبة مع ابتسامة جميلة، قد يكون هذا الأمر بمثابة شيء اللي يصنع يومك.
0: بالفعل. وعلى طار الابتسامة، أبو ليان السعيد يقول: صباح الخير على الجميع في هذا البرنامج الطيب والمقدمين الرائعين. يقول: علشان أعمل فرق في حالتكم ابتسموا لأنكم حلوين بالابتسامة. يلا ابتسم خالد.
1: ابتسمت خلاص.
0: ابتسم. شكرا على هذا الإطراء. وأيضا يقول أنه هو إنسان إيجابي، إن شاء الله يا رب تدوم إيجابيتك يا أبو ليان. يقول: مجرد سماع صوتكم بداية الصباح يبعث طاقة إيجابية في النفس ويحيي ابتساماتنا. شكرا لك يا أبو ليان، شكرا على هذه الكلمات الطيبة الجميلة التي هكذا يعني وقعها مباشر في القلب.
1: نستمر معكم مستمعين الكرام حتى تمام التاسعة، بعد قليل يكون معكم الزميل بدر ظفري والفترة الإخبارية الأولى.

0: إما السابعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى أبدأها بالعناوين. بتكليف سام، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يودع السفير النيبالي بمناسبة انتهاء مهام عمله في سلطنة عمان. واشنطن وطهران تؤكدان تمسكهما بالخيار الدبلوماسي رغم تواصل التصعيد العسكري بينهما. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وسلطنة عمان وجمهورية النيجر تعقدان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي في دعم جهود الأمن الغذائي. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة سعادة دورناث آريل سفير جمهورية النيبال المعتمد لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله. وقد شكر صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع سعادة السفير على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية النيبال الصديقة، متمنيا له دوام التوفيق. كما أعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم أيده الله على الدعم الذي حظي به خلال فترة عمله بسلطنة عمان مما سهل أداء مهامه، متمنيا لجلالته وافر الصحة ومديد العمر ولسلطنة عمان المزيد من التقدم والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخا من أوراق اعتماد كل من سعادة لي جونغ إيل سفير جمهورية كوريا وسعادة أحمد كامري زميل بن محمد رضا سفير مملكة ماليزيا وسعادة غريغوريو بارناكسكوني سفير الاتحاد السويسري المعينين لدى سلطنة عمان. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية خلال استقباله السفراء عن ترحيبه بهم، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم الدبلوماسية، ومؤكدا تطلعه إلى أن تشهد علاقات الصداقة والتعاون بين سلطنة عمان وبلدانهم مزيدا من النمو والتطور بما يخدم المصالح المشتركة. وإلى أخبارنا العالمية، حيث أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران، مشيرا إلى استهدافه مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إيرانية. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه ردا على الهجوم الأمريكي استهدف بالصواريخ مواقع أمريكية في دول المنطقة. في الوقت نفسه قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، فيما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال منفتحة على التفاوض مع طهران. أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي، وأوضحت الحركة في بيان لها أن انتخاب الحية جاء بعد فوزه بانتخاب ضد المرشح ومدير مكتبها السياسي السابق خالد مشعل. ويأتي انتخاب الحية خلف ليحيى السنوار والذي اغتالته إسرائيل في غزة في أكتوبر من عام 2024. من جهة أخرى، تستغل إسرائيل التوتر الإقليمي لتواصل سفك دماء الفلسطينيين عبر هجمات جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين، مع استهداف لحل الدولتين جغرافيا، وذلك بتوسيع الاستيطان من جهة والسيطرة على قطاع غزة وتهويل القدس من جهة أخرى.
1: تصدوا لهجوم مستوطنين إسرائيليين على قريتهم، فاستقرت الرصاصات في أجساد بعضهم لتسلبهم الحياة. هكذا عاشت قرية دير جرية شرق رام الله بالضفة الغربية ليلتها إثر استشهاد اثنين من الفلسطينيين خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين أهالي القرية ومستوطنين يدعمهم جيش الاحتلال حاولوا اقتحامها. الفلسطينيون شيعوا الشهيدين، فيما نددت فصائل فلسطينية بسياسة القتل المنظم والرسمي الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. كل ما يتصل بالمستوطنين والاستيطان يتصاعد ويتسع. مجموعات مستوطنين أضرمت النيران في أراضي زراعية شرق نابلس، واقتحمت أخرى تجمعا فلسطينيا في أريحة، ودمر آخرون شبكة كهرباء لقرى غرب رام الله. يضاف لذلك طرح سلطات الاحتلال عطاء لتنفيذ مشروع استيطاني لتوسيع مستوطنة أرييل شمال الضفة، وهي إحدى أكبر الكتل الاستيطانية. ويقضي المشروع ببناء 342 وحدة داخل المستوطنة، والهدف من ذلك الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وفرض السيطرة الإسرائيلية بما يحول دون تنفيذ حل الدولتين. الجيش الإسرائيلي نفذ أعمال هدم غرب رام الله، واقتحم عدة مناطق واعتقل شبانا. وفي القدس المحتلة يواجه فندق الأقواس 7 أحد أبرز المواقع الإسلامية المطلة على المسجد الأقصى والبلدة القديمة مخططا إسرائيليا للسيطرة عليه إداريا من خلال جمعيات استيطانية تسعى لتحويله إلى موقع تلمودي. قطاع غزة في قلب المواجهة المتصاعدة مع الاحتلال. وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار ما زالوا في انتظار الرد الرسمي الإسرائيلي بشأن ما طرح مؤخرا، وتعتمد إسرائيل التسويف بالتوازي مع استغلال حالة الانشغال العالمي بالتوتر القائم مع إيران، فتعمل على تكثيف هجماتها العسكرية ضد القطاع وتغيير واقعه الجغرافي ما يمنحها أوراق كسب على طاولة المفاوضات. المناطق الشرقية للقطاع شهدت قصفا مدفعيا مكثفا وإطلاق نار، خاصة أحياء التفاح والزيتون شرق وجنوب مدينة غزة ومخيم البريج بالمنطقة الوسطى. كما يعاني السكان من التدهور المعيشي الحاد، فغزة بيئة خصبة لانتشار الأوبئة وفق مصادر طبية فلسطينية، حيث يكتظ في مساحة لا تتجاوز 30% من قطاع غزة أكثر من 2 مليون شخص يفتقرون إلى المياه النظيفة مع شبه انهيار للنظام الصحي، ما تسبب في دعم انتشار الأمراض الجلدية. 5000 إصابة بجدر الماء تسجل كل أسبوع، مع قلق بالغ من تحور فيروسي خلال الفترة المقبلة. إسرائيل لا تغير من سياساتها شيئا اتجاه الأراضي الفلسطينية إلا لجهة مزيد من التصعيد، فيما يضع بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الملف مع إيران على طاولة مشاوراته الأمنية مساء. وسبق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الاجتماع بالتصريح حول حفاظ الجيش والطيران على درجة عالية من الاستعداد للقتال الفوري على جميع الجبهات بما فيها لبنان. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب الاتفاق الإطاري المبرم بين لبنان وإسرائيل الشهر الماضي، وبعد أيام من جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين برعاية واشنطن في روما. وأكد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن تطبيق عمليات المناطق التجريبية بدأ بالفعل في عدة قرى بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. تولى الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بونم مهامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، ليصبح بذلك سابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات. ويحل بورنوم الذي كان حتى يونيو الفائت رئيسا لبلدية مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا يحل محل رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر. وأعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث قبل استقالة رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر رسميا، كما كلف الملك بورنوم وعينه رئيسا للحكومة الجديدة وكلفه بتأليفها. وبات بورنوم رابع رئيس وزراء في عهد تشارلز الثالث منذ جلوسه على العرش في سبتمبر 2022. شنت أوكرانيا واحدة من أعنف الهجمات على موسكو تسببت بأضرار كبيرة، فيما ردت القوات الروسية بهجوم لا يقل عنفا على المواقع الأوكرانية بما في ذلك العاصمة كييف.
2: شنت القوات الأوكرانية في اليومين الأخيرين هجمات وصفت بأنها من أعنف الهجمات طوال الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة بعد اتساع عمليات القصف الأوكرانية على أهداف في العمق الروسي، حيث استهدفت المسيرات الانتحارية الأوكرانية مستودعات ضخمة لشركة وايلدبيريز في مقاطعتي موسكو وتامبوف التي تعتبر من أضخم شركات التجارة عبر النت في روسيا. وأكد الرئيس الأوكراني أن هذه المستودعات تستخدم كمراكز لوجستية لإمداد الجيش الروسي بقطع غيار المسيرات ومعدات الملاحة، وأن الخسائر الأولية لتلك الضربات تقدر بمليار ومئتي مليون دولار. وقد عرضت المصادر الأوكرانية لقطات فيديو عن حرائق هائلة مع دخان أسود كثيف يصل عنان السماء. قالت تلك المصادر أنه نتيجة هذا القصف. وقد أعلن سبيان عمدة موسكو إسقاط القسم الأكبر من 370 مسيرة كانت متجهة نحو موسكو، حيث أصيب قرابة 50 شخصا نتيجة هذه الهجمات على موسكو وتمبوف. من جهتها ردت القوات الروسية

0: مهاجمة قوة نووية كبرى سيعني القضاء على الحضارة البشرية. وبالمقابل يرى الجنرال الأمريكي بن هوجز القائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا أن روسيا لا يمكن أن تستخدم السلاح النووي حتى ضد أوكرانيا إلا في حال كان هناك تهديد وجودي لروسيا. نشير أخيرا إلى أن روسيا أوضحت على لسان ديمتريف الممثل الخاص للرئيس الروسي أن خسائر الاتحاد الأوروبي بسبب قيوده على قطاع الطاقة الروسية قد تتجاوز 3 تريليونات يورو حتى نهاية العام الحالي. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: في وقت يعيش فيه العالم فوق صفيح ساخن من الأزمات، دعا مؤتمر أنقرة علنا إلى تدشين تحالف رباعي يضم روسيا والصين وتركيا وإيران ليكون نواة ومحورا لنظام أمني دولي جديد.
2: في توقيت يعيش فيه العالم فوق صفيح ساخن من الأزمات، أطلق مؤتمر أنقرة جرس إنذار حاد حاملا معه مبادرة جيوسياسية ثقيلة الوزن. المؤتمر دعا علنا إلى تدشين تحالف رباعي يضم روسيا الصين تركيا وإيران ليكون نواة ومحورا لنظام أمني دولي جديد يستهدف كبح جماح النزاعات العالمية المتصاعدة. تأتي هذه الدعوة في وقت ترى فيه الدول التي شاركت في المؤتمر أن الهيكل الأمنية العالمية الحالي والمنفرد بقراراته بات عاجزا عن احتواء بؤر الصراع، بل أصبح محفزا لاندلاع حرب عالمية ثالثة. التحالف المقترح لا يستهدف فقط تنسيق الجهود، بل يطمح لفرض واقع جديد يكسر الهيمنة الأحادية. تقول الجغرافيا والسياسة إن هذا الرباعي يملك مقومات النجاح. الصين لها وزن اقتصادي ضخم، روسيا تمتلك ترسانة عسكرية ونووية هائلة، إيران تتمتع بنفوذ إقليمي وموقع استراتيجي، أما تركيا فتشكل جسرا بين الشرق والغرب كما أنها عضو حيوي في الناتو، وتشكل مع إيران قوة إقليمية بأذرع وممرات استراتيجية. يشكل هذا الرباعي مربعا قادرا على إعادة رسم الخرائط السياسية والأمنية، ومع ذلك يرى مراقبون أن الإبحار بهذه السفينة الرباعية لن يكون مفروشا بالورود، فالتناقضات الداخلية واختلاف المصالح في ملفات كالقوقاز وسوريا فضلا عن ارتباط تركيا العضوي بالمنظومة الغربية يمثلون حقول ألغام قد تنفجر في أي لحظة. خلاصة القول، يمكن لهذا التحالف أن يكون كتلة ردع جيوسياسية واقتصادية صلبة تكسر الأحادية الأمريكية وتجبر الغرب على التفاوض، لكنه لن يتحول إلى نسخة من حلف الناتو العسكري المنظم. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، التي أضافتها مدينة بوسان الكورية الجنوبية، وناقشت الدورة ملفات ترشيح مواقع جديدة في قائمة التراث العالمي والسياسات المتعلقة بحماية وإدارة مواقع التراث العالمي وتأثيرات التغير المناخي ودور المجتمعات المحلية في حماية التراث. وتأتي مشاركة سلطنة عمان كونها من الدول التي تدعم الجهود الوطنية للمحافظة على صون التراث الثقافي والطبيعي وفق المعايير الدولية. ترأست وفد سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو. عقدت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجمهورية النيجر جلسة مباحثات ناقشت أوجه التعاون القائم وفرص تطويرها وتوسيعها بما يسهم في دعم جهود الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقاء سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية مع معالي بكاري ياو سانغاري وزير الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الزراعة وموارد المياه وتعزيز الاستثمار والابتكار في القطاعين الزراعي والحيواني بما يواجه

0: يركب التوجهات التنموية بين البلدين ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الفنية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة، معربين عن تطلعهما إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. أكدت هيئة الدفاع المدني والإسعاف تسخيرها كافة إمكانياتها على مدار 24 ساعة لتأمين موسم خريف ظفار. وبالإضافة إلى مراكزها في ولايات محافظة ظفار، تعمل الهيئة من خلال نقاط نشر متقدمة على التعامل مع كافة البلاغات سواء على الطرق أو المواقع الطبيعية والسياحية. كما تنفذ هيئة الدفاع المدني والإسعاف حملات توعوية مكثفة لزوار موسم الخريف عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية، بالإضافة إلى نشر فرق توعوية ميدانية. تواصل وزارة الصحة تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع مركز جعلان الصحي بولاية جعلان بني بوعلي، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 77% ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية وتطوير البنية الأساسية للقطاع الصحي في الولاية. ويشكل المركز إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة. وسيضم المركز عند اكتماله 11 عيادة خارجية تقدم خدمات طبية متنوعة إلى جانب عيادة متخصصة لطب الأسنان، بما يسهم في توسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية ورفع كفاءة الخدمات العلاجية والوقائية في الولاية. نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن بالتعاون مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة بيئة حلقة عمل حول إدارة النفايات الصناعية، وذلك بهدف التشجيع على تدوير النفايات الصناعية وإيجاد أفضل الحلول والممارسات لتوفير فرص استثمارية واعدة تسهم في إيجاد قيمة اقتصادية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد ودعم الابتكار في الحلول المستدامة. واستعرضت الحلقة أفضل الممارسات والفرص الاستثمارية المتاحة في هذا الجانب، بما يعكس التزام مدائن وبيئة بدعم التنمية المستدامة في سلطنة عمان وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حققت الإيرادات الفندقية قيمة مالية تجاوزت 96 مليون ريال عماني بنهاية أبريل من العام الجاري، فيما بلغ عدد نزلاء الفنادق من فئة الثلاث لخمس نجوم 697 ألف نزيل.
1: تقف المنتجعات والفنادق على امتداد بحر عمان وبحر العرب، ويتسارع النمو الذي يتوازى مع ارتفاع مستويات السياح القادمين من كل أرجاء العالم. علامات عالمية نظرت إلى خارطة السياحة في سلطنة عمان التي تنمو بتوازن، مبلورة التراث والحداثة، فصنع الفارق فيراه السائح بعين عمانية، والمستثمر هو الآخر رأى أرضا خصبة تحمل كل المقومات التي تفتح أنفاس السياح. العمانيون تصدروا قائمة مرتادي الفنادق ليبلغ عددهم قرابة 237 ألف حتى نهاية إبريل من عام 2026، وجاء النزلاء من القارة الأوروبية في المرتبة الثانية بعدد 220 ألف. بدر بن محمد السليماني مدير المبيعات للحكومة ودول مجلس التعاون بفندق سانت ريجس الموج مسقط تحدث قائلا:
2: بالنسبة للأسواق التي نعتمدها، فندق سانت ريجس اعتمد مزيجا من الأسواق الموجودة، من ضمنها السوق المحلي وسوق مجلس دول مجلس التعاون والسوق الأوروبي المتمثل في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا، وأيضا السوق الفرنسي، وأيضا معنا ركزنا على السوق الروسي، وأيضا معنا السوق الصيني والسوق الهندي أيضا. والركيزة التي نعتمد عليها كثيرا هي أننا نخلق تجربة فريدة للسائح عندما يزور الفندق. هذه التجربة تكون تحول هذا الضيف إلى سفير عندما يعود إلى الدولة التي أتى بها، وهذا أكبر استثمار تسويقي في ترويج القطاع السياحي.
1: تنامت الاستثمارات في مختلف فئات الإقامة، وتوالت الواجهات الفندقية الحديثة على امتداد المدن العمانية. فهد بن محمد الحسيني مدير المبيعات والعلاقات الحكومية بفندق شيدي تحدث قائلا:
3: طبعا شهد القطاع الفندقي خلال الموسم الحالي أداء جيدا مدعوما بزيادة الحركة السياحية وعودة الطلب على السفر، هذا انعكس إيجابيا على نسبة الأشغال والإيرادات، كما ساهم تنظيم الفعاليات والمؤتمرات واستمرار الترويج من قبل وزارة السياحة في تعزيز إدارة الفنادق، مع توقعات باستمرار هذا النمو خلال المواسم القادمة. طبعا الفندق يستهدف الأسواق الخليجية والأوروبية وكذلك السوق المحلي، وقد حقق الفندق خلال الفترة الماضية الأخيرة نسبة أشغال جيدة تتراوح بين 70 إلى 90% حسب المواسم والفعاليات المقامة.
1: مشهد الفنادق والمنتجعات في البلاد تنافس عالميا، تضع بصمة سلطنة عمان، والطريق مستمر ما بين انتهاء مشروعات فندقية وأخرى قيد الإنشاء. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: بتكليف سام سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يودع السفير النيبالي بمناسبة انتهاء مهام عمله في سلطنة عمان. واشنطن وطهران تؤكدان تمسكهما بالخيار الدبلوماسي رغم تواصل التصعيد العسكري بينهما. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وسلطنة عمان وجمهورية النيجر تعقدان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي في دعم جهود الأمن الغذائي. أعد لكم هذه الفترة رياض بن صالح الغسان، نفذها على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

رخيوط، إطلالة السحاب من أعالي الشعات، جمال الخلجان والمرتفعات غير خفية، موطن النمر العربي. استمعوا إلينا في ولاية رخيوط وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 104.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: الكرام في صباح الخير يا بلاد، نكمل مشوارنا حتى تمام التاسعة. شكرا لزميل بدر الظفري على الفترة الإخبارية الأولى. لمن يستمع لأثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي، اليوم نسولف عن موضوع متعلق بالمؤثرات التي يتأثر بها الإنسان وتؤثر أيضا على حالته المزاجية. ذكرنا ثلاثة أشياء رئيسية، منها البيئة، ما تحدث به نفسك، وكذلك أيضا الأشخاص من حولك. أكثر شيء من هذه الثلاثة أشياء تأثر على حالتك المزاجية ما هو؟ مستمعنا شارك معنا وسولف على 724-24-10، مجموعة من الرسائل وصلتنا على هذا الرقم. ونذكركم أيضا بالاشتراك معنا في قناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب حتى يصل كل جديد من المحتوى الذي يقدم في برامجنا المختلفة وكذلك الأخبار.
1: نعم، 34 دقيقة بعد السابعة، وهذا المشوار متواصل معكم مستمعينا إلى تمام التاسعة. 724-24-10 وهذا هو رقم التواصل لكل من يحب أن يشاركنا صباحات وأيضا موضوعاتنا المختلفة لحلقة اليوم. إذن مستمعينا، أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلادي، وهذه تحيات فريق العمل، معاكم إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي، رويدة بنت حميد الرواحي، وهذه تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا جمال بن محمد الشعيري.

0: يعني أهلا لكم بصباح طيب مستمعينا الكرام، صباح الثلاثاء منتصف الأسبوع. كيف الأجواء معكم في الخارج؟ أمس خبرناكم أن في توقعات من هيئة الطيران المدني لارتفاع درجات الحرارة لتلامس 50 في بعض المناطق في سلطنة عمان، خاصة المحافظات الشمالية. إن شاء الله تكون أجواءكم لطيفة وجميلة، حتى إن شاء الله كذا تنكسر هذه الحالة من ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا الهروب مباشرة يكون إلى الأماكن الجميلة في ولاية الجبل الأخضر، هناك في محافظة الداخلية عندك جبل شمس، أو حتى أيضا الجميلة ظفار بولاياتها المختلفة.
1: إذن الله يحفظكم يا رب وين ما كانت دروبكم وين ما كانت مشاويركم المختلفة. ونذكركم مستمعينا أنه 7244-10 هو رقم التواصل اللي حاب نشاركنا صباحات وجهاتكم المختلفة، وين متجهين الآن، من وين تسمعنا الآن، من السيارة، وانت جالس في البيت، رايح مشوار معين. وأيضا شاركنا موضوع حلقتنا لليوم وسألناكم مستمعينا ما الذي يؤثر على حالتك المزاجية، البيئة، الأشخاص، أم حديثك اليومي. الجدير بالذكر أيضا خالد أن هناك في عوامل أخرى ممكن فعليا أن تؤثر على الأشخاص، منها قلة النوم. ممكن أنت يعني طاقتك دائما جميلة ورائعة، ولكن قلة النوم فعليا ممكن أن تؤثر بشكل عكسي على طاقتك، ومن ثم يعني حالتك المزاجية تكون خلاص، يعني حتى ممكن ما تقدر تتعاطى مع الأشخاص اللي حولك. أحيانا أيضا يكون تناول الأطعمة السريعة، إهمال الوجبات، وأيضا يعني الإكثار من تناول السكريات ممكن أنه يؤثر على مستوى سكر الدم، وبالتالي هذا الأمر يؤدي إلى الإرهاق وإلى التهيج. وعلى طار السكر، هل أنت من الأشخاص اللي يتجهوا إلى نظام قطع السكر، أم لازلت تتناوله في وجباتك اليومية؟ يعني لاحظنا الفترة الماضية في أشخاص كثيرين فعلا اتجهوا إلى موضوع التوقف عن تناول السكر، ولكن ممكن هذا الأمر يكون له جوانب مختلفة. فأوضحت إيديتي براساد أبتي، وهي اختصاصية التغذية العلاجية لموقع Only My Health، أن الفوائد الحقيقية تتحقق عند التقليل من السكريات المضافة الموجودة في الحلويات والمشروبات المحلاة والعديد من الأطعمة المصنعة، وليس عند الامتناع عن جميع أنواع السكر. وماذا يحدث تحديدا إذا توقفنا عن تناول السكر المضاف لمدة 30 يوم؟ من الممكن أن يكون لذلك الأمر الكثير من الجوانب الإيجابية التي قد يلمسها الشخص بعد هذه الفترة. ففي الأيام الأولى ممكن أن يشعر البعض منا بأعراض مؤقتة مع بداية التغيير، الرغبة الشديدة في تناول السكريات، العصبية وتقلب المزاج، الصداع، الشعور بالإرهاق، وأيضا صعوبة في التركيز. لكن بعد عدة أسابيع من الممكن أن يتحسن هذا النشاط وهذه الشهية، ويكون هناك في انخفاض الرغبة في تناول الحلويات، استقرار مستوى الطاقة، تحسن القدرة على التركيز، وكذلك تراجع الشعور المتكرر بالجوع. أما حول أبرز الفوائد الصحية لتقليل السكر المضاف، أكدت أبتي أن تقليل السكر المضاف من الممكن أن ينعكس إيجاباً على الصحة بعدة طرق، من أبرزها تحسين التحكم في مستوى سكر الدم، تقليل إجمال السعرات الحرارية، تحسين جودة النوم، منح البشرة مظهراً أكثر نضارة، وأيضاً دعم صحة الجهاز الهضمي. وأيضاً تضيف بأن تأثير السكر لا يقتصر على الوزن، حيث أشارت مراجعة علمية إلى أن الإفراط في تناول السكر ممكن أن يؤدي سلباً في وظائف الدماغ، بما في ذلك الانتباه والذاكرة والقدرة على التحكم في السلوك. وأيضا أكدت أبتي أن الإجابة حول السؤال هل يجب الامتناع عن السكريات الطبيعية هو لا، إذ أن السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه، في الخضروات والحبوب الكاملة، منتجات الألبان، تأتي مصحوبة بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وهي عناصر أساسية للحفاظ على صحة الجسد، بالتالي لا ينبغي استبعادها من النظام الغذائي. للأشخاص المصابين بمرض السكري، النساء الحوامل، الرضع، وأيضا الأطفال، المراهقين، الرياضيون، الأشخاص في مرحلة التعافي من الإصابة بالأمراض، هؤلاء الفئات لابد أن يكون لك في استشارة طبية قبل الخوض في تجربة قطع السكر لمدة 30 يوم. وأنت مستمعنا الكريم، هل لازلت تتناول السكر أم انطلقت في هذا المشوار، مشوار قطع السكر؟ جميل خالد أنه له تأثير مباشر على الأشخاص، يعني ما شاء الله من الممكن أن نلاحظ أنه في بعض الأشخاص من قطعوا السكر أنه في تأثيرات يعني حول بنية الجسد مثلا، نظارة البشرة، ممكن هذا الشيء يلاحظ فعليا من قبلنا، ولكن يعني أحيانا تحس ما نقدر نستغنى عن السكر.
0: هو تأخذ حاجتك من السكر، وطبعا تكون من المصادر الطبيعية غير المصادر اللي تكون مثلا فيها مواد حافظة أو المصنعة، تبتعد عنها الحلويات اللي تكون فيها نسبة سكر كبيرة، أيضا المشروبات الغازية لها ضرر كبير.
1: نعم.
0: ما فقط الناس اللي يعني مصابين مثلا بأي نوع من أنواع مرض السكري، وإنما حتى أيضا على مستوى الأشخاص العاديين يؤثر عليهم طبعا ارتفاع السكر، وأيضا حتى مصادر السكر المختلفة في نظام يومهم. لذلك التناول باعتدال، لأن الجسم أيضا بعد محتاج لنسبة معينة من السكر لأيضا وظائف الجسم المختلفة. الشخص البالغ يستهلك الجسم عنده في الظروف الطبيعية العادية حوالي 200 إلى 250 جرام من الجلوكوز يوميا، لكن هذا الرقم يمثل معدل الاستخدام وليس ضرورة لتناول 250 جرام من الكربوهيدرات أو الجلوكوز. يعني لذلك الجسم تكون له حاجة معينة من يعني الجلوكوز، أو حتى أيضا يعني معادن مختلفة، أو حتى أيضا من الكربوهيدرات، أو حتى من يعني في نظام الغذاء المعتاد تكون حاجته من الجلوكوز للطعام، وكذلك أيضا غيرها من المعادن أو الأصناف الأخرى، الكربوهيدرات وغيرها أيضا. لذلك كل ما يعني يضر الإنسان يعني نبتعد عنه، ولكن أيضا مثل الأشياء اللي في أجهزة الجسم تحتاج مثلا نوع من أنواع المعادن أو الأصناف المختلفة من الأطعمة، لابد أن يكون تناولها تناول باعتدال، وطبعا مع استشارة طبيب مختص، أو مثلا استشارة مختص في جانب متعلق مثلا بعدم تناول صنف من الأصناف. وكلما لجأت إلى المصادر الطبيعية كل ما كان أفضل للجسم.
1: نعم، ودائما نقول الاتزان ثم الاتزان ثم الاتزان.

0: صباح ملئه الحب و صباح إن شاء الله يكون طيب عليكم جميعا مستمعين الكرام بلقاء من تحبون. حتى الشخص اللي بعيد عنك كنت يعز عليك عادي الحين نفتح الواتساب وارسل له رسالة حتى تقول له صباح الخير علشان بس تسلم عليه ويعني تسأل عنه وتأخذ علومه وأخباره وتطمن عليه. طبعا صباح الخير عليكم مستمعين الكرام وطمنونا عنكم. أرسلوا لنا رسائلكم الجميلة على 724-24-10. معتز سعيد صباحك خير. أنا خاطر يوم الأيام تعرفين إيش رويدة؟
1: ويش؟
0: أن معتز سعيد يرسل لنا مشاركة.
1: هو يرسل رسائل,
0: يرسل
1: صباحية.
0: رسائل صباحية.
1: صباح الخير.
0: صباح الياسمين للناس الطيبين الغالين.
1: لكن نقدر هذه المشاركات خالد.
0: طبعا نقدرها. أي مشاركة توصلنا هي مقدرة بطبيعة الحال. تأخذين زاوية ثانية يا رويدة.
1: لا حاشا.
0: عيسى يعلق على معلومتك رويدة عن السكر الأبيض. يقول السكر الأبيض والمصنع مصيبة يجب الابتعاد عنها حفاظا على الصحة, خاصة المصابين بمرض السكري من النوع الأول أو الثاني, واستبدالها بالسكريات الطبيعية كالتمر وغيره مع مراعاة التقليل. أهم شيء التقليل,
1: ثم التقليل.
0: فكل شيء إذا زاد عن حد انقلب ضده. واللهم يعطيكم الصحة والعافية. شكرا لك يا عيسى على هذه المشاركة.
1: نعم, في أحد الأشخاص يعاتبك هنا خالد,
0: أبو أسعد الهاشمي. أبو أسعد, أنا كل ما جيت أقرأ رسالتك سبحان الله تجير رسالة أخرى. فمكانك موجود ومعزتك موجودة وكبيرة يا أبو أسعد. صباحك خير وشكرا على فنجان القهوة اللي تعزمنا عليه يوميا. ناخذكم في موضوع مستمعين الكرام. هذه المرة نتحدث فيه عن وضع حجر الأساس لمجمع إعادة تدوير الرماد الزنك بولاية صحار, حيث شهد ميناء صحار والمنطقة الحرة وضع حجر الأساس وبدء الأعمال الإنشائية للمجمع الصناعي لإعادة تدوير رماد الزنك الذي تنفذه شركة عمان للزنك, وباستثمارات بلغت 50 مليون دولار أمريكي ما يعادل 19 مليون ريال عماني فاصل 2. نتحدث مع المهندس أحمد الأمين البلوشي قائد تطوير الأعمال بميناء صحار والمنطقة الحرة عن هذا الموضوع. يسعد صباحكم بكل خير مهندس, وأهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح الخير عليك أستاذ خالد وعلى المستمعين الكرام لبرنامج صباح الخير يا بلادي. يا مرحبا فيكم.
0: يا مرحبا وسهلا. بداية نتحدث عن هذا المشروع ووضع حجر الأساس لإعادة لمجمع إعادة تدوير رماد الزنك بصحار. في ماذا تكمن أهميته فيما يتعلق بتعزيز الصناعات التحويلية ودعم التنويع الاقتصادي معنا في سلطنة عمان مهندس؟
2: طبعا في ميناء صحار المنطقة الحرة ما نقيس أهمية المشاريع بحجم الاستثمار فقط, لكن كذلك بالأثر للضيفة للاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق يمثل مشروع عمان للزنك نموذج استثمار صناعي يعزز الصناعات التحويلية من خلال طبعا تحويل المخلفات الصناعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية, وهذا الأمر طبعا يرفع القيمة المحلية المضافة ويعزز كفاءة استخدام الموارد المحلية كذلك. طبعا يجسد هذا المشروع توجهنا نحو استقطاب صناعات متقدمة مستدامة تدعم الاقتصاد الدائري وتساهم في تنويع القاعدة الصناعية في سلطنة عمان, وهذا الأمر طبعا ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
0: نعم ممتاز. لما نتحدث عن 50 مليون دولار أمريكي مهندس, كيف لهذا المشروع أن تكون فيه قوة جذب استثمارات بهذا يعني بهذا المبلغ الكبير, وأيضا أن تكون يعني هذه الاستثمارات بمثابة الصناعة النوعية هناك في المنطقة الحرة بصحار؟
2: صحيح, طبعا بلا شك نحن نؤمن في ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بأن أفضل رسالة تسويقية هي نجاح الاستثمارات القائمة. ومشروع عمان للزنك يعكس طبعا ثقة المتزايدة للمستثمرين التي يحظى بها المنطقة الحرة معنا في صحار, وهذا الأمر طبعا يرجع بفضل المنظومة المتكاملة التي تجمع بين البنية الأساسية المتطورة, ميناء عالمي اللي هو ميناء صحار الصناعي المربوط ببقية دول العالم, الخدمات اللوجستية المتكاملة وسهولة الوصول للأسواق الإقليمية والدولية. هذا المشروع طبعا يعتبر جزء من منظومة صناعية متكاملة بتسهم إن شاء الله في استقطاب صناعات صناعية أخرى مكملة وتعزيز التجمعات الصناعية وترسيخ إن شاء الله مكانة ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة بصحار كمركز صناعي لوجستي عالمي قادر إن شاء الله على جذب الاستثمارات النوعية طويلة الأمد بإذن الله.
0: نعم، الاستثمارات النوعية تأتي في يعني في سياق إعادة تدوير رماد الزنك وإنتاج سبائك الزنك النقي وأكسيد الزنك عالي الجودة. نتحدث عن القيمة المضافة اللي حققها المشروع من خلال هذه يعني المنتجات المختلفة اللي راح تكون فيه إن شاء الله تعالى.
2: صحيح، طبعا مشروع مال الزنك يعني نموذج من أنواع الاستثمارات اللي تحول المخلفات الصناعية إلى منتجات عالية القيمة، وهذا الأمر طبعا يعزز القيمة المحلية المضافة ويدعم الاقتصاد الدائري وبيفتح إن شاء الله المجال لصناعات جديدة تعتمد على الزنك داخل سلطنة عمان. هذا النهج لتتبع اللي هو ميناء صحار الصناعي المنطقة الحرة من استقطاب هذا النوع من الاستثمارات يحقق طبعا نمو يساهم في تطوير سلاسل القيمة الصناعية المترابطة ويدعم تنافسية القطاع الصناعي ويعزز الاستدامة ويحقق إن شاء الله أثر اقتصادي طويل المدى.
0: نعم، الأثر الاقتصادي أو الأثر المتوقع اقتصاديا على لهذا المشروع على سلاسل الإمداد والصناعات المرتبطة بالزنك إضافة إلى فرص العمل والخدمات المساندة، يعني أكيد أنتوا يعني حطيتوا في عين الاعتبار مهندس يعني الجدوى، ليس فقط الجدوى الاقتصادي وإنما حتى أيضا على مستوى أكبر فيما يتعلق بسلاسل الإمداد بالصناعات الأخرى المرتبطة بالزنك، وكذلك أيضا على صعيد القوى البشرية من خلال يعني إتاحة فرص عمل.
2: أكيد طبعا، وهذا هو المفهوم التي تقوم عليه استراتيجية معنا في ميناء صحار والمنطقة الحرة، أن بناء منظومة صناعية متكاملة، لأن القيمة الاقتصادية الحقيقية تتحقق إن شاء الله عندما تنمو هذه الصناعات والخدمات معا. وبيسهم المشروع إن شاء الله في تعزيز سلاسل القيمة الخاصة بصناعة الزنك ورفع الطلب على الخدمات اللوجستية، النقل، المناولة، الهندسة، الصيانة والخدمات الصناعية المساندة. هذه العوامل طبعا جميعا بتعزز من قيمة المشروع وبتعطي فرص عمل إن شاء الله للشركات المحلية للدخول من ضمن سلاسل التوريد، بيوفر إن شاء الله فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بيخدم كذلك أسواق سلطنة عمان والمنطقة، وهذا الأمر طبعا بيعزز دور ميناء صحار الصناعي والمنطقة الحرة كبوابة صناعية رائدة لوجستية تربط المنتجين بالأسواق العالمية حول العالم.
0: نعم، تربط سلطنة عمان بالأسواق الدولية فيما يتعلق بالصناعات المرتبطة بالزنك. أخيرا، كيف تنسجم أو ينسجم هذا المشروع مهندس أحمد مع مستهدفات رؤية 2840 في تعزيز الصناعات المتقدمة ومثل ما ذكرت تحويل يعني صحار إلى مركز صناعي ولوجستي يربط السوق المحلي هنا في سلطنة عمان بالأسواق الدولية؟
2: نعم أستاذ خالد، طبعا هذا المشروع هو ترجمة عملية لمستهدفات رؤية عمان 2040 في تعزيز الصناعات المتقدمة والاقتصاد الدائري، وهذا الأمر طبعا يستقطب استثمارات نوعية كذلك أخرى، وإن شاء الله يرفع من القيمة المحلية المضافة ما يساهم إن شاء الله في بناء اقتصاد أكثر تنوع ومستدام. طبعا بدأ المشروع عندنا في مشروع الزنك بوضع حجر الأساس، وسينفذ إن شاء الله على مرحلتين وفق الخطة المعتمدة. المرحلة الأولى بتكون إن شاء الله إنتاج المواد الحامدة للزنك ومعالجة مخلفات الزنك والإنتاج التجريبي لسبائك الزنك النقية. أما المرحلة الثانية إن شاء الله للمشروع بتتضمن إن شاء الله إنشاء مصنع متكامل لتكرير سبائك الزنك النقي إلى جانب إن شاء الله مصنع لإنتاج أكسيد الزنك عالي النقاء. طبعا جميع هذه المراحل تعزز القيمة الصناعية للمشروع وبيرتقم به إن شاء الله إلى منشأة إنتاجية متكاملة تخدم الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية
0: بإذن الله تعالى. كل التوفيق لكم إن شاء الله، وإن شاء الله نشوف بعد ذلك المشروع قائم ويحقق كل هذه الأهداف التي ذكرتها مهندس أحمد. شكرا لكم مهندس، بارك الله فيكم.
2: أحسنت، بس إن شاء الله نوجه رسالة أخيرة إن شاء الله، إن ميناء صحار الصناعة المنطقة الحرة ما يتمثل فقط دوره في توفير الأراضي أو الخدمات اللوجستية، لكن إن شاء الله بناء منظومة صناعية متكاملة تخلق مزيد من القيم المضافة للاقتصاد الوطني، وهذا الأمر طبعا مما يتناسب مع رؤية عمان 2040. نشكركم أستاذ خالد على هذا اللقاء وتسليط الضوء على مشروع عمان للزنك في منطقة صحار الحرة، ونتمنى إن شاء الله لكم وللسادة المستمعين يوم سعيد إن شاء الله تعالى.
0: يومكم أسعد. شكرا للمهندس أحمد الأمين البلوشي، قائد تطوير الأعمال بميناء صحار والمنطقة الحرة. كنا نتحدث معه عن وضع حجر الأساس لمجمع إعادة تدوير رماد الزنك بصحار. ذكر مهندس أحمد أنه من المنتجات التي ستكون إن شاء الله من هذا المجمع هي سبائك الزنك، وأنا جف بالي يعني في ماذا تستخدم هذه السبائك. سبائك الزنك تستخدم في صناعة قوالب الصب الدقيقة، طلاء الفولاذ لمنع التآكل فيما يعرف بالجلفنة، والأجزاء الميكانيكية للسيارات، الأجهزة المنزلية، الأقفال والمقابض وقطع الديكور. يتجمع بين الصلابة العالية والانصهار بدرجات حرارة منخفضة، ما يتيح تشكيلها بأشكال هندسية معقدة بكفاءة عالية دون الحاجة طبعا بعد ذلك إلى استجلاب مثل هذه المنتجات من أسواق دولية، وإنما تكون هنا متاحة محليا، وأن يكون اكتفاء ذاتي فيما يتعلق بهذه الصناعات التحويلية المختلفة، وبعد ذلك أيضا تربطنا بأسواق دولية كيعني سوق منتج لهذه السبائك وغيرها أيضا من المنتجات المتعلقة بصناعة الزنك من سلطنة عمان إلى دول العالم.

ويا صباح الخير عليكم مستمعينا، صباح الجمال لكل من يستمع علينا في هذه الأثناء، 10 دقائق بعد الثامنة. ولا زال هذا المشوار متواصل معاكم مستمعين إلى تمام 9، محطاتنا عديدة مختلفة، هكذا ننقل لكم مجموعة من الأخبار المحلية العالمية إلى جانب بعض من المعلومات، وأيضا نتشاطر معاكم مجموعة من المواضيع المختلفة، نسمع آرائكم عبر 7244-2010. سؤالنا اليوم مستمعينا، ما الشيء الذي يؤثر على حالتك المزاجية؟ هل هي البيئة التي تقضي بها أغلب وقتك؟ الأشخاص الذين تجلس معهم؟ أم حديثك اليومي مع نفسك؟ شاركنا ووصلتنا مجموعة من المشاركات. أبو روز المعاصب يقول السلام عليكم، صباح الخير، نصبح عليكم من صلال البيضاء من الأشخرة، جو عالمي، درجة الحرارة 28، يا سلام على الأجواء الجميلة. شكرا لك يا أبو روز على هذه المشاركة. أيضا رسالة أخرى، وهذه المرة من أبو ليان السعيدي، شكرا لك يا أبو ليان، يقول متسلي بالدوام ونسمعكم، الله يديم علينا وعليكم الراحة والسعادة، وعبر أثير هذا البرنامج بأصواتكم الجميلة ومواضيعكم الشيقة. يقول أحب أوجه تحية لجميع طواقم شركة ستراباك أتوقع، ولا إن شاء الله أكون نطقتها صح يا أبو ليان، والزملاء الكادحين في جميع المشاريع، وأخص بالتحية الشباب في مشروع ينقل منجم الذهب. شكرا لك يا أبو ليان، شكرا لكلماتك الطيبة هكذا التي دائما تزرع فينا الابتسامة. 7244-2010 مستمعينا رقم التواصل لكل من يحب أن يشاركنا هذه الموضوعات المختلفة.

0: من ثم وإن كانت حالته المزاجية ممتازة ورائعة ممكن أن يتأثر، وإن كان يقول أنا ما رح أتأثر. يعني أحيانا نقول إحنا ما بنتأثر من هذه البرامج، لكن في الحقيقة التأثير موجود، بس نحاول هكذا نصنع مناعة داخلية على أساس فعليا ما تؤثر علينا هذه الأشياء الدخيلة. إذن أيضا ندعوكم مستمعينا عبر 72-44-20-10 أن تنضموا إلى قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب لكي يصلكم كل جديد. وأيضا نحن في هذه الفترة وموسم خريف ظفار ننقل لكم كل ما هو جديد من وجهات مختلفة هناك في محافظة ظفار، فإذا كنت حاب تعرف ما يحدث هناك انضم إلى قناة إذاعة سلطنة عمان عبر الواتساب.
1: لأن ننقل لك المشهد كما هو من محافظة ظفار مستمعنا العزيز، وعن طريق اشتراكك في قناة إذاعة سلطنة عمان كل يوم راح تأتيك وجهة من الوجهات الجميلة، لربما يقع عليه الاختيار إذا كنت هناك تتجول بين أرجاء الولايات المختلفة في محافظة ظفار. اليوم نخبركم عن وجهة جديدة اخترناها لكم في هذا الصباح ضمن الوجهات التي تأتيك من إذاعة سلطنة عمان.

عبقري فضفار شيء ثاني، ومرحبا بكل من جعاني إلى محافظة ظفار. اليوم وجهتنا ناخذكم فيها إلى ولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار لنعرفكم على أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو الذي يجمع بين إرث ظفار القديمة بوصفها بوابة التجارة تجارة اللبان بالتحديد وجمال الطبيعة الساحلية في تجربة ثقافية عبر الزمن نأخذكم فيها إلى وجهتنا حيث شاطئ

0: شاطئ شربثات وجدتنا لليوم مستمعينا، وهو يعتبر من أحد المواقع للتراث العالمي لليونسكو، يجمع بين إرث ظفار القديمة بوصفها بوابة تجارة اللبان وجمال الطبيعة الساحلية في تجربة ثقافية عبر الزمن.
1: ويلتقي في هذا الشاطئ تلتقي المنحدرات الصخرية البيضاء بنقاء المياه الفيروزية ليمنح الزائر تجربة استجمام بكروة هادئة بعيدا عن صخب المدينة في أحد أجمل شواطئ محافظة ظفار.

شاطئ شربثات مستمعين يبعد حوالي 5 كيلومتر فقط من مركز مدينة صلالة، وهناك مجموعة من الأنشطة الجميلة التي من الممكن أن تقوم بها عند زيارتكم لهذا الشاطئ: الاسترخاء على الرمال الناعمة، التخييم الشاطئي، مراقبة النجوم والشروق والغروب، وأيضا استكشاف الكهوف الصخرية، توثيق الطبيعة العذراء بعدستك.

مربثات الاسترخاء على الرمال الناعمة واحدة من الأنشطة التي ذكرناها قبل قليل، ولكن احرص على التزود بالوقود والمستلزمات الكافية قبل الرحلة واستخدام سيارات الدفع الرباعي، تجنب السباحة على اعتبار أن هناك ارتفاع لموج البحر خلال هذا الموسم بالتحديد في الشريط الساحلي لمحافظة ظفار، وحافظ على نظافة الشاطئ كما هو جميل تبقيه في حالة الجمال.

طيارتنا الخاصة هنا في صباح الخير يا بلادي. مستمعينا الكرام ناخذكم من وجهة إلى وجهة أخرى في 10 ولايات من ولايات محافظة ظفار، حيث هذه الوجهة أيضا بإمكانك أن تتعرف عليها وعلى المعلومات التي تتعلق بها من خلال اشتراكك بقناة إذاعة سلطنة عمان على منصة الواتساب. الاشتراك يكون عن طريق إضافة الرقم 72442010، وهو ذات الرقم اللي ننتظر فيه مشاركتك معنا في كل صباح في برنامج صباح الخير يا بلادي. استمتعوا بأوقاتكم الجميلة أينما كنتم في محافظة جمال، لأن العشق بجمال محافظة ظفار له طريقتها الخاصة.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، سق بحذر عند النزول من المنحدرات الجبلية، وأشعل الأنوار الإضافية عند مرورك بأجواء ضبابية، ولا تنشغل بالتصوير أثناء السياقة، فحياتك والآخرين أغلى من صورة. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
1: ضلكوت، إطلالة الجمال على الساحل، السفوح الخضراء والعيون المتدفقة الغراء والشواطئ الحسناء. استمعوا إلينا في ولاية ضلكوت وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 104.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم

0: نرسل لك مستمعنا العزيز وأجمل الصباحات نرجوها لك وأنت تستمع إلينا في هذا المشوار المتجدد في صباح الخير يا بلادي. 25 دقيقة بعد الثامنة ولا زال هذا المشوار مستمر معاكم مستمعينا، ونذهب معكم هذه المرة إلى محطة حوارية أخرى وحديثنا حول المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس عمان لعام 2026، حيث ينعقد المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس عمان 2026 في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، ويستمر خلال الفترة من 22 إلى 24 من يوليو لعام 2026. والمعرض يفتح أبوابه يومية للزوار من الساعة 3 مساء وحتى 10 مساء. تفاصيل هذا المعرض نتعرف عليها من خلال ضيفنا الفاضل الأستاذ فهد بن سعيد القصابي، وهو مدير عام البعثات بوزارة التعليم. أهلا وسهلا بك أستاذ فهد وصباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ رويدة، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: يسعدنا وجودك معنا أكيد، وحديثنا اليوم عن هذا المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي. نتحدث بداية أستاذ فهد، ما هو هذا المعرض إديوتكس عمان 2026 وما هي أهدافه وما الذي سيميزه هذا العام عن الأعوام السابقة؟
1: معرض إديوتكس عمان 2026 أستاذة رويدة يحتوي ويجمع مجموعة عديدة من مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية ومؤسسات التعليم العالي الدولية من خارج السلطنة، كذلك يتعرف من خلالها الطلاب وأولياء الأمور على البرامج المطروحة في هذه المؤسسات بمختلفها وتغير هذه البرامج مع تغير السنوات. نفس الشيء يتعرفوا من خلالها الطلبة على المنح المقدمة أيضا من الوزارة.
0: نعم جميل، يعني هذا العام 2026 سينطلق إن شاء الله يوم الأربعاء هذا الأربعاء. نعم هذا المعرض، ما الذي سيميزه هذا العام عن الأعوام السابقة؟
1: يأتي هذا المعرض في هذا العام بحلة جديدة إن شاء الله. سيحتوي المعرض على مؤسسات لم تكن موجودة في المعارض السابقة، مؤسسات من مختلف دول العالم، من دول الخليج، من شرق آسيا، من أوروبا، مختلف المؤسسات، أكثر من 50 مؤسسة تعليم عالي سوف تشارك إن شاء الله في هذا المعرض لهذه السنة بمختلف تخصصاتها وبرامجها التي تطرحها.
0: نعم، يعني مشاركة واسعة من مؤسسات عديدة محلية وأيضا دولية. اليوم أستاذ فهد، يعني ما الفائدة من إقامة مثل هذه المعارض وخاصة لطلبة الدبلوم العام؟ كيف سيساعدهم ذلك على اختيار التخصص، على اختيار أيضا الجامعة المناسبة بما يتوافق مع ميولهم واحتياجات سوق العمل كذلك؟
1: نعم، هو تأتي مشاركة الوزارة، وزارة التعليم ممثلة بالمديرية العامة للبعثات هذا العام. في البداية في المقام الأول تعرف بالمنح المطروحة إن شاء الله لهذا العام، سواء كانت منح داخلية أو خارجية من قبل الوزارة لكافة المراحل الدراسية من المرحلة الجامعية الأولى إلى الدراسات العليا. وكذلك تشارك المديرية في الرد على الاستفسارات التي تخص الاعتراف بالجامعات خارج السلطنة. نعم. والبرامج الدراسية والأنظمة التعليمية المعتمدة من قبل الوزارة. كذلك تأتي مشاركة المديرية في الوقت الحالي، طبعا هو وقت يعدل من خلاله الطلبة رغباتهم في مركز القبول الموحد، ويرتب كذلك الطلبة في الدبلوم خريجي الدبلوم العام لهذا العام خياراتهم في القبول الموحد، فبالتالي يتعرفوا على كل الفرص التعليمية المعروضة في هذه المؤسسات، مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة.
0: نعم جميل.
1: يتعرفوا كذلك على البرامج التعليمية سواء كان داخل أو خارج السلطنة المطروحة لهذا العام، وإن شاء الله سوف نقوم بإرشادهم وإجابتهم على استفساراتهم واستفسارات أولياء أمورهم من حيث الجوانب المتعلقة بالشق الأكاديمي أو المالي حتى للطلبة المبتعثين سواء كان داخليا أو خارجيا، إن شاء الله بما يسهم هذا في تمكينهم من اتخاذ قرارات يعني دراسية مستنيرة واختيار برامج تعليمية مناسبة له.
0: نعم واضح، يعني الجدير بالذكر أيضا أستاذ فهد أنه هناك طرح القبول الموحد 34.2 ألف مقعد للتنافس وبرامج وبعثات مقرونة بالتوظيف. كيف قمتم بالتوام أيضا بين بين الموائمة بين هذه المقاعد التي طرحها القبول الموحد وبين ما يتم عرضه أيضا في هذا المعرض؟
1: نعم، هو من حيث أستاذ رويدة، من حيث ربط الاحتياجات الفعلية لسوق العمل مع الفرص التعليمية المطروحة من الوزارة، تقوم الوزارة قبل طرح هذه الفرص التعليمية بالتواصل مع جميع القطاعات في السلطنة واستقراء احتياجاتهم واستشرافها، وبناء عليها يتم رسم برامج واستحداث برامج وتخصصات تتواءم مع احتياجاتهم. ولاحقا تطرح هذه كمنتجات فرص تعليمية في مؤسسات التعليم العالي أيضا بالتنسيق مع هذه المؤسسات. وفي النهاية تطرح للطالب ويترك للطالب خيار. الطالب عنده يعني فرصين، خلينا نقول فرصة في المنح المقدمة أو الابتعاث المقدم واللي احنا نسميه ابتعاث مرن، يستطيع من خلاله الطالب يختار المؤسسة ويختار التخصص اللي حاب يدرسه. ونفس الشيء في ابتعاث موجه لفرص تعليمية مربوطة ومقرونة أحيانا بوظيفة.
0: نعم، واضح. يعني جميل جدا أن يكون هناك مثل هذه المعارض تتزامن أيضا مع هذه الفترة، فترة يعني نعم. إعادة صياغة الأهداف لهؤلاء الطلبة وأيضا المؤسسات التعليمية التي يودون أن يكملوا فيها دراساتهم العليا. فما هي أيضا الأنشطة، ما هي الخدمات التي سيجدها الزائر اليوم أستاذ فهد في هذا المعرض، وكيف أيضا من الممكن أن يستفيد الطلب الاستفادة المثلى من هذا المعرض؟
1: نعم، هو يمكن توقيت أستاذ رويدة توقيت المعرض مع إعلان الفرص التعليمية المتاحة لهذا العام 26-27 يحقق الكثير للطلبة ولأولياء أمورهم في المعرض حقيقة. يعرف هذا للزائرين المعرض على التخصصات ونفس الشيء المنح، ويعرفهم على البرامج التعليمية المطروحة لهذا العام، يخليهم أكثر قربا في اختيارهم للتخصص أو البرنامج أو حتى المؤسسة التعليمية اللي لاحقا إن شاء الله بينتموا لها من واقع اختيارهم وترتيبهم لخياراتهم في مركز القبول الموحد لاحقا إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذن هي دعوة لكل أولياء الأمور، لكل الطلبة، طلبة الدبلوم العام اللي حاب أن يتعرف على المؤسسات التعليمية الخاصة بالتعليم العالي وكل ما يخص التخصصات المقرونة سواء كانت بالتوظيف أو البعثات إلى آخره، فالمعرض يوفر لكم هذه المساحة التي تتشاركون فيها أيضا مع هؤلاء الأشخاص الخبرة وأيضا تتعرفون حول تفاصيل هذه المؤسسات. أستاذ
1: نعم
0: فهد،
1: نعم تفضل. هو كذلك إذا أقدر أضيف، هو حقيقة المعرض كذلك يوفر فرصة حتى للراغبين أنهم هم يكملوا دراساتهم العليا سواء في برامج الماجستير وبرامج الدكتوراه المطروحة من مؤسسات التعليم العالي داخل أو خارج السلطنة. نعم. من خلال زيارتهم للمعرض وتعرفهم على نوعية هذه البرامج والميزات اللي ممكن يحصلوا عليها سواء كان البرنامج مطروح داخليا أو خارجيا.
0: نعم، واضح. هل لك أن تذكرنا أستاذ فهد أي متى وأين سيقام أيضا هذا المعرض، ومتى ستكون أيضا أبواب المعرض مفتوحة للزائر؟
1: إن شاء الله المعرض سوف يكون من تاريخ 22 إلى 24/7 بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض بحول الله.
0: نعم، من الساعة إلى الساعة؟
1: ما تحضرني الساعة الآن.
0: نعم، واضح.
1: توقيت الوقت ما تحضرني. هذا للمؤسسة.
0: نعم، واضح. يعني أستاذ فهد، جهود مقدرة من قبلكم، وجميل جدا أن تكون مثل هذه المعارض حاضرة أيضا تتزامن أيضا مع أحداث مهمة جدا. هل هناك في رسالة معينة تحب أن توجهها لطلبة الدبلوم العام أو أولياء الأمور أيضا للاستفادة من هذا المعرض قبل اعتماد الرغبات في مركز القبول الموحد؟
1: نعم، أنا أحث أكيد الطلبة وأولياء أمورهم بزيارة ركن الوزارة التعليم في المعرض للتعرف على الفرص التعليمية المعروضة لهذا العام، وأحثهم كذلك سؤال موظفين الموجودين في المعرض إن شاء الله في ركن الوزارة عن طريق كيفية ترتيب خياراتهم في مركز القبول الموحد، حيث أن ترتيب هذه الخيارات بطريقة صحيحة يعطي لاحقا الطالب الفرصة التعليمية التي يبحث عنها.
0: نعم، جميل. بارك الله جهدكم أستاذ فهد، وشكرا لك، شكرا لكل هذه التفاصيل جد مهمة حول هذا المعرض، معرض إديوتكس عمان 2026. أستاذ فهد بن سعيد القصابي، مدير عام البعثات بوزارة التعليم، شكرا جزيلا لك. شكرا
1: جزيلا.
0: شكرا. إذن مستمعينا، هذا كان حديثنا مع الأستاذ فهد حول المعرض الدولي لمؤسسات التعليم العالي إديوتكس عمان لعام 2026 الذي سيقام في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بمسقط، ويستمر خلال الفترة من 22 إلى 24 يوليو لعام 2026.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا فيكم من جديد. نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب. أهلا بكل من يستمع لنا ويشاركنا على 7244 2010. نأخذكم الآن في جولة من الأخبار العالمية. نبدأها من الخبر المتعلق بارتفاع موجات الحر، ليس في اليابان والصين مثل ما ذكرنا في حلقة الأمس، وإنما هذه المرة في الدول الأوروبية، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية هناك في إسبانيا أمس الأثنين أن إسبانيا تتأهب لموجة الحر الثالثة التي تشهدها هذا العام، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية. من المتوقع أيضا ترتفع درجات الحرارة بشكل خطير ابتداء من اليوم الثلاثاء، خاصة في جنوب شرق وشمال البلاد والمناطق الداخلية من جزيرة مايوركا الساحلية المطلة على البحر المتوسط. في المقابل تشهد اليونان حاليا أول موجة حر كبيرة خلال الصيف الجاري بعد بداية معتدلة نسبيا للموسم، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية اليونانية أنه من المتوقع أن تبدأ موجة الحر في الانحسار من شمال البلاد يوم الخميس المقبل، بينما من المرجح أن تبقى المناطق الجنوبية من البلاد حارة لفترة أطول. يعني نشوف موجات الحر رويدة تنتشر
1: في كل أنحاء العالم،
0: في كل أنحاء يعني خاصة أنحاء دول عالمية مختلفة، في شرق آسيا، في الدول الأوروبية، ناهيك عن أيضا حرائق الغابات التي تجتاح مناطق واسعة من بعض الدول الأوروبية، وهناك أيضا في مناطق من دول في أمريكا الجنوبية.
1: إذن الله يسلم الجميع من هذه المخاطر التي تأتي مع هذه الحرارة، حيث الحديث أيضا حول الحريق الذي أصاب إسبانيا التهم 26 ألف هكتار في يومه الخامس، حيث واصل حريق غابات يجتاح شمال شرق مدريد الانتشار بسرعة مع دخوله يومه الخامس أمس الاثنين. وأفاد رئيس منطقة كاستيا لا مانتاشا ذاتية الحكم بأن النيران التهمت حتى الآن نحو 26 ألف هكتار، وهو ضعف المساحة المحترقة مقارنة بيوم الأحد. ووصف الحريق المشتعل على بعد 60 كيلومترا شمال شرق العاصمة الإسبانية بأنه أسوأ حريق غابات في تاريخ المنطقة، وقد دفعت الرياح القوية القادمة من الجنوب الغربي سحب الدخان الضخمة بعيدا عن العاصمة، حيث احتفل مئات الآلاف من الأشخاص بفوز المنتخب الإسباني لكرة القدم بكأس العالم في وقت متأخر من مساء الأحد. ويجري حاليا تعزيز فرق الطوارئ لمكافحة الحريق الذي يبلغ محيطه 120 كيلومتر. الله يسلمنا من الحرائق ومن الحرارة مستمعينا، وإن شاء الله يا رب يعني نعيش هذه الأجواء أجواء الصيف بعيدا عن كل هذه الكوارث وكل هذه المخاطر بإذن الله تعالى.
0: أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي، نكمل مشوارنا معكم إلى تمام التاسعة، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. We'll be right back.

منور عليكم إن شاء الله كل دروبكم ومساراتكم مستمعينا الكرام. نأخذكم الآن إلى جولة هناك في محافظة الوسطى وبالتحديد في الدقم. مر علينا الدقم حملة للترويج للمقاومات السياحية في الدقم، حيث أطلقت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الحملة الإعلامية والترويجية مر علينا الدقم بالتزامن مع موسم خريف ظفار للتعريف بالمقاومات السياحية والطبيعية والخدمية التي تتمتع بها الدقم.

0: نتحدث عن هذه الحملة الترويجية لمقاومات السياحية في الدقم. مر علينا الدقم مع الأستاذ مصطفى بن محمد البلوشي، رئيس قسم التواصل الإعلام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. أستاذ مصطفى، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
1: صباح النور أستاذ خالد، ومرحبا بكم. صباح إن شاء الله جميل بالهمة والنشاط بإذن الله تعالى.
0: يا أهلا ومرحبا. إيش الأهداف اللي حطيتوها لإطلاق حملة مر علينا الدقم، والرسائل اللي تسعى إلى إيصالها للزوار خلال موسم خريف ظفار أستاذ مصطفى؟
1: بداية طبعا رحب فيكم والأخوة المستمعين. وحملة مر علينا هي حملة تنظمها للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتهدف للترويج للدقم بشكل خاص وللمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكذلك لمحافظة الوسطى بشكل عام. هذه الحملة طبعا تأتي هذا العام، هي النسخة السابعة ضمن الحراك السياحي الكبير الذي تشهده سلطنة عمان خلال موسم قريب الظفار، وتهدف للتكامل مع هذا الحراك والاستفادة من حركة المسافرين المتجهين لمحافظة ظفار. طبعا نسعى إن شاء الله من خلال هذه الحملة إلى إيصال رسالة واضحة لجميع الزوار والعابرين عبر هذه المحافظة الكبيرة والعزيزة على كل عماني، هي أن الدقم بشكل خاص ليست هي فقط محطة عبور، هي وجهة سياحية يمكن للزائر الاستفادة منها والوقوف، وهي وجهة سياحية متكاملة تستحق للتوقف والإقامة والاستمتاع بما توفره من مقومات طبيعية وسياحية. أيضا طبعا تهدف الحملة إلى تشجيع الزوار على اكتشاف عدد كبير من المواقع السياحية الموجودة في مختلف ولايات محافظة الوسطى، وإثراء رحلتهم ورحلة عبورهم إلى محافظة الظفار إن شاء الله، وجعلها إن شاء الله أكثر تنوعا وسراء.
0: نعم. إيش المقومات السياحية والطبيعية اللي تخلي السائح يعني يتخذ من الدقم محطة وليس يعني مجرد عبور فقط مثل ما ذكرت أستاذ مصطفى، تستحق التوقف والإقامة والاستمتاع أيضا بالأجواء فيها؟
1: أي خالد، اليوم الدقم يعني أصبحت مدينة متكاملة تتمتع فيها يعني بكل مقومات، لديها بنية أساسية حديثة، مرافق خدمات متنوعة. أي سافر يعني يتاح للتوقف فيها والاستفادة منها أثناء عبوره إلى محافظة الظفار. لا يخفى عليكم أن الدقم تضم أكثر من 2500 غرفة فندقية تتوزع بين فئة الخمسة نجوم وحتى فئة النجمتين، بالإضافة إلى الشقق الفندقية. هذا يوفر خيارات يعني متعددة تناسب مختلف شرائح الزوار والعائلات، سواء كانوا من المقيمين أو المواطنين أو القادمين من خارج سلطنة عمان، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي. أيضا في الدقم توجد لدينا حدائق عامة، لدينا مقاهي، مطاعم ومرافق ترفيهية، لدينا مركز عمان للبولينج، محطات الوقود متوفرة بشكل كبير، ومراكز التسوق، إلى جانب طبعا مختلف الخدمات الأخرى اللي ممكن يحتاجها أي مسافر أو سائح وهو عابر. هذا في الجانب الخدمي. كذلك من الدقم هذه الفترة، وأنا أكلمك حاليا، درجة الحرارة لا تتجاوز 27. طبعا الدقم تتميز بطقس رائع ودرجات حرارة معتدلة وأجواء يعني استثنائية، وممكن الزائر يستمتع أثناء وجوده، وممكن طبعا يمارس مجموعة من الأنشطة إذا حب، خاصة في الاطلاع على الشواطئ. أما عن مستوى المقومات الطبيعية الأخرى، طبعا بشكل عام احنا ما نركز على الدقم، نركز على المحافظة بشكل عام. الدقم فيها الأبرز هي حديقة الصخور، شواطئ الدقم، كذلك إذا أنت تتكلم عن الطريق الساحلي اللي هو طريق 32، هذا الطريق طبعا ممكن أنت تمر فيه على بر الحكمان في ولاية محوت، رمال السكرية في منطقة خلوف، بالإضافة إلى محمية المها العربية في ولاية هيمة، البحيرات الوردية، بالإضافة إلى إحدى يعني أجمل القرى الساحلية اللي هي قرية رأس مدركة. وهذا طبعا يعني احنا من خلال هذه الحملة نستهدف ان نعرف بهذه المواقع ونروج لها ونشجع الزوار على أنهم يكتشفوا التنوع الطبيعي والسياحي، وهي تكون سياحة مبكرة قبل الوصول إلى محافظة طفار.
0: نعم، أيضا نتحدث عن إسهام هذه الحملة في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تحدثت قبل قليل عن منشآت الفندقية والخدمية، لكن بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما هو نصيبها من هذه الحملة أستاذ مصطفى؟
1: طبعا كل زائر راح يتوقف إن شاء الله في الدقم بطبيعة الحال يعني راح يستفيد من المشاريع اللي أسستها هذه المؤسسات الصغيرة في الدقم، وراح ينعكس بأثر إيجابي على الحركة الاقتصادية المحلية بشكل عام والمؤسسات الصغيرة، خاصة العاملين في القطاع السياحي، ومعنا عدد لا بأس به من الشباب العاملين في القطاع السياحي يستفيدوا من الزوار. طبعا الزائر يستفيد من فنادق ومن مطاعم والمقاهي، كل هذه الأنشطة اللي ذكرناها، وهذا يسهم في دعم هذه المؤسسات، وبالذات على شكل الخصوص المنشآت الفندقية. أيضا احنا نستهدف ان نزيد عدد، يعني احنا ما نريد فقط نزيد عدد دوار عدد عفوا عدد زوار، ولكن احنا نسعى الى زيادة مدة الإقامة. يعني احنا خلال هذه الحملة ركزنا ان الدقم ليست فقط محطة عبور، يعني احنا نسعى الى ان السائح يستقر في الدقم ويجلس يوم أو يومين ويشجعهم يعني على تجربة أكثر من خدمة، وهذا راح يخلق قيمة مضافة وقيمة اقتصادية أكبر، يعني يفتح فرص أمام سواء المؤسسات الصغيرة أم المجتمع المحلي وبشكل عام جميع المستثمرين في هذا القطاع معنا.
0: نعم، سؤالي الأخير أستاذ مصطفى، يعني هذه الحملة الإعلامية تم إطلاقها، ماذا عن المحتوى الرقمي، التعاون مع صناع المحتوى في إبراز الدقم كوجهة سياحية وجذب مزيد من الزوار، ليس فقط العابرين إلى محافظة ظفار وإنما حتى أيضا في أوقات مختلفة من السنة؟
1: طبعا اليوم قرار السفر في يعني معظم الناس تعتمد على المحتوى الرقمي، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لذلك احنا راح نركز على ان احنا نعمل محتوى رقمي واسع، وكذلك نتعاون مع عدد من المؤثرين لخوض هذه التجربه والاستفاده من الخدمات اللي ذكرناها مسبقا في الدقم، وتكون تجربه واقعيه. راح نبرز المواقع السياحيه بشكل كبير من خلال الصور والمقاطع المرئيه، وبشكل عام راح تكون ان شاء الله تغطيه اعلاميه واسعه، وراح ان شاء الله مستقبلا نسعى خلال قريب ان نعلن عن مجموعه من الفعاليات اللي قد تصاحب مثل هذه الفعاليه. طبعا بعد ما يشاهد الجمهور التجارب الحقيقيه بطبيعه الحال ان شاء الله احنا نتوقع انهم راح يكونوا موجودين معنا. اريد اشير الى نقطه اخرى، نحن طبعا في المنطقه الاقتصاديه الخاصه بالدقم، ما فقط في حملة مر علينا، يمكن هذا نشاط موسمي، ولكن بشكل عام نحن نسعى إلى الترويج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل متكامل طوال العام. المنطقة حاليا مقبلة على مجموعة يعني بارزة مشاريع سياحية، أعلننا قبل فترة عن المخطط السياحي المتكامل، وكذلك لدينا مشروع اللي هو مشروع الطريق الساحلي، كذلك مؤخرا عندنا المبنى الترفيهي تم تدشينه، وعدد واسع من الفنادق تم افتتاحها مؤخرا. لذلك بإذن الله تعالى نحن نسعى إلى الترويج، ويعني نبشر كل المستمعين هذه الحملة ليست هي موسمية في الجانب السياحي، وإحنا نسعى إن شاء الله إلى أن تكون الدقم خلال هذه الفترة وطوال العام إن شاء الله وجهة مفضلة،
0: وجهة سياحية مفضلة،
1: وجهة سياحية مفضلة بإذن الله تعالى
0: لجميع الزوار وأيضا السياح الذين يأتون إلى محافظة الوسطى أو الذين يعبرون إلى محافظة ظفار ذهبا وإيابا. شكرا لكم أستاذ مصطفى على كل هذه التوضيحات، وبالتوفيق إن شاء الله لكم في حملة مر علينا الدقم، بارك الله فيك.
1: شكرا لك.
0: شكرا للأستاذ مصطفى بن محمد البلوشي، رئيس قسم التواصل والإعلام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

0: إذن مستمعينا، هذه كانت محطتنا الحوارية الأخيرة لحلقة اليوم. نرجو لكم صباح مكلل بالتوفيق بالنجاح، وين ما كانت وجهاتكم إن شاء الله هكذا تكون وجهات فيها من الجمال الشيء الكثير. اصنعوا ذكريات جميلة مع من تحبون، وأوقات ممتعة، واتركوا الأثر الطيب. احنا أيضا في صباح الخير يا بلادي، نواصل معكم هذا المشوار كل يوم صباح من الساعة 6 إلى تمام 9.
1: وصلنا إلى لحظة الشومة، ونشوم معكم اليوم على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في صباح الغد. تقبلوا التحية من رويدة بن تحميد الرواحي، خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، والمخرج جمال بن محمد الشعير. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. بتكليف سام، سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يودع السفير النيبالي بمناسبة انتهاء مهام عمله في سلطنة عمان. سلطنة عمان وجمهورية النيجر تعقدان جلسة مباحثات لتعزيز التعاون الثنائي في دعم جهود الأمن الغذائي. أكثر من ملياري ريال عماني قيمة التمويلات التي قدمها بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026. واشنطن وطهران تؤكدان تمسكهما بالخيار الدبلوماسي رغم تواصل التصعيد العسكري بينهما. شهداء وجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. مقتل شخصين إثر هجوم روسي مكثف بالصواريخ الباليستية على مدينة زابوريجيا، وأوكرانيا تعلن استهداف ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
2: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم، هل تسمع؟
3: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
4: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
2: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح، هيا أيها البحارة.
5: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
4: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
6: أنا أشتريه.
3: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
2: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
7: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
4: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
8: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
4: أبراهام جوبي.

0: عاد إبراهيم إلى مدينة تشارلستون، وهو ينوي الذهاب إلى مدينة جورج تاون. في الساعة الخامسة مساء ذاك اليوم سمع طرقا على الباب.
1: مساء الخير مستر أبراهام، أنا فرايدي جاركم في الشقة المقابلة.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
1: هل يمكنك أن تساعدني؟ فقد سقطت الخزانة في غرفة النوم وأنا أحاول نقلها، أرجوك لا أستطيع حملها.
2: لا بأس، تفضل.
1: شكرا يا جار.

0: آه، لقد تضررت الأبواب، لن أستطيع إغلاقها.
1: أنا سوف أصلحها لك، لدي العدة، ولكنني أحتاج إلى بعض مفاصل الأبواب والمسامير اللازمة. هل يوجد بائع لوازم نجارة قريب؟
0: نعم يا صديقي، لديه محل كبير قريب من مركز المدينة.
1: حسنا إذن، سوف أذهب معك.

0: لماذا توقفت يا مستر أبراهام؟
1: كأنني أعرف هذا الرجل الشريد هناك.
0: كيف تعرفه؟ هذا شخص متسول ومدمن على المخدرات ولا يكاد يرى. إنه يجلس هنا منذ زمن. انظر، انظر إلى ثيابه الممزقة وجسده الوسخ.
1: لحظة يا مستر فرايدي، لقد عرفته. أعتقد أنه مستر جوزيف.
0: وما بك غاضبا؟ من يكون مستر جوزيف هذا؟
1: إنه تاجر عبيد لئيم عديم الضمير، كان يعمل على اختطاف البشر وبيعهم. هيه أنت، أليس اسمك جوزيف؟
2: نعم، اسمي جوزيف.
1: هل عرفتني؟
2: كيف لي أن أعرفك؟
1: طبعا لا تعرفني، ما أنا سوى واحد من عشرات أو ربما مئات البشر الذين بعتهم ودمرت حياتهم. كم أود أن أضغط على هذه الرقبة الهزيلة الوسخة وأمنع عنك الهواء كما حرمتنا من هواء الحرية لسنوات طويلة.
0: اتركه يا أبراهام، لقد فقد كل أسرته وكل ما يملك في حريق ضخم. إنه شبه مجنون ويعيش على صدقات الناس.
1: إنها الاستجابة الإلهية لآهات ودعوات المظلومين الذين سلبهم حريتهم.
2: من أنت؟ من أنت؟ عرفني بنفسك. أنا لا أراك.
1: كنت أبحث عنك منذ سنوات حتى أنتقم منك، ولكن ليس من الرجولة أن أنتقم من إنسان انتقمت منه العناية الإلهية.
2: صوتك ليس غريبا عني يا هذا.
1: صاحب الصوت الذي أمامك كنت السبب في دمار حياته وسلبه حريته مع مئات البشر.
2: هل جئت لتنتقم مني؟
1: لو كنت في كامل قوتك لفعلت، ولكنك الآن لا تستحق سوى ربع دولار. خذ.

0: عزم إبراهيم على الذهاب إلى مدينة جورج تاون للبحث عن عمل أفضل. انطلق في الصباح الباكر أخذاً معه حقائب وما يلزمه من أغراض. وصل إلى هناك، سار في الطريق ينظر في وجوه الناس ويتأمل تقاسيمها وألوانها وأشكالها، يتحرك في صخب الشوارع وهو يسأل نفسه:
1: ما هذه البلاد الغريبة التي علقت بها يا ربي؟ الجميع هنا مشغول مشغول، يلهثون وهم يعملون، يلهثون وهم يبحثون عن عمل، يلهثون وهم يسيرون في الشوارع كأنهم رجال آليون بلا مشاعر. وجهك يا سلوى، ووجه جنة، ووجه والدي ووالدتي، هذه الوجوه هي التي تبقيني صامدا رغم الضباب الذي يحاول طمسها وتشويهها. لا تخونيني أيتها الذاكرة، أرجوك

0: بقي إبراهيم في مدينة جورج تاون 5 سنوات وهو ينتقل من عمل إلى عمل، وكان آخر أعماله لدى امرأة تمتلك مشتلا زراعيا تبيع فيه الغراس ونباتات الزينة. كان نشيطا أمينا في عمله، لكنه كان كثير الصمت، وقد جعل من المشتل مكانا لإقامته كي يظل بعيدا عن الأضواء والضجيج. وفي أحد الأيام جاءت مالكة المشتل.
1: مستر أبراهام، سوف أقيم بعد غد عيد ميلاد لابنتي لورا، وأنا أدعوك لهذه الحفلة.
2: ألا يمكنك أن تعذريني يا سيدتي؟ فأنا لا أحب حضور مثل هذه الحفلات.
1: ما بك يا إبراهام؟ ابنتي لورا هي التي طلبت مني أن أدعوك، وها أنا أيضا أدعوك. سوف تحضر، أليس كذلك؟
2: حسنا إن شاء الله.

0: شكراً على حضورك البارحة يا إبراهام، وعلى الشال الجميل الذي قدمته لابنتي لور. إنها لا تخلعه أبداً.
1: هذا واجبي يا سيدتي، لورا تستحق أكثر من ذلك بكثير.
0: هذا صحيح، ولهذا طلبت منك الحضور إلى مكتبي حتى أتكلم معك بحديث خاص. اسمع يا إبراهام، أنا امرأة أرملة كما تعلم، وقد تجاوزت 50، وأعاني من بعض الأمراض، وليس لي سوى ابنتي لورا، ولهذا فإنني أود أن تصبح لورا زوجة لك ونعيش معا، وسوف تكون أنت المسؤول عن هذا المشتل.

0: الآن بزواج مفروض عليه، لذلك فقد قرر الرحيل سرا إلى مدينة تشيسابيك في ولاية فرجينيا، وهناك عمل في مزرعة لتربية الماشية والخيول عند رجل طيب مسن اسمه ماثيو، وله صديق طيب في مثل سنه اسمه ويليام.
1: أراك قد وظفت عاملا جديدا يا ماثيو، ألم تقرر بيع المزرعة بعد؟
2: هذا مستحيل يا مستر ويليام، هذه المزرعة ورثتها عن أبي الذي أنشأها بنفسه، كانت مليئة بالصخور وقد تعب كثيرا في إصلاحها مع أمي.
1: المبلغ الذي عرضه عليك التجار كان كبيرا، لماذا لا تبيعها وتستريح كما يفعل كثير من المسنين أمثالنا؟
2: المزرعة هي قلبي يا ويليام، هل يمكن أن يبيع الإنسان قلبه؟ أتعرف ما يؤلمني يا صديقي؟
1: ماذا؟
2: أولادي الأربعة قد هجروا المزرعة وتخلوا عني، لقد تعبت في تعليمهم، ولكن يبدو أن حياة المدن قد أعجبتهم كثيرا.
1: لكنهم يزورونك بين الحين والآخر.
2: إذا خطرت على بالهم كل عدة أشهر أو سنة، أو احتاج أحدهم إلى مال.
1: يا صديقي، مصيبتك أخف من مصيبتي يا ماثيو. لقد هجر ابني دراسة الطب وأحب فتاة يعمل والدها كزعيم محلي لإحدى عصابات المخدرات، فضاع مستقبله. أخاف أن ينجرف في الطريق الخطر يا صديقي.
2: يا صاحبي، نتعب في تربية أبنائنا ونحلم أن يكبروا، ولكن
0: كانت ثقة صاحب المزرعة بإبراهيم تزداد يوما بعد يوم، واعتبره كواحد من أبنائه، وحين يزوره أحد من الضيوف والزوار كان يدعو إبراهيم لصحبته.
1: ماثيو، هناك تغيرات كبيرة في مزرعتك، قل لي ما هو السر؟
2: السر لدى هذا الشاب الذي يجلس أمامك.
1: عملك يستحق الإشادة والثناء يا إبراهام.
3: شكرا لك يا سيد ويليام، كل ما أفعله قد حدث بتوجيهات السيد ماثيو.
1: لا لا لا، هذا مستحيل، إني أعرف ماثيو جيدا. ماثيو زعيم الفوضى والكسل، لا يستطيع أن يفعل هذا.
2: أعطه بعض الكعك الذي صنعته بنفسي يا أبراهام حتى يسكت.
1: ما رأيك أن تعمل في مزرعتي يا إبراهام؟ سوف أريحك من ماثيو وكسله، وسوف أزيد لك في راتبك.
2: أي ويليام، لن يغادر مزرعتي حتى أموت، إياك أن تسمع كلامه يا أبراهام.
3: اطمئن يا مستر ماثيو، هذه المزرعة بيتي وأنت كوالدي، ولن أغادر هذا المكان.
2: أسمعت أيها المحتال.
0: كان هذان المسنان الطيبان يجتمعان مرتين في كل أسبوع، وغالبا ما يبادر ويليام بزيارة ماثيو، ويتحدثان في السياسة والتاريخ والشؤون الاجتماعية والزراعة. وفي إحدى السهرات دار الحديث حول الإنتاج الزراعي.
1: لقد تراجع الإنتاج الزراعي كثيرا في السنوات الأخيرة يا ماثيو، بعد صدور قوانين منع الاستعباد.
2: فليذهب الإنتاج إلى الجحيم. أجل، ما دام يعتمد على استعباد البحر.

0: فشل.
1: لكننا نتعرض للخسائر أيضا، هل يعجبك ذلك؟
0: اسمع يا صديقي، حين يزيد الإنتاج على ظهور أناس سلبت حريتهم وكرامتهم، فإن هؤلاء البشر سوف يزدادون يأسا وبأسا بعد أن قطعناهم عن جذورهم وبلدانهم، وسوف يصبحون كبرميل بارود ينفجر في أي لحظة.
1: ثق بأنني لست مع الرق والعبودية، ولكنني أشرح لك ما آلت إليه الأمور الآن.
0: الحكومة كما سمعت في الإعلام بدأت تفتح الأبواب للعاملين من الدول المجاورة ممن يريد العمل.
1: لقد اقترحت هذا منذ سنوات على أحد أعضاء الحزب الديمقراطي. لن يكون بيننا وبين العامل سوى عقد العمل، ولا علاقة لنا بحياة هذا العامل وتفاصيلها. دعنا من الاقتصاد والسياسة، أخبرني قصة أول عشيقة لك.
2: وهل كان لسيدي أكثر من عشيقة؟
1: ربما 20 أو أكثر.
0: لا تبالغ يا ويليام، لا تبالغ، إنهن 90 فقط.
1: المستر ماثيو الذي تراه أمامك يا إبراهام كان أشهر رجل في العشق واللهو والإنفاق على الملذات حتى بعد زواجه.
0: أتصدق يا ويليام أنني نادم على ذلك الآن؟ لقد أضعت كثيرا من سنوات عمري بلا جدوى.
1: يا لك من محتال كبير، الآن قد ندمت؟
0: بعد موت زوجتي لم أعد أهتم بأية امرأة.
1: لا تصدقه يا إبراهام، ما زال قلبه يحن للنساء.

0: كان إبراهيم يعتبر المزرعة كأنها مزرعته، أعطاها كل وقته وجهده، كما تعاقد مع بعض العمال. أصبحت المزرعة مضرب المثل بين المزارع، كما زادت الأرباح. وفي إحدى أمسيات الصيف
1: قال لي بسؤال يا أبراهام.
2: تفضل يا مستر ماثيو.
1: أنت تعمل في المزرعة منذ 8 سنوات، ومع ذلك لم تخبرني أبدا عن حياتك ومن أين جئت وما هي طموحاتك للمستقبل. أعذرني إن وجدت هذا تدخلا في شؤونك.
2: لا يا سيدي، أنا في الحقيقة من بلد عريق في تاريخه، يقع في جنوب جزيرة العرب، اسمه عمان.
1: هل هو بعيد؟
2: نعم يا سيدي، إنه في غرب آسيا، وقد كنت أعمل معاونا لقبطان إحدى السفن، وكانت بلاد زنجبار آخر ما سافرت إليه. إنها بلاد تقع في غرب أفريقيا.
1: يا إلهي، وما الذي أوصلك إلى هذه البلاد؟
2: لقد تعرضت سفينتنا أثناء العودة لعاصفة قوية، غرقت السفينة، وقد قدر الله لي أن أنجو من الغرق، ولكنني وقعت في قبضة تجار العبيد.

0: كم تعذبت يا أبراهام. يا إلهي، أنا لن أجبرك على البقاء هنا، بل إنني أشجعك على العودة إلى بلادك حين تسمح الظروف لذلك.
1: أشعر يا سيدي أن بلادي وأسرتي قد أصبحتا كالخيال. أحاول أن أتذكر، فتأتي زنجبار كآخر ما أتذكره، كما يأتي البحر فقط. أرى نفسي وحدي وراء سكان السفينة، وأنا لا أدري أين أقود السفينة في بحر لا نهاية له.
0: لا تيأس يا أبراهام.
1: إنها 20 عاما يا سيدي، 20 عاما ضاعت من عمري.

0: تابع إبراهيم عمله في المزرعة، وهو مستمتع ومسرور بهذا العمل الذي يشغله عن التفكير بعمان ومن تركهم هناك من أحبه. لكن دوام الحال من المحال كما يقول المثل. في أحد الأيام كان المستر ماثيو عائدا على ظهر حصانه من إحدى الجولات، وما إن دخل بوابة المزرعة حتى هوى من فوق ظهر الحصان.
1: سيدي سيدي موريس، سانجو، جوان، ساعدوني في حمله إلى البيت.

0: ماذا حدث أيها الطبيب؟
1: نوبة قلبية أدت إلى جلطة خطيرة.
0: ماذا؟
1: لديه انسداد في معظم الشرايين.
0: وهل حالته خطيرة؟
1: نعم حالته خطيرة. هل أنت ابنه؟
0: لا لا أنا مدير المزرعة.
1: الأفضل أن تستدعي أقاربه بسرعة.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: وهي تمر مر السحاب، مقاربة ثانية.
2: مستمعين الكرام، عرضنا في الحلقة السابقة المحور الأول من محاورات هذه الآية، واليوم نتحدث في المحورين المتبقيين. المحور الثاني، الحجاج المنطقي. أعزائنا، لا نتعجب من قول من يشككون في القرآن الذي قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم هي الحجج نفسها التي قالها المشركون آنذاك، وكذا من قلد الآخرين تقليدا أعمى. وفي هذه الأزمنة ظهرت حقائق كانت مخفية على السابقين، ولتوضيح واحدة منها أذكر هذا المثال. سأختار رحلة من الغرب إلى الشرق، ولتكن من مدينة في الغرب إلى أي عاصمة في الشرق. فإذا كانت الرحلة تستغرق 7 ساعات ذهاباً من الغرب إلى الشرق، فستستغرق 8 ساعات إياباً إلى الغرب. الطائرة نفسها، والمسافة نفسها، وسرعة الطائرة نفسها، وخط الطيران نفسه، والأنواء الجوية نفسها. فلماذا زاد زمن الرحلة ونقص؟ لأن الأرض تدور حول محورها، فحين نتجه نحو الشرق فإننا نسير عكس دوران الأرض من الشرق إلى الغرب، فتقطع الطائرة المسافة في 7 ساعات. فدوران الأرض من الشرق إلى الغرب، أي عكس اتجاه الطائرة، يقرب تلك العاصمة الشرقية إلى المسافرين في الطائرة. وفي العودة تطير الطائرة مع حركة الأرض، فكأنما العاصمة الغربية تبتعد عنها، فنحتاج إلى وقت أطول. وهذا يعني أن الأرض تتحرك بما عليها من بشر وسهول وجبال. ولو قرنا إلى ذلك التعبير الوارد في الآية تمر مر السحاب، لأدركنا الحقيقة بجلاء. فلنفكر كيف تمر الجبال مر السحاب. أنت واقف على الأرض والسحاب يمر من فوقك. قال لنا العلم إن السحاب تحركه الرياح. حسناً، فإذا لم تكن في الجو رياح ولا نسمة منها، فكيف نفسر تلك الحركة؟ لا تفسير لها إلا حركة الأرض ذاتها، أي حركتنا نحن. فنتخيل أن السحاب هو الذي يتحرك. وتصور الأمر معكوساً وخذ مثلاً: أنت في طائرة نفاثة تسير بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة. انظر إلى السحاب الذي تعلوه الطائرة، ستراه يتحرك وأنت ثابت في مكانك، غير أن الواقع أنك تتحرك أيضاً. وقد يكون السحاب ثابتاً لا ريح تحركه، فحركة الجبال مشابهة لحركة السحاب، ومرورها هو مرور السحاب. المحور الثالث، الحجاج اللغوي. تتكون الآية من ألف خاتمة تقرر حقيقة إنه خبير بما تفعلون، ب تمهيد لتلك الخاتمة صنع الله الذي أتقن كل شيء، جيم مركز الآية، وهي تمر مر السحاب. د تقرير حقيقة ما يراه الناس، وترى الجبال تحسبها جامدة. فمفتاح فهم الآية في مركزها المذكور، ولنوضح ذلك. نبدأ من بداية الآية: وترى الجبال، فهي إلفات نظر إلى شيء مما خلقه الله، وورد مثلها مرارا في التنزيل العزيز، مثل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، وأفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وغيرها كثير. وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء ورد بألفاظ متنوعة في عديد من الآيات، مثل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وغيرها. وقوله إنه خبير بما تفعلون تكررت بألفاظ متنوعة أيضا في مواضع عدة من القرآن الكريم، مثل والله بما تعملون خبير، وغيرها. والآن هل نجد في القرآن كله آية تشبه وهي تمر مر السحاب، أو ما هو في معناها باستثناء الوارد في هذه الآية؟ وهل يتبين الناس كيفية مرور الجبال من غير هذا الإيضاح، بمعنى أنهم لن يعرفوا كيفية مرورها إلا بتشبيهه بما يرونه وهو هنا مر السحاب؟ ولو أن الآية كانت وترى الجبال تحسبها جامدة وهي ليست كذلك، أو تحسبها جامدة وهي تمر سريعا، فلن تتوضح لهم تلك الحركة، كما لن تتوضح علاقة حركة الجبال بحركة السحاب إلا بالتطور العلمي الذي حدثنا عن حركة الكرة الأرضية وسرعتها بما فيها من بشر وأشجار وجبال وبحار وأنهار وسائر ما خلقه الله عليها وفيها. ثم إننا لنلاحظ أن كل ما قبلها مرتبط بها، وأن كل ما بعدها مرتبط بها، فالضمير هي يعود إلى الجبال، وأن مرورها مر السحاب هو من صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي هذا إشارة لهم: أنتم تتصورون أن الله ليس خبيرا بما تفعلون، وهذه أفعالكم ترونها أنتم وغيركم، فكيف تخفى على الله الذي يرى ما ترون وما لا ترون، ويعلم ما تعلمون وما لا تعلمون، وهو بعلمه خبير بصير. وها أنتم تحسبون الجبال جامدة، وهو تعالى يخبركم أنها تمر مر السحاب. مستمعينا، وبعد هذا كيف لا يكون وهي تمر مر السحاب محور الآية ومفتاح فهمها؟
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمانيون والبحر أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: كل موانئ عمان التي تقع على سواحل بحر عمان وبحر العرب وتغسل شواطئها مياه المحيط الهندي لها أهمية كبيرة في مسارات التجارة العالمية قديما وحديثا. ومن بين تلك الموانئ ميناء ريسوت الذي يسمى حاليا ميناء صلالة، والذي يعد عبر التاريخ من بين أهم الموانئ العمانية. وأجمع الباحثون كفون فيسمان على أن أوسارا التي وردت في خريطة الجغرافي اليوناني بطليموس على سواحل عمان هي ريسوت وفق الكثير من المعطيات على أرض الواقع. وقد دلت المكتشفات الأثرية التي عثرت عليها البعثات الأثرية في ريسوت والتي تعود إلى العصر الحجري أشارت إلى أهمية الميناء كمخزن حقيقي لسلعة اللبان قبل شحنه في السفن وتصديره للعالم. كما ازدهر هذا الميناء في العصر الإسلامي كأهم الموانئ في المنطقة، وقد كانت السفن التجارية تأتي قاصدة هذا الميناء البارز في العهد القديم محملة بالعديد من السلع الرائجة في ذلك العصر لحضارات الصين ومصر والهند، مثل الحرير والتوابل والخزف والعطور، ومنه تنقل إلى موانئ أخرى كانت على علاقات وطيدة بهذا الميناء. كما أن تلك السفن تعود إلى مرافئها محملة بأهم سلعة كان ريسوت كميناء يعد منفذا لتصديرها إلى حضارات العالم القديم، وهي لبان ظفار. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر أعزائي المستمعين، سنستمع إلى الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري الذي سيحدثنا عن هذا الميناء الحيوي وتاريخه ونشاطه التجاري والموانئ والبلدان التي يرتبط بها، حيث قال:
3: فيما يتعلق بميناء ريسوت، ميناء ريسوت ميناء تاريخي قديم ورد في بعض النقوش المسندية في فترات ما قبل الميلاد، أشارت له بعض هذه النقوش. أيضا في كتاب تاريخ الطبري يذكر أن قبيلة جرهم كانت تسكن في فترات زمنية قديمة جدا في ريسوت، ويذكر بعض القصص المتعلقة يعني بهجرة قبائل عدنان نتيجة غزو نبوخذ نصر في القرن السادس ما قبل الميلاد إلى ريسوت. أيضا ورد ذكر ميناء ريسوت في كتاب ابن المجاور صفة بلاد اليمن وبعض الحجاز، ويذكر ابن المجاور أن ريسوت كانت مدينة عامرة، وكان هناك طريق مجصف للقوافل من بغداد إلى ريسوت، في إشارة هامة لأهمية هذا الميناء وقوة يعني نشاط التجارة في هذا الميناء. يذكر أيضا ابن المجاور في القرن السابع الهجري أن ميناء ريسوت ارتبط ارتباط مباشر بميناء صحار، وذكر أنه فيقول: فلما خربت ريسوت عمرت صحار، ولما خرب صحار عمرت البين وهرمز. هذه الجملة فيها إشارة لارتباط لهذه المواني بعضها يعني حسب التطورات الزمنية. ميناء بيسوت ورد ذكره في بعض الرحلات الأجنبية، على سبيل المثال في سنة 1860 في رحالة الأجنبي بالجريف توقف في هذا الميناء وذكر بعض مشاهداته في ميناء ريسود. نجد أيضا مايلز في كتاب الخليج والخليج بلدانه وقبائله ذكر أنه شاهد آثار مدينة قديمة في ريسود، وأيضا تحدث عن سوق التجار القديم في ريسود، وذكر أنه في هذاك الوقت كان لا يزال عامر. طبعا ميناء ريسود استمر يعني كميناء رئيسي في ظفار، ونشطت فيه التجارة والجمارك إلى حدود بداية القرن العشرين، ومع العهد الزاهر وفي عصر النهضة تم تطوير هذا الميناء، وأصبح الميناء الرئيسي في محافظة ظفار، ويعرف الآن بميناء صلالة، ويعني ويعتبر من أهم المواني في جنوب الجزيرة العربية حاليا كميناء رئيسي للسفن والملاحة البحرية.
1: العمانيون والبحر.

0: قبل أن نختم هذه الحلقة ولتسليط الضوء أكثر على موانئ غفار، نقترب قليلا أعزائي المستمعين لنستمع من الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري عن مقتطفات ذكرها البحار العماني أحمد بن ماجد في عدد من مؤلفاته عن تلك الموانئ، مثل حاوية الاختصار في أصول علم البحار، والفوائد في علم البحار والقواعد، والأرجوزة المكية، حيث قال العمري:
1: أطلق أحمد الماجد تسمية بر الأحقاف على الساحل الممتد من حدود مصيرة إلى رأس فرتك، فيقول في الفوائد: من مصيرة إلى فرتك أوائل الأحقاف. خوريا موريا يذكر أحمد بن ماجد في كتاب الفوائد في علم البحر والقواعد بأن جزر خوريا موريا كثيرة الزلزلة والسحاب والأرياح، وينبه إلى الاحتياط عند المرور بهذه الجزر وضبط آلة القياس قائلا: فإذا جيت خوريا موريا أو أرض بوريا فيكون سهيل مقيد، فإذا خفت من الغيم أو طالبا أرض السند أو أرض بنجالة فزيد في القياس، فزده قيودا على خوريا موريا. في بعض الراجيز البحرية يذكر أحمد بن ماجد خوريا موريا فيقول: من خوريا يا أخي لفرتكي في مغرب الإكليل اجري وافتكي. ويرشد أحمد بن ماجد ربابنة السفن في الأرجوزة في أرجوزة ميمية الأبدال قائلا: إذا الجدي واسى في ثمان أصابعي علم بالبوريا والخوريا للمعلمي. طبعا هنا الخوريا خوريا جزر خوريا موريا أو جزر كوريا موريا، وهي جزر الحلانيات حاليا. بندر حاسك يذكر أحمد بن ماجد في حاوية الاختصار: ومن سهيل سقطر يمشي لحاسك القطب وظفار النعشي. يحدد المجرى البحري للوصول من سقطر إلى حاسك على نجم القطب، ومن سقطر إلى ظفار على نجم النعش. في رجوزة تصنيف قبلة الإسلام يذكر حاسك ويقول: ومن بقرب جاو من بندري لحاسك وادي اللبان الكندري، ومن يسامتهن للمطوق ثم جنوبي ثم جنوب النجود حققي. وادي اللبان الكندري وصف لحاسك، والكندر هو أحد أسماء اللبان المستعملة قديما في المصادر. في البيت الثاني يذكر: ومن يسامتهن للمطوق. المطوق هنا هو اسم قديم لجنجري، أو ما كان يعرف عند البحار القدماء ببندر جنجري، وهو اسم قديم ذكره أحمد بن ماجد في القرن التاسع الهجري. يذكر أحمد بن ماجد راس نوس في القصيدة المكية قائلا: وأما أخير الكوس عند سكونه تزل سنابيق بنوس عوابري. وإشارة وتحذير من أحمد بن ماجد للسفن المارة براس نوس، كونه يعني راس مشهور بالقوة هبوب الرياح الكوس، فيجب الانتباه عنده. في مؤلفات أحمد بن ماجد يذكر ميناء مرباط في أرجوزة البحرية في الأرجوزة المكية، فيقول: وأنديته في الظهر مجراك واقع لثان على مرباط ليلا فساهري، وإن طلعت شمس وأنت لفرتكي فسر خمسة في النصر والتكي لساجري، وغب ظفار مطلع البار ثم سر إلى أن تراهم في الثريا وطائري، إلى راس مرباط ورد لكافري ترى الجزر قبل الضحى والهواجري. فهذا الوصف السليم من الأذى وأخطار مرباط وشم الجزائري. تنبيه هنا ينبه أحمد بن ماجد السفن إلى بعض الأخطار وبعض الجزر النائية في البحر عند راس مرباط. في مؤلفات أحمد بن ماجد يذكر ميناء ظفار أو بندر ظفار والموسم الظفاري، فيقول في كتاب الفوائد: وظفار جميع رياحها من العام إلى العام كوس إلا 40 يوما من 20 النيروز إلى 60 النيروز، لأنها معدن الكوس، أي من 2 ديسمبر إلى 11 يناير. ويحدد بالماجد موعد الموسم الظفاري إلى بنادر تحت الريح وهو الأرخبيل اللندنوسي في 100 النيروز في 21 فبراير، والموسم الظفاري إلى سقطرة والزنج في أول موسم الصبا، وإلى جزرات وهرمز في أول هبوب الكوس وآخره. ويذكر الموسم الظفاري أنه أظفر بريح الأزيب، ويقول في الفوائد: وإن لاح من أول الضرورة كوكب فأطلق من الأحقاف للزنج بالعلني، وأما الظفار لو تأخر بعده فلا بأس في العلا ولا بأس في المكني. ويذكر في أحد أراجيزه البحرية قائلا: وشق منها ديرة كنداري في مطلع النعش إلى ظفاري. يحدد المجرى البحري من كنداري وهي في الهند على مطلع النعش للسفن المنطلقة من ظفار. ويقول في الحاوية: ومن سهيل سقطرة يمشي لحاسك القطب وظفار النعشي، وهي تحديد المجاري البحرية حسب النجوم لكل مجرى. وفي الأرجوز المكية يذكر: وغب ظفار مطرع البارة ثم سر إلى أن تراهم في ثريا وهاجري. جبل ساجر أو رأس ساجر في ولاية الخيوط ذكره أحمد بن ماجد كرأس مهم لضبط القياس البحري، فيقول: والدندباس بينها وساجري 90 مع 6 عند الخابري. ودندباس ميناء يقع في الهند. فيحدد المجرى البحري من دندباس إلى ساجر على درجة 90 عند الخابر، أي عند أهل الخبرة والمعرفة في البحر.
2: العمانيون والبحر.

0: لقد أثار اللبان في ظفار اهتمام المؤرخين الأوائل، وكتبوا عن هذه السلعة منذ عام 400 قبل الميلاد، بدءا من المؤلف اليوناني هيرودوت، ثم بيليني وبطليموس واسترابو وغيرهم، حيث تركوا انطباعات وإشارات كما تقول المصادر التاريخية عن أهمية اللبان وندرته في العالم، وشكلت سمهرم وريسوت ومرباط وغيرها من مدن محافظة ظفار موانئ مهمة لنقله إلى العالم وسد الاحتياجات من هذه السلعة الثمينة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان، عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: أخذ يا أخوي حمد فلوسك اللي أخذتها منك بالتالي، وإن شاء الله أدبر لك باقي الفلوس بعدين.
2: إلا بسألك سؤال، بس لا تزعل، من وين لك هالفلوس؟ لا يكون بعد دشيت بمشكلة ثانية، ترى مالنا خلق صرنا علج بحلوج الناس.
1: يا حمد أخوك فهد مو الأولي، تغير وايد، خصوصا عقب ما دشيت التوقيف انقهرت عليك وعلى أمي يوم شفتكم بالمخفر واستحيت على وجهي.
2: يا أخوي اللي ما يغني الله تعبان، واللي الله كاتب لك من رزق، رزق الحلال بيجيك. اترك عنك الممنوعات، ترى ما وراها إلا الخسارة والفضيحة. إلا ما قلت لي الفلوس اللي عندك من وين ماخذها؟
1: أنا أقول لك، الساعات التقليد رجعوها علينا، قمت أبيع فيهم برخص وأقول لهم ها ترى هذه تقليد مو أصلية. عاد تصدق ربحنا فيهم، بس ربحنا كان يعني بالمعقول. الظاهر بستمر في بيع الساعات ولجنات التقليد، أسعارها معقولة وأكلها زباين. بس الحين عاد باقي فلوسك، اصبر علي شوي أخوي.
2: باقي فلوسي هدية من أخوك لك، بس اشتغل بالحلال وحلال عليك.
1: يا بعد شبدي والله خجلتني يا أخوي، بس هذا تعبك
2: مو شين إذا تنازلت حق أخوي.
1: ما قصرت يا أخوي، أطلب منك طلب لو سمحت.
2: قول.
1: أبيك تحاجي أمي، زعلان علي، تكلمني من طرف خشمها، كان زين تراضيني وياها.
2: ما عليك، أنا حاول أقنعها بأنك أنت صحيت على نفسك وتركت الربربة وقاعد تشتغل حالك حال الناس، وخليها ترضى عليك.
1: مشكور يا أخوي يا حمد، مشكور.
2: عاد الحين أنا اللي بطلب منك طلب.
1: أطلب عيوني يا الغالي.
2: أبيك تطلع من الغرفة وتقعد برا، لأن عندي مكالمة خاصة ويعني ما بي أحد يسمعني.
1: إيه قول كذي من زمان. وأخيرا يا العضيد بدأت تشعر بالحب. العموم موفق.
2: لا مو حب، تقدر تسميه مجرد استلطاف.
1: حاضر، تدري شلون الله يوفقك يا أخوي، حتى لو تحب صج تستاهل.
3: أنا بعرف أنت حاطينك محامي عن أيوب.
4: لا لا لا لا أستاذ، أنا ماني محامي. أفع عليك بس يا أستاذ عبد المطلب، يا أبو همام، أنا وسطة خير، أرجو أنك يعني تقبل عذر الأستاذ أيوب، رجال مريض وأنت موقف راتب الله هداك وراء مصاريف، هذا ظلم.
3: أنا جبت الأستاذ سليم مؤقت، والريال مستمر مع الطلبة حسب الأصول، وإذا مو عاجب أيوب خلى يقدم استقالته.
4: بس يعني هذا مو حق، ما الله يرضى فيه، الريال صار له حادث وما زال يتعالج وعنده تقرير طبي.
3: أنا ما أعترف بالتقرير الطبي، أنا أبي المدرس يداوم طول السنة الدراسية حتى لو هو مريض. ما تقول لي شنو ذنب الطلبة إذا المدرس ما يواصل تدريسه ويهتم بالطلبة ويساعدهم. على العموم خلي يراجعني أشوف شنو أقدر أساعده فيه.
4: مشكور مشكور يا أبو همام، مشكور، كلك فهامية وعقل، وإحنا إحنا نتبعك طال عمرك، ناخذ منك من هالخبرة الطويلة اللي عندك في التدريس.
3: علم صاحبك هالحكي.
5: السلام عليكم. مرحبا أبو همام.
6: عليكم السلام.
5: مبروك المولود الجديد، إن شاء الله يتربى بعزك مثل ما يقولون.
3: شكرا شكرا، والحمد لله على السلامة يا أستاذ أيوب. بس ليش مداوم؟ أنت بعدك مريض؟
5: لا صرت زين حين الحمد لله، ما بعدين مليت من القعدة، قعدة البيت ملل.
3: أنت إلى الآن إيدك مربوطة، تحتاج راحة يا أستاذ أيوب.
5: وجودي بالمدرسة يا أبو همام يتروالي أحسن لي، أقضي وقت مع الطلبة، أوسع صدري معاكم.
3: الحقيقة أنت فاجأتني، أنا جبت الأستاذ سليم مؤقتا من مدرسة الحوت الفضي. تعرف أستاذ سليم علوان؟ ها؟ الامتحانات قربت وبصراحة ما نقدر نخلي الطلبة بدون مدرس.
5: أنا عندي إجازة أستاذ أبو همام، إجازة طبية، بس ما بيها، أحس إني زين، وفوق هذا كل الطلبة مرتبطين فيني والامتحانات قربت، قلت حرام أضيع الفرصة عليهم. بعدين أستاذ سليم مدرس رسم مو مدرس لغة عربية.
3: بس أستاذ سليم عنده معلومات في اللغة العربية يمشي الحال.
5: أنا الحين موجود عندك طال عمرك، تقدر تمشي أستاذ سليم علوان؟
3: أنا أشوف أنك تقعد بالبيت كم يوم علشان أشوف عذر مقنع حق أستاذ سليم علوان.
5: يبقى أنا كلمة، إذا أنت مستحي مني أنا حاضر.
3: لا لا لا لا لا لا، ماكو داعي، اقعد كم يوم في البيت وأنا أتصرف معاه بطريقتي.

0: خير؟ إش فيك يا عواشة؟ كنك زعلانة عسى ما شر.
1: عمي أبو أيوب، أنا عندي كم سؤال يا أسألك إياهم. أنت أبو البيت وتدري إني أعزك وايد وحسبة الوالد الله يرحمه،
0: وأنا أعتبرك مثل بنيتي وصاحبة فضل علينا كلنا. قوليش عندك يا بنيتي، قولي. يبا
1: مستورة هذه، إش بينها وبين أيوب؟
0: ما بينهم شيء، كلنا يران يا بنيتي.
1: عمي تكفى لا تخش علي، أنا ملاحظة يوميا يطلعون يميع، وايد ناس شايفينهم بالمطاعم يلقمون بعض قدام الله وخلقه، صايرين لي طيور الحب.
0: بالعكس، مستورة مرة مستورة على اسمها.
1: لا عمي، هذه مو مستورة، هذه مطيورة قاطة روحها على أيوب، وأيوب طاير فيها. عادي عمي، انت العود بهالبيت والأصول توقفها عند حدها وتنصح ولدك أيوب لا يعطيها ويه.
0: عيب هالكلام، عيب. انت إنسانة محترمة، عمرك ما يبتي طاري أحد بالشينة. وبعدين انت شعليش من أيوب؟ هو أذرب مصلحته، أنا مالي أمر عليه. ريال كبير ينصح ديره، أنا أي أنصحه؟ لا لا لا، هذا مو خوش كلام، لا تخليني أغير رأيي فيه.
1: شنو شنو؟ تغير رأيك فيني علشان مستورة هالمطيورة هذه؟ أفا يا عمي بس أفا، أنت تقول كذي؟ الظهر أنتو ناس ما يبين بعينكم الطيب. حسافة أطبخ لكم وأغسل هدومكم وأصرف عليكم علشان عيون أيوب، وآخرتها تي هذه اللي اسمها مدام مستورة اللي معرفة الستر، شلون قايل تاخذه مني باردة مبردة؟
0: عيب هالكلام يا عواش، عيب. قاعدين تعايريننا بالطبخ، ما حد طلب منك، انت برضاك كنت تسوين كذي علشان عيون أيوب. وبعدين إذا كان على فلوس الكهرباء، ترى لا أيوب ولا يوسف يدرون عن هالسالفة، أنا اللي تسلفت منك وأنا اللي بردهم لك. أول ما أستلم معاش التقاعد أردهم لك، وعلى دفعتين بعد.
1: شوف عمي، أنا ما أنا لعبة عندكم. روح علم ولدك أيوب وقول له يوخر عن هالنسرة مستورة، ولا صدقني راح أفضحكم قدام الله وخلقه. أنا ماني طافة هبيطة لكم، فهمتوا ولا لا؟
2: خالتي عواشة، شفيش حسة ما شر؟ حسك وصل لآخر الشارع.
1: ماكو شي يوسف، هذه سالفة بيني وبين يدك. زين عمي بو أيوب، أترخص أنا وأبيك توصل له كلامي، ومع السلامة.
3: حرف الألف أول حرف من الحروف الأبجدية، مثلا أحمد، أسعد، أسماء، أيمن، ينكتب كذي.
4: أشوف أستاذ أيوب، خلني أجرب أكتبه.
3: تفضل، حاول تكتب حتى لو تغلط أول مرة ثاني مرة ما يخالف. كلنا نغلط. أحسد. لا لا، مبين عندك بوادر مشجعة للتعليم.
4: أستاذ أيوب،
3: نعم.
4: تراني ماني سهل، أنا يوم أني صغير دشيت المطوع وختمت القرآن وحفظت كله على صدري بفضل الله. المشكلة يا أستاذ أيوب أني ألقى أنا صعوبة بالكتابة والقراية.
3: شوف يبا، دام حفظت القرآن على صدرك هذا يساعدك وايد على التعليم يا عم برازي. الحين نشوف عاد شلون حرف الألف يدخل بنص الكلمة والمعنى شلون يتغير. مثلا عامر، عين ألف،
4: عامر.
3: صالح، صاد ألف، جاسم، نادر. فاهم؟ فاهم؟ واضح؟
4: واضح يا استاذ ايوب مثل الشمس.
3: والحين نخلي الالف في النهايه، يعني نهايه الجمله. مثلا ماذا، الف صار بالتالي المانيا، لتوانيا. واضح؟ صار الحرف باخر الكلمه معناها المعنى يتغير.
4: يا سلام، مفهوم مفهوم يا استاذ.
3: خوش، ما أبي أكثر عليك أكثر اليوم، أخليك الحين تراجع درس اليوم وامتحنك باكر.
4: يا سلام،
3: أستأذن أنا الحين وأشوفك باكر.
4: اقعد، وين بتروح؟ تغدى معاي.
3: لا مشكور مشكور، أبوي وولدي ينطروني على الغدا. خيرك سابز يا عم رازي.
4: اقعد زين، أنا أبيك بيني وبينك حساب خنصفيه.
3: يا معود ما بيني وبينك أي حساب يا ولد الحلال. أنا يشرفني أني أعلمك بدون مقابل، أعلمك القراءة والكتابة وأكون فخور بتعليمي لك.
4: بس كذي يا أستاذ أيوب، أنت تحرجني، أنت تتعب معاي، وفوق هذا كله ترى أنا مديون لك، مديون لك بموقفك معاي بموضوع الحرامية اللي كانوا عندي. لولاك كان أنا خسرت مبلغ كبير ما حد كشفهم غيرك، وانت بشطارتك اللي وقفت الشيك. كل هذا ما له ثمن
3: يا حبيبي، هذا واجب إنساني، ترى مو كل شيء فلوس. أنا شاري صداقتك.
4: ردينا انت عنيد وراسك يابس. على كل حال أنا برسلك مع الأستاذ نايف مبلغ بسيط، بس أرجوك أرجوك يا أستاذ أيوب إنك ما ترجعه، والحين لا تطولها وهي قصيرة. يلا الحق على غداك مع الأهل، فمان الله.
3: ها مستورة، إيش رايك في المطعم؟ مطعم للحب حدود.
5: قضينا من العشيش ردينا على الغيران. صرنا فيران يا حافظ مو أوادم.
3: إنا لله، ردت على الضحكة اللي بتوقف قلبي. إنا لله، كم مرة قايل لك الضحكة لا تستعملينها على طول، أتوقف ترى عقبها.
5: من اللي داق عليك هالحس؟ أكيد واحدة.
3: خل أشوف أنا، خل أشوف الرقم. هذا أستاذ نايف، خل أرد عليه أشوف إيش يبي وأرد أتصل فيك مرة ثانية. هلا أستاذ نايف. لا مريت عليك، لقيتك لاهي بحصتك، قلت عاد اقعد لمتى انطر.
6: بشر أستاذ أيوب، شلون العنبرازي بالتعليم؟
3: لا عنده استعداد تام، عنده استعداد انه يتعلم الريال.
6: اكيد يتعلم، وهو مو غشيم، تاجر ابا عن جد، يستوعب كل شيء فيه فلوس. المهم انا اتصلت فيك وداعيك على حفلة عرس واحد من جماعتنا، ايش رايك تروح معاي؟
3: ما اقدر والله، اسف، الليلة عازم مستورة على مطعم جديد فاتحينه بالسالمي.
6: الله، بتروح السالمي؟
3: اي تمشى شورانا.
6: شو اسم هالمطعم؟ اول مرة اسمع مطعم بالسالمي.
3: اسم المطعم سلمك الله للحب حدود، بس لا تعلم احد.
6: حيال نلتقي بالحب، أقول بالمدرسة.
3: شوفك على خير، فما الله.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

1985 بمقدمة لكرم البستاني يقول عنه: هو أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا بن نصر الطائي السمبسي، نسبة إلى سمبس بطن من طي، ولد في الحلة من العراق وإليها نسب ومات في بغداد. أولع بنظم الشعر منذ شب عن طوقه، وأخذ على نفسه ألا يمدح كريما وألا يهجو لئيما. كان صفي الدين شيعيا قحا، وشيعيته شديدة البروز في شعره، وكان فارسا شجاعا. ولما فقد الأمر في الحلة ووقعت فيها حروب بين أهل هولاكو لأجل العرش، خاض صفي الدين غمارها فأظهر بطولة وشجاعة ينم عليهما شعره، وكان عربيا صافي العروبة، وتظهر في شعره نعرته العربية القوية وتحمسه لقومه وبثه فيهم روح الأنفة والطموح. وهذه مزية لم تكن لشاعر سواه في ذلك العهد، لفقدان الأمن وتستر الشعراء في تلك الفتن والحروب. على أن تلك الفتن ما لبثت أن حملته على الرحيل إلى آل أرتق ملوك ديار بكر بن وائل، فمدح الملك المنصور نجم الدين أبا الفتح ب29 قصيدة، كل منها 29 بيتا على حرف من حروف المعجم، بدأ كل بيت منها به وبه ختمه، وسماها درر النحور في مدائح الملك المنصور. كان في شعره كثير التصنع والتكلف لأنواع البديع والألغاز، ولا بدعة فتلك ميزة عصره. وقد نظم قصيدة في بحر البسيط عدد أبياتها 145 بيتا، سماها الكافية البديعية في المدائح النبوية، جمع فيها أنواع المحسنات اللفظية والمعنوية. ولعله أول شاعر من شعراء عصره تفنن في أوزان شعر فنظم موشحات منها ما اتبع فيه ومنها ما ابتدعه، فجاء بشيء جديد في تلك الأيام التي سادها التقليد. نقرأ من موشحاته هذه المختارات. قال: من الموشح المضمن، وهو من مختارعاته التي لم يسبق إليها، والأبيات منحولة لأبي نواس، وقيل إنها لابن الحريري.

وحق الهوى ما حلت يوما عن الهوى ولكن نجمي في المحبة قد هوى وما كنت أرجو وصل من قتلي نوى وأضمى فؤادي بالقطيعة والنوى ليس في الهوى عجب إن أصابني النصب حامل الهوى تعب يستفزه الطرب أخو الحب لا ينفك صبا متيما غريق دموع قلبه يشتكي الظما لفرط البكا قد صار جلدا وأعظما فلا عجب أن يمزج الدمع بالدماء الغرام أنحله إذ أصاب مقتله إن بكى يحق له ليس ما به لعب ألا قل لذات الخالي يا ربة الذكى ومن بضياء الوجه فاقت على ذكى شكوت غرامي لو رثيت لمن شكى وأطلقت دمعي لو شفى الدمع من بكى فانثنيت ساهية والقلوب واهية تضحكين لاهية والمحب ينتحب أسرت فؤادي حين أطلقت عبرتي وبدلتني من منيتي بمنيتي ولما رأيت السقم أنحل مهجتي تعجبت من سقم

0: أمي وأنكرت قتلتي. صرت إن بدا ألمي عندما أرقت دمي، تعجبين من سقمي صحتي هي العجب. تحجبت عن عيني فأيقنت بالشقى، وآيسني فرط الحجاب من البقى. فلما أمضت الستر وارتحت باللقاء، غضبت بلا ذنب وعاودتني لقاء. حين ترفع الحجب منك يصدر الغضب، كلما انقضى سبب منك عادني سبب. ويقول صفي الدين الحلي أيضا في موشح آخر: عزمت يا متلفي على السفر، وطول خوفي عليك وحذري. يؤيسني من لقاك قولهم بأنه لا رجوع للقمر. تمهل مضنى جفاك، تحمل ذبت في هواك. يا من حكى الظبي في تلفته وفاقه بالدلال والخفر. أتلفتني بالصدود معتديا، فذل عزي وعز مصطبري. تدلل مهجتي فداك، تسهل بعض ذا كفاك. ودعتني والدموع سائحة، لو عرضت للمطي لم تسري. وخاطري بالفراق منكسر، ولاعج الوجد غير منكسري. مبلبل أرتجي لقاك، أعلل أنني أراك. عليك جسم كالماء رقته، يضم قلبا قد قد من حجري. وطلعة كالهلال مشرقة، تزهى على غصن قدك النظري. إذا أقبل يخجل الأراك، ويذبل عندما يراك. إن قيل قد رمت في الهوى بدلا، فانظر أليس العيان كالخبر. فتش فؤادي فأنت ساكنه، فليس فيه سواك من بشري. تأمل أهل به سواك، كأن نار الجحيم مقتضى رضاك. لم تبق من مهجتي ولم تذري. إن كان أقصى مناك سفك دمي، فليس عندي لذاك من أثري. أيحمل حتفا من رجاك، ويقتل وهو في حماك. يا قلبي قد كان ما بليت به، فاصبر لحكم القضاء والقدر. فالصبر كالصبر في مرارته، لكن فيه عواقب الظفر. تحمل في الهوى أذاك، تذلل كي نرى مناك. كانت تلك مختارات من موشحات صفي الدين الحلي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أحس في خاطرك لكن أشوف في نظرتك

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تمثيلية الأسبوع، موضوعات وقضايا اجتماعية راهنة وقصص من حياتنا اليومية.
2: ليش ما يكون عندنا ألعابنا الخاصة اللي ننشر فيها ثقافاتنا وتاريخنا؟
3: هذا الحين اللي تتعلموه في المدارس تروحوا طول اليوم تلعبوا،
2: بس هذا جزء من مادة الحاسب اللي هالباه.
4: بس أحياناً الآباء يخافوا علينا أكثر مما نفهم. أبوك يبي يشوفك ناجح، بس بعده ما يالس يشوف النجاح في الشيء اللي تسعى له، وهذا لأن زماننا غير عن زمانكم ترى.
3: وهذاك تسأل؟ أنا قلت لك ألف مرة إن هذا الجهاز بيضيع مستقبلك.
1: تمثيلية حكاية لعبة، التأليف الدرامي وفاء بنت جمعة الراشدية، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: الحين اطلق السهم.
5: يا سلام، صار لي اشهر احاول اوصل هالمستوى وما اقدر. حاولت 100 مرة، كيف قدرت تخلينا ننتصر على هالزعيم بالسهولة؟
2: السر انك تفهم النمط الهجومي للزعيم. لو تلاحظ ان كل حركة يسويها لها توقيت معين، كذا مصمم اللعبة.
5: ما شاء الله محترف، اكيد انت تصمم العاب لان افكارك رهيبة.
2: بصراحة أنا فعلاً جالس أصمم لعبة حالياً.
5: تمزح صح؟ والله إنك رهيب، إذا قادر تصمم لعبة مثل اللي نلعبها الحين.
2: لا ما وصل مرحلة الرهيب، اللي جالس أسويه بسيط جداً مقارنة بألعاب البلايستيشن. أشتغل بالمتوفر عندي وأتعلم شوية من الإنترنت.
5: طيب ورينا اللعبة.
6: خالد، من ساعة ناديك ترى.
2: لحظة شوية يا صديقي. هما ما سمعتش؟
6: طبيعي ما تسمعوا هالسماعة وش كبرها على راسك. خالد، كم مرة قلت لك توقف لعب وتذاكر دروسك؟ البلاي ستيشن ما بتنفعك في شيء.
2: أما خلصت مذاكر من زمان وقلت أدخل ألعب مع ربعي شوية قبل العشاء.
6: والله ما يندرى عن هالمذاكرة اللي ذاكرتها. انزل تعشى، أبوك ينتظرك تحت، وسكر هاللعبة قبل لا يجي أبوك ويكسرها.
2: إن شاء الله.

0: يلا يا طلاب أشوفكم الحصة الجاية والمشاريع كملوها وخلينا نشوف إبداعاتكم. خالد خليك شوي أريد أكلمك.
1: تفضل أستاذ.
0: في الحصة السابقة أعطيتكم مهمة تصميم مشروع بسيط باستخدام البرامج اللي تعلمناها هذا الفصل.
1: أيوة أستاذ، أنا صممت لعبة بسيطة أنا كنت أشتغل عليها في البيت من فترة، سميتها حراس الزمن، وفكرتها أن اللاعب يكون بطل عربي باسم عربي يسافر عبر الزمن ويواجه تحديات عشان ينقذ لحظات مهمة من التاريخ العربي، ويواجه أعداء يسعوا لسرقة التراث العربي وتغيير مسار التاريخ لصالحهم.
0: خالد، هذا ما مشروع بسيط، هذه لعبة متكاملة، أنت كيف تعلمت تسوي كذا؟
1: من الإنترنت يا أستاذ، ومن الألعاب اللي ألعبها، بس بعدني ما كملت التصميم لأن تنقصني بعض الإمكانيات على جهازي.
0: لا لا لا لا لا، أنت عندك موهبة نادرة أنك تصمم هذه اللعبة بإمكانيات جهازك وبهذه الدرجة من الحرفية، هذا شيء مش هين، وكون أنك دمجت موهبتك في تصميم الألعاب مع حبك للقراءة والاطلاع في التاريخ العربي، هذا دليل على أن عقليتك فذة.
1: اللعبة بالنسبة لي عالم يا أستاذ، وكنت أفكر مثل ما الدول الأخرى تنشر تاريخها وثقافاتها عن طريق الألعاب، ليش ما يكون عندنا ألعابنا الخاصة اللي ننشر فيها ثقافاتنا وتاريخنا؟
0: أحسنت يا خالد، أحسنت، هذا كلام رائع من شخص في سنك، ولذلك أنا راح أتعاون معاك وأساعدك نطور هذه اللعبة، وأريد منك تشارك فيها في مسابقة تصميم ألعاب دولية أنا سمعت عنها أنها بتقام بعد شهر. هل تحس أنك قد المهمة؟
1: شهر بس؟ والمسابقة دولية؟
0: لا تخاف لا تخاف، أنا بساعدك بالأدوات واللي أقدر عليه، بس ها عليك تشد حيلك وتؤمن بفكرتك.
1: إن شاء الله أستاذ.

0: ها خالد، ايش تعلمت اليوم في الحصص؟
1: اليوم الاستاذ خلاني اصمم لعبة وانبهر فيها.
0: ها؟ لعبة؟ هذا الحين اللي تتعلموه في المدارس تروحوا طول اليوم تلعبوا؟
1: بس هذا جزء من مادة الحاسب الآلي بواه، وتصميم الالعاب جزء من شغفي.
0: وانا كم مرة قلت لك ان الالعاب مضيعة للوقت، بدل ما تركز في دراستك ومستقبلك تخضي وقتك في شيء ما منه فايدة؟ لا، والمدرس يشجعك بعد.
2: هدي أعصابك يا أبو خالد، دام هذا جزء من دراسته خلي.
0: وإيش بيفيده هذا الجزء من دراسته؟ خبريني أنت بعد.
1: أبوي، تصميم الألعاب ما لعب بس، هذا علم وتقنية، في وايد مصممين ناجحين في العالم.
0: هذا في العالم الآخر، ما هنا. هنا نحتاج للشهادة، نحتاج للدراسة، ما تحتاج ألعاب تضيع وقتك فيها.
2: خلاص يا أبو خالد خلاص، خلينا نكمل عشب الأول بعدين نتفاهم.
0: ما يحتاج نتفاهم، يلا على شيء ما يحتاج. يا أما يركز على دراسته، ولا تا والله هذا الجهاز بكسره وبروح المدرسة أناقشهم مع هذا المعلم اللي يخلي أولادنا يلعبوا طول اليوم ويضيع وقتهم.
1: لكن أنا ما جالس أضيع وقتي.
2: خالد، زين كذي خليته يزعل وما يكمل عشاء؟
0: خليه يزعل. لازم يعرف انه اذا يبي يكون شيء في المستقبل لازم يترك هذه الاشياء ويركز على مستقبله.
3: الالعاب

0: جبتلك شاي.
1: شكرا.
0: ليش زعلان؟
1: لأن أبوي ما جالس يفهمني يا أمي، على بان أن كل وقت ضايع في تصميم الألعاب وما يعرف أن هالشي مفيد.
0: أعرف هالشي يا ولدي، بس أحيانا الآباء يخافوا علينا أكثر مما نفهم. أبوك يبي يشوفك ناجح، بس بعده ما يالس يشوف النجاح في الشيء اللي تسعى له، وهذا لأن زماننا غير عن زمانكم ترى.
1: بس وحتى ما يالس يحاول يفهمني، حتى لما قلت له أن أستاذ الحاسب الآلي مدح لعبتي ما كان مهتم.
0: أحيانا يا خالد نحتاج وقت عشان نقنع الآخرين بأحلامنا. أبوك ريال عملي يشوف النجاح في الشهادات والعمل الثابت، بس أكيد بيقدر حلمك لو شاف أنك جاد فيه وقادر توازن بينه وبين دراستك.
1: أنا بس أريد أبوي يكون فخور فيني.
0: وأنا أوعدك بيجي اليوم اللي راح يقول لك أبوك أنه فخور فيك مثل ما أنا دايما فخورة فيك. يمكن أنا بعد ما أقدر أفهم الألعاب بالطريقة اللي أنت تشوفها، بس يلسى أشوف شغفك، يلسى أشوف موهبتك. لكن أباك توعدني بشيء.
1: وش هو؟
0: إنك ما تخلي شغفك بالألعاب ياخذك بعيد عن دينك ودراستك. اثبت لأبوك إنك قادر تحقق التوازن بين اللي تحبه وبين مسؤولياتك، زين؟
1: أوعدش في هذا الشيء.
0: هذا ولدي اللي أعرفه. الحين قوم نام، وبكرة إن شاء الله بنلاقي طريقة عشان نقرب وجهات النظر بينك وبين أبوك. تصبح على خير.
1: وأنت من أهلك.

0: برافو عليك. اللعبة كذا صارت جاهزة للمنافسة، وأنا كلمت المدير وهو متحمس كثير للمنافسة بعد، لأنها فرصة نرفع فيها اسم المدرسة ونعرف البلد على واحد من شبابها الموهوبين.
1: الله يوفقنا أستاذ.
0: من فضلك يا خالد ترسل لي رقم ولي أمرك علشان لازم يوقع عدم ممانعة علشان تقدر تشارك في المنافسة.
1: أبوي؟ أستاذ أبوي يمكن ما يوافق بسهولة، هو يشوف أن الألعاب مضيعة للوقت.
0: أنا متأكد أن أبوك ما يريد لك إلا الخير، ولا تحاتي أنا بكلمه وبشرح للمسابقة وأهميتها، وبحاول أفهم أن هذه الألعاب علم وفن وطريق للمستقبل إذا استخدمناه صح.
1: ولو رفض؟
0: أنا متأكد أن لما يشوف إبداعك بيفهم قيمته، وبيفهم أن هذه اللعبة رسالة تبرز فيها ثقافتنا وهويتنا العربية وتنشرها للعالم بطريقة مسلية ومليئة بالمعلومات.
1: شكرا أستاذ، أنا محظوظ بوجودك كداعم لي.
0: وأنا محظوظ بكوني معلم لطالب موهوب مثلك، ومتأكد أن الوالد بيكون فخور لما العالم يعرف موهبتك.

0: الو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو خالد، كيف الحال؟
0: الحمد لله طيبين، تفضل.
1: معك الأستاذ أحمد، أنا معلم خالد بالمدرسة.
0: أيوة أستاذ أحمد، تفضل. خالد في شيء؟
1: لا خالد ما فيه إلا العافية، بس بغيت أنك تتفضل معانا المدرسة بكرة إذا ممكن. بغينا نكلمك بخصوص شوية أمور متعلقة بخالد.
0: إيش يعني بخصوص خالد؟ إيش سوى؟ هل درجاته انخفضت أو شيء؟
1: لا يا أبو خالد ما له داعي القلق، الموضوع
0: أنا متأكد أن موضوع انشغاله بالألعاب بدل الدراسة. أنا ملاحظ تراجعه. ما علي حسابه معاي، مع السلامة.
2: فهد، أول ما ندخل الفايت لا تهجم بروحك، أعطيني إشارة.
3: زين تركز على اليمين ولا باخذ يسار؟ غطيني زين.
0: خالد، يا خالد،
4: وش فيك تصارخ؟ بسم الله وش صاير؟
2: نعم ابا، ايش صاير؟
3: يلا اعطيتك اشارة. وينك خالد؟ يا خالد الو،
0: بعدك تسأل؟ انا قلت لك الف مرة ان هذا الجهاز بيضيع مستقبلك. قلت لك يا ابو خالد، قلت لك ان مستقبل الولد بيضيع وما سمعتيني، والحين المدرسة متصلين يشتكيوا منه.
4: المدرسة تشتكي؟
2: ايش؟ لا ابا انت فهمت غلط، المدرسة اتصلوا عشان.
0: يكفي الى هنا وخلاص. انا مستحيل اسمح لك واسمح للعبة هاي تدمر حياة ولدي. لو سمحتي هذا الجهاز.
4: لا
2: ليش ابا ليش؟
4: وخالد حرام عليك، ما يصير نتسويه.
2: كنت اشتغل على شيء مهم، لو كنت سامع الاستاذ كنت بتفهم.
0: ما اريد اسمع كلمة ثانية، ما راح اسمح لك بعد اليوم تضيع وقتك، واريد اشوفك تذاكر ليل نهار، وحتى التلفزيون ما تشوفه. انت فاهم؟

0: السلام عليكم أبو خالد، كيف حالك؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله أنا بخير. كلمتوني علشان يعني موضوع يخص ولدي خالد.
0: بالفعل هذا الأستاذ أحمد، معلم مادة الحاسب الآلي في مدرستنا، هو اللي كلمك.
2: مرحبا أبو خالد، تشرفنا فيك.
1: أنا عارف أن درجاته أكيد منخفضة في الدراسة، وكله صراحة من هذه الألعاب الإلكترونية هذه.
2: أبو خالد، الموضوع أبدا ما مثل ما أنت متخيله، بالعكس خالد درجاته من أعلى الدرجات في المدرسة.
1: الحمد لله. إذن يعني عجب، ليش هذا الاستدعاء؟
2: أنت عارف عن شغف ابنك في تصميم الألعاب الإلكترونية،
1: وهذا اللي أنا أريده يتخلص منه. الألعاب هذا يا أستاذ جالسة تأخذ من وقته ووقت دراسته، وأنت يعني يا أستاذ أحمد يعني الله يهديك نوبة جالسة تشجعه على هذا الشيء.
0: الألعاب الإلكترونية يا أبو خالد مش مجرد وقت ضايع، صناعة الألعاب هي صناعة ضخمة الحين، وكثير من الشباب حول العالم صاروا يحققوا نجاحات كبيرة في هذا المجال.
1: الحين يعني الجلسة واللعب على الكمبيوتر يعني صار صناعة ضخمة يعني ونجاح يعني.
2: أبو خالد خليني أقول لك شيء.
1: تفضل.
2: أنا أخوي حاليا يدرس طب في جامعة مرموقة عالمية، تعرف إيش يستخدموا علشان يعلموهم تشريح جسم الإنسان؟ يستخدموا العالم الافتراضي عن طريق محاكاة الجسم البشري علشان يدرسوا الأعضاء والأنسجة بشكل آمن.
1: يعني وإيش دخل يعني هالكلام بولدي واللعب؟
2: لأن الناس اللي مثل ولدك هم اللي صمموا هذه الألعاب. الألعاب الإلكترونية الحين صارت أداة تعليمية قوية تجمع بين الفن، البرمجة والتصميم، وتحفز التحليل النقدي والإبداعي، وتطور مهارات التحليل وحل المشكلات. ولذلك خالد اكتسب مهارات كثيرة من كونه يلعب هالألعاب، ووصل لمرحلة إنه يصممها ويخلقها بنفسه.
1: كل هذا بس من الألعاب الإلكترونية؟ أنا أحس إنه يعني اسمحوا لي يعني هذا مضيعة للوقت، وإن حياته يعني بتمر بدون فائدة. اسمحوا لي يعني هذا كلام ما داخل مزاجي يعني.
2: أنا عرضت اللعبة اللي صممها على شركة ألعاب عالمية لأنه يشتغل فيها واحد من أصدقائي، وهو بدوره عرضها على مدير الشركة وعجبته كثير، وحاب إنه يتواصل مع خالد وولي أمر علشان يناقش شراكات مستقبلية.
0: الأستاذ أحمد مؤمن كثير بإمكانيات خالد، لدرجة أنه رشح لعبة خالد اللي صممها وطورها بنفسه لمسابقة دولية، وتأهلت ضمن النهائيات في المسابقة. تصدق أنه هذا كله من هواية ولعبة صغيرة على جهاز ولدك؟
1: جهاز؟ يا الله، لا حول ولا قوة. أنا إيش سويت؟ أنت لما اتصلت فيني يا أستاذ كان على بالي أن خالد درجاته نازلة أو يعني مسبب مشاكل، ما أعطيتك فرصة تتكلم وفقدت أعصابي ورحت وكسرت الجهاز.
2: ما علي، الموضوع معي، بس خلينا نستدعي خالد ونتفاهم معاه ونشجعه.
1: طيب، بس أعطيني لو سمحت ساعة زمان يعني، لأن في شيء لازم أجيبه.
0: تفضل خالد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام خالد، تفضل تعال، أمك وأبوك حابين يقولوا لك شيء.
3: خير ما صاير شيء؟
4: لا تخاف يا ولدي، عندنا أخبار حلوة.
1: يا ولدي أنا كنت غلطان لما حاولت أكسر أحلامك، ما فهمت أن شغفك أكبر من مجرد لعب. أنت ما شاء الله عليك أثبت عكس توقعاتي تماما عن الألعاب الإلكترونية.
3: إيش تقصد يا أبوي؟
0: لعبتك حراس الزمن لما رسلناها للجنة تقييم المسابقات الدولية، الأستاذ أحمد أيضا أرسلها لصديقه اللي يشتغل في شركة عالمية، والحين صاحب الشركة حاب يحول لعبتك يا خالد لمشروع احترافي.
3: صدق أستاذ؟
2: فعلا يا خالد،
3: بس اللعبة ضاعت. لأن
2: اللعبة ما ضاعت، أنت تعرف أساسيات الشغل في الحاسب الآلي، ودايما لازم يكون عندك نسخة احتياطية.
3: لكن أنا ما خذيت احتياط مع الأسف.
2: ما عليه، أنا خذيت وخزنتها عندي لما كنت أعطيك ملاحظات التطوير الأخيرة، يعني شوية تعديل على الملاحظات اللي تكلمنا عنها وتكون جاهزة.
3: الحمد لله، شكرا أستاذ.
1: وأكيد يعني بتحتاج هذا علشان تقدر تكمل شغلك. تفضل.
3: واو، هذا الجهاز أحدث من اللي كان معي بأجيال، والساعة كبيرة، هذا سعره خيالي يا أبوي.
1: يعني يا ولدي أنا حبيت أعوضك عن اللي سويته، وحلمك يستاهل كلنا نسعى له، دام يعني بيخدمك ويخدم العالم. الله يوفقك يا ولدي. يعني
3: شكرا يا أبوي، ما كنت أتوقع هالشيء.
1: أنا فخور فيك يا ولدي، أنا فخور فيك، وأريدك تتابع حلمك، وأنا وأمك موجودين بس علشان نساعدك وندعمك. بس عاد ها، لا تنسى أنك أنت توازن بينه وبين دراستك، وتظل على مبادئك اللي ربيناك عليها، فاهم؟
4: ما قلت لك أنه راح يقتنع؟ وبتسمع منه أنه فخور فيك. روح يا ولدي، روح، عسى الله يسدد خطاك دائما ويوفقك.
3: أوعدك يا أبوي، أوعدكم كلكم، ما راح أخذلكم أبدا.
5: تمثيلية حكاية لعبة. التأليف الدرامي وفاء بنت جمعة الراشدية. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة التبلدي أو الباوباب أو العملاق المقلوب أو خزان المياه الطبيعي، هذه الشجرة الجميلة جدا المنتشرة في محافظة فار في موقعين فقط، في وادي حنة أو وادي حشير، أعلى الوسط وادي حشير والأعلى والأسفل في وادي حنة، تصل إلى أكثر من 195 شجرة في هذا الوادي، وموجودة شجرة واحدة في ولاية ضلكوت يصل عمرها إلى 800 سنة. وهذه الشجرة الموجودة في ولاية ضلكوت جذعها أحد الجذوع مالها صار له أكثر من 125 سنة لم ينمو نهائيا، ولا زال الجذع الآخر يعني ينمو بشكل طازج وحديث. والشجرة الأكبر الموجودة في وادي حشير يصل عمرها إلى 1150 سنة، تعتبر أيقونة، يعني تاريخ حقيقي هنا في جنوب الجزيرة العربية، وتعتبر أكبر شجرة تبلدي في النصف الشمالي للكرة الأرضية على الإطلاق. هذه أشجار التبلدي وصلت إلى محافظة ظفار، نعتقد أنها بالتجارة مع أفريقيا، لأنه في هجرات كبيرة بين أفريقيا وبين محافظة ظفار منذ يعني آلاف السنوات، فلا بد أن هذه الثمرة وصلت إلى هذه المواقع ونمت وتكاثرت من الشجرة الأم أو من أشجار أخرى. يعني لم تحدث الدراسة الجينية التي تؤكد ذلك، في دراسات لكن لم تنشر حتى الآن. الفارق بين في وادي حشير مثلا الشجرة الأكبر عمرها 1150 سنة، لكن الشجرة التالية أقل منها سنا ب 300 سنة، تتحدث عن 700 سنة 700 و 600 سنة، ثم بقية الأشجار من 500 سنة 250 سنة وهكذا. ففي فترة زمنية وصلت إلى 300 سنة لا يوجد أي شجرة تبلدي في وادي حشير إلا شجرة واحدة فقط، وهذه الشجرة لازالت موجودة حتى الآن، وهي أيضا من الأشجار التي للأسف الشديد تعاني من إصابة قديمة حفار ساق التين. وللأسف أنه سنخسر هذه الشجرة كما خسرنا الشجرة الموجودة في اليمن، وشجرة كبيرة جدا سقطت للأسف بسبب الأحداث الجيوسياسية، ما ممكن حد يزور هذه المواقع ويتعرف على سبب سقوط هذه الشجرة. والمجتمعات تقول أنه شجرة كبيرة قديمة انتهى عمرها الافتراضي، لكن الحقيقة ليست كذلك. هذه الأشجار عندها يعني نموذج مختلف للحياة، مش مثل النموذج الإنساني أو النموذج الحيواني المرتبط بفترات زمنية معينة. الأشجار موجودة لا تمتلك جهاز عصبي، لا تمتلك يعني مثل هذه الأجهزة الغير قابلة للتحديث أو للتغيير أو للترميم. الشجرة هي بحد ذاتها تترمم، حتى جوف الشجرة ذاته يموت مع الوقت، يعني الجوف القديم قد يموت مع الوقت ويفتح فتحة كبيرة في الداخل ويبدأ يعيش على هذا الجوانب اللي تحدث وتنمو الشجرة. يعني شجرة دائما حديثة الورق حديثة الخلايا، فحتى إذا أخذت جذع من شجرة التين أو قصن من شجرة التين عمرها 250 سنة وزرعته في التربة، فهذا القصن عمره 250 سنة، يعني الجينات اللي موجودة فيه جينات من 250 سنة، فينمو مباشرة ويثمر وهو لازال على ارتفاع 30 سنتي، لأنه شجرة بالغة فيها كل مظاهر يعني الأشجار البالغة القديمة القادرة أن تتأقلم مع الظروف المختلفة، مش مثل الشجرة الجديدة اللي تزرعها من الحب وتبدأ تفهم إيش الظروف وكيف الوضع وكيف الأمور ماشية وتتعلم من هنا وهناك. هذا التكاثر بالعقل، هذه العقلة تحمل تاريخ كامل وإرث حضاري كبير جدا. ومن أبرز الأمثلة للتكاثر بالعقل هو البرتقال، لأن البرتقال ما كان بالطعم اللي نعرفه الآن، هذا الطعم حدث بسبب الكثير من عمليات المحاولة والخطأ، ومن ثم عندما ظهرت شجرة واحدة ذات طعم جميل بدأ الإكثار منها بواسطة العقل، نوع من الاستنساخ، ومشت هذه العقل حتى وصلت إلى يومنا هذا. لذلك تظهر هذه الأصناف المختلفة في نوع البرتقال كلا على حسب يعني العقلة مالته من أين أتت. لذلك الآن مثلا الموز اللي موجود والتلقيح اللي يحدث والاكتشافات الجديدة اللي موجودة في مزرعة أرزات حول الموز هو بسبب المتابعة لهذه اللقاحات اللي تحدث والطفرات الجينية اللي تحدث في الكائنات الحية، فنحصل على صنف جديد أو نوع جديد يتم المحافظة عليه لاحقا بواسطة يا أما الفصائل إذا كانت الموز مثلا، وإذا كان التين بواسطة العقل أو غيرها. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. واشنطن وطهران تؤكدان تمسكهما بالخيار الدبلوماسي رغم تواصل التصعيد العسكري بينهما. وسط ضغوط أمريكية لنزع سلاح حزب الله، الرئيس اللبناني يلتقي نظيره الأمريكي اليوم في واشنطن. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحدث جولة من الضربات على إيران، مشيرا إلى استهدافه مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إيرانية. من جانب آخر، قال الحرس الثوري الإيراني إنه ردا على الهجوم الأمريكي استهدف بالصواريخ مواقع أمريكية في دول المنطقة. في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، فيما أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال منفتحة على التفاوض مع طهران. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، في وقت تتصاعد الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. وتأتي الزيارة غداة إعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدأ تنفيذ إطار وقع عليه البلدان، ومن بنوده أن يبسط الجيش اللبناني سلطته على مناطق تجريبية في جنوب لبنان. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل سكني في مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بوصول جثامين 5 شهداء بينهم 3 أطفال إلى المستشفى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة. وتسبب القصف في تدمير المنزل بالكامل واشتعال النيران فيه، مما حال دون تمكن فرق الدفاع المدني من إنقاذ من كانوا داخله. وفي سياق متصل، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الليلة الماضية طابقا في مستشفى اليمن السعيد بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ارتفع إلى 4 شهداء بعد إعلان مصادر طبية عن استشهاد شخصين متأثرين بجراحهما. أعلنت حركة حماس انتخاب خليل الحية رئيسا لمكتبها السياسي. وأوضحت الحركة في بيان لها أن انتخاب الحية جاء بعد فوزه بانتخاب ضد المرشح ومدير مكتبها السياسي السابق خالد مشعل. ويأتي انتخاب الحية خلفا ليحيى السنوار والذي اغتالته إسرائيل في غزة في أكتوبر من عام 2024. تولى الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بورم مهامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، ليصبح بذلك سابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات. ويحل بورنم الذي كان حتى يونيو الفائت رئيسا لبلدية مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا، محل رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر. وأعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز الثالث قبل استقالة رئيس الوزراء البريطانية المنتهية ولايته كير ستارمر رسميا، كما كلف الملك بورنم وعينه رئيسا للحكومة الجديدة وكلفه بتأليفها. وبات بورنم رابع رئيس وزراء في عهد تشارلز الثالث منذ جلوسه على العرش في سبتمبر 2022. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. قتل شخصان وأصيب أكثر من 40 آخرين بينهم 8 أطفال جراء قصف روسي استهدف مدينة زابوريجيا. في المقابل، أعلنت الدفاعات الجوية الروسية إسقاط أكثر من 380 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص واندلاع حرائق في عدد من منشآت البنى الأساسية. لقي 20 شخصا مصرعهم
أصيب العشرات فيما فقد أكثر من 100 آخرين جراء الفيضانات في مدينة بارون بولاية نورستان شرق أفغانستان. وأفادت السلطات أن السيول تدفقت بقوة بين الأحياء السكنية في مدينة بارون، حيث جرفت المياه أجزاء من الطرق والممتلكات وتسببت في أضرار واسعة في المنازل والمنشآت، في حين تواصل فرق الإنقاذ والسلطات المحلية عمليات البحث عن المفقودين. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نحو 970 وفاة. وأظهرت بيانات معهد الصحة العامة في الكونغو ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 2420 حالة بعد تسجيل 80 إصابة جديدة في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية. وحذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار الفيروس بمخيمات النازحين في شرق الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى تسجيل إصابات مؤكدة في 16 مخيما بإقليم إيتوري الذي يضم أكثر من 270 ألف نازح. ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا دعا إلى تعزيز الدعم الدولي لمواجهة التفشي الحالي. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. شاركت سلطنة عمان في أعمال الدورة 48 للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو التي استضافتها مدينة بوسان الكورية الجنوبية. وناقشت الدورة ملفات ترشيح مواقع جديدة في قائمة التراث العالمي والسياسات المتعلقة بحماية وإدارة مواقع التراث العالمي وتأثيرات التغير المناخي ودور المجتمعات المحلية في حماية التراث. وتأتي مشاركة سلطنة عمان كونها من الدول التي تدعم الجهود الوطنية للمحافظة على صون التراث الثقافي والطبيعي وفق المعايير الدولية. ترأست وفد سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفيرة آمنة بنت سالم البلوشي المندوبة الدائمة لسلطنة عمان لدى منظمة اليونسكو. عقدت سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجمهورية النيجر جلسة مباحثات ناقشت أوجه التعاون القائم وفرص تطويرها وتوسيعها بما يسهم في دعم جهود الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقاء سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية مع معالي بكارياو سانغاري وزير الخارجية والتعاون والنيجيريين في الخارج بجمهورية النيجر. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الزراعة وموارد المياه وتعزيز الاستثمار والابتكار في القطاعين الزراعي والحيواني بما يواكب التوجهات التنموية بين البلدين ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الفنية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة، معربين عن تطلعهما إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم عن بدء مرحلة تعديل الرغبات في نظام القبول الموحد للعام الأكاديمي 2026-2027 اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 من يوليو الجاري وحتى يوم السبت الموافق 1 أغسطس المقبل. وأكد المركز أن هذه المرحلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام طلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله لاعتماد اختياراتهم في ضوء نتائجهم الدراسية النهائية بما يسهم في رفع فرص حصولهم على مقعد دراسي يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم. وأشار مركز القبول الموحد أن العام الأكاديمي الحالي يشهد توسعا ملحوظا في الفرص الدراسية المتاحة وتتوزع المقاعد الدراسية المطروحة بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية إضافة إلى البعثات الخارجية والمنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. أكدت هيئة الدفاع المدني والإسعاف تسخيرها كافة إمكانياتها على مدار 24 ساعة لتأمين موسم خريف الظفار.
وبالإضافة إلى مراكزها في ولايات محافظة ظفار، تعمل الهيئة من خلال نقاط نشر متقدمة على التعامل مع كافة البلاغات سواء على الطرق أو المواقع الطبيعية والسياحية. كما تنفذ هيئة الدفاع المدني والإسعاف حملات توعوية مكثفة لزوار موسم الخريف عبر منصاتها الإلكترونية الرسمية، بالإضافة إلى نشر فرق توعوية ميدانية. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: واشنطن وطهران تؤكدان تمسكهما بالخيار الدبلوماسي رغم تواصل التصعيد العسكري بينهما. وسط ضغوط أمريكية لنزعه السلاح حزب الله، الرئيس اللبناني يلتقي نظيره الأمريكي اليوم في واشنطن. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم أطفال في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. ومركز القبول الموحد يفتح اليوم باب تعديل الرغبات ويطرح برامج أكاديمية جديدة. أعد لكم هذه النشرة سامي بن رجب السلومي، نفذها على الهواء مباشرة محمد بن عبد الله الشبيبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد عميق جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف من جمهورية أندونيسيا الأستاذ رشاد نور إلياس ليحدثنا عن طوافه الجميل حول العربية.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها
7: بلسان عربي. dengan lisan bahasa Arab, Rashad Nur Elias من جمهورية إندونيسيا.
2: بلسان عربي.
6: أستاذ رشاد، بداية نود أن نعرف عن خلفيتك الأكاديمية، أين تدرس وما تخصصك؟
7: طب يا أستاذ حسين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

0: في هذا المعهد سلطان قابوس مع 20 معلم لغة عربية من إندونيسيا بمختلفة تخصصات، يعني منهم من تخصص في اللغة العربية، ومنهم من تخصص في القرآن الكريم وأيضا الشريعة الإسلامية.
1: جميل. الآن أنتم تدرسون في معهد السلطان قابوس في ولاية منح.
0: نعم تمام.
1: لكم من الوقت؟
0: خلال شهر. شهر.
1: جميل.
0: بدأنا قبل 3 أسابيع يعني.
1: ممتاز يا أستاذ رشاد. أستاذ رشاد، كيف البدايات كانت معك مع اللغة العربية؟ وهل كانت مرتبطة بدوافع دينية أم ثقافية أم علمية؟
0: بدأت أتعلم اللغة العربية من صغيري، يعني أنا كنت أتعلم القرآن الكريم مع والدي، وكذلك في المساء يعني في ابتدائية، يعني هناك مدارس في المساجد، يعني تعلمت اللغة العربية بسيطة، وحتى الآن يعني أنا أعتبر نفسي طالبا، لا زلت في رحلة مع اللغة العربية، لكن أغلب تعمق في اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود، فكذلك الآن أنا أدرس أيضا تعليم اللغة العربية في عدة مدارس في إندونيسيا.
1: جميل. يعني الآن أنت تدرس في المدرسة
0: تمام، في
1: يا
0: مدرسة.
1: أستاذ رشاد، ممكن تصف لنا مشهد تعليم اللغة العربية في إندونيسيا اليوم، وما مدى اهتمام طلاب المدارس بالعربية في جمهورية إندونيسيا؟
0: إندونيسيا هي جمهورية كبيرة، ونسبة المسلمين أكثر من 80%، يعني في إحصائية السنة الماضية 280 مليون،
1: ما شاء الله.
0: والمدرسين منهم الذين يدرسون في المدارس الإسلامية والعربية بلغ 3 مليون. والاهتمام طلاب، طبعا أغلب الطلاب يهتمون جيدا بهذه اللغة العربية بدوافع دينية. لماذا؟ لأن الأهداف من تعلم اللغة العربية فهم النصوص الشريعة وكذلك تفسير القرآن، فنجد كثير من يخطب في الأعياد مثلا، أو من يدرس بعلوم شرعية، أو من له منصب في الديني يتخرج من هذه المدارس الدينية وعنده كفاءة لغة عربية أكثر يعني.
1: فقط تركزون على الدوافع الدينية، ليس هناك دوافع
0: تمام.
1: ثقافية،
0: هناك
1: سياسية، مثلا
0: أيوه.
1: تعدون طلاب في المستقبل سيمثلون جمهورية إندونيسيا في المحافل الدولية، في السفارات، في البلدان العربية.
0: قليل يعني، قليل، لكن في طبعا مثلا من جانب ثقافية وهم يتعلمون هذه اللغة، وكذلك من جانب اقتصادية سيكون عمال مثلا في دول الخليج هكذا،
1: نعم.
0: أما من السفارة أو من أعمال في غير أمور دينية يعتبر قليل عندنا يعني. فأغلب من يتعلم هذه اللغة من دوافعها يعني لتعليم الديني
1: إذن الدافع الديني هو
0: هو أهم. نعم،
1: أهم دافع.
0: وكان
1: ومن يأتي
0: بالنسبة لي مثلا ممكن أكثر من 90% يتعلم اللغة العربية من أجل تعليم ديني.
1: جميل. ومن أنت قلت بعض العمال يأتون لدول الخليج من
0: أيوة.
1: أجل العمل، قبل أن يأتي هؤلاء العمال هل تهيئونهم، تعلمونهم بعض العبارات، بعض المفردات التي تعينهم عندما يأتون للعمل هنا؟
0: أي نعم. نحن أيدناهم هؤلاء هنا لكن باللغة العامية،
1: أها،
0: يعني حسب وظيفة ما يستخدمه في العمل،
1: رائع.
0: ولا ندرسهم يعني بلغة فصيحة، هذا ما علمناه.
1: جميل جميل. وفي المدارس وفي الجامعات، ما المناهج التي تعتمدون عليها والأساليب التي تنقلونها للطلبة في توصيل وتسهيل اللغة العربية؟
0: هناك الفرق بين معاهد إسلامية
1: نعم.
0: التقليدية والجامعات ومعاهد العصرية.

0: أما المعاهد التقليدية وكذلك أيضا مدارس إسلامية تقليدية، يعني يعتمدون على منهج تقليدي بالترجمة، وأغلبهم يتعلمون بلغة الأم يعني بالترجمة. أما المعاهد العصرية والجامعات أغلبهم يتعلمون بطريقة تواصلية، فنجد كثيرا من تخرج في المعاهد التقليدية هم يهتمون بالقراءة والكتابة فقط، وحتى الحكومة يؤيدون هذه الطريقة، فأنشأوا مثلا مسابقة قراءة الكتب، تجد كثيرا منهم جميل جدا في فهم النصوص
1: جميل
0: والكتابة، لكن لا ينطقون، لا يتكلمون
1: أبدا.
0: أبدا، لا يتحدثون بالعربية، ولو مثلا يسمعون العربي يتحدث ما يفهم، ولكن إذا قرأ كتاب تراث الإسلامي، فقه، قرآن، تفسير، هكذا يفهم بشكل جيد.
1: جميل.
0: بينما الذين في الجامعات والمعاهد العصرية، هؤلاء يتعلمون كيفية تحدث ويطورون طرق التدريس، ولكن أيضا يهتمون بهذا الأمر وجيدون في التحدث. وهناك فرق بين معاهد عصرية ومعاهد التقليدية.
1: تقليدية في جمهورية
0: نعم.
1: أندونيسيا. جميل جدا أستاذ رشاد، وكما تعرفون أستاذ رشاد بأن أي متعلم للغة أجنبية يعني هو دائما يسعى إلى أن يتقن مهارة التحدث،
0: تمام.
1: يعني بغض النظر عن مهارة الكتابة، معرفته للقواعد وأيضا الاستماع. فنحن نقول بأن ذروة سنام تعلم أي لغة أجنبية التحدث.
0: تمام.
1: هل في المستقبل القريب تودون أن تغيرون هذه الاستراتيجيات، هذه الطرق التقليدية في جمهورية أندونيسيا؟
0: لازم، يعني أنا الآن في معهد العصري، أنا أدرس في معهد السلام العصري الإسلامي، وهذا المعهد أيضا يطبق طرق التدريس المتقدمة، وكل ما وجد هناك أو أحدث الطرق نستخدمها. وكذلك بعد رجوعي من هذا المعهد سلطان قابوس، أحاول أن أطبق وأنشر هذه المناهج في معاهد تقليدية، لأن هذا مهم جدا في التحدث، يعني لا ليس مجرد قراءة وكتابة.
1: رائع. الآن أنتم في عمان قضيتم 3 أسابيع
0: تمام.
1: بين قاعات التدريب وزيارة المدارس، وسنتحدث عن هذا لاحقا في المحور الثاني. من وجهة نظرك، ما أبرز التحديات التي تواجه معلمي اللغة العربية في أندونيسيا؟
0: هناك بعض الطلاب ضعيف في دفع نفسي في لتعلم هذه اللغة. لماذا؟ لأن أغلبهم يعني مجبرون لتعلم في المدارس، وهمهم لنال الشهادة
1: جميل.
0: للأسف الشديد. لكن أيضا هناك تحديات لابد أن نعلمها، يعني صعوبة هذه اللغة بالنسبة لكثير من الإندونيسيين، ولو نطقوا بهذه اللغة لكن هؤلاء لا يزالون في صعب. وكذلك قلة الموارد عندنا، ثم أيضا المدرسون لم يستطيعوا أن يطوروا طرق تدريسهم، ويهتمون فقط بما حصلوه من مدرسة تقليدية.
1: جميل. ما سبب عدم تطوير المعلمين للأساليب والطرق؟ هل التقوقع، عدم يعني فتح آفاق نوافذ لزيارة البلدان العربية، الجامعات في الدول العربية والإسلامية، ليرون كيف يعملون، كيف يدرسون العربية؟
0: يعني يفتقد هذا المجال، لكن ضخم مساحة إندونيسيا، يعني قد تكون الزيارة في مناطق معينة فقط، مثلا في العاصمة أو في مثلا مدن كبيرة، مع أن هذه المدارس تقع أغلبها في القرى. وكذلك للأسف يعني المدرسون القدماء يعني يقطفون بما حصله، يعني لا يريدون الزيادة، يعني يشعرون بالصعوبة حتى في الجهاز، يعني مثلا في في المحمول هذا، في الجوال هذا، يعني ما هذا البرنامج، ما نحتاج به هذا، خلاص اكتفينا بما عرفنا وعلمنا، هؤلاء يرضون بما نعلم، هكذا يعني يكون.
1: إذن ينغلقون على أنفسهم،
0: يغلقون أنفسهم. نعم.
1: وإن
0: جاءوا مثلا عربي إلى المعهد ويتحدث عن طرق جديدة أو استراتيجية للتعليم، يستمعون لكن لا يطبقونه للأسف.
1: إذن كأنهم يقولون أذن من طين وأذن من عجين.
0: تمام.
1: جميل يا أستاذ رشاد. أستاذ رشاد، هل ترى أن تعلم العربية في أندونيسيا يقتصر فقط على البعد الديني أم يتوسع إلى آفاق أخرى؟
0: أغلب الطلاب يقتصرون على البعد الديني، ولكن هناك أيضا مجال للتوسع إلى أفق آخر، يعني حتى في وظيفة مثلا في السفارة هكذا.
1: نعم.
0: أو مثلا عندنا بعض المحل وبعض القرى أو أمكنة توجد هناك أيضا أنساب عربي يعني يعيش فيها مثلا من حضرمين أو مثلا من مصريين هكذا، يعيش في هذه المناطق، ويوجد أيضا من يتحدث بالعربية، فمن الطلاب الذين يتعلمون هذه اللغة إذا كان مدرسوهم يستطيع أن ماذا نقول نزرع ثقتهم وأمانتهم لتوسع دوافع، فممكن نعمل ذلك.
1: جميل جميل.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها بلسان عربي.
1: نرحب بضيفنا رشاد نور مجددا ونعود لطوافنا الجميل. الأستاذ رشاد، أخبرنا كيف التحقت بهذا البرنامج التدريبي في معهد السلطان قابوس، وما أهدافك الشخصية منه؟
0: أنا التحقت بهذا المعهد، بهذا البرنامج سلطان قابوس، بالمساعدة من مؤسسة الخيرية والمنح الدراسية من هذه المؤسسة، اسمها مؤسسة السلام في العالمين، أو باختصار مؤسسة أسفا. هذه المؤسسة عقدت وتنسقت مع وزارة الأوقاف في سلطنة عمان. وفي هذه المناسبة أريد أن أقدم شكر وتقدير للمؤسسة والوزارة حتى نكون وجودنا هنا ننتفع ونستفيد كثيرا من المعهد. يعني أنا باسمي مدرسين من أندونيسيا نقدم لكم شكرا والتقدير، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم يوم القيامة.
1: آمين.
0: هناك أهداف شخصي عندي، لماذا ألتحق به هذا البرنامج؟ هذا البرنامج نسميه بالدورة تدريب معلمين لغة عربية، فأنا أريد أن أكون معلما مبدعا، يعني وهذا مشهد يعني أنا أراه تماما خلال دراستنا في هذه الثلاث أسابيع، لأن أنا أتوقع هناك كثير من الطرق والاستراتيجية التي لم نعلمها من قبل، فإذا وجدناها هنا ونريد أن نطبقها في بلادنا.
1: جميل. في معهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية تدرسون يوميا 4 ساعات أظن.
0: تمام.
1: وبعضها يكون في القاعات الصفية والبعض زيارات ميدانية. تصف لنا هذه التجربة التدريبية، تتحدث عن الاستراتيجيات، التقنيات الجديدة التي تعلمتها وأنت موجود هنا في معهد السلطان.
0: هذا المعهد لا يريد اللغة الوسطية، يعني هذا يختلف بما عملناه في إندونيسيا، وهذا جيد. أحاول أن أعمل مثل ما يكون في هذا المعهد، واستراتيجيات وطرق وأساليب تدريس اللغة العربية لم أكن أظن أن هناك كثير جدا من الاستراتيجيات. اليوم هذا أرسل إلينا دكتور مصطفى ملف فيها فيه 60 استراتيجية.
1: يا الله.
0: ولم أقرأ جميعا يعني.
1: تذكر لنا بعض الاستراتيجيات التي قرأتها؟
0: مثلا استراتيجية كرسي ساخن، استراتيجية ثلج، استراتيجية حبل، استراتيجية كثير من أوقات يعني. وأغلبها ألعاب يعني ألعاب، لكن هذا جيد. مثلا نحن طبقناه في بلدنا لأن لا يكون الطلاب في ملل عند دراستهم.
1: بالضبط.
0: وأنا رأيت في لما زيارت في مدارس في عمان، وكأيضا دخلنا إلى صفوف المعهد، رأينا طلاب عندهم اهتمام كبير بهذه الاستراتيجية يعني.
1: زرتم مدارس قريبا؟
0: أي نعم، زرنا مدرسة وصهام بن زيد في ولاية أدم. نعم، ودخلنا الصف في تدريس اللغة العربية.
1: جميل.
0: نبقى حصة واحدة نلاحظ كيف يعلم المدرس واستراتيجية والطرق ما شاء الله.
1: ما الصف يعني الذي دخلتموه والدرس؟
0: هناك 5 مجموعات يعني، مجموعتي في صف 11، وهناك من يدخل أيضا في صف 12 يعني، لكن كلها في مادة لغة عربية.
1: في أي مهارة؟ القواعد، النصوص؟
0: يختلف بين طبعا ماذا حسب الجدول الذي دخلناه. أما عندي في القواعد.
1: جميل.
0: أنا أدخل في الصف 11 في القواعد يعني، لم أخطأ في القواعد، مش مناد النداء.
1: جميل.
0: النداء ما شاء الله. الأستاذ المدرس أسلوبه تدريس يجعل الطلاب يتفاعلون جيدا.
1: جميل. وخلال جلوسكم في الصف 11 وفي درس النداء، هل لاحظت فروقا بين طرائق التدريس هنا وبين ما يمارس معكم في جمهورية اندونيسيا؟
0: نعم، ممارستنا طبعا بطرق تقليدية بالترجمة، لكن في معاهد عصرية أو الجامعات فينا من يستخدم هذه الطريقة يعني، ولكن قليل. أما في معهد السلام هناك من يستخدم هذه الطريقة، وهناك من يستخدم أيضا برنامج أونلاين هكذا. والفروق بين ما وجدناه في هذه المدرسة وما مارسناه في بلدنا يعني، من حيث أدب الطلاب يختلف جدا يعني. هنا نراه هؤلاء يحترمون مدرسيهم أكثر يعني، أكثر في الصف. ثانيا مثلا تنظيم إداري في جدول وهكذا، منظم ما شاء الله بشكل جيد. وكذلك حماس الطلاب، أنا رأيناه حماس الطلاب هذه قوية يعني، عندهم حماسة وثقة في الدرس.
1: جميل.
0: في الصف.
1: وفي المعهد هناك في المجموعة التدريبية أظن بأن عندكم مدرسين من جنسيات مختلفة من جمهورية أوزبكستان، كيف كان التفاعل مع المدربين من جمهورية أوزبكستان وأنتم تعملون في نفس المجموعة؟
0: نحن لا نفترق في التفاعل يعني، لا نفترق بيننا وبين أوزبكيان يعني، نعتبر كلنا طلاب.
1: جميل.
0: كلنا طلاب، إذا نستمع معا في مجموعة ونحل المشاكل ونناقش معا هكذا يعني، تفاعلنا تفاعل بشكل جيد يعني، لا نفترق بعضنا بعضا. ونستطيع أن نناقش كثيرا الفروق بين ما مارسناه في بلدنا وما في أوزبكستان.
1: جميل. في النهاية في هذا المحور أستاذ رشاد، ما الاستراتيجية والتي تنوي أن تطبقها فور وصولك إلى جمهورية أندونيسيا من 60 استراتيجية؟
0: أنا تعجبت باستراتيجية كرسي ساخن يعني. كرسي ساخن هذا هي حقيقة أعرفها من إحدى البرامج في التلفزيون، ولكن بإبداع مدرسي في معهد سلطان قابوس ما شاء الله يعني، يمكن أن نطبقه في أندونيسيا
1: في تدريس اللغة العربية.
0: طبعا في تدريس اللغة العربية.
1: جميل.
2: بلسان عربي نطق بحروفها
3: ففهموا روحها.
1: نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ رشاد نور إلياس من جمهورية أندونيسيا. أستاذ رشاد، كيف ترى العلاقة بين تعليم اللغة العربية وبناء مؤتلف إنساني عالمي، وهذا المشروع أطلقه صاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله ثراه في 16 من نوفمبر لعام 2019، وكانت الانطلاقة من العاصمة الأندونيسية جاكرتا.
0: هذا المشروع في البداية لم أتوقع أن يجري بشكل جيد لكن، ولكن لما حضرت إلى معهد قابوس سلطان قابوس ورأيت هناك الطلاب من أنواع مختلفة من خلفيات مختلفة وإبداع مدرسين في التدريس، أنا رأيت أن هذا المشروع سيكون ناجحا في المستقبل إن شاء الله. وطبعا هناك علاقة كبيرة بين تعليم اللغة العربية وهذا المشروع، من ناحية المسلمين مثلا، مسلمين، فالمسلمون لا يعيشون في بلد واحد، وإنما يعيشون في بلدان كثيرة جدا، في العرب وفي الغرب وفي المشرق والمغرب. والمسلمون إذا كان لهم ميول في تطبيق هذه اللغة العربية يستطيع أن يبني ائتلاف بين الناس، هذا من حيث المسلمين. وكذلك من حيث أو من جانب الثقافة، الثقافة العربية طبعا انتشرت ليس من جوار دول الخليج، وإنما وصلت إلى مثلا أندونيسيا. في أندونيسيا هناك ثقافة عربية أيضا، وإن قلت هذه الثقافة، فبهذه الثقافة العربية وتعليمها يستطيع أن يطور بناء مؤتلف الإنساني. وأنا قرأت عدة مقالات لماذا بدأت في أندونيسيا، يعني ربما يا سلطان قابوس رحمه الله تعالى يرى أن أندونيسيا كثير من الناس، وهناك ليس شعب واحد وإنما شعوب بلغات. يعني عندنا في أندونيسيا ما يسمى بحلف الشباب. حلف الشباب هذا في تاريخ 28 من شهر 10 شهر أكتوبر، وكان هناك قبل تقريبا 80 سنة شباب أندونيسيا يستمعون ويحلفون على أن يتحدوا بلغة واحدة. يعني دي الفائدة، أندونيسيا هذه لديها أكثر من 200 لغة، ليس لهجة، لغة.
1: نعم.
0: أكثر من 200 لغة
1: ما شاء الله.
0: يعني هناك خمسة جزر كبيرة، ولكل جزيرة تقريبا 100 أو 200 قبيلة هكذا، ويقاد لكل قبيلة لها لغة خاصة. فكيف نستمع هذه الشعوب المختلفة؟ فحلف الشباب آنذاك يعني بأن يتحدوا بلغة واحدة، لغة أندونيسية. فبإمكاننا أن نتحد باللغة العربية ونبني مشروع مؤتلف إنساني هذا.
1: جميل يا أستاذ رشاد. الأسبوع الماضي أستاذ رشاد أنتم حضرتم، شاهدتم الضيافة العمانية كيف تقدم وكيف تأكلون يعني الفواكه، وكيف تبدأون، وكيف يعني تتم كل هذه الطقوس في معهد السلطان قابوس. أيضا اليوم زملاؤكم يجربون الآن في هذا الوقت يجربون الأزياء العمانية. بالنسبة لك كيف انعكست تجربتك في عمان على فهمك للهوية الثقافية العربية؟
0: أنا عندي أصدقاء من تخرج في جامعة الأزهر في مصر، وأنا عندي أصدقاء أيضا من تخرج من عدة جامعات في السعودية، وكذلك من اليمن، وكذلك من السودان، دول عربية يعني. وتعاملت معهم وعرفت هوية عربية حسب ما تعلموا هؤلاء.
1: نعم.
0: وأنا زرت سعودية مرتين للعمرة، ولو كان بمدة أسبوعين لكن أحاول أن أتعلم ثقافة سعودية. وهذه لمرة أولى أنا أكون في عمان، وفي ضيافة الأسبوع الماضي أنا تعجبت هكذا أهل عمان، يعني تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت أهل عمان ما سبوك ولا ضربوك.
1: بالضبط، صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثناء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما قال: يا معشر أهل عمان أسلمتم طوعا
0: ما شاء الله،
1: ولم يطأ ساحتكم خف ولا حافر.
0: نعم،
1: إلى آخر الحديث يعني.
0: ما شاء الله. فأنا لاحظت أن أهل عمان يختلف ب أهل الجزيرة الجزر العربية أخرى، يعني فأهل عمان أهل كرامة، والذي أعرفهم أن هؤلاء يلتزمون بتقاليد العمانية، وأيضا أهم شيء يعني هذه التقاليد لا يختلف كثيرا بشرع الإسلام، يعني حتى يعني كلامهم طيبون. وإلى الآن لم أسمع واحد من أهل عمان يرفع صوته
1: يا الله،
0: يعني بالنداء، يعني هذا يختلف ما حصلناه مثلا عندما كنت أعتمر، وكذلك ما حكاه أصدقائي الذين تعلموا في جزيرة غير عمان.
1: جميل. في النهاية أستاذ رشاد، ما الرسالة التي تود توجيهها للمعلمين والمربين في العالم الإسلامي والعربي حول أهمية الجمع بين اللغة والإنسانية؟
0: رسالتي لكل معلم اللغة العربية، يعني أولا أن تطوروا طرقكم لتدريب لتعليم اللغة العربية، فالتطوير من تدريس اللغة العربية هذا لازم، لأننا نعيش في هذا العصر وهناك تطورات يعني إلكترونية وتطورات مناهج وتطور كل شيء، ولا نكتفي بما حصلناه من قبل. وثانيا، لابد لكل معلم أن يتعامل مع المجتمع، يعني إذا كان رجل يعرف اللغة العربية جيدا لكنه يعيش بنفسه، فلن يكون هناك ائتلاف بينه وبين الناس، يعني فلابد أن يعامل الناس جيدا ويكون في مجتمع وينشر لغته العربية الذي عرفه. وأخيرا أقول لمعلم اللغة العربية أن يخلص نيته في الله تعالى، ويكثر الدعاء إلى الله تعالى أن يكون هذا المشروع الإنساني، يعني الجمع بين اللغة والإنسانية، يعني حتى يكون في المستقبل يكون ناجحا إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ رشاد نور الياس من جمهورية إندونيسيا.
0: عفوا يا دكتور حزيم.
1: أيتها الخالدة، في قلوبنا كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
2: من إعداد وتقديم حزين بن محمد المانعي،
3: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: وهي تمر مر السحاب، مقاربة ثانية.
2: مستمعين الكرام، عرضنا في الحلقة السابقة المحور الأول من محاورات هذه الآية، واليوم نتحدث في المحورين المتبقيين. المحور الثاني، الحجاج المنطقي. أعزائنا، لا نتعجب من قول من يشككون في القرآن الذي قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم هي الحجج نفسها التي قالها المشركون آنذاك، وكذا من قلد الآخرين تقليدا أعمى. وفي هذه الأزمنة ظهرت حقائق كانت مخفية على السابقين، ولتوضيح واحدة منها أذكر هذا المثال. سأختار رحلة من الغرب إلى الشرق، ولتكن من مدينة في الغرب إلى أي عاصمة في الشرق. فإذا كانت الرحلة تستغرق 7 ساعات ذهاباً من الغرب إلى الشرق، فستستغرق 8 ساعات إياباً إلى الغرب. الطائرة نفسها، والمسافة نفسها، وسرعة الطائرة نفسها، وخط الطيران نفسه، والأنواء الجوية نفسها، فلماذا زاد زمن الرحلة ونقص؟ لأن الأرض تدور حول محورها، فحين نتجه نحو الشرق فإننا نسير عكس دوران الأرض من الشرق إلى الغرب، فتقطع الطائرة المسافة في 7 ساعات، فدوران الأرض من الشرق إلى الغرب أي عكس اتجاه الطائرة يقرب تلك العاصمة الشرقية إلى المسافرين في الطائرة. وفي العودة تطير الطائرة مع حركة الأرض، فكأنما العاصمة الغربية تبتعد عنها، فنحتاج إلى وقت أطول. وهذا يعني أن الأرض تتحرك بما عليها من بشر وسهول وجبال. ولو قرنا إلى ذلك التعبير الوارد في الآية تمر مر السحاب، لأدركنا الحقيقة بجلاء. فلنفكر كيف تمر الجبال مر السحاب. أنت واقف على الأرض والسحاب يمر من فوقك. قال لنا العلم إن السحاب تحركه الرياح. حسناً، فإذا لم تكن في الجو رياح ولا نسمة منها، فكيف نفسر تلك الحركة؟ لا تفسير لها إلا حركة الأرض ذاتها، أي حركتنا نحن. فنتخيل أن السحاب هو الذي يتحرك. وتصور الأمر معكوساً وخذ مثلاً: أنت في طائرة نفاثة تسير بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة. انظر إلى السحاب الذي تعلوه الطائرة، ستراه يتحرك وأنت ثابت في مكانك، غير أن الواقع أنك تتحرك أيضاً. وقد يكون السحاب ثابتاً لا ريح تحركه، فحركة الجبال مشابهة لحركة السحاب، ومرورها هو مرور السحاب. المحور الثالث، الحجاج اللغوي. تتكون الآية من ألف خاتمة تقرر حقيقة إنه خبير بما تفعلون، ب تمهيد لتلك الخاتمة صنع الله الذي أتقن كل شيء، جيم مركز الآية وهي تمر مر السحاب. دال تقرير حقيقة ما يراه الناس، وترى الجبال تحسبها جامدة، فمفتاح فهم الآية في مركزها المذكور. ولنوضح ذلك، نبدأ من بداية الآية. وترى الجبال، فهي إلفات نظر إلى شيء مما خلقه الله، وورد مثلها مرارا في التنزيل العزيز، مثل ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، وأفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وغيرها كثير. وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء ورد بألفاظ متنوعة في عديد من الآيات، مثل الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وغيرها. وقوله إنه خبير بما تفعلون تكررت بألفاظ متنوعة أيضا في مواضع عدة من القرآن الكريم، مثل والله بما تعملون خبير، وغيرها. والآن هل نجد في القرآن كله آية تشبه وهي تمر مر السحاب، أو ما هو في معناها باستثناء الوارد في هذه الآية؟ وهل يتبين الناس كيفية مرور الجبال من غير هذا الإيضاح، بمعنى أنهم لن يعرفوا كيفية مرورها إلا بتشبيهه بما يرونه وهو هنا مر السحاب؟ ولو أن الآية كانت وترى الجبال تحسبها جامدة وهي ليست كذلك، أو تحسبها جامدة وهي تمر سريعا، فلن تتوضح لهم تلك الحركة، كما لن تتوضح علاقة حركة الجبال بحركة السحاب إلا بالتطور العلمي الذي حدثنا عن حركة الكرة الأرضية وسرعتها بما فيها من بشر وأشجار وجبال وبحار وأنهار وسائر ما خلقه الله عليها وفيها. ثم إننا لنلاحظ أن كل ما قبلها مرتبط بها، وأن كل ما بعدها مرتبط بها، فالضمير هي يعود إلى الجبال، وأن مرورها مر السحاب هو من صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي هذا إشارة لهم، أنتم تتصورون أن الله ليس خبيرا بما تفعلون، وهذه أفعالكم ترونها أنتم وغيركم، فكيف تخفى على الله الذي يرى ما ترون وما لا ترون، ويعلم ما تعلمون وما لا تعلمون، وهو بعلمه خبير بصير. وها أنتم تحسبون الجبال جامدة، وهو تعالى يخبركم أنها تمر مر السحاب. مستمعينا، وبعد هذا كيف لا يكون وهي تمر مر السحاب محور الآية ومفتاح فهمها؟
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعت الجادرجي:
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي:
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران:
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى،
8: العروة الوثقى.
7: برنامج يعنى بتربية الأبناء التربية الصالحة.
8: العروة الوثقى.
7: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج العروة الوثقى. موضوع حلقة هذه الحلقة عن التربية بالمدح والثناء. كلنا يحب المدح والثناء، والأبناء يحتاجون للمدح والثناء أكثر، حيث يتربون على القيم والمبادئ، وكلما أحسنوا التصرف قدم لهم الثناء تعزيزا وتحفيزا لهم لتثبيت القيم في نفوسهم وتقديرا لذاتهم، وليشعروا بالرضا والفخر والاعتزاز، مما يحفزهم إلى مزيد من السلوكيات الإيجابية وتحقيق الإنجازات والأهداف. والثناء على الأبناء يمنحهم الشعور بالقبول والمحبة، ويظهر لهم أننا نلاحظ ونتابع تصرفاتهم ونقدر محاولاتهم وخطواتهم ونهتم بها. والثناء يساعد الأبناء على الإنجاز، يشجعهم على المحاولة، يركز على إيجابياتهم بدلا من التركيز على سلبياتهم. والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن الله تعالى ذكر أصحاب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه وأثنى عليهم ورفع من شأنهم لبيان فضلهم وأهمية اتباع طريقتهم. قال الله تعالى في محكم تنزيله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال ابن كثير رحمه الله: أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وفي المدح والثناء استنهاض للهمم وتذكير بحق الله تعالى بالحمد والشكر على نعمه. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال النووي رحمه قال العلماء: معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضا الله تعالى عنه وعلى محبته له فيحببه إلى الخلق. ومن هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتعلم كيفية تربية الأبناء بالمدح والثناء. حينما أراد توجيه ابن عمر رضي الله عنهما إلى قيام الليل، ماذا قال له؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ومن ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حضوره أنه وقف يوما بين أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من هذه الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حضوره فقال له: ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وعلى الوالدين تعليم الأبناء بأنه يستحب لمن مدح أن يتواضع لله، لا يأتي فيه الغرور، وأن يستشعر ضعفه وتقصيره حتى لا يغلب عليه الكبر والعجب. قد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أثني عليهم يقولون: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. لنعود أنفسنا على هذه الكلمة، هذا الدعاء، ونعلم أبناءنا هذا الدعاء: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. وقال بعض السلف: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. ومن أداب المدح والثناء التي نعلمها الأبناء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمادح عنده: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا، أو أحسب فلان كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله والله حسيبه. ومن الأمثلة الواقعية على الأثر الإيجابي للثناء والمدح على الأبناء قصة أديسون الذي اتهمته معلمته بالغباء، وكتبت رسالة إلى والدته قائلة: ابنك غبي ولن نسمح له بالذهاب إلى المدرسة من صباح الغد. قرأت والدته الرسالة بصوت عال لطفلها قائلة: أنت ابن عبقري، والمدرسة صغيرة جدا بالنسبة لك وقدراتك، وسوف تتعلم في المنزل. في هذه الحالة حول الثناء الطفل الصغير إلى عالم ضاء العالم بالمصباح الذي اخترعه، والعديد من الاختراعات الأخرى التي اخترعها واستفاد الناس منها. ومما ينبغي تنبيه الوالدين في الثناء على الأبناء تجنب المبالغة في المديح لما له من آثار سلبية عليهم، حيث يؤثر على تقدير الطفل لذاته، ويمكن أن يؤدي به إلى الغرور والضعف النفسي وضعف القدرة على الاحتراف بالأخطاء وتحمل المسؤولية، ويجعل من الصعب على الطفل تحمل النقد البناء أو قبول النصيحة. ومما يقوي العلاقة مع الأبناء ويرسخ القيم الإيحاء الإيجابي، حيث يستخدم فيه العبارات الإيجابية، وهو فن اختيار الكلمات التي تحفز الأبناء وتدفعهم للتفاعل بطريقة إيجابية. والإيحاء الإيجابي ليس مجرد كلمات، إنما هو طاقة تنقل مشاعر الثقة والتحفيز، وتشجع الأبناء على فتح أبواب الحوار والتعاون. والإيحاء الإيجابي له أثر كبير على سلوك الأبناء، فهو يساعد في تقليل التوتر وزيادة مستويات السعادة لديهم وتحسين الأداء والتركيز. فعندما نستخدم الكلمات التي تعزز الثقة والإيجابية، فإن شعورهم بأنفسهم يتحسن، وتتكون البيئة التفاعلية المريحة والمتعاونة. لذا فإن على الوالدين اختيار الكلمات بعناية لتكون داعمة ومشجعة لأبنائهم، واستخدام الكلمات التشجيعية مثل أنت مبدع أو أنا أثق بقدرتك على النجاح. فهذه الكلمات تعزز الثقة بالنفس وتدفع الأبناء للعمل بشكل أفضل، وتجعلهم يشعرون بأنك تقدر جهدهم وتفانيهم. ومما ينصح به في التعامل مع الأبناء التعبير عن الثقة والتفاؤل حتى في الظروف الصعبة، لبث الشعور بالثقة كقول عبارات سنواجه هذا التحدي معا بمشيئة الله تعالى، أو سنتخطى هذه المرحلة بإذن الله، ولدي الثقة في قدراتنا، والله معنا. فهذا النوع من الإيحاء يشجع الأبناء على الاستمرار، يساعدهم في تخفيف التوتر خاصة أيام الاختبارات، أيام الامتحانات وقلق الامتحانات. وعلى الوالدين أيضا التعامل مع الأبناء بابتسامة ومودة، فالابتسامة والتواصل البصري جزء من الإيحاء الإيجابي، يضيفان شعورا بالدفء والانفتاح والراحة والاطمئنان والحنان، وزرع الطموح وحب النجاح والقوة في اتخاذ القرار وحرية الاختيار المنضبط، وبث المعاني الجميلة والصفات الإيجابية. فالتربية الإيجابية للأبناء تتمثل في الرسائل الإيحائية التي تتأصل في شخصية الطفل وتنمو مع التربية والإيحاء المستمر. ومن أمثلة الإيحاء الإيجابي مع الأبناء أن نقول لهم: ما شاء الله يا مبدعين، ما أروعكم، ما أروع هدوءكم. ومما ينصح به في مدح الأبناء والثناء عليهم أمام الآخرين، فلما تثني على أبنائك أمام الآخرين يكون له وقع خاص، كقول: ابني مطيع لربه، ابني نظيف مرتب، يساعدني، يهتم بإخوانه. تلك العبارات أمام الضيوف أو الأهل والجيران لها وقع في النفوس، حيث ترسخ لديهم القيم والمبادئ. تقول الأم تقول لجارتها: ابنتي مطيعة، تساعدني في البيت، تساعد إخوانها أخواتها، فتحفيز لها على أن تستمر على هذا العمل. ومع أهمية المدح والثناء والإيحاء الإيجابي في تربية الأبناء، فإنه ينبغي الحذر من الكلام الجارح، والحذر من الصراخ في وجه الأبناء وكثرة اللوم والعتاب والتوبيخ بهدف الإصلاح والتأديب. القصد الإصلاح والتأديب، لكن لا يكون هكذا الإصلاح والتأديب بالصراخ، لا، باللوم والعتاب لا، حيث يؤدي ذلك إلى نتيجة عكسية تتمثل في الشعور بالنقص لدى الأبناء، مما يدفعهم للانطواء والعزلة عن الحياة الاجتماعية. لذلك علينا أن نثني على أبنائنا، نمدحهم، نشجعهم، نقول الكلمات الإيجابية التي فيها الإيحاء الإيجابي، حتى تكون لديهم الشخصية القوية الإيجابية، يكونوا من الناجحين في حياتهم في الدنيا والآخرة. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على حسن تربية أبنائنا، ويصلحهم ويهديهم ويعينهم في دراستهم وتحقيق أمانيهم وطموحاتهم، ويوفقهم لما يحب ويرضى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء.

0: أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا، أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة،
0: وعبر هذه الحلقة سنقترب من الأشجار،
1: فأهلا بكم معنا.

0: يقول الشعر الفرنسي رينيه شار: الثمرة عمياء، الشجرة هي التي ترى. لكن ما يؤكد عليه الشاعر هنا هو أن الإدراك الفردي خاطئ وقاصر النظر، وأن انفعالات المزاج الشخصي الضيق أنانية مريضة، فالإحساس الجماعي لهو من العمق بحيث يتعذر التعبير عنه، وهو يرى بوضوح بواطن الأمور بغية تطوير الواقع العيني المشترك.
1: ويقول الروائي الأمريكي هنري ميلر في روايته الوشيجة بأن الشجرة لا تبحث عن ثمارها بل تنتجها، وقد استنتج من ذلك أن الكتابة هي أن تجني ثمار المخيلة، أن تتوغل في حياة الذهن مثل شجرة تبنت أوراقا.
0: وفي قصيدة للشاعر الألماني جوتا عنوانها أنشودة راعي الغنم نقرأ ما يلي: لحظات المطر والعاصفة والرعد أقضيها تحت الشجرة، كانت الأبواب هنالك مغلقة، لكن ذلك كله كان وأسفاه حلما.
1: وفي قصيدته بوح يقول جوتا: تنامي أكثر وكأنك تطلعين من قلبي، وانشري أوراقك في الهواء، فقد دفنت كثيرا من المسرات والآلام تحت جذورك.
0: وهذه قصة شجرة يرسمها الشاعر اليوناني يانيس ريتسوس: تلك الشجرة انبثقت في أقصى البستان، عالية منعزلة منتصبة، شموخها قد يوحي بفكرة غامضة للاقتحام، ما أعطت أبدا زهورا أو ثمارا، بل منحت ظلا طويلا يقسم البستان نصفين، وضربت مثلا يصعب أن تقلده تلك الأشجار الأخرى المنحنية المثقلة بالثمار. كل مساء عندما تخبو روعة الغسق يحط عصفور برتقالي غريب على فروعها، وكأنه ثمرتها الوحيدة. ناقوس ذهبي صغير في برج أخضر شامخ، وعندما اقتلعوا الشجرة جاء هذا العصفور بصرخات برية ضعيفة راسما دوائر في الهواء، راسما في ضوء الغسق هيكل الشجرة الأبدي. هذا الناقوس الصغير دوت دقاته دويا غير مرئي في الأعالي أعلى من شموخ الشجرة.
1: وللكاتب الباكستاني ميرزا أديب مسرحية من فصل واحد أسماها الصدر الحنون، وهي تصور سيدة عجوزا ارتبطت حياتها بشجرة عجوز عاشت معها منذ تزوجت في شبابها وكبرت معها حتى شاخ كلاهما. ولذا عندما يقرر صاحب البيت الجديد التابعة له الشجرة أن يقطعها، ينخلع قلب العجوز وتذهب راجية منه العدول عن رغبته تلك، فهي تحس أن قطع الشجرة هو قطع لحياتها وذكرياتها. وكذلك ابنة العجوز توقن أن الشجرة هي حياتها وهي صنو أمها، وتذهب البنت لزيارة أمها في كوخها فتجدها قد ماتت، وعندما ترجع خائبة حزنة تسقط الشجرة على الفتاة في طريق عودتها فتسحقها.
0: ولعل من أكثر العبارات اكتنازا وتلخيصا لحال المرء في الحياة الدنيا باعتباره مسافرا وعابر سبيل، وأن مصيره المحتوم هو الموت، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها.
1: وتقول حكمة قديمة: لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا رديئة، ولا شجرة رديئة أن تصنع أثمارا جيدة. كذلك من ثمارهم تعرفونهم، هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا؟
0: وعن الأشجار أيضا نصادف هذا القول التاوي: أصلب الأشجار أكثرها تهيئا للفأس. أما الحكمة البوذية فتقول: كما أن الشجرة المقطوعة تنبت مرة أخرى ما بقيت عروقها سليمة صحيحة، كذلك الإنسان الذي لم يبل ظمأه لا يبرح يعاني ويعاني.
1: وفي كتاب الإرشاد الحميد الهندي نقرأ ما يلي: وإن سقيت شجرة السم بالعسل فلا تحمل إلا ثمرا قاتلا. وفي الهيتاباديسا الهندية أيضا هذه المقولة الجميلة: على شجرة الحياة تنبت زهرتان بديعتان، الأولى صحبة خيار الناس، والأخرى أناشيد الشعراء الحلوة.
2: اكتب عوراق الشجر ده فرح حبيبي وهجر.

0: في الهند القديمة هنالك الياكشي، وقد صورهن الفنانون راقصات متأرجحات مرحات وكأنهن طافيات فوق المياه المضطربة لحلمهن المستفيض مايا. وكانت الياكشي حين تمثل جنية الشجر تصور في الأغلب قابضة على غصن شجرة، بينما تدفع جذع الشجرة بطرف قدمها دفعة رقيقة، إذ ساد الاعتقاد بأن مثل هذه الدفعة تجعل الشجرة متدفقة الثمر.
1: وفي مصر القديمة فإن الشجرة الخضراء رمز للحياة بعد الموت، وعيد الربيع الذي ما زال العالم كله يحتفل به إلى اليوم يمت إلى هذا بسبب. ويقال بأن الأختين نفتس وإيزيس أخذتا تبحثان عن أخيهما أوزوريس على شكل طائر، إحداهما على اليمين والأخرى على اليسار، إلى أن انتهتا إلى جثته حيث صرعه أخوه سيث، ولقد بكتاه أمر البكاء وأصبح حزنهما عليه مطرب الأمثال. ثم حنطت الأختان جثة أخيهما حرصا عليه من البلا، ودفنتاها في الأرض حيث نبتت عليها شجرة جميزة بقيت رمزا لحياة أوزوريس الخالدة.
0: ولقد عبد العرب قبل الإسلام نخلة نجران، كما عبدت قبيلة حنيفة التمر، وصنعت منه تمثالا أكلته حين ألم بها الجوع، كما ورد ذكر شجرة الحديبية في سورة الفتح، يقول تعالى: ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكان الحجاج يؤمونها لتشملهم ببركتها إلى أن اقتلعها عمر بن الخطاب.
1: والسدرة وهي شجرة النبق مقدسة في الإسلام، ولها موقع كريم في الجنة، فسدرة المنتهى في السماء السابعة عن يمين العرش، جاء في سورة النجم قوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى.
0: أما شجرة الصفصاف فكانت تستعمل في التعاويذ السومرية مثل بقية الأشجار كالطرفاء والغار والرمان والتنوب والنخيل، وكانت الصفصافة عند الساميين مستنزلة المطر أيضا، وتقترن بالقمر كذلك، لأن شجر الصفصاف ينبت قرب الماء، والماء يقترن بالقمر، ومرد ذلك إلى المد، وهو ارتفاع ماء البحر وامتداده إلى البر، وربما إلى الندى أيضا، وهو ماء متكاثف من ضباب الليل. ومن هنا كانت العلاقة بين الماء والقمر كما يوضح ذلك الباحث علي الشوك.
1: وكان للصنوبر أهمية كبيرة عند الأكاديين والأشوريين، وكان خشبه يستورد مع خشب الأرز من جبال أمانوس. وكان للصنوبر أهمية خاصة في الطقوس الدينية أيضا، جاء في أغنية أشورية ما يلي: يا أيها النسيم إن شذاك يذكر بشميم الصنوبر.
0: وكان لنبتة الآس كما يطرح الباحث علي الشوك في كتابه جولة في أقاليم اللغة والأسطورة أهمية طبية ودينية عند البابليين، إذ كان دهنها وعطرها يستعملان للأغراض العلاجية كمادة فواحة ولوقف الإسهال، واستعملوا نقيع حبه لعلاج تدلي الرحم، ومسحوق أوراقه لعلاج الإكزيما والجروح والقروح.
1: وكان للزيتون قدسية عند الأقوام السامية الغربية، أي عند الكنعانيين ثم العبريين، ولعل هذا غيض من فيض في حديثنا عن الأشجار وفيما كتب عنها وعن سيرتها وأساطيرها. ولعله من المستحسن أن نختتم حلقتنا هذه بهذه السطور للشاعر زابوليتسكي عن الأشجار التي روضت في المنازل: تنتصب الأشجار كالموظفين الرسميين، ومنذ أن ألفت النمو داخل البيوت فقدت للأبد بداوتها وكينونتها التي اتسمت بها منذ أزمان بعيدة، إنها الآن وراء السور تحت القفل والمفتاح.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: كل موانئ عمان التي تقع على سواحل بحر عمان وبحر العرب وتغسل شواطئها مياه المحيط الهندي لها أهمية كبيرة في مسارات التجارة العالمية قديما وحديثا. ومن بين تلك الموانئ ميناء ريسوت الذي يسمى حاليا ميناء صلالة، والذي يعد عبر التاريخ من بين أهم الموانئ العمانية. وأجمع الباحثون كفون فيسمان على أن أوسارا التي وردت في خريطة الجغرافي اليوناني بطليموس على سواحل عمان هي ريسوت وفق الكثير من المعطيات على أرض الواقع. وقد دلت المكتشفات الأثرية التي عثرت عليها البعثات الأثرية في ريسوت والتي تعود إلى العصر الحجري أشارت إلى أهمية الميناء كمخزن حقيقي لسلعة اللبان قبل شحنه في السفن وتصديره للعالم. كما ازدهر هذا الميناء في العصر الإسلامي كأهم الموانئ في المنطقة، وقد كانت السفن التجارية تأتي قاصدة هذا الميناء البارز في العهد القديم محملة بالعديد من السلع الرائجة في ذلك العصر لحضارات الصين ومصر والهند، مثل الحرير والتوابل والخزف والعطور، ومنه تنقل إلى موانئ أخرى كانت على علاقات وطيدة بهذا الميناء. كما أن تلك السفن تعود إلى مرافئها محملة بأهم سلعة كان ريسوت كميناء يعد منفذا لتصديرها إلى حضارات العالم القديم، وهي لبان ظفار. في هذه الحلقة من برنامجكم العمانيون والبحر أعزائي المستمعين، سنستمع إلى الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري الذي سيحدثنا عن هذا الميناء الحيوي وتاريخه ونشاطه التجاري والموانئ والبلدان التي يرتبط بها، حيث قال:
3: فيما يتعلق بميناء ريسوت، ميناء ريسوت ميناء تاريخي قديم ورد في بعض النقوش المسندية في فترات ما قبل الميلاد، أشارت له بعض هذه النقوش. أيضا في كتاب تاريخ الطبري يذكر أن قبيلة جرهم كانت تسكن في فترات زمنية قديمة جدا في ريسوت، ويذكر بعض القصص المتعلقة يعني بهجرة قبائل عدنان نتيجة غزو نبوخذ نصر في القرن السادس ما قبل الميلاد إلى ريسوت. أيضا ورد ذكر ميناء ريسوت في كتاب ابن المجاور صفة بلاد اليمن وبعض الحجاز، ويذكر ابن المجاور أن ريسوت كانت مدينة عامرة وكان هناك طريق مجصص للقوافل من بغداد إلى ريسوت، في إشارة هامة لأهمية هذا الميناء وقوة يعني نشاط التجارة في هذا الميناء. يذكر أيضا ابن المجاور في القرن السابع الهجري أن ميناء ريسوت ارتبط ارتباط مباشر بميناء سحار، وذكر أنه فيقول: فلما خربت ريسوت عمرت سحار، ولما خرب سحار عمرت البين وهرمز. هذه الجملة فيها إشارة لارتباط هذه المواني بعضها يعني حسب التطورات الزمنية. ميناء ريسوت ورد ذكره في بعض الرحلات الأجنبية، على سبيل المثال في سنة 1860 في رحالة الأجنبي بالجريف توقف في هذا الميناء وذكر بعض مشاهداته في ميناء ريسوت. نجد أيضا مايلز في كتاب الخليج والخليج بلدانه وقبائله ذكر أنه شاهد آثار مدينة قديمة في ريسوت، وأيضا تحدث عن سوق التجار القديم في ريسوت، وذكر أنه في هذاك الوقت كان لا يزال عامر. طبعا ميناء ريسوت استمر يعني كميناء رئيسي في ظفار، ونشطت فيه التجارة والجمارك إلى حدود بداية القرن العشرين. ومع العهد الزاهر وفي عصر النهضة تم تطوير هذا الميناء، وأصبح الميناء الرئيسي في محافظة ظفار، ويعرف الآن بميناء صلالة، ويعني ويعتبر من أهم المواني في جنوب الجزيرة العربية حاليا كميناء رئيسي للسفن والملاحة البحرية.
1: العمانيون والبحر.

0: قبل أن نختم هذه الحلقة ولتسليط الضوء أكثر على موانئ غفار، نقترب قليلا أعزائي المستمعين لنستمع من الباحث في التاريخ سعيد بن خالد العمري عن مقتطفات ذكرها البحار العماني أحمد بن ماجد في عدد من مؤلفاته عن تلك الموانئ، مثل حاوية الاختصار في أصول علم البحار، والفوائد في علم البحار والقواعد، والأرجوزة المكية، حيث قال العمري:
1: أطلق أحمد الماجد تسمية بر الأحقاف على الساحل الممتد من حدود مصيرة إلى رأس فرتك، فيقول في الفوائد: من مصيرة إلى فرتك أوائل الأحقاف. خوريا موريا يذكر أحمد بن ماجد في كتاب الفوائد في علم البحر والقواعد بأن جزر خوريا موريا كثيرة الزلزلة والسحاب والأرياح، وينبه للاحتياط عند المرور بهذه الجزر وضبط آلة القياس قائلا: فإذا جيت خوريا موريا أو أرض بوريا فيكون سهيل مقيد، فإذا خفت من الغيم أو طالبا أرض السند أو أرض بنجالة فزيد في القياس، فزده قيودا على خوريا موريا. في بعض الأراجيز البحرية يذكر أحمد بن ماجد خوريا موريا فيقول: من خوريا يا أخي لفرتكي في مغرب الإكليل اجري وافتكي. ويرشد أحمد بن ماجد ربابنة السفن في الأرجوزة في أرجوزة ميمية الأبدال قائلا: إذا الجدي واسى في ثمان أصابعي علم بالبوريا والخوريا للمعلمي. طبعا هنا الخوريا خوريا جزر خوريا موريا أو جزر كوريا موريا، وهي جزر الحلانيات حاليا. بندر حاسك يذكر أحمد بن ماجد في حاوية الاختصار: ومن سهيل سقطر يمشي لحاسك القطب وظفار النعشي. يحدد المجرى البحري للوصول من سقطرة إلى حاسك على نجم القطب، ومن سقطرة إلى ظفار على نجم النعش. في رجوزة تصنيف قبلة الإسلام يذكر حاسك ويقول: ومن بقرب جاوة من بندري لحاسك وادي اللبان الكندري، ومن يسامتهن للمطوقي ثم جنوبي ثم جنوب النجود حققي. وادي اللبان الكندري وصف لحاسك، والكندر هو أحد أسماء اللبان المستعملة قديما في المصادر. في البيت الثاني يذكر: ومن يصامتهن للمطوقي. المطوق هنا هو اسم قديم لجنجري، أو ما كان يعرف عند البحار القدماء ببندر جنجري، وهو اسم قديم ذكره أحمد بن ماجد في القرن التاسع الهجري. يذكر أحمد بن ماجد راس نوس في القصيدة المكية قائلا: وأما أخير الكوس عند سكونه تزل سنابيق بنوس عوابري. وإشارة وتحذير من أحمد بن ماجد للسفن المارة براس نوس، كونه يعني راس مشهور بقوة هبوب الرياح الكوس، فيجب الانتباه عنده. في مؤلفات أحمد بن ماجد يذكر ميناء مرباط في رجوزة البحرية في الأرجوزة المكية، فيقول: وأنديته في الظهر مجراك واقع لثان على مرباط ليلا فساهري، وإن طلعت شمس وأنت لفرتكي فسر خمسة في النسر والتكي لساجري، وغب ظفار مطلع البار ثم سر إلى أن تراهم في الثريا وطائري، إلى راس مرباط ورد لكاثري ترى الجزر قبل الضحى والهواجري. فهذا الوصف السليم من الأذى وأخطار مرباط وشم الجزائري. تنبيه هنا ينبه أحمد بن ماجد السفن إلى بعض الأخطار وبعض الجزر النائية في البحر عند راس مرباط. في مؤلفات أحمد بن ماجد يذكر ميناء ظفار أو بندر ظفار والموسم الظفاري، فيقول في كتاب الفوائد: وظفار جميع رياحها من العام إلى العام كوس إلا 40 يوما من 20 النيروز إلى 60 النيروز، لأنها معدن الكوس، أي من 2 ديسمبر إلى 11 يناير. ويحدد ابن ماجد موعد الموسم الظفاري إلى بنادر تحت الريح وهو الأرخبيل الأندنوسي في 100 النيروز في 21 فبراير، والموسم الظفاري إلى سقطرة والزند في أول موسم الصبا، وإلى جزرات وهرمز في أول هبوب الكوس وآخره. ويذكر الموسم الظفاري أنه أظفر بريح الأزيب، ويقول في الفوائد: وإن لاح من أولى الضرورة كوكب فأطلق من الأحقاف للزنج بالعلني، وأما الظفار لو تأخر بعده فلا بأس في العلا ولا بأس في المكني. ويذكر في أحد أراجيزه البحرية قائلا: وشق منها ديرة كنداري في مطلع النعش إلى ظفاري. يحدد المجرى البحري من كنداري وهي في الهند على مطلع النعش للسفن المنطلقة من ظفار. ويقول في الحاوية: ومن سهيل سقطرة يمشي لحاسك القطب وظفار النعشي، وهي تحديد المجاري البحرية حسب النجوم لكل مجرى. وفي الأرجوزة المكية يذكر: وغب ظفار مطرع البارة ثم سر إلى أن تراهم في ثريا وهاجري. جبل ساجر أو رأس ساجر في ولاية الخيوط ذكره أحمد بن ماجد كرأس مهم لضبط القياس البحري، فيقول: والدندباسي بينها وساجري 90 مع 6 عند الخابري. ودندباسي ميناء يقع في الهند، فيحدد المجرى البحري من دندباسي إلى ساجر على درجة 90 عند الخابر، أي عند أهل الخبرة والمعرفة في البحر.
2: العمانيون والبحر.

0: لقد أثار اللبان في ظفار اهتمام المؤرخين الأوائل، وكتبوا عن هذه السلعة منذ عام 400 قبل الميلاد، بدءا من المؤلف اليوناني هيرودوت، ثم بيليني وبطليموس واسترابو وغيرهم، حيث تركوا انطباعات وإشارات كما تقول المصادر التاريخية عن أهمية اللبان وندرته في العالم، وشكلت سمهرم وريسوت ومرباط وغيرها من مدن محافظة ظفار موانئ مهمة لنقله إلى العالم وسد الاحتياجات من هذه السلعة الثمينة.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. استشهد 6 فلسطينيين من عائلة واحدة فجر اليوم، وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل سكني في مدينة غزة. وفي سياق متصل، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الليلة الماضية طابقا في مستشفى اليمن السعيد بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة إلى 4 شهداء، بعد إعلان مصادر طبية عن استشهاد شخصين متأثرين بجراحهما. أعلن الجيش الأمريكي انتهاء أحداث جولة من الضربات على إيران، مشيرا إلى استهدافه مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوي إيرانية. من جانبه، قال الحرس الإيراني، بل الحرس الثوري الإيراني، ردا على الهجوم الأمريكي، إنه استهدف بالصواريخ مواقع أمريكية في دول المنطقة. في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، فيما أكد وزير الخارجية مارك روبيو أن واشنطن لا تزال منفتحة على التفاوض مع طهران. يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن، في وقت تتصاعد في الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. وتأتي زيارة غداة إعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدء تنفيذ إطار وقع عليه البلدان، ومن بنوده أن يبسط الجيش اللبناني سلطته على مناطق تجريبية في جنوب لبنان. تولى الزعيم الجديد لحزب العمال أندي بيرنم مهامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة، ليصبح بذلك السابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات. ويحل بيرنم، الذي كان حتى يونيو الفائت رئيسا لبلدية مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا، محل رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر. وأعلن قصر باكنغهام أن الملكة تشارلز الثالث قبل استقالة رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته كير ستارمر رسميا، كما كلف الملك بيرنم وعينه رئيسا للحكومة الجديدة وكلفه بتأليفها. وبات بيرنم رابع رئيس وزراء في عهد تشارلز الثالث منذ جلوسه على العرش في سبتمبر 2022. قتل شخصان وأصيب أكثر من 40 آخرين، بينهم 8 أطفال، جراء قصف روسي استهدف مدينة زابوروجيا. في المقابل، أعلنت الدفاعات الجوية الروسية إسقاط أكثر من 380 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص واندلاع حرائق في عدد من منشآت البنى الأساسية. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 967 شخصا، فيما حذرت الأمم المتحدة من خطر انتشاره في مخيمات النازحين. وحذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار الفيروس في مخيمات النازحين في شرق الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى تسجيل إصابات مؤكدة في 16 مخيما بإقليم إيتوري الذي يضم أكثر من 270,000 نازح. تراجعت أسعار النفط مع موازنة الأسواق لتقارير عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وتبادل الجانبين الهجمات الجديدة من جهة أخرى. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت إلى 88 دولارا و87 سنتا للبرميل، في حين استقر الخام الأمريكي عند 82 دولارا و47 سنتا للبرميل. من إذاعة سلطنة عمان، مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم الأنباء. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: بيت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم في حوار عميق عن العمارة مع فيلسوف العمارة العربية الدكتور حبيب محمد صادق، الذي يشرفنا في زيارته الأولى إلى سلطنة عمان، فأهلا وسهلا بك وأهلا ومرحبا فيك في بيتك الثاني دكتور.
2: تسلم عزيزي، وشكرا وجزيل الشكر لإذاعة سلطنة عمان ولإلك بشكل خاص على هذا الفرصة لإطلاق هيك مجموعة من الأفكار اللي هي بتهم الإنسان قبل ما نحكي على المستوى الاجتماعي العام وعلى مستوى أزماتنا ومشاكلنا اللي بنعاني منها.
1: أنا أشكرك دكتور على قبولك الدعوة وشرفتنا في عمان. وطبعا أعزائي المستمعين، الدكتور حبيب صادق هو أستاذ أكاديمي في تخصص العمارة، درس الهندسة المعمارية في بلغاريا، وبعدها أيضا حصل على درجة الماجستير كذلك يعني من ذات الجامعة التي تخرج منها بدرجة البكالوريوس، وفيما بعد سافر إلى إيطاليا لدراسة للحصول على مؤهل الدكتوراه، وتخصص أكثر في الجوانب التراث والتراث الثقافي. ولكن يعني هو الدكتور يعني موسوعة وبيت خبرة معمارية، الكثير من المواضيع التي يعني نحن هذه الحلقة قد يصعب علينا أن نحددها بعنوان، ولكن راح نمر على معظم القضايا التي تهم العمارة المعاصرة اليوم. فخليني أسألك دكتور، باعتبارك أستاذ أكاديمي وأيضا من بيروت من لبنان، وعشت يعني في بلغاريا وفي إيطاليا، وأيضا قضيت عمر كبير في الجزيرة العربية في اليمن، بعد هذه يعني هذه الخبرة الطويلة، أريدك تخبرني عن يعني العمارة، هل شفتها تختلف، وين تختلف وين تتلاقى بين هذه المدن التي أنت عشت فيها؟
2: هلا أول شيء أعطيتني لقب فيلسوف، يعني أطمح أن أكون أقله مالكا للمعرفة العمرانية بخدمة مجتمعنا. أنا درست مثل ما تفضلت حضرتك في بلغاريا صوفيا، ورجعت عملت اختصاص ترميم وإعادة تأهيل مراكز تاريخية بروما، والدكتوراه عملتها بلبنان لأنه كان عندي حلم أكتب بالعربي. بتعرف كل مرة بتدرس في مكان بتتعلم لغته، فكان عندي حلم كبير أنه أعمل بحثي عن إدارة التراث العمراني في العالم العربي، كان نموذجي اليمن، أنه أكتبه باللغة العربية، لأنه الإنتاج المعرفي وليس فقط إنتاجا علميا مرتبط بتخصص ما، وإنما هو أيضا إنتاج لغوي متعلق بهذا الاختصاص. أنا جاي من خلفية مهنية أكثر منها أكاديمية، يعني أنا بال 15 سنة الأخيرات فقط فتت على التعليم، بس جاي أنا من خبرة عملية، يعني بين عمل بإعادة تأهيل المراكز التاريخية، إن كان خبرتي بإيطاليا باليمن بالعراق، فهذه كونت نوع من الموقف اللي هلا انت حضرتك عم تطرحه. هذا الموقف مرتبط انه المدينة تأسست في هذه الجغرافيا اليوم اللي هي الجغرافيا العربية. يعني نحن من انتقل من المستوطنة الزراعية إلى مفهوم المدينة وبدأت في سومر، ولا نعلم حتى الآن الآثار ممكن تكشف بعد أمور أكثر من اللي نحن بنعرفه هلأ. فهذه المدينة تأسست كنمط من لإدارة الحياة، تأسست بسومر وقامت على معبد وعلى حاكم وعلى جيش وعلى خدمات وتجارة وآخره. وما بدي أحكي بهذا الموضوع لأنه يمكن مش مجال اختصاصنا، بس هو يعني لنا الكثير كمعماريين، لأنه من ملحمة جلجامش حتى اليوم الأسطورة تتباهى بالقائد الذي بنى المدينة. ارتبطت القوة والحكم في البناء في العمارة. انطلاقا من هون بدي بلش من مسألة طرحها يمكن رفعت الجدرجي، هل العمارة فن؟ يمكن احنا موضوعنا جوتنا لي، هل العمارة فن أم العمارة هي ظاهرة قائمة بحد ذاتها يستخدم فيها المعمار العلوم والمعرفة والثقافة والفنون ويخضعها في خدمة تحقيق حاجة المجتمع؟ اليوم باتيستا ألبرتي اللي هو أحد معماري عصر النهضة الإيطالي قال هيك جملة جدا أنا بالنسبة لي مهمة. ممكن التاريخ البشري بيعتبر الماء والنار جمعوا البشر ضمن مجموعة اجتماعية، ولكن مع أهميتهم يبقى كان الحدث الحاسم هو السقف والجدار الذي كون الجماعات وجعل لها أمكنة، وأصبح للأماكن أسماء وأصبح للجدران ذاكرة. وهذه قضية جدا جوهرية إلها علاقة بكيفية تحديد موقفنا من العمارة. هي أكثر من حاجة نفعية، هي رمزية الوجود للجماعات، وهي بحاجات النفسية هي متعة الوجود ضمن الفضاءات الممتعة والجميلة، والتي تعتبر فضاءات هي ملك إنساني أكثر ما هي ملك لطبقة أو لسلطة محددة تستبيحها في سبيل تعميم نمط من الاستهلاك في حياة الناس.
1: في حوار سابق دكتور حبيب صادق أنت قلت أنه العمارة هي حق من حقوق الإنسان، هل اليوم يعني هذا الحق متاح للإنسان أم هذه المدن التي يعني قامت، مع أننا نحن نعيش فيها ولكن قد لا ليس بالضرورة نحن ننتمي إلى هذه المدن؟
2: هي بالأساس هي حق، مثل يعني إذا بدنا نتكلم عن الحاجة القاعدية إنه الإنسان يحيا بالغذاء وبحماية نفسه، هي وحدة من الحاجات الأساسية بحياة الإنسان لبقائه، لحماية حضوره الجسدي، للوقاية من عوامل المناخ، للوقاية من الاعتداء، لحماية نفسه وإنشاء انتبه وإنشاء نسيج

0: يصبح حق الإنسان أن يكون له مأوى، والمأوى يجب أن لا يبقى في مفهومه الأصلي، يعني المكان الذي يأوي إليه الإنسان ليحمي نفسه. أصبح أيضا حاجتنا إلى المأوى الذي أصبح بيت وأصبح مكان عمل ولا أصبح إلى آخره، أن يكون محقق لحاجات ليس فقط حاجاته النفعية المباشرة. يعني اليوم عندما نتحدث عن حاجة السكن ينبني عليها مجموعة من الوظائف: وظيفة النوم، وظيفة الطعام، وظيفة قضاء الحاجات البيولوجية، وظيفة المكان المعيشي للراحة ولاستقبال العلاقات ضمن هذه المساحة. فأصبح مفهومنا للسكن هو مفهوم الخلية ومفهوم متطور دائما، واللي عم تتطور فيه اليوم الحاجات الفردية للإنسان. وهون في مقولات تلتقي وتنفصل حول أولوية الفرد في صناعة المكان أم أولوية المجتمع والجماعة في صناعة المكان. وأنا أعتقد هني موضوعين مكملين لبعضهم، لأنه يجب تحقيق حاجات الفرد ضمن الجماعة.
1: وين الجانب الثقافي؟ يعني وين يتقاطع مع العمارة؟ لأنه اليوم إذا رحنا إلى بلغاريا العمارة مختلفة عما هو في اليمن. اليمن قد يتشابه يعني في بعض العناصر مع عمان، ولكن عمان ستختلف عن إيطاليا. فالجانب الثقافي كيف يؤثر على على العمارة؟
0: الثقافة إذا بدنا نعرفها يعني باللغة العربية السائد إنه الثقافة هي الأدب والفنون والإبداعات إلى آخره. ولكن الثقافة بمفهومها الفعلي إذا بدنا نعرفها هي كل المنتج، هي كل المنتج الذي يصنع الحياة بالإنسان. اللغة، العادات، تقاليد، الدين، نمط الحياة. إذا كنت أنت مزارع في منطقة زراعية تبني بيتك وفق حاجاتك باعتبارك مزارع. إذا كنت أنت في مساحة مدينية تعتمد على الخدمات تبني بيتك بعلاقته المباشرة مع الدكان أو مع المحترف أو مع المتجر، فبتكون العلاقة أحيانا تاريخيا بتكون شبه مباشرة. إذا كنت أنت عم حرفي فبيصير بيتك جانب دكانك أو فوق دكانك بالمنطق التقليدي. ولكن اليوم كمان بنفس الوقت نحن وعم نصنع هذه الفضاءات تطورت بشكل أنه أصبح الإنسان عم تزيد فرديته حتى داخل العائلة. يعني تطور دور المرأة في المجتمع، تطور وتحول حياة الإنسان بعلاقة بين الزوج والزوجة، بين الأهل والأبناء إلى آخره من هذه التحولات، واللي عطت أبعاد جديدة لهذا المفهوم بالسكن. مشان هيك مرتبطة العمارة بشكل كتير وثيق بالثقافات المرتبطة بالجماعات وبالثقافات المحلية، لأنه الجغرافيا والمناخ يلعب دور حاسم بهذا المجال بالنمط العمارة اللي أنت بتعملها واللي بتبنيها. اثنين، نمط عملك، إنتاجك، يعني أنت شو بتشتغل شو بتعمل بتركب مسكنك وفق وظيفتك الاجتماعية. ثلاثة، أنت اليوم تستخدم تقنية العصر أو تقنية الاجتماعية السائدة، والتقنية الاجتماعية السائدة مبنية على حرف أو مبنية على على على إمكانيات صناعية ومبنية على مواد متوفرة ضمن المكان أو خارج المكان. منشان هيك بتصير العمارة خاضعة لشبكة الثقافات المتنوعة ضمن البلد الواحد، لأنه اللي عايشين بالجبال مثلا، أعطي مثل لبنان، ما ليش بدي أعمل مقارنة بين دولة ودولة أو بين جغرافيا وجغرافيا، بعطي مثل لبنان بلد صغير، يعني الساحل غير الجبل الوسط، والوسط غير السهل الداخلي. وإذا امتدينا باتجاه سوريا والعراق والصحراء بصير فيه نمط
1: أنماط أخرى
0: ثقافية أخرى.

0: بعلاقتهم مع إنتاجهم، بعلاقتهم مع ثروتهم، بعلاقتهم مع عائلاتهم، بعلاقتهم مع محيطهم الجغرافي. وهذا اللي بسبب كتير أساسي إنه الناس، إن الإنسان هو صانع المكان. يعني لولا الإنسان لم يكن للأماكن أسماء أو عناوين.
1: طيب دكتور، حتى لو يعني أتمنى أن تتاح الفرصة نزور داخل عمان من الساحل إلى سفح الجبل، نمط العمارة يختلف. إذا رحنا إلى الجبال صعدنا قليلا إلى وادي بني حبيب والجبل الأخضر يختلف، إذا رحنا إلى هرمز ومسندم يعني العمارة عمارة الكهوف وبيت القفل، فنلاحظ أنه يعني بقدر التنوع المقومات أيضا تتنوع الأنماط. فالآن عندنا عوامل، أنت ذكرت عامل الثقافة، عامل الجغرافيا، والعامل اللي هو يعني الدافع احتياج الإنسان. مع تداخل الثقافات اليوم، يعني أنت كنت في اليمن دكتور، واليمن على اتصال مع كل العالم، كذلك يعني الشقيقة هي كلها يعني الشبام في اليمن وظفار
0: وجنوب الجزيرة العربية. نعم. عنده ميزات متفرد فيها بأنماطه الاجتماعية وأنماطه العمرانية.
1: نعم. ظفار في عمان والشبام في اليمن، وأيضا المنطقة المتاخمة في المملكة العربية السعودية هي فيها عناصر مشتركة، ولكن لا يمنع أنه أيضا هذه العناصر فيها نوع من الاختلاط مع الهند وما وراء شبه القارة الهندية ومع القارة الأفريقية. في ظل هذا الاختلاط اليوم، واليوم أيضا العالم ينفتح أكثر فأكثر من خلال يعني وسائل التقنية، إلى أي درجة الارتكاز على الثقافة وعلى التراث خصوصا في النطاق الجغرافي يصبح مهم؟ وهل ترى أننا محتاجين أن نذيب هذه الثقافات لنصبح كلنا وحدة واحدة؟
0: سأبدأ من نهاية حديثك. يعني كل النقد اللي حصل مع نهاية القرن الماضي حول الحداثة وتعميماتها لأنماطها ولإنتاجها ولصياغها، تم نوع من الثورة عليها باعتبارها معممة للأنماط، وأصبح العالم كله بيشبه بعضه
1: لعمارة الميكنة يعني.
0: واللي هو انتشار الإسمنت وتقنياته والمسارات العمرانية اللي أخذتها الدولية. وطبعا بس نحكي عن الحداثي، ما عم نحكي عن شيء اسمه تيار معماري الحداثي. بالحداثي في الكونستركتيفيزم الإنشائي، في الوظيفية، في اليونيفرساليزم، في التشكيلية اللي هي اللي بيشغل على مفهوم الارت، البلاستيك ارت، يعني وكأنك عم تشتغل بمنحوتات. اليوم اجى التفكيك ليعمل نقد لهذا التعميم، ومشكلة التفكيك انه هو عم يعمل نقد للتعميم باعتبار ركز على الخصوصيات المكانية باعتبارها إلها أولوية، ولا يمكن التعميم إلا ضمن سياقات المكان وزمانه. ولكن للأسف يعني راحت كمان التفكيكية لتختار نموذج محدد وتعمم،
1: فوقعت في نفس الإشكال.
0: وقعت بأسوأ مما سبق. الفكرة اللي عم تطرحها مثلا بما يتعلق بالخصوصية المكانية، أنا رح أترك، ما بحبش استخدم كتير عطول الهوية. الهوية مسألة أكبر
1: وأعم
0: وعمق، يعني قيمتها تتحدد بمداها الزمني، بمداها الزمني حتى تصبح بمفهوم الهوية. ولكن اللي طرحته حضرتك بما يتعلق بالأنماط المعمارية اللي موجودة خاصة في جنوب الجزيرة العربية، هلأ معروف المدن الموانئ بكل العالم فيها خليط، فيها تلاقح ثقافي، وفيها نقل وإعادة نقل متبادل، خاصة في موضوع العمارة. والجماعات اللي بتتنقل يعني بتعيش بمدن الموانئ تستقر وبتنقل هي وعم تستقر جزء من ثقافتها السابقة اللي اجت منها خاصة في العمارة، فبتلاقي أقله بعض الأبنية الاجتماعية التابعة لهذه الجماعات تعود إلى الأصل الثقافي لهذه الجماعة. ولكن نحن عنا ميزة، لأنه اللي أسس المدينة هي القبائل، القبيلة عنا، وهالقبيلة عندها رمزياتها، عندها أنظمتها الداخلية، تراتبيتها الهرمية في الإدارة وفي حكم الجماعة. هذا أدى إلى نوع من الخصوصيات اللي أصبحت العمارة أحد رموزها، كيف تبني هذا أنت. فهذه المسألة أسست لموضوع مستمر ما زال موجود بجنوب الجزيرة العربية بشكل خاص، أنه المدن هي ثقافات مش ثقافة. ومن فيناش نقول اليمن ثقافة واحدة، ولا ممكن. وهودي الجنوب الجزيرة العربية وعمان نفس الشيء، لأنه هي هذا الامتداد التاريخي هو واحد، واحد حتى بنمطه وبسياقاته الاجتماعية والأنثروبولوجية. حتى لما نحن إذا بدك نحكي مثلا عن دولة مثل إيطاليا، إيطاليا ما في شيء اسمه فولكلور عندهم، ما في شيء اسمه تراث واحد، لأنه هني وفي بالعراق وفي باليمن وعندكم التاريخ مبني على المدينة الدولة. يمكن أغلب ثقافة، بس تجذرت بشكل قوي دولة مثل إيطاليا ما بنحكي عن الفولكلور، بنحكي عن الفنون بمراحلها التاريخية. عندما يقال عصر النهضة الإيطالي، بينقال عصر النهضة الإيطالي كيف كانت العمارة بروما، كيف كانت العمارة بفلورنسا، كيف كانت العمارة بميلانو مثلا. نفس الشيء عندك أنت هون، ما فيك تقول صنعاء هي عدن، ولا عدن هي المكلا، أو إذا دخلنا على الداخل الحضرمي بتقول سيئون أو شبام. نفس الشيء إذا رحت على الحديدة، يمكن بتصير الحديدة أكثر ارتباطا بنمطها العمراني بحوض البحر الأحمر، جدة، سواكين والمدن القديمة بمصر على هذا الساحل. ما يعني بتحس عندها نمطها المتفرد والمتميز.
1: طيب دكتور، الآن إذا كانت المدن متعددة، واليوم ما يحصل في المنطقة، أنا خليني أخص الحديث في منطقة الخليج، كبرى المشاريع التنموية اليوم لما تخطط، الذي يخططها غالبا هو المعماري الأجنبي، سواء كان أوروبي أو كان أمريكي. البعض يتكلم، يعني الآن نحن قبل شهر على سبيل المثال أعلنت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وأفصحت عن موضوع أبراج حوالي 40 طابق للمعمارية زها حديد، هي الرائدة بالمدرسة التفكيكية، وفي قبالة يعني أيضا صوت آخر ممن ذهب أنه عمان لها طابع لهذا المكان، وفي يعني شكل سمة، وهذا لا ينسجم يعني معنا. فالآن نحن نصبح يعني تارة نقول نحن لا نريد أن نعمم نمط واحد، فلا لا يصح أقول أنا عندي نمط عماني وعممه، ولكن تارة أيضا أنت ما تريد تفتح المدينة وتصبح أخطبوط من الأنماط.
0: يعني هو السؤال بما يتعلق بأنه أنت ما في نمط عماني، بس في بعمان بالإدارة، بإدارة الدولة احترام للخصوصيات المكانية، يعني كل مكان محافظ على واقعه العمراني. يعني ما صار في نوع من الإسقاطات اللي هي تغريبية على الحواضر العمانية. هذا بمعرفتي يعني بعدني ما يعني، بس إنه بمتابعتنا لحركة العمران بيطلع إنه عمان احترمت مقوماتها المكانية، اجت الحداثة والحاجات المعاصرة تلبت بطريقة احترمت المكان واحترمت التاريخ والحدود. ما يعني ما في شيء مطلق بالحياة إلا الله سبحانه وتعالى. فالفكرة هون انه انت يعني عم تسقط نوع من السمة. وأنا بعتقد عند بعض الإدارات الدول خاصة بالخليج القسم أساسي منها أخذ خيار أن يذهب إلى أن يكون دولة غنية، لا يعني أن يلتحق وأن يكون عنده موقع على المستوى العالمي بتصنيفه دول غنية، والدولة الغنية هي تمتلك أحدث ما ينتج على وجه الأرض وتستخدم أعلى تقنيات على وجه الأرض.
1: لكن المفارقة الدول، يعني إذا خذينا بهذا التصنيف بين الدول النامية وبين الدول المتقدمة، إن صحت يعني هذه التسميات، ففي تلك الدول مع الثورة الصناعية هي التي أنتجت، فأنا أصبح مجرد مستورد.
0: هلا أنت عم تحكي خارج السياق التاريخي، إنه في عملية إسقاط، إنه اليوم أوروبا اللي هي عم تتطور مع الثورة الصناعية صار في نقلات عمرانية خارقة. يعني أنتجت أوروبا من عصر النهضة لليوم أقله 6 تيارات معمارية حكمت عمران أوروبا كلها سوا، وأنتجت إرث حي يستمر بعد مئات السنين. نحن عم ننتقل من مكان متجاوزين كل هذه المراحل إلى ثروة عم تقرر إدارة الدول أن تستخدمها باعتبارها جزء من العالم الأول، إذا بدك تسمي أول تاني تالت، يعني أنه هي جزء من هذا العالم. فراحت باتجاه العمران، باتجاه يعني مثل ما بنقول نحن، يعني أنا بقول التالي أنه اليوم في معماريين بالعالم العربي وبالعالم، هم نتائج مجتمعاتهم، هم نتائج مجتمعاتهم بثقافتهم بوعيهم، هم ينتجون العمارة من أجل المجتمع ومن أجل أفراد المجتمع ومن أجل رفاه المجتمع. وهودي الناس بيعتمدوا على منطق أنه كل عمران أنا عم منجو يستند إلى السابق ويرى حاجات الحاضر، وكل دورة إنتاج معماري فيها موقف مختلف عن الموقف السابق في خدمة المجتمع، وهي عملية تفاعل بين منتج العمارة وبين متلقيها وفق حاجاته. والحاجات هي ليست فقط حاجات نفعية، الحاجات هي تميزه في المكان، صورته. أنا فلان، يعني اليوم في مدن بتنزل فيها بالطيارة تعرف أنه هاي القاهرة هاي بغداد. في مدن تنزل مثل أي مدينة ممكن تفكرها على كوكب المريخ. مش هذا موقف سيء سلبي أو إيجابي، هو السؤال للمتلقي. هود الناس اللي موجودين بهذا الخليج هل هم قابلين لهذا النمط؟ هم قابلين، هاي بتصير قضية اجتماعية. أنا ما عم ببرئ ولا عم بخرج منك هيك بتهذيب من الرد على السؤال، أنا عندي إدانة لهذا النمط من العمارة، عمارة اللامكان، عمارة اللامكان، لأنه المكان هو الناس، المكان هو الناس. اليوم في فئة من المعماريين، ولا هلا أنت ذكرت، يعني تمتلك معرفة فوق اجتماعية عم تسقطها بصفة عمائر. ما بعرف هلا هي ممكن تكون عندها قيم جمالية، بس ما هو العمارة يجب أن تحقق 3 عناصر رئيسية: الحاجة، نفع منها، ورمزية انتمائها لمكان ما، لجماعة ما، لتصير بعدين هوية. وأما كمان بدها تحقق الحاجة السيكولوجية النفسية اللي هي متعة العيش فيها في هذا العمران المنتج. طيب إذا أنا ما عندي إلا فقط متعة الرؤية، مش بس يمكن ما أقدر أعيش، ففيها إسقاطات. استخدام تكنولوجيات الغد على فكرة، مش تكنولوجيات اليوم، إذا بنشوف شو مستخدم تقنيات. هاي التقنيات نحن مش تقنيات محلية ولا مواد محلية، نحن على طول بحاجة للأجنبي اللي بيعنا هذه تصميما، واللي بيعنا إياها تصميما وتقنية
1: وتنفيذا. نعم،
0: بده هو يكون مسؤول عنها كمان.
1: أنا زرت لبنان، يعني تشرفت بزيارة بيروت بلدكم الكريم، و زرت الجامعة الأمريكية في بيروت، هناك مبنى أيضا من تصميم مكتب زها حديد، وهذا المبنى الحقيقة يعني رافقني في الجولة المهندس المدني روجر سكاف، وكان يعني أعتقد هو كان المقاول المنفذ للمشروع. فأول ما دخلنا واستقبلتنا مديرة المركز تقول له أنت وين، إحنا نتصل فيك ونريد صيانة فقط. لكن الصيانة ما بإيده، يعني هي الجدار جدار مائل، فتم تفصيل نوعية من النوافذ الخاصة بهذه الجدران المنحنية اللي ما تتوفر لا بلبنان ولا بالمنطقة العربية، محتاج يوصل إلى صانعها مباشرة وما بالإمكان صيانتها. هذا أنا يقودني إلى مسألة، هل يعني الآن بعدم ثقتنا بأنفسنا أولا وبمعماريين، هل نحن يعني نتحمل هذه المسؤولية أننا أعطينا المعمار يعني نحن بأيدينا هكذا نفرض على أيدينا على أنفسنا هذه الفوقية؟
0: شوف، القضية أعمق، قضية أعمق. نحن عالمنا العربي عم يعيش حالة استلاب أمام مركزية الغرب، وفي عجز عن مواجهة تحديات العصر بالانكفاء. يعني في حركة بتنكفئ، بتروح بتفتش على سلفيات معمارية بتستعيدها لتوظفها بمكان انتهت مدتها. يعني اليوم كما بيقول بشلار، يعني القطع والوصل، في قضايا يجب أن نقطع معنا نحن، خلص انتهى مفعولها، انتهى حضورها، تبقى جزء من الماضي، ولكن يجب أن نقطع بوعي. مشان هيك اللي عم تتفضل فيه حضرتك، أنا أول شيء مشكلة بالتعليم، تعليم مستلب عنا، تعليم يعني بتلاقي الأساتذة والطلاب يعني كتير هيك مهتمين بالتيارات المعمارية الاستعراضية، والميديا اليوم وسائل الإعلام كلها بتسوق، لأنه هذه إلى علاقة بالتجارة والاقتصاد، لأنه هذه التقنيات غالية جدا، كلفتها عالية جدا، واقتراحها مربوطة ببعض الفئات بالطبقية التي تسعى إلى تسويق نوع من هذا العمران. بالوقت ذاته في انتاجات بإسبانيا، بالمغرب العربي، ببعض الأماكن، ببعض المعماريين اللي مرق عنا بمنطقتنا العربية. للأسف بقيت هذه الحركات عنا بالعالم العربي حركات ما شكلت مدارس، بقيت مبادرات فردية لمعماريين متميزين. يعني بنحكي عن محمد مكية، بنحكي عن رفعت جادرجي، بنحكي عن حسن فتحي، بنحكي عن معاد للوس، بنحكي عن عشرات. إذا بدك بقيت هذه تجارب فردية، ما تحولت لتصير نوع من المدارس المعمارية على مستوى العالم.
1: هل نحتاج إلى يعني حركة تصحيحية للعمارة العربية؟
0: نحن نحتاج إلى حركة وعي، إنتاج وعي جديد، ثقافي جديد. هذه الثقافة الجديدة ليست مستلبة من الغرب وعند إحساس بالفشل أمامه، حتى الفاشل هو يستورد كل شيء، ولكن المساهم في حضارة الإنسانية يساهم بقصته. نحن عندنا نمط حياة، عندنا شوارع، وبأوروبا في شوارع عندهم أبنية من الإسمنت وعندنا أبنية من الإسمنت، بس البشر العايشين بأبنيتنا ثقافتهم، عاداتهم، نمط حياتهم يختلف عن اللي عايشين بهذه الأبنية بأوروبا. هذه أول نقطة، وهذا أنا يعني حديثي ليس دعوة إلى العودة أنه نبني مباني من الطين ومن الحجر، بالعكس تماما. نستخدم تقنيات العصر لنذهب إلى إنتاج صورتنا ومن نحن في هذا الزمن، وألا نعيش حالة استلاب. اثنين، في شيء جدا جدا مهم له علاقة بمفهومنا للعمارة. العمارة مرتبطة بمكانها، يعني مرتبطة بتقنياتها. يعني نحن اليوم ردة فعلنا السلبية الكبيرة أحيانا بتصير لأنه نحن مجتمعات العمران فيه استمر لهلأ للأمس ولحتى هلأ بعد قسم كبير من إنتاجنا العمراني مرتبط بالأعمال الحرفية، والأعمال الحرفية هي علاقة مباشرة بين الإنسان وتشكيل المادة التي يستخدمها في البناء، فبنحس عاطفة هذا الحرفي موجودة في تشكيل المادة وموجودة في البنية كلها سوا. عندما نستخدم التقنيات والآلات نحن انفقدت هذه اللحظة وذهبنا إلى بعد آخر. البعد الآخر يجب تأمين البديل عن الإحساس اللي بتأثر فيه واللي بتصنعه الحرفة بأن نذهب إلى نوع من التشكيل المعماري المرتبط بأنماطنا المعمارية، بتجريدها والذهاب بها إلى بعد زمني حديث خارج الدخول بالتفاصيل الحرفية، يقدر يأمن نوع من الراحة النفسية لنمط حياتنا الثقافية والاجتماعية. يعني نحن مفهوم العائلة مختلف، مفهوم حياة الشارع مختلف، ومختلف مش بس بيننا وبين، مختلف داخل المجتمعات. يعني كل بيئة إلها نمطها، نمط حياتها. في بيئة محافظة حق تعيش، وفي بيئة منفتحة حق تعيش كمان. وفي أفراد بمجتمعاتنا بالمدن، المدن ما بيمشيها العقل لا الديني ولا القبلي، بيمشيها المصالح المشتركة بين أفراد عم يقوموا بأعمالهم داخل المدينة، إلهم حاجاتهم وإلهم حقوقهم. يعني نحن عنا كتير اهتمام بالحيز العام، هذا الحيز المفتوح، وهذا مشان هيك قلت لك أنا أنه هو حق من حق الإنسان. نحن بعنا بنتعامل طيب الإسفلت والأرصفة والمساحات داخل المنشآت الرسمية أليست هي ملكا عاما؟
1: نعم.
0: أليست هذا الملك العام؟ من يحدد وظيفته غير وظيفته باعتباره حاجة ممر طريق؟ بس وقت وقت ممكن سكر ممر الطريق وأعمل سوق حتى لو كان طريق سريع. أنه هاي المسألة عم أعطيها كمثل بسيط يمكن ما تكون تناسب البعض، بس أنه مسألة الحق العام على المساحات العامة هي حق اجتماعي، وهو حق لعائلاتنا ولأفرادنا ولأنماط تفكيرنا ولثقافاتنا، لأنه نحن في شيء بعد ما اشتغلنا عليه بعالمنا العربي واللي له علاقة بالأنثروبولوجيا. نحن بعدنا ما وثقنا وأنتجنا معرفاتنا المحلية، مش معرفة وحدة هي. يعني من يزرع الأرض في عمان يختلف عن من يزرع الأرض في لبنان بعلاقته بتقنياته بنمط العلاقات الاجتماعية حتى داخل العائلة اللي بتشتغل بالأرض. يعني إذا جيت أنت، يعني إذا شفنا البيوت اللي انبنت لمزارعي التبغ بلبنان، يعني أهم شيء سطيحة والمساحة اللي بينشر وبينشف فيها دخانه، وكانت العائلات تكبر لأنه بحاجة ليد عاملة تشتغل بالدخان، فكانت البيوت تعكس هذه الحاجة. البيوت بمناطق واسعة بتعكس هذه الحاجة. المزارعين يبنون بيوتهم ضمن تجمعاتهم الريفية بطريقة أنه في مساحة خضرة تابعة للبيت، عنده مساحة للعمل لأنه هو بينتج مؤنه اللي بيستهلكها من الموارد الزراعية، بده سطيحة وبده سطح البيت لأنه سطح البيت ينشر عليه القمح، ينشف فيه رب البندورة دبس البندورة بيستخدمه، يعني له استخدام. فأصبح البيت يعكس ثقافة محلية ومعرفة محلية، طريقة العلاقة مع الماء، أنه الماء أنه في مناطق غنية بالماء عمرانها مختلف عن المناطق التي مواردها المائية محدودة. المناطق اللي عايشة بمناطق جبلية فيها توفر كميات هائلة من المواد الأولية للحجر قادرة تقلع وتستخدم. هلأ اليوم الحجر صار كلفته غالي، أغلى من أنك تشتغل بالإسمنت. فهي التفاصيل مهم جدا أن نبني بمعرفة محلية مكانية. حتى نحن عم نبني معرفة محلية مكانية، إذا بدنا نخطي خطوة نحو العمران الشاهق تكون واضحة هذه الخطوة ومنفصل شوي عن الحيز الحيوي للمدينة، يعني ما تكون هي عم تتحدى هذا الإرث اللي عمره مئات السنين. يعني أنا فيني طور المدينة من دون ما أن احتلها واستبيحها، بعمل زمني، بخلق له فضاء جديد لزمني،
1: أو كأني أخلق حالة من الاغتراب في وسط المدينة.
0: بالضبط، يعني هو في استبداد، هذا استبداد، مثل اللي بيجي بيقلك أنه ما في جماعات بالعالم العربي، يا بيحكمهم بالعروبة يا بيحكمهم بالإسلام. مش صحيح هذا المنطق. العمارة ما فيك تعممها، مثل يعني العمارة نمط حياة الإنسان بجزء أساسي منه دينه، وكل دين على فكرة اوعى تفكر متشابه بكل الأماكن بالعلاقة معه. يعني بديش تحدث هلا، بس إنه المسلم مش هو ذاته بتفاصيل حياته بين جنوب الجزيرة العربية والجزيرة العربية وشمال الدول العربية أو المغرب العربي. تفرق القصة بالمساحات، بالفضاءات، بأماكن الصلاة إلى آخره. يعني اليوم في دول منتشر فيها المسجد الصغير أو المصلى، منتشر مجموعة من الأماكن اللي بتلتقي فيها الناس لتأدي طقوسها. فتقديري أنا ما فينا نجي نعمم. هلأ لأرجع لسؤالك الأساسي، عملت هالدورة كلها لقلك أنا أنه من يقرر أنه أزرع برج لزاها حديد في وسط مسقط، ما بعرف إذا هذا الوسط هو الوسط القديم أو في سمات تاريخية.
1: لا هو مش وسط قديم، ولكن يعني مش مسقط التاريخية ومطرح التاريخية، ولكن أيضا يعتبر مركز حكومي، يعني مركز إداري. يعني
0: اليوم الدولة أحيانا بتروح إلى نوع مثل ما سماها أحد المعماريين العرب، أنه في فرق بين البذخ والإسراف، وهو السؤال بينحكم بهذه الطريقة. أنا بالنسبة لي زاها حديد أهم فنان مبدع قدر يعمل أشكال مكتملة، يعني الهارموني عنده حتى تجاوزت مايكل أنجلو. بس هل هذا الشغل هو عمارة؟ ما بعتقد. هو استعراض عمراني في المدينة بتشكيلات أصبحت أكثر نحتية على حساب الحاجات والوضع وعلى حساب الكلفة الاجتماعية والاقتصادية لهذه المباني،
1: وبالتالي نحن نخل بحق
0: بس هذا لا لا لا لا ينقص من قيمتها العظيمة، مش بس هلا بالزمن، تاريخيا يعني ما مر حدا مثله. بس انا تقديري انه اليوم اذا إدارة دولة بدها تعمل بذخ على انتاج معماري حتى يثبت هيبة الدولة وقيمة الدولة، بعتقد كمان جزء من قيمة وهيبة الدولة مرتبط برمزية المكان. نعم. انه يعطي عنوان لهذا المكان، مش فقط ان يتماهى مع الاخر ويصبح شبيها له.
1: الآن دكتور حبيب، يعني ما أستخلصه من حديثك أنه نحن في مجتمعاتنا وفي مدننا نحن لسنا ثقافة واحدة، لسنا أيديولوجية واحدة، وإن كان هناك في صبغة عامة قد تفرض أو قد يعني تفهم أنه هذا مثلا هذه عمارة إسلامية، ولكن في داخلها أيضا في انقسامات هوياتية أصغر.
0: ما تسميها انقسامات، انت هاي السمة التعددية وشبكة الثقافات هي هوية هذا البلد. انا بلبنان هذا التنوع ما بسميه هوياتي، في خصوصيات للجماعات اللي بتشكل لبنان، وفي خصوصيات جغرافية وفي خصوصيات ثقافية، نحن عايشين في شبكة ثقافات، هاي هوية لبنان،
1: وهي هوية معظم المدن اليوم.
0: لا بالتحديد انه كبلد بينحكى عن إشكالياته الطائفية، عن إشكاليات الانتماء فيه.
1: بس لما أخص الحديث بالعمارة اليوم، إذا كانت أنا عندي هذه التعددية بين السهل وبين الجبل وبين الساحل وبين حتى في أنماط العمارة الدينية، بين المسجد وبين الكنائس وبين الصوامع وبين المآتم والحسينيات، يعني دور العبادة بشكل عام، يعني الآن ما هي المحددات المشتركة للفضاء العام. أنا لما كمخطط أو كمعماري أريد أن أصمم لمشروع عام، لمشروع ذا نفع عام، إذا تجاوزت موضوع الوظيفية وأنا حققت الاحتياج الأساسي منه، لكن لما أتي إلى الناحية الثقافية كيف يجب أن يفكر المعماري؟ ولا تعتقد أن اليوم المعماري يعني صار يلهث وراء الجانب المادي ونسى هذا الموضوع الثقافي؟
0: شوف، بالإنتاج المعماري المعاصر اليوم لا، ما فينا نخرج من أنه على المعماري أن ينتج عمارة تحاكي زمنه اللي هو فيه، ما يرجع يعني ما يكون سلفي بعودته على طول الماضي، ولكن هو عم ينتج عمارته اللي تعبر عن زمنه واللي هي محترمة خصوصية المكان. يجب أن يرى حضور التراث في مستقبل حواضره. يعني اليوم قسم كبير من التراث يعتبر نوع من الاحتياط العقاري على مستوى مدننا، قسم كبير من العالم العربي ممكن يتهدم مهمل، ما عنا يعني ما عنا الثقافة بتطويره والاهتمام فيه وتوظيفه اقتصاديا، إلا بشكل شوي ببعض الدول العربية فيه تراث قديم. بس إنه اليوم نحن عم نتعاطى مع التراث إنه يجب أن نأتي بحداثة تزيله، أن نأتي بعمران خارق بتقنياته يزيل هذا البؤس الذي المتمثل في الطين والحجر.
1: بس ليش ننظر إليه أنه يعني يزيله؟ لماذا لا نقول مثل هذا التنوع اللي عندي أنا أضيف أيضا نمط جديد؟
0: هل أعمل لك إياه أنا؟ وهذا يعني أنا نحن اليوم بلبنان السؤال الأساسي نتيجة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والآخرين، نطرح السؤال الأساسي قدام المعماريين. أنا لا أذهب إلى تقديس التراث، أنا أذهب إلى احترام التراث باعتباره جزء من هويتي. وقضيتي الرئيسية اليوم كيف أجد له مكانا في مستقبلي، والمكان اللي قاله ليس مكانا متحفيا، هو مكان مبني على إعادة صياغة الوظائف والحاجات الممكن باعتباره قيمة رمزية وقيمة جمالية كمان ممكن تساهم في تحسين واقع المدينة وخلق مساحات داخل المدينة تعبر عن رمزيتها وعن هويتها وتعبر عن جمالياتها اللي هي عملية في سياق تراكمي. ما فيك السيء تضلك ليركب لازم تشيل الحسن. اليوم كانت مدينة مثلا أي مدينة بالسبعينات كانت مدينة شغالة، أول تخطيط لها بالسبعينات بالستينات توسعت مدننا، كانت شغالة، النقل، الصحة، المي، الكهرباء، العمارة، لا معقولة. طيب وصلنا لزمن المأزوم، زاد عدد سكان المدن، زادت الحاجات، سيطر على مدننا وعلى حواضرنا منطق الريع العقاري، أصبحت يعني رغيف الخبز أنت بتحميه لأنه وسيلة غذاء أساسية. العمارة والعمران يجب أن يحمى لأنه هو سكن، هو الحاجة الثانية بعد الطعام الملجأ. هذا مش محمي، هذا خاضع إلى منطق السوق وإلى منطق ريعي. أصبحت العقارات مش بتلبي حاجات، أصبحت العقارات تحقق أرباح. أصبح اليوم سمة المعمار الجيد من ينتج سلعة بإمكان بيعها، المعمار الجيد من يكون مساهما في تسليع العمارة، والمواطن الجيد هو من يشتري سلعا، يعمل لشراء سلع. نحن عايشين بنظام الكازينو، وأصبحت تشريعات والقوانين، شفت لك شي دراسة عملت أنا بتلاقي بأوروبا، يعني مش عمول إنه هن نموذج، أنا مش كتير يعني أنا مع إنه ننتج ثقافة محلية مكانية تليق بنا وتشبهنا ونذهب إلى حداثة وإلى ابتكارات معاصرة تجاري ما ينتج في العالم الآخر، خاصة إنه قسم أساسي من دولنا دول غنية في إمكانية حقيقية لإنتاج نموذج باسم البلد ذاته بمساهماته. اليوم ما في قيمة للعمارة إلا بقيمتها السلعية، ريع عقاري،
1: فإذا دكتور، وأنا أقترب يعني من نهاية هذه الحلقة، ما أستطيع أن الرسالة يعني التي أستخلصها من هذا الحوار، وأنا أعتقد يحتاج أن نكمل، لعلنا نسجل حلقة ثانية للأسبوع المقبل أيضا، لأن هذا الحوار شيق، أنا لا أرغب أن أقطعه، ولكن ما أستخلصه الآن من هذه الحلقة أنه مع وجود التنوع الذي يعني وفرته هذه المدن، ومع ما تسخر به من ثقافات، اليوم نحن نعاني من إشكال ليس في أننا نحن فتحنا الباب للآخر الغربي الذي يأتي إلينا، يعني صحيح أن هناك في إشكالات ثقافية، ولكن الإشكال الذي ذهب أنه لما يأتي شخص لا يحترم هذا الحق من حقوق الإنسان وتصبح عمارة استعراضية وشكلية، وبالتالي حتى وإن يعني جاءت بعنوان أنه هذا إسكان اجتماعي أو هذا إسكان إنساني، ولكن هي في واقعها أبعد ما تكون هي عملية تسليع للعمارة. وعجبتني كلمة أنت استخدمتها، بمن ينظر إلى الناس في المدينة بفوقية. هل هناك يعني تيار قد نطلق عليه ما يسمى بالعمارة الفوقية؟ فلعلنا نواصل هذا الحديث في الحلقة المقبلة دكتور حبيب صادق، لكن إلى ذلك الأسبوع أنا أتوجه لك بالتحية من إذاعة سلطنة عمان، وأنت تشرفنا اليوم في زيارتك الأولى إلى سلطنة عمان في بلدك الثاني. أتمنى لك طيب الإقامة في مسقط، وإن شاء الله نلتقي مع ضيفنا الدكتور حبيب صادق في حلقة جديدة الأسبوع المقبل أعزائي المستمعين، ونواصل بها يعني هذا الموضوع.
0: شكرا جزيلا لهذا الشعب الطيب والبلد الجميل، وأتمنى أن أسهم بشكل أو بآخر في إنتاج وعي ثقافي عمرانية تسعى إلى رفعة الإنسان والرجل.
1: بإذن الله دكتور، لهذا الحديث بقية وتتم في الأسبوع المقبل. انتظرونا أعزائي المستمعين وتابعونا على إذاعة سلطنة عمان. لكم كل التحية من طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان. نبدأ بأبرز العناوين. سمو السيد شاب طارق آل سعيد يقلد أجنحة الطيران لعدد من الطيارين الضباط بسلاح الجو السلطاني العماني. نماء لخدمات ظفار تعلن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة بقطاع الخدمات العامة. أكثر من 2 مليار ريال عماني قيمة تمويلات بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو 2026. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، يصحبكم في قراءة هذه الفترة الإخبارية داود بن سليمان القاسمي. قلد اليوم صاحب سمو السيد شاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمقر وزارة الدفاع بمعسكر المرتفعة أجنحة الطيران لعدد من الطيارين الخريجين بسلاح الجو السلطاني العماني بعد اجتيازهم برنامجا تدريبيا متكاملا في مختلف تخصصات الطيران، وذلك بحضور معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع واللواء ركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني. كما سلم سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع كأس جلالة السلطان للطيران للملازم طيار محمد بن سعيد الخروصي لتحقيقه المركز الأول على مستوى العام لدورة الطيران. تبدأ اليوم مرحلة تعديل الرغبات في نظام القبول الموحد وتستمر حتى الأول من غصوص المقبل، وشهد العام الأكاديمي الحالي توسعا ملحوظا في الفرص الدراسية المتاحة، إذ ارتفع إجمالي المقاعد الدراسية المطروحة للتنافس إلى أكثر من 34,000 مقعد دراسي تتوزع بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، إضافة إلى البعثات الخارجية والمنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. وأكد مركز القبول الموحد أن هذه المرحلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام طلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله لاعتماد اختياراتهم في ضوء نتائجهم الدراسية النهائية، بما يسهم في رفع فرص حصولهم على مقعد دراسي يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم. أعلنت نماء لخدمات ظفار اليوم عن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة معها بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك ضمن مبادرات لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة بقطاع الخدمات العامة. ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار تحدث للإذاعة عن هذا الموضوع.
1: طبعا هي مناسبة نفتخر فيها كلنا، وتجسيدا لرؤية عمان 2040 في ضمان توطين التخصصات الهندسية والفنية والاستدامة استقرار الوظيفة لشبابنا. تنطلق اليوم المرحلة الثانية من مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل، وحقيقة هذه المبادرة تأتي نتاج شراكة حقيقية تكاملية استراتيجية بين وزارة العمل وهيئة الخدمات العامة وأيضا شركة نماء لخدمات ظفار. تنتج عن هذه المبادرة توفير 200 فرصة عمل بعقود دائمة، يأتي توزيعها ما بين 45 لحملة البكالوريوس و 97 لحملة الدبلوم الجامعي والدبلوم المهني، وأيضا لدينا قرابة 58 فرصة لحملة الدبلوم العام وشهادة الكفاءة الثانية. طبعا هذه المرحلة أتت بعد المرحلة الأولى كان فيها توظيف 467 في بداية هذا العام. اليوم هذه الوظائف تتوزع على 6 شركات تشغيلية متعاقدة مع شركة نماء لخدمات ظفار.
0: أكثر من 2 مليار ريال عماني قيمة التمويلات التي قدمها بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026، ويواصل البنك تقديم خدماته في ظل الجهود الحكومية المستمرة نحو توفير الاستقرار السكني والأمان الاجتماعي للمواطنين.
2: في ظل الجهود الحكومية المستمرة نحو توفير الاستقرار السكني والأمان الاجتماعي للمواطنين، يواصل بنك الإسكان العماني دوره في تمكين الأسر من امتلاك مساكنها عبر حلول تمويلية تدعم مسيرة التنمية العمرانية، حيث حقق البنك أداء استثنائيا مدعوما بنمو مالي قوي وتوسع في الإقراض وتسريع غير مسبوق في الأدوار. وأعلن البنك عن قيمة التمويلات التي قدمها منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026 أكثر من 2 مليار ريال عماني، فيما قدم البنك إعفاءات إسكانية بقيمة 23,500,000 ريال عماني. ويعزز بنك الإسكان العماني دوره في دعم منظومة التمويل السكني عبر توسيع نطاق خدماته التمويلية ويلبي احتياجات المواطنين ويواكب مستهدفات التنمية العمرانية. وخلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى منتصف 2026 بلغ عدد القروض الممنوحة سنويا 4,918 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 232,842,000 ريال عماني، في مؤشر يعكس استمرار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار السكني. منذ انطلاق برنامج إسكان في يناير من عام 2024، يواصل البرنامج ترسيخ أثره الوطني في تمكين الأسر العمانية من تملك المسكن الملائم، وترجمة لمستهدفات التنمية إلى واقع ملموس، بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات المقدمة 424,311,000 ريال عماني، استفادت منها أكثر من 82,000 أسرة. وتعكس المؤشرات المالية حتى منتصف عام 2026 متانة الأداء المالي لبنك الإسكان العماني واستمرار نموه، إذ ارتفعت محفظة القروض إلى 963,500,000 ريال عماني، محققة نموا بنسبة 9.8%.
0: أظهرت بيانات الإنتاج المحلي للعسل نموا ملحوظا خلال السنوات الثلاث الماضية، لتتجاوز الكميات المنتجة 934 طنا، وتصدرت شمال الشرقية المحافظات الأعلى إنتاجا للعسل، تلتها محافظة الداخلية ثم محافظة شمال الباطنة.
3: نمو ملحوظ أظهرته بيانات الإنتاج المحلي للعسل خلال السنوات الثلاث الماضية، لتتجاوز الكميات المنتجة 934 طنا عام 2025، وتصدرت شمال الشرقية المحافظات الأعلى إنتاجا للعسل بأكثر من 248 طنا، تلتها محافظة الداخلية بأكثر من 176 طنا، ثم محافظة شمال الباطنة ب 158 طنا، ومحافظة جنوب الشرقية بأكثر من 128 طنا. كما سجلت محافظتا الظاهرة والظفار إنتاجا تجاوز 160 طنا، بما يعكس تنامي نشاط تربية النحل وإنتاج العسل في أنحاء سلطنة عمان. وعلى صعيد البنية الإنتاجية، بلغ عدد المؤسسات العاملة في مجال تربية النحل وإنتاج العسل وشمعه 47 مؤسسة، إضافة إلى منشأتين تعملان في صناعة الدبس وعسل السكر. وفيما يتعلق بالمزارع الإنتاجية ومحطات البحوث، أظهرت البيانات استقرار عدد وحدات النحل عند 12 وحدة ووحدتين للبحوث. أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد سجلت قيمة واردات سلطنة عمان من العسل الطبيعي المصفى أكثر من 2,131,000 ريال عماني، فيما بلغت قيمة واردات العسل الطبيعي بشمعه أو المحتوي على قطع الشمع نحو 43,000 ريال عماني. كما تجاوزت قيمة إجمالي واردات خلايا النحل الخشبية 15,000 ريال عماني. في المقابل، بلغت قيمة الصادرات العمانية من العسل الطبيعي المصفى أكثر من 648,000 ريال عماني، وشملت الصادرات عسلاً طبيعياً بشمعه أو محتوياً على قطع الشمع بقيمة تجاوزت 21,000 ريال عماني خلال العام الماضي.
0: أطلق مركز الشباب حزمة جديدة من البرامج الصيفية الحضورية والافتراضية لتطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم. وتشمل الحزمة برنامج الأمن السيبراني الذي يركز على تطوير معارف المشاركين في أمن المعلومات والتوعية بالتهديدات الإلكترونية، بالإضافة إلى برنامج اللغة الصينية الذي يمنح المشاركين فرصة اكتساب أساسيات اللغة ومهارات التواصل الأولية والتعرف على الثقافة الصينية، بما يسهم في توسيع آفاقهم التعليمية والمهنية، إلى جانب برنامج الجاهزية المهنية الذي يركز على إعداد الشباب لسوق العمل عبر تنمية مهارات التواصل المهني وإعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الوظيفية. وتزامنا مع البرامج الصيفية، ينفذ المركز خلال هذه الفترة كذلك معسكر خبرات السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق، لتمكين الشباب العماني في مجالي السيارات الكهربائية والاستدامة البيئية. كما تنفذ المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية حزمة من البرامج الصيفية للعام 2026 في مختلف محافظات سلطنة عمان، بمشاركة 4600 طالب وطالبة يمثلون مختلف محافظات سلطنة عمان. وتركز البرامج على الجانب الثقافي لتنمية المعرفة وتطوير مهارات التفكير وتعزيز الثقة بالنفس، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي لرفع مستوى الوعي بالقضايا المجتمعية والبيئية وتعزيز الصحة النفسية، بما يدعم بناء شخصية متوازنة وقادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل دولارين و34 سنتا للبرميل مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 81 دولارا و79 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل. ختاما لأخبار عمان مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد شاب بن طارق آل سعيد يقلد أجنحة الطيران لعدد من الطيارين الضباط بسلاح الجو السلطاني العماني. نما لخدمة ظفار تعلن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة بقطاع الخدمات العامة. أكثر من 2 مليار ريال عماني قيمة تمويلات بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه حتى منتصف يوليو 2026. حرر لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهناي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي. أشكر لكم كرم المتابعة، في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
7: صحتنا.
8: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
9: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
10: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
7: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
11: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
12: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعرابة.
13: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
7: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة أينما كنتم تستمعون لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، نحييكم وأسعد الله مساءاتكم وأوقاتكم بكل خير ومحبة في حلقة جديدة من برنامجكم محطات، لقاء جديد، موضوع جديد، ضيف جديد وموضوع مهم في حلقة اليوم بإذن الله تعالى. محطتنا اليوم مباشرة مستمعينا خصصناها للمجتمع، ومن المجتمع نفتح فيها ملفا هام وموضوع فكري عميق، وهو الحصانة الفكرية من منظور مجتمعي وقانوني ودستوري. ليش محتاجين للحصانة الفكرية؟ البعض ربما يعتبرها شأن تربوي يخص الأسرة، بينما هو أصبح موضوع يهم المجتمع بأكمله. هو قاعدة أساسية لتماسك المجتمع، حماية لهويته الوطنية، وعي الفرد أيضا بحقوقه وواجباته. وبالتالي في حلقة اليوم إن شاء الله تعالى سنناقش هذا الموضوع المهم، الحصانة الفكرية والاجتماعية ودور المؤسسات التشريعية والمجتمع ككل في تأسيس وعي المواطن حتى يكون قادر على ممارسة حريته بمسؤولية، وقادر أيضا على التفكير الناقد، يميز أيضا الفرق بين الانفتاح الواعي والذوبان الفكري، وغيرها أيضا من التفاصيل المهمة بإذن الله تعالى. في زمن أصبح العالم في قرية صغيرة لم تعد الحدود تمنع الأفكار من العبور، أصبحت تصنع في ثواني عبر شاشة صغيرة نحملها اليوم بين أيدينا. تبرز أمامنا قضية ليست جديدة في أصلها، لكن أصبحت اليوم أكثر إلحاح من أي وقت مضى. كيف ننفتح على العالم دون أن نفقد أنفسنا؟ كيف نستفيد من كل جديد دون أن نذوب فيه؟ هل أيضا الحصانة الفكرية تعني أن نغلق الأبواب في وجه الآخر، أم أنها تعني أن نمتلك الوعي، ما يجعلنا نختار ونحلل ونناقش ثم نقرر؟ إذن حلقة اليوم ستكون مهمة جدا أيها المستمع الكريم، تمس حاضرنا ومستقبل أبنائنا بلا شك، وهي أيضا قضية دعنا نصنفها تبدأ من الوعي وتعبر إلى القانون، ترتبط بالهوية وتنتهي بمجتمع أكثر تماسكا وثقة بالنفس. سنكون على مدار ساعة ونصف من الآن للنقاش والحوار كل ما يتعلق بهذا الموضوع مع ضيفنا العزيز إن شاء الله الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي، أستاذ القانون الدستوري والإداري في قادم الوقت. وسأكون معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة أخوكم أيمن الفجراني، شاركنا أيضا في الإعداد محمد الراشدي، وفي إخراجها مروان السعيدي.

0: أينما كنتم تتبعكم دروب الخير والسعادة، وإن شاء الله هكذا تشرق في قلوبكم شمس الطمأنينة. مستمعينا الأحبة، دائما وأبدا أنتم نقول نبض هذه الحلقة وجمال هذا اليوم، وبالتالي ابقوا معنا لتكونوا أيضا على السمع في موضوع جدا مهم اليوم في برنامج محطات عن الحصانة الفكرية، وهو الموضوع الذي أصبح يؤرق كثير من المجتمعات خاصة في العالم العربي، وكثير أيضا من دول العالم بدأت تشرع فيه الكثير من التشريعات والقوانين بحكم أنه يمس أيضا الأسرة والوعي ويرتبط بالهوية. برأيكم فعلا ما الذي يصنع اليوم الحماء أو الحصانة الفكرية الحقيقية؟ هل تصنعها الأسرة؟ هل تصنعها المدرسة؟ هل يصنعها الإعلام؟ أم أن المسؤولية نقول بمعنى آخر تبدأ من الفرد نفسه؟ كل ما يتعلق بهذا الموضوع، هناك ثمة أسئلة أيضا منكم مستمعينا الأحبة حابين أن نطرحها إن شاء الله تعالى للدكتور ضيفنا العزيز سالم بن سلمان الشكيلي، وهو أستاذ في القانون الدستوري والإداري، ليجيب عنها في هذا الخصوص. كيف تتعاملون مع هذا الموضوع مع أبنائكم فيما يتعلق خاصة في الانغماس اليوم الفكري مع تعدد نقول الانعزال الرقمي والإنهاك الرقمي بمعنى آخر، الذوبان، الانفتاح في كثير من التفاصيل والأمور المتعلقة بهذا الموضوع؟ هل نحن اليوم منفتحون على العالم أم أصبحنا نقلد العالم؟ هل كل فكرة جديدة تستحق فعلا أن نتبناها؟ وهل كثرة المتابعين اليوم والانغماس في كثرة المتابعين والإعجاب والريلات وغيرها تعني أن الفكرة صحيحة؟ وهل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تصنع قناعاتنا أكثر مما تصنعها الأسرة؟ هل فعلا نقرأ قبل أن نحكم على كثير من الأمور؟ هل نتحقق قبل أن نشارك أي معلومة أو أي شائعة كانت؟ هل أصبحنا نفكر بمعنى آخر أم نفكر كما يفكر الجميع؟ وهل المشكلة بمعنى آخر في الأفكار الدخيلة أم في غياب الوعي الذي يميز بينها؟ بكل تأكيد كثير من الأسئلة، كثير من الموضوعات إن شاء الله تعالى راح نناقشها بعون الله تعالى خلال ساعة ونصف من الآن. قبل أن نذهب أيضا لهذا الموضوع، هناك محطة أيضا يعني تابعناها في هذه الأيام، وهو الحديث عن تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام ونظام مركز القبول الموحد. طبعا بدأ من اليوم 21 يوليو، مستمر حتى إن شاء الله تعالى 1 أغسطس. نبارك لكل أبنائنا خريجي دبلوم التعليم، وإن شاء الله مقبلين على فترة جامعية قادمة. وأيضا سيكون هذا موضوعنا في بداية محطاتنا في برنامج محطات، لنعرف بشكل ملخص عن جديد يعني مركز القبول الموحد، عن المقاعد، عن آلية التسجيل، وعن تفاصيل أخرى من خلال ضيفنا الأستاذ محمد الرواحي، مدير مساعد بدائرة أنظمة القبول بمركز القبول الموحد. يسعد مساك بكل خير أستاذ محمد، وسعيدين بهذه المحطة معك للحديث عن تعديل أو فترة تعديل الرغبات لطلبة دبلوم التعليم العام. مرحبا فيك.
1: مساء النور والسرور استاذ ايمن.
0: يا مرحبا،
1: شكرا لكم على هذه الاستضافه، ويسعدني اكون معكم في هذا البرنامج، واتمنى التوفيق لابنائي وبناتي طلب الدبلوم التعليم العام.
0: الله يسعدك يا رب استاذ محمد، ونبارك لهم فعلا مجددا، واتمنى لهم ان شاء الله تعالى كل التوفيق، ولانها فتره حساسه جدا موضوع مركز القبول الموحد، تعديل الرغبات، وكثير من الاخطاء والامور اللي تقع في هذه الفتره. لذلك حبينا انه ايضا ننوه على هذا الموضوع وعن المقاعد المطروحه للتنافس اليوم بالمجمل العام لهؤلاء الطلبه.
1: نعم، وحسب ما تم الإعلان عنها عن عدد المقاعد يتجاوز عن 34,000 مقعد بزيادة بنسبة 17% تقريبا عن مقارنة بالسنوات الماضية.
0: يعني
1: وطبعا تلاحظ يعني بالنسبة الزيادة هذه، طبعا كان في تلاحظ أنه في نمو في زيادة مخرجات دبلوم التعليم العام بمعدل تقريبا 10%، ومواكبة لهذه الزيادة أو المخرجات تم زيادة المقاعد الدراسية.
0: نعم، يعني حتى
1: وبناء عليها تم توزيع هذه النسب من الزيادة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي وجهات التمويل المختلفة وكذلك القطاعات المختلفة حسب الاحتياجات الفعلية لهذه القطاعات.
0: نعم، يعني فيما يتعلق بتوزيع الزيادة هناك أيضا تابعنا أنه تخصصات استحدثت وتم إدراجها في هذا النظام هذا العام، كيف تتوزع هذه النسبة 17% في مثل هذه التخصصات المستحدثة؟ يعني مثلا تخصصات ذكاء اصطناعي، جغرافي وتحليل بيانات، أمن سيبراني، غيرها من متطلبات سوق العمل حاليا.
1: نعم طبعا، يعني مثل ما ذكرت تم التوزيع هذه الزيادة بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي وكذلك القطاعات المختلفة تلبية للاحتياجات الفعلية كاحتياجات سوق العمل وغيره. وهذا ما تم طرحه في المستجدات. على سبيل المثال تم طرح بعض المستجدات أو البرامج المستحدثة في للبرامج مطروحة للمسرح الوطني بمجمع السيد طارق بالتيمور الثقافي، وكذلك استحدثت بعض البرامج الأخرى للمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية مقرونة بالتوظيف.
0: جميل جميل. الآلية أيضا أستاذ محمد، في آلية تقنية دعنا نقول بحكم أنه اليوم الضغط كبير سيصبح على النظام في موضوع تعديل الرغبات، ما الذي يضمن استقرار هذا النظام بمعنى آخر يعني عدم تعطل الموقع خلال الساعات القادمة؟
1: نعم، سؤال جميل جدا حقيقة أستاذ الفاضل. هو بالنسبة لاستقرار النظام الإلكتروني يعتمد على تقنيات كثيرة وليس على تقنية واحدة، بل مجموعة من الآليات والبنى التحتية التي يعمل عليها المركز في هذا الشأن. حقيقة تم الاستعداد لهذا الأمر من السنوات الماضية، وتم إنشاء نظام إلكتروني أو تحديث للنظام الإلكتروني بحلة جديدة في العام الحالي، ولله الحمد كان في استقرار في الفترة الماضية، وكذلك بمتابعتنا للنظام في الفترة اللي تم فتح فيها النظام خلال اليوم لاحظنا الحمد لله أنه كان في استقرار تام، وإن شاء الله راح نتابع هذا الأمر، وإن شاء الله راح تكون يعني عملية التسجيل بالنسبة للطلبة راح بتكون سلسة وسهلة جدا بإذن الله.
0: وهل في خدمات مباشرة أيضا أستاذ محمد يمكن يقدمها مركز الدعم الفني مثلا في القبول الموحد خلال 24 ساعة أو حتى من خلال أيضا المديريات التعليمية في كل المحافظات؟
1: نعم، هناك في يعني في في في لجان تم تشكيلها أو أقصد بما مراكز دعم تم تشكيلها من قبل الزملاء في المديريات المختلفة بوزارة التعليم للرد على استفسارات الطلبة ومساندتهم، وكذلك أيضا العاملين وموظفي مركز القبول الموحد جميعا هم يعني موجودين لمساندة الطلبة في كل خطوة من خطوات القبول.
0: نعم.
1: لذلك ننصح الطلاب أنه في حال ورد أو يعني ورد لديهم استفسار عليهم التواصل مع مراكز الدعم التي تم تفعيلها أو التواصل المباشر بمركز الاتصال بوزارة التعليم.
0: نعم، أو ممكن يمكن أخطاء شائعة ربما قد يقع فيها بعض الطلبة أثناء مثلا ترتيب الرغبات دعنا نقول، ويمكن أنتم تابعتوا خلال سنوات ماضية بعض هذه الأخطاء الشائعة، فأيضا ننوه على هذا الموضوع اللي ممكن يركزوا فيه الطلبة خلال هذه الفترة.
1: نعم، سؤال مهم جدا حقيقة. بالنسبة هناك الكثير من الأخطاء الشائعة التي لوحظت يعني خلال السنوات الماضية وأيضا لوحظت في مرحلة التسجيل المبدئية السابقة، ومن أبرزها اللي هو كان الاعتماد على ترتيب رغبات الآخرين وليس الاعتماد على رغبة الطالب الفعلية. أيضا من ضمن الأخطاء التي شائعة اللي كانت يعني مركزة كثير هي التركيز على اسم المؤسسة وإهمال التخصص، كذلك إدراج عدد قليل من الرغبات. طبعا حقيقة لاحظنا كثير هذا الخطأ.
0: نعم.
1: أنه كثير من الطلاب قام بإدراج عدد قليل من الرغبات في المرحلة السابقة والتي تم الإجراء عليها الفرز التقريري. أيضا تأجيل التسجيل إلى آخر مرحلة أو إلى آخر ساعة، وعدم قراءة دليل الطالب أو الملحق التي تم الإعلان عن في التي تم الإعلان عن والنشر عن في موقع القبول الموحد، عدم متابعة كذلك إعلانات المركز التي تم نشرها في قنوات التواصل. وأنا أقول دائما للطلاب أنك أنت اختر ما يناسبك، وكذلك أن عليك الاستشارة قبل لا تقرر في اختيار البرنامج، وأيضا عدم التأجيل للتسجيل حتى آخر ساعة من مراحل تعديل الرغبات.
0: نعم، وأحيانا عدم الاعتماد حتى لأشخاص آخرين يسجلوك، ولازم تكون متابع في هذا الموضوع، والحرص على متابعة تعديل الرغبات خاصة في هذه الفترة. ممكن الطالب يواجه ربما صعوبة تقنية أستاذ محمد في حفظ أحيانا أو اعتماد خياراته الدراسية المقبلة أو في المرحلة الجامعية القادمة، فكيف ممكن يتعامل مع مثل هذه يعني مثل هذه أيضا التفاصيل أو الأخطاء؟
1: نعم، في الحقيقة هناك في قنوات كثيرة للتواصل إذا في حال تواجه الطالب مشكلة فنية أو رغب بالاستفسار، ومن ضمنها مثل ما ذكرت التواصل المباشر على مركز الاتصال بوزارة التعليم، ومن ثم يتم تحويله إلى المعنيين أو المختصين في معالجة المشاكل الفنية.
0: نعم.
1: أو بإمكان الطالب أيضا التواصل من خلال قنوات التواصل الاجتماعية الرسمية لمركز القبول الموحد، وسيتم الرد عليه من قبل المختصين القائمين على هذا الأمر مباشرة بإذن الله.
0: نعم، نحن أكيد نثمن كل هذه الجهود حقيقة المقدمة من مركز القبول الموحد، وكل أيضا هذه التسهيلات الخاصة بأبنائنا وبناتنا الطلبة. وكل الشكر لك أستاذ محمد الرواحي في هذه المحطة من برنامج محطات، مدير مساعد بدائرة أنظمة القبول بمركز القبول الموحد. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لكم أستاذ. شكرا.
0: إذن نتمنى أكيد لجميع أبنائنا وبناتنا الطلبة كل التوفيق والنجاح أكيد في هذه المرحلة الحاسمة من مسيرتهم العلمية، ونحثهم على الحرص التام، الدقة أيضا في تعديل وترتيب رغباتهم عبر هذا النظام، حتى ما يكون في حسافة ما بعد إغلاق أيضا باب التسجيل. ونتمنى لهم إن شاء الله تعالى كذا مستقبل أكاديمي مهني باهر يخدم تطلعاتهم ويسهم في بناء هذا الوطن.

0: إننا إذ نرصد التحديات التي يتعرض لها المجتمع ومدى تأثيراتها غير المقبولة في منظومته الإخلاقية والثقافية، لنؤكد على ضرورة التصدي لها ودراستها ومتابعتها لتعزيز قدرة المجتمع على مواجهتها وترسيخ الهوية الوطنية والقيم والمبادئ الأصيلة، إلى جانب الاهتمام بالأسرة لكونها الحصن الواقي لأبنائنا وبناتنا من الاتجاهات الفكرية السلبية التي تخالف مبادئ ديننا الحنيف وقيمنا الأصيلة وتتعارض مع السمت العماني الذي ينهل من تاريخنا وثقافتنا الوطنية.
1: إذن هذه كلمات نيرة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، اللي يؤكد من خلالها على فعلا أهمية أن نهيب بأبنائنا وبناتنا التمسك بالمبادئ بالقيم التي كانت وما زالت ستظل ركيزة من تاريخنا المجيد، واعتزاز بالهوية وجوهر شخصيتنا لننفتح على العالم بتوازن بوضوح، ونتفاعل أيضا بإيجابية بحيث لا نفقد أصالتنا ولا تنسينا هويتنا. إذن سلطنة عمان، فعلا كفى النظام الأساسي للدولة حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، لكنه نص صراحة على حماية التراث الوطني، حفاظ على القيم العربية والإسلامية، وحظر ما يثير الفتن أو يمس أمن الدولة وهويتها، وأيضا بكل تأكيد حرص بشكل كبير على السمت العماني كقاعدة متينة ومنظومة وطنية راسخة عبر الأجيال، تقوم على الاعتدال، تقوم على الاتزان وقبول الاختلاف والانفتاح على العالم مع المحافظة على الهوية العمانية. على كل، دعونا مباشرة ندخل في موضوعنا الحصانة الفكرية، ونناقش هذا الموضوع المهم مع الدكتور سالم بن سلمان الشكيري، أستاذ القانون الدستوري والإداري ومستشار مجلس الشورى سابقا. نرحب بك دكتور، سعيدين بعودتك بعد غياب طويل، و موضوع جدا مهم عن الحصانة الفكرية اليوم.
2: أهلا وسهلا أستاذ أيمن، وأهلا وسهلا بجميع الزملاء، وكذلك أحيي المستمعين الكرام، وأنا سعيد بوجودي معكم في هذا الحقيقة العنوان أو الموضوع المهم جدا، خاصة في هذه الفترة أو في هذا الزمن بالذات. نعم. الذي تتكالب عليه يعني كما تقول المعلومات وغيرها من الأخبار الكاذبة
1: بشكل كل ثانية.
2: نعم. نعم. كل ثانية نعم. نعم. كل ثانية، لدرجة إنه الإنسان أصبح لا يستطيع أن يستوعب أو أن يعني
1: كمية
2: أهمية هذه يعني المعلومات الحقيقة التي يجب أن نفهم وأن نعلم أنها يعني كثير منها ليست صحيحة، وإنما هي معلومات كاذبة، معلومات مزيفة، يعني شائعات كذلك، بكل ما تحمله من مخاطر سواء على الفرد أو المجتمع بشكل عام.
1: نعم، وأمور مفبركة، خاصة مع اليوم دخول الذكاء الاصطناعي، وربما التلاعب اليوم بالصوت والصورة وحركة الشفاه، وكثير من الأمور التي غزت العالم وغزت هذا الجيل الذي أراه بشكل كبير دكتور اليوم. يعني لزاما علينا فعلا بأن نكون بحصانة فكرية كبيرة جدا، بحكم أن التربية في كثير من البرامج نقول أنها أصبحت صعبة لكثير اليوم من الأبناء. نحن سألنا سؤال الحلقة، ونسأل أيضا المستمع الكريم في هذا الموضوع، إن كان هناك ثمة أسئلة تدور في أذهانهم حول هذا الموضوع، ولكن دعني أسألك فعلا، ما الذي يصنع اليوم هذه الحصانة الفكرية الحقيقية؟ هل الأسرة؟ هل يعني المدرسة؟ الإعلام؟
2: أولا خلينا يعني نفهم أو نوضح ما هي الحصانة، يعني ماذا نقصد بالحصانة. الحصانة هي الوقاية، أو هي يعني الدرع الواقي أو السد المنيع الذي يتخذه الإنسان يعني لنفسه، وكذلك هي حصانة مجتمعية في نفس الوقت. وبالتالي يمكن الآن أنت أشرت أستاذ أيمن إلى أنه في طوفان الحقيقة من المعلومات، في غزو فكري، في شائعات، في يعني عملية تزييف للحقائق، كذب للمعلومات. اليوم لم يعد الإنسان يعني بمقدوره بالسهولة أن يتبين ما هو الصح، ما هو إلى ما هو الخطأ. كذلك يعني حتى الآن موضوع الصورة أنت تراها بكل أبعادها أنها صورة يعني صحيحة، ولكن حقيقية. في حقيقة ولكن في حقيقتها أنها من مبتكرات الذكاء الاصطناعي. اليوم يعني العالم أصبح يموج في كل هذه المعلومات، هذه التناقضات، هذه الأفكار، هذه الإشاعات أو الشائعات. وبالتالي إذن لابد لأن يكون للإنسان وقاية من هذه يعني المعلومات المتزاحمة والمتسارعة في نفس الوقت، التي كما قلت أنه أغلبها أو أكثرها ليست بالصحيحة أو ليست بالحقيقية. وبالتالي إذن هناك طوفان، هناك غزو أفكار، هناك غزو للمعلومات الكاذبة والمضللة، وبالتالي هناك استهداف يمكن من مجموعات مختلفة، من يعني عناصر يعني متطرفة إلى آخره. وبالتالي تريد أن تصل إلى من؟ إلى الشباب أو إلى الجيل اللي هم خاصة يعني لأنه هم المستهدفين أكثر من غيرهم. ربما الكبار شوية أخذوا بعض الحصانة أو بعض الوقاية، لكن لا زال الشباب يعني عندهم قابلية. أنا لا أقول عن الكل وإنما أقول البعض، يعني عندهم قابلية للمعلومات وليس عندهم الوقت للتحقق من صحة هذه المعلومات. فإذا نحن نقصد بإيش بموضوع الحصانة؟ هي وقاية الإنسان لنفسه، لذاته، لفكره، في أن لا يتقبل كل ما يصله أو ما يطلع عليه أو ما يراه. لأن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت يعني متعددة الأوجه، متعددة الأدوات، متعددة الوسائل. يعني أصبح الإنسان طبعا لا غنى هو عن هذه الوسائل ربما، لكن يجب أن نستخدمها في ماذا؟ أن نستخدمها في المفيد وليس في غير المفيد، في الصالح وليس في الطالح. وبالتالي إذا لابد من وجود هذه الحصانة، هذه الوقاية، أو وجود هذا الدرع. وبالتالي إذا هذه مسؤولية تكاملية، ليست مسؤولية فرد بعينه. الفرد مسؤول عن ذاته،
1: منظومة متكاملة،
2: منظومة متكاملة. فبالتالي إذا الفرد مسؤول عن ذاته، وكرب أسرة هو مسؤول كذلك عن ماذا؟ عن أسرته، عن أبنائه، عن أولاده، فيما يتعلق بتربيتهم بإيش؟ بالقيم، بالثوابت، بالسمت العماني الذي دائما نحن نتحدث عنه. وبالتالي إذن يحاول أن ينمي هذه الروح لديهم، وكذلك يحذرهم من عملية تقبل عدم تقبل الأفكار الدخيلة أو يعني المعلومات المضللة أو يعني الشائعات. لأن الشائعات الحقيقة إن سرت في مجتمع أو يعني كما تقول شاعت في مجتمع، فبالتالي هي مثل الوباء، يعني دائما ما ماذا يعني تسري أو تنخر في الجسد. وعندما تنتهي إشاعة معينة أو شائعة معينة تظهر أخرى، وهكذا يعيش المجتمع ماذا؟ في دوامة مستمرة من هذه الإشاعات، من هذه الشائعات،
1: ودوامة من الشك أيضا في كثير من المعلومات. يمكن ذكرت أيضا دكتور في حديثك أنه اليوم أصبحت كمية كبيرة من المعلومات تنهال في واقعنا، وبالتالي الكثير منها مغلوط، كثير منها كاذب. لذلك السؤال، من المسؤول في مذ؟ كيف أنا أتيقن أنه فعلا بعض الأجيال أو بعض الفئات ربما لا تعرف قيمة هذه المعلومة، أو هل هي فعلا صحيحة أم كاذبة؟ هل هو هذا الموضوع صالح أو طالح؟ أجيال صغيرة مثلا تتعامل اليوم مع كثير من المواقع أو الحسابات الأخرى وكثير من التفاصيل، فكيف أنا فعلا أكون مسؤول عن الوعي في مثل هذا الموضوع؟
2: تنمية الوعي. الإنسان أولا عليه أن ينمي ماذا؟ وعيه. وأن يكون لديه القدرة كذلك على ماذا؟
1: تقييم.
2: على التحليل والتقييم فيما يتعلق بالمعلومات. ليست كل معلومة تصلك على طول تروح محولنها لطرف آخر، أو ليست كل معلومة هي صحيحة في حد ذاتها، إذا لابد أن تدقق في هذه المعلومة لتتأكد من مدى صحتها، من مدى يعني موثوقيتها كذلك،
1: ومصدرها أيضا.
2: ومصدرها نعم. كذلك
1: نعم.
2: اليوم هناك مصادر متعددة، يعني هناك منصات إعلامية، هناك وسائل تواصل، هناك الكثير اللي ما عندهم يعني كما تقول شغل إلا اللهم الجلوس خلف هذه المنصات وخلف هذه الوسائل
1: نعم.
2: لبث مثل هذه المعلومات
1: نعم، ولساعات طويلة،
2: ساعات طويلة
1: إدمان
2: جدا،
1: إدمان بشكل غير
2: بالضبط.
1: طبيعي،
2: ومستخدمين إيش
1: نعم.
2: مستخدمين وسائل مختلفة، يعني حتى وسائل الإغراء
1: نعم.
2: الوسائل الغير أخلاقية الغير إنسانية
1: نعم.
2: يعني كل هذه يعني يستخدمونها يعني من أجل ماذا؟ أن يبثوا سمومهم وأفكارهم في الشباب
1: نعم.
2: ولذلك إذا لابد الإنسان أن يبدأ بنفسه، أن يجعل من نفسه محللا ناقدا مقيما للمعلومة التي تصله، حتى الشائعة
1: نعم.
2: يجب أن يتأكد من مصدرها، وبالتالي يتأكد من هذه المعلومة التي وصلته قبل أن إيش يعمل على يعني تمريرها إلى
1: عليك.
2: طرف آخر أو أطراف آخرين
1: نعم.
2: المشكلة اليوم أستاذ أيمن إنه نمسك بالهاتف، والكثير منا
1: نعم.
2: يفعل ذلك، مجرد ما أن تصله المعلومة أو الخبر أو الفكرة أو أيا كانت التسمية التي يمكن أن نطلق عليها،
1: مستعجل
2: عشان إيش؟ عشان
1: نعم.
2: يصلها للآخر. ربما البعض عنده إيش حب إنه والله
1: أنا اللي رسلت،
2: أنا اللي رسلت حب الشهرة،
1: سبق
2: أو
1: أنا سبق الخبر،
2: سبق الخبر
1: نعم.
2: هذه مشكلة كذلك يعني دون أن يفحص أي أي أي أي, أي خبر وصله يعني
1: نعم.
2: إذا الفرد عليه بنفسه، ثم الأسرة يعني كذلك هي مسؤولة، المجتمع بأسره كذلك مسؤول
1: نعم. نعم.
2: إلى جانب أن هناك مؤسسات سواء كانت رسمية أو غير رسمية هي كذلك لها دور في عملية ماذا؟ التوعية، في عملية يعني مكافحة أو محاربة مثل هذه الشائعات إلى آخره
1: نعم.
2: ثم القانون يأتي كذلك كرادة، يعني أنا الحقيقة دائما أتحفظ من أنني دائما يعني أستخدم القانون
1: نعم.
2: كنوع من الترهيب أو نوع لا، لكن القانون وجد ليحمي الجميع
1: نعم.
2: يحميني
1: نعم.
2: أنا ويحمي الثاني والثالث والرابع وهكذا. هو لم يعني يصنع أو يخلق هذا القانون من أجل معاقبتي أنا
1: نعم.
2: فقط
1: أو يقيدك نعم.
2: أنت لك حرية صحيح كفلها النظام الأساسي
1: نعم.
2: للدولة، النظام الأساسي كفل الكثير من هذه الحقوق، من هذه الحريات، ومن بينها حرية الرأي وحرية التعبير عنه
1: نعم.
2: نعم النظام الأساسي كفل ذلك، القوانين التي جاءت يعني منفذة للنظام الأساسي للدولة، ومن بينها مثلا قانون الإعلام أو غيره من القوانين الأخرى، هي كذلك يعني تجيز للفرد أن يعني يكون له رأي، أن يعبر عن هذا الرأي سواء بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو يعني الرسم أو بأي وسيلة كانت، ولكن هو كما له حرية
1: في حدود نعم.
2: هناك آخرين لهم كذلك حريات، هناك مجتمع له حرية، له حقوق كذلك، هناك دولة كذلك بنظامها الاجتماعي وبنظامها السياسي وبنظامها القانوني كذلك لها حقوق على كل فرد منا، فبالتالي إذن لابد أن نلتزم حدود القانون لنتعايش كلنا سويا
1: نعم.
2: في ظل دولة يحكمها القانون
1: نعم.
2: هذا من المهم كذلك
1: نعم يعني. أنا يعني حتى وأنا أكتب المحاور هذا الموضوع، موضوع الوعي الذاتي للحماية الدستورية، أتوقع أنه جدا مهم وراح أيضا نتشعب فيه أكثر، ولكن اليوم يمكن دكتور تحدثت عن كيف بات العالم اليوم قرية صغيرة مع سيل من المعلومات الهائلة، مع صيحات ومفاهيم غربية وافدة، وأهمية تفحص كل هذه المعلومات، أهمية تفحص كل هذه أيضا، لذلك التأثر اليوم أصبح يعني انفتاح ثقافي طبيعي وتطور عصري. لكن بداية ذوبان فكري غير محسوب اليوم يمكن يهدد هويتنا، يهدد قيمنا دكتور، وبالتالي كيف ممكن، يعني أنا مصر على فكرة يعني الفرد كيف يخلي نفسه مصفاة ذهنية في موضوع التفريق في كل هذه الأمور، في كل هذا السيل من المعلومات. نعم.
2: أنت تفضلت أستاذ أيمن وقلت إنه هذا المجتمع له ثوابت.
1: نعم.
2: ثوابت، هذه الثوابت أو هذه القيم بعضها ديني، بعضها كذلك أخلاقي، بعضها توارثناها عن ماذا؟ عن أجدادنا فيما يتعلق بالعادات، بالتقاليد، الأعراف، كل هذه. هذه الثوابت يجب أن تكون حاضرة لدى كل فرد منا.
1: نعم.
2: عندما يعني كما تقول يذهب بفكره إلى أي معلومة معينة أو إلى أي فكرة مطروحة، كل هذه يعني الثوابت يجب أن تكون حاضرة، وبالتالي يتصرف على ضوء هذه الثوابت بحيث كما قلت قبل قليل أنه يجعل من نفسه ناقدا ومحللا لكل ما يصل إليه، وأن يجعل لنفسه سدا منيعا من كل تلك المعلومات الغير حقيقية الخطرة التي يعني تغزو الفكر. نعم. بأي وسيلة كان.
1: محصن. كما تحصن نفسك بالأذكار، اليوم حصن نفسك أيضا
2: كذلك.
1: نعم.
2: لأنه إن لم تكن كذلك، يعني إذن في هذه الحالة أنت كل المعلومات التي تنساق إليك أو تأتي إليك في النهاية يعني وكأنك المصدق لها.
1: نعم.
2: إن لم تكن بهذا التحليل، إذن لابد أن يكون هناك وعي فكري لدى الإنسان، يعني يكون لديه القدرة على التحليل، القدرة على النقد، القدرة على يعني فرز الصحيح من غير الصحيح إلى آخره. إحنا عندنا يعني هذه القيم وهذه الثوابت كما قلت الدينية الأخلاقية، إذا لابد أن نتمسك بها. لابد الفرد العماني الحقيقة، يعني أنا لا أريد دائما أني أقول والله إن من أفضل شعوب العالم.
1: نعم.
2: لكن لدينا خصوصية، لدينا سمت عماني.
1: نعم.
2: هذا السمت، هذه الهوية. نعم. هذه الهوية الثقافية، الهوية الأخلاقية، الهوية الدينية إلى آخره.
1: نعم.
2: هذه تعتبر بمثابة مرتكزات لا يمكن التفريط يعني فيها بأي حال من الأحوال.
1: نعم.
2: أنا يمكن كتبت يعني في مقدمة لأحد مؤلفاتي، أعتقد هذا المؤلف يمكن صدر في 98، قلت أن الإنسان متفرد، الإنسان العماني أقصد.
1: نعم.
2: أن الإنسان العماني متفرد حتى في سلوكه اليومي، في سلوكه اليومي.
1: نعم.
2: الذي يأتي
1: في خصوصية،
2: في خصوصية.
1: نعم.
2: في تفرد. في ملبسي، في مشربي، في مأكلي، في حديثي، في يعني
1: تعامله
2: مع.
1: نعم.
2: الآخر.
1: نعم.
2: في آرائه كذلك، متى يتحدث، متى يسكت، الاعتدال كذلك كان من ضمن هذه أو لا زال من ضمن هذه السمت، من يعني مفردات السمت العماني.
1: نعم. نعم.
2: كل هذه يعني يعني مفردات يجب أن نحافظ عليها، ويجب أن تكون حاضرة.
1: نعم.
2: يعني في كل وقت وفي كل حين.
1: نعم.
2: وبالتالي إذن هذا المجتمع الحقيقة في النهاية هو كذلك يعني مسؤول، يعني الحقيقة شوف سأقول لك شيئا مهما. إنه نحن دائما نقول والله القوانين والقوانين، القوانين تعزز وترسخ مبادئ معينة.
1: نعم.
2: يعني النظام الأساسي مثلا الآن رسخ وعزز فيما يتعلق بالمجتمع يعني مبدأ المساواة، رسخ وعزز كذلك مبدأ تكافؤ الفرص، رسخ وعزز كذلك موضوع الاهتمام بالأسرة في التكافل الاجتماعي، كل هذه الأشياء موجودة.
1: نعم.
2: في نصوص
1: ضمان للحقوق،
2: ضمان للحقوق والحريات العامة.
1: نعم.
2: وبالتالي إذن احنا علينا كمجتمع كذلك أن ندرك كل هذه القيم وأن نتعامل ونتعاطى مع هذه
1: ونتعاون أيضا
2: ونتعاون.
1: نعم.
2: إذن لا يمكن أن يعني الإنسان أن يعيش منعزل أو أنه.
1: نعم.
2: أنه والله يقول لا أنا يعني الموضوع هذا بعيد عني،
1: أو حالة خاصة.
2: أنت اليوم مثلا. نعم. بعيد عنك ربما. ربما سيكون غدا يعني قريب منك أو من أولادك أو من أسرتك وهكذا.
1: نعم.
2: إذن علينا أن نتكاتف، نتعاون جميعا في يعني فيما يتعلق بال الحفاظ على هويتنا، على قيمنا الدينية، قيمنا الأخلاقية، على مرتكزاتنا التي الحقيقة لازلنا يعني نتوارثها جيلا بعد جيل، وهذه من نعم الله على هذا المجتمع وعلى يعني شعبه.
1: نعم، وهذا دليل كلامك أيضا دكتور حول القوانين والدستور العماني الذي فعلا يعني نقول واجه بحزم موضوع قانون مكافحة جرائم مثلا تقنية المعلومات، يعاقب كل من ينشر شائعات، مساس أيضا بالقيم الدينية أو نظام عام، ترويج لفكرة معينة مثلا، حصانة مؤسسية أيضا كبرامج وطنية ربما كنت أيضا قريب منها في صناعة الأمن السبراني، وكلها حصلت على جوائز كواحدة أيضا من يعني المؤشرات التي فعلا تضمن في سلطنة عمان كأمان عالمي وفقا لتقارير عالمية بلغت بنسبة تقريبا 94% فيما يتعلق بحصولنا على المركز الأول عربيا والرابع عالميا في مؤشر ربما نجاح المنظومة الفكرية والأمنية والتشريعية في الحفاظ على استقرار المجتمع. إذن هل نحن اليوم فعلا منفتحون على العالم أم أصبحنا نقلد العالم؟ هل كل فكرة جديدة تستحق أن نتبناها في زمن أصبحت فيه المعلومة أسرع من التفكير؟ يبقى العقل الواعي مثل ما ذكر أيضا الدكتور هو أسرع من الشائعة. إلى فاصل وبعدها سنواصل.

أن ليس المطلوب أن نغلق نوافذ العالم مستمعينا، بل أن نبقي جذورنا ثابتة ونفتح نوافذنا بعقول واعية متبصرة. أن يكون الوعي دائما وأبدا هو أن تمتلك فعلا رأيك، لا أن تستعير آراء الآخرين بشكل آخر. لذلك 7-2-4-24-10 هو رقم التواصل عبر الواتساب لكل من يتبادر في ذهنه سؤال يتعلق بالموضوع، يتعلق بالحصانة الفكرية. كيف ممكن أن نجنب أبنائنا اليوم عن الانفتاح، نقول السلبي بمعنى آخر، والذوبان حول الكم الهائل من المعلومات التي تسري وتصلنا في كل جزء من الثانية. هنا على أيضا رقم الواتساب نادر يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، غرس القيم والهوية الوطنية والدينية أسلوب مناسب وجميل في الحياة اليومية، لا يقتصر فقط بالمواعظ. أيضا فعلا أحيانا النصيحة وحدها أو الموعظة لا تكفي في أن تغرس أي قيمة أو مبدأ أي كان فيما يتعلق بهذا الموضوع. أحمد الجابري يقول: كيف نحصن أطفالنا؟ بداية يقول: التحصين من الأفكار الدخيلة، تحصين الأطفال يأتي دوره من البيئة التي يعيش بها ومن ثم إلى المجتمع. نحصن الأطفال، يجب تحسين الفكر لدى الآباء والأمهات الآن، مما نعلم أن العمر يتقدم. الأطفال أطفال الأمس هم آباء اليوم، وجيل زد على قوله في المصطلح الدارج أصبح من آباء اليوم. فنركز على نشر الفكر لدى العائلة، الطفل سريع التعلق بعائلته ويأخذ من صفاتها. النقطة الثانية يقول جابري: نطرح بها سؤال الشيء الأقرب لأطفالنا اليوم أو في الفترة الزمنية الحالية. يقول إجابة تكون بشكل سريع هي التكنولوجيا. يسأل عن الأقرب شيء إلى أطفالنا في الفترة الحالية. الأشياء البسيطة في هذه الحياة تثيرنا من دون أن تكون في حاجة إلى تفسير أو تبرير، فهي تستمد مبرر وجودها من وجود الذات. من وجهة نظري منعهم من التكنولوجيا ليس حلا، إنما الحل في إيجاد خوارزميات تحد من دخول الأفكار الدخيلة على المجتمع، إن كانت على شكل ألعاب أو مقاطع مرئية وغيرها، بالإضافة إلى دور العائلة المهم. الصحبة السيئة من الممكن التحكم بها، والأفعال السيئة ممكن تداركها، إنما التكنولوجيا الحديثة بإمكانها أن تحشو رأس الطفل حتى يتحول لذئب بشري. كل الشكر لأحمد الجابري على هذه الإضافة ولكل المستمعين.

0: بكم كبير من الرسائل. إن شاء الله تعالى سنحاول أن نجيب عن كل التساؤلات وأن نتطرق لكل الموضوعات المختلفة في هذا الموضوع. نرحب مجددا بالدكتور سالم. يمكن دكتور ذكر أحمد الجابري عن نقطة مهمة، كيف ممكن أن نحصن أطفالنا فكريا، وذكر ربما تحديدا نقطة مهمة وهي التكنولوجيا التي غزت العالم حتى لا يتحول في المستقبل إلى ذئب بشري.
1: يمكن هو ذكر الأستاذ أحمد أعتقد وكذلك المتداخلين الآخرين ذكروا نقطة مهمة. أولا فيما يتعلق بالتكنولوجيا أصبحت واقع،
0: نعم،
1: واقع موجود معايش في حياتنا اليومية بكل تفاصيلها، وبالتالي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال. احنا لا ننكر إطلاقا الفوائد المرجوة من هذه التكنولوجيا، لكن الذي يعني نطالب فيه أن يكون هناك ترشيد لاستخدام هذه التكنولوجيا، وخاصة في ما يتعلق بالفئات العمرية المتدنية أو لا زالت بعدها يعني
0: نعم
1: أطفال
0: في مقتبل العمر،
1: مقتبل العمر،
0: نعم.
1: وبالتالي إذن لابد هؤلاء يعني أن نعتني بهم العناية الكافية في عملية استخدامهم لهذه التكنولوجيا. من حيث ماذا؟ من حيث الآن ما طرحوه فيما يتعلق بموضوع الخوارزميات وغيرها، فيما يتعلق كذلك بالرقابة الأبوية،
0: نعم،
1: سواء كان من جانب الأب أو من جانب الأم للأطفال، مش الرقابة اللي هي يعني احنا لا نريد أن يعني نجعل من الآباء سياط على رقاب الأطفال، لكن يجب أن يكون كل شيء باعتدال، يجب أن يكون هناك رقابة يعني كما تقول لها كذلك حدود ولها هدف معين في أن نحمي هؤلاء الأطفال من أي غزو فكري أو يعني معلومات مضللة أو غيرها.
0: نعم، على الأقل تكون متابع.
1: متابع.
0: نعم.
1: متابع. ماذا يرى؟ ماذا يعني يشاهد؟ ماذا يقرأ؟ كل هذه الأمور لابد أن تكون يعني
0: في حسبان الآباء.
1: في حسبان الآباء.
0: نعم.
1: لأنه بالفعل يعني هذا خلاص التقنية الآن اليوم أو التكنولوجيا بكل أبعادها لا يمكن الاستغناء عنها.
0: نعم.
1: ويعني من سيقول بعكس هذا أعتقد ربما لن يكون معايش لهذا الواقع،
0: نعم.
1: لكن هذه التكنولوجيا حتى أنت وفي البيت واستخدامك، أنت كأب، أنت كأم، أنت كأخ كبير مثلا، يجب أن يكون كذلك هناك ترشيد في هذا الاستخدام.
0: الله عليك.
1: بحيث أنه يعني نعم. الوقت لا يكون كله لهذه التكنولوجيا،
0: نعم.
1: أن يكون هناك انسجام بين أفراد الأسرة، في هناك طرح يمكن لبعض الأفكار للنقاش،
0: نعم.
1: لابد أن نعلم أبنائنا كذلك لإيش؟ لمكنة الحوار، مكنة التفاعل مع الإيش؟ مع الآراء،
0: نعم.
1: لأنه هذا سيفيده عندما يتلقى أي معلومة أو أي خبر أو أي إشاعة، سيفيد ما إذا كان هذا المعلومة أو هذه الإشاعة أو هذا الخبر صحيح أم لا،
0: نعم.
1: فلذلك لابد أن نربيهم على إيش؟ على هذا يعني عملية أن كل واحد منا ماسك جهازه، سواء جهاز الهاتف أو جهاز اللابتوب أو غيره إلى آخره، وبالتالي الكل منشغل مع نفسه، منشغل، نعم، مع نفسي، يكاد انك لو تكلمه او يعني تنادي عليه هو ما عندك، هو في عالم اخر. هذا هذا هذا حقيقه يعني
0: واقع.
1: يجب واقع,
0: واقع.
1: يجب ان نتفاداه، ان نخصص وقت للاسره يعني للحديث، للانسجام، للتفاعل مع بعض، مع الابناء، مع لا يكون الاباء يعني الاباء يعني منشغلون في يعني امورهم الدنيويه،
0: نعم، ودوامه يعني من الاعمال والانشغالات التي
1: لا تنتهي،
0: نعم.
1: يخطئ من يظن انه اي عمل سينتهي،
0: هذه الحياة
1: عندما تنتهي من عمل سيأتيك عمل
0: على قول أجدادنا، ركض الدنيا،
1: ركض
0: الدنيا،
1: وبالتالي إذا نعم. يجب أنت عليك أن تنظم وقتك،
0: نعم.
1: أن يكون هناك يعني مرة من المرات يعني كنا يعني نجلس مجموعة من الزملاء يعني كنا نتحدث عن موضوع أنه والله مخصصين لأسرهم وقت معين أنه يذهب معه إلى السوق أو يذهب معه مثلا إلى أماكن معينة، أماكن ترفيه أو شيء كذا إلى آخره،
0: نعم.
1: فإذا بأحد الزملاء يعني يتحدث أو انبرى يتحدث أنه والله لا يعلم يعني عن أسرته
0: أبناء.
1: شيء، وليس لديه الوقت وليس مش عارف إيش والعمل ماخذ كل وقته يعني. فبالتالي طبعا هو ربما كان يذكر المعلومة بشيء من التفاخر، لكن الزملاء الآخرين الحقيقة طبعا كان لهم موقف آخر. فإذا الإنسان عليه إيش؟ أن يبدأ بنفسه وبأسرته، ومن ثم المجتمع كذلك يعني مطالب. سأذكر لك قصة معينة.
0: نعم تفضل.
1: أنا كنت الحقيقة على سبيل المثال فيما يتعلق بموضوع التواصل الاجتماعي هذه والواتساب، أنا ما عندي الحقيقة في استخداماتي الشخصية إلا اللهم الواتساب هذه
0: مريح راسك،
1: واللي هي منصة الأكس يسموها،
0: نعم،
1: الوحيدة.
0: نعم.
1: كل وسائل التواصل الأخرى ما موجودة. في وكانت الحقيقة في مجموعات
0: الواتساب.
1: وكان فيها أعداد كبيرة جدا، وطبعا تطرح فيه، هي مفيدة في بعض،
0: نعم،
1: الأحيان
0: نقاشات.
1: عندما يكون هناك نقاشات ماذا مثرية
0: هادفة، نعم،
1: هادفة لها يعني كما تقول يعني دور في الوعي في التثقيف إلى،
0: نعم،
1: آخره،
0: نعم.
1: لكن في بعض الأحيان كانت هذه النقاشات تخرج عن ماذا، عن طورها، وبالتالي يعني تصبح نوع من العملية الشحن بين الأفراد المجموعة. هذا ناهيك عن أنه كانت تبث عبر هذه المجموعات معلومات غير صحيحة،
0: مغلوطة، نعم،
1: يعني سواء يعني رسائل، سواء صور، سواء معلومات، يعني أي لك أن تتصور منها. وللأسف الشديد أنه كانت الأعضاء المجموعة يعني على مستويات كبيرة، ونحسبهم أنهم يعني مثقفين،
0: من
1: مثقفين وواعين على فكر معين، وبالتالي المفروض أنهم يعني ما يرسلوا أي شيء يعني. فالحقيقة كان هذا يأخذ مني وقتا وجهدا طويلا.
0: متعجب منه.
1: يعني فلذلك اتخذت في عام 2019 قرارا شخصيا أني أخرج من كل المجموعات التي كنت فيها. وبالفعل ذات ليلة، وهذا هذا حدث وواقع وسيسألني الله عنه، ذات ليلة
0: صادق
1: اتخذ ذلك القرار ونفذته في الحال، وخرجت من كل المجموعات مع الاعتذار طبعا للزملاء،
0: نعم،
1: يعني أو المجموعات اللي كنت أنا عضو فيها.
0: لا تريد تشوش نفسك
1: ما شوت نفسي، صار عندي يعني الأول شيء وقت
0: كافي
1: لأوجهه لأشياء أخرى، لأغراض في البحث، في القراءة، في يعني الأسرة إلى آخره،
0: نعم،
1: في يعني لكل من اللي صار نفس الشيء، عملية أنه ما الجهد الفكري نفس الشيء يعني قل فيما يتعلق بهذه فإذا الإنسان عليه أن يبدأ بنفسه بأسرته ومن ثم المجتمع،
0: نعم،
1: المدرسة ما هي كل شيء،
0: الـ
1: الـ الـ المؤسسات الأخرى ما هي كل شيء، القوانين كما تفضلت أنت أستاذ أيمن موجودة اليوم،
0: نعم،
1: كل القوانين التي نتخيلها عندنا منظومة تشريعية متكاملة بدءا من قانون
0: الجرائم، تقنية المعلومات،
1: الجزاء، قانون تقنية المعلومات وغيرها من القوانين الأخرى،
0: نعم،
1: كلها موجودة. وبالتالي إذن الأفعال يعني غير السوية مجرمة،
0: نعم،
1: وهناك عقوبات، علينا أن ندرك ذلك نفس الشيء،
0: نعم،
1: إنه الإنسان ينأى بنفسه،
0: نعم. لكن دكتور يعني فيما يتعلق أيضا بالقوانين، طبعا هذه القوانين تعاقب بحسم كل من ينشر كل شائعة، كل فكرة ربما مغلوطة مثل ما ذكرت سابقا، لكن هل هذه العقوبات وحدها يمكن قد تمنع أشخاص من تبني خلنا نقول فكرة معينة أو فكر خلف أبواب مغلقة أحيانا أو في غرفة لوحده؟ ما هو الخيط الرفيع دعنا نقول في هذا الموضوع من حيث التفكير، من حيث تأمين مثل هذه الأفكار؟
1: لابد أولا يعني أعتقد الوقاية أو الحصانة الأولى هي الوازع الديني لدى الإنسان،
0: الضمير اللي حرك
1: الأخلاق،
0: نعم، من تبني فكر يعني متطرف أحيانا،
1: إنه والله هذا الفكر أنا أدركه
0: بأنه
1: فكر منحرف،
0: نعم،
1: متطرف، إذا علي أن أرفض هذا الفكر أو حتى السير فيه، مش مجرد يعني يعني حتى السير في هذا الفكر أو البحث عن عن عن عن،
0: نعم،
1: تفاصيله أو السير في تفاصيله، وهذا الحقيقة
0: يعني بمعنى آخر غرس التفكير الناقد،
1: ناقد،
0: نعم.
1: أنا من البداية قلنا إنه الإنسان لابد أن يكون لديه ماذا، القدرة على النقد، القدرة على التحليل، القدرة على التمييز فينا عندما تميز وتنقد وتحلل.
0: نعم.
1: إذن ستصل إلى الحقيقة، الحقيقة التي إيش يعني المطلقة التي إيش نقصدها.
0: إذن لا يمكن اليوم يعني للتشريع أن يصنع مواطن أو أي كان أو شخص محصن فكري دون تضافر اليوم الأسرة والوعي الذاتي
1: إطلاقا.
0: أو المدرسة أو الإعلام.
1: القانون لنفسه لا لا لا لا لا, لا يكفي.
0: أو
1: المنظومة التشريعية لوحدها لا تكفي. صحيح هناك منظومة تشريعية تعاقب.
0: نعم.
1: تجرم أفعال معينة وتعاقب هذه على هذه الأفعال.
0: نعم.
1: لكن في نفس الوقت قبل كل هذا، قبل ما نأتي إلى القانون، هو قيام الإنسان بنفسه في أن يعني يحمي نفسه ويحمي كذلك الآخرين كذلك.
0: نعم.
1: الذين من حوله. إذن يعني ما في فعل اليوم قد يتصور الإنسان يعني فعل سيء، وأقصد.
0: نعم.
1: الفعل السيء، إلا وله يعني كما تقول نص قانوني معين يجربه.
0: نعم. دعني،
1: ولا بد أن ندرك هذه المسألة.
0: نعم. يعني هنا أيضا رسالة من أبو أحمد الصالح يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للدكتور سالم وبرنامج محطات. موضوعكم اليوم يمس الصميم. زمان أول كنا نقول نعرف وين يمشي أولادنا ومن وين يجيبوا علومهم، الحارة كلها كانت تربي. يقول: والحين الواحد حاط رجل على رجل في غرفته ومنعزل، ويدور العالم كله بتليفونه، ويدخلن عليه أفكار ثقافات لا تشبه عاداتنا ولا سمتنا العماني، نخاف عليهم من هذا الغزو الصامت اللي يغير هذا الفكر والقناعات وهم ما حاسين. أتوقع أنها نقطة فعلا ذكرها أبو أحمد عن السمت وغياب الرقابة اليوم التقليدية. لذلك كيف ممكن فعلا نزرع في أولادنا في عيالنا اليوم السمت الداخلي، هذه الحصانة الذاتية، ونخليهم يرفضوا كل غث وسمين؟ دكتور،
1: مثل ما قلت لك يا أستاذ أيمن، إحنا إذا الإنسان أولا
0: النقطة الأبرز في هذا الموضوع،
1: النقطة خلينا نعددها كنقاط معينة. أولا الإنسان يبدأ بنفسه داخل بيته.
0: حلو.
1: أنت كأب، أنت كأم،
0: كيف تبدأ من
1: يعني
0: نفسك؟
1: أرشد وقتك في استخدامك للهاتف، في كذلك رفض الأفكار الدخيلة، الأفكار المنحرفة. أنت بنفسك أول حصن نفسك.
0: كيف تكون القدوة بمعنى آخر؟
1: يعني كيف تكون القدوة؟
0: نعم
1: والله
0: عليك.
1: لأنك عشان أنت كما تقول تقنع أبنائك يعني بأمر معين، إذن لابد أن تكون قدوة.
0: نعم. أنت صورة
1: أبنائك. الصدق أقصر دائما، أو السلوك الحسن دائما هو أقصر الطرق للإقناع. عندما تريد أن تقنع يعني شخصا ما بأمر ما، فإذا عليك أن تسلك السلوك الطيب والحسن الذي يجعلك يعني في نظر ذلك الشخص المتلقي.
0: نعم.
1: يعني كما تقول قدوة له.
0: نعم. التربية.
1: إذن لابد.
0: نعم.
1: أن يكون الأب والأم قدوة لأبنائهم، ثم بعد ذلك يغرسوا يعني في أبنائهم كافة القيم. يا أخي كلموهم حتى عن أجدادنا، يكلموهم عن ما كان عليه العمانيين في الماضي.
0: نعم.
1: يعني ما أنا إحنا دائما أوقات تعرف الأطفال بالذات أو الصغار عندما تروي لهم قصص معينة عن الماضي، عن السمت العماني،
0: ينجذب.
1: عن هذه يعني كما تقول تخليهم ينجذبوا إليها.
0: نعم. ومع الوقت تغرس فيهم.
1: مع الوقت أنت تغرس فيهم. نعم.
0: نعم.
1: يعني إذن أنت يعني كأنك تعمل على تحصينهم.
0: الله.
1: على وقايتهم. نعم. على بناء يعني سد منيع في دواخلهم لأي شيء يعني يأتيهم من الخارج. شيء أي شيء يعني نقصد طبعا الأفكار المضللة.
0: نعم.
1: فإذا لابد هكذا حفظهم على القيم، حفظوا على الذهاب للمسجد، على يعني كما تقول القيم الأخلاقية، العادات، التقاليد. ربما البعض يتأفف، وأجيب لك إياها بصراحة، البعض أقول البعض يتأفف من إيش؟ من بعض العادات ومن بعض التقاليد. هذه العادات والتقاليد هي يعني موروث أمة، موروث مجتمع.
0: نعم.
1: وأنا أتكلم هنا ليس عن العادات يعني الغير طيبة أو الغير حسنة، لا، أتكلم عن العادات الأصيلة في العماني، في حديث، وفي في
0: في قيم،
1: في قيم، في في في في أخلاقي، في تعاطي، في احترام الكبير للصغير، في اعتداله في القول، في ألا يتطاول على الآخرين، في حديثه يعني مع الآخرين كذلك. إحنا عرفنا دائما بماذا؟ بالاعتدال. وأنا دائما أقول عبارة دائما أرددها، أرددها في نفسي وأقولها للآخرين، الاعتدال حتى في ممارسة الاعتدال. يوم من الأيام واحد قال لي أنت تقول لغات، ما يعني شيء يعني طلاسم غير مفهوم، إيش يعني معنى الاعتدال؟
0: نعم.
1: في حتى في ممارسة الاعتدال. قلت له حتى وأنت تمارس الاعتدال عليك أن تكون معتدلا.
0: نعم، متوازنا.
1: متوازنا.
0: خير الأمور دائما.
1: خير الأمور وسطها.
0: نعم.
1: فبالتالي كل هذه الأشياء هي بمثابة كما تقول بناء، بناء لسد منيع. في نعم. في الأطفال والصغار.
0: وهذا يمكن دكتور يريحك حتى أنت في المستقبل، يعني ما بتتعب أنت اليوم لما تربي وتهيئ، ويعني تهيئ هذا الأساس القوي المتين لأبنائك لأسرتك، فبالتالي هذا يريحك أنت في المستقبل لما تشوف اليوم أبنائك بثقافتهم بفكرهم بقيمهم بأخلاقهم بمبادئهم. وهذا هي
1: صحيح. هذا سأذكر لك
0: بشكل سريع لأنه راح نتوقف للفترة
1: دينية. يعني نعم. من الصعب جدا أنك تمر على، وممكن نكملها حتى في مع بداية
0: الفاصل، ما بعد الفاصل،
1: ما بعد الفاصل
0: الديني. نعم. إذن مروان، الفترة الدينية إن شاء الله تعالى القادمة لصلاة العصر، تقبل الله منا ومنكم الأعمال والنيات.
2: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4 مساء. محطة.
1: إذن ربع ساعة مستمعينا الأحبة تفصلنا عن نهاية برنامجنا في محطات مستمتعين حقيقة معكم. دائما الدقائق الجميلة تمر سريعا، نختصر من خلالها المسافات، ننقل كل كلمة طيبة، نحاور بكل شفافية في محطات. ومستمتعين أيضا بضيفنا العزيز الدكتور سالم الشكيلي، أستاذ القانون الدستوري والإداري، يحدثنا عن موضوع ماس ومهم، فأيضا نستمتع به مشاركاتكم لقصصكم تجاربكم في على 724-24-10. هنا رسالة تقول: يمكن أن نحصن أبنائنا من الفكر الدخيل من خلال أن نحتويهم، نتحاور معهم، ونغرس فيهم الثقة بالانفتاح للعالم الواعي، نغرس التفكير الناقد بحيث يملكون حرية التفكير والتحقق من كل ما يجري حولهم. هنا بثينة الفوري، فعلا وهي رسالة جدا مهمة، في وذكرناها أيضا في محورنا مع الدكتور عن كيف ممكن أن نغرس الفكر الناقد. عليا الوهيبي تقول: يمكن أن أصنع وابني الحصانة لابني، يمكن أن أصنع الحصانة فيما معناه لابني من خلال تعليمهم حماية الخصوصية، كيف يتعاملون بوعي مع التقنية، لا أحرمهم من شيء، ولكن الوعي والتعليم هو المطلب. شكرا لك عليا. هنا سعيد الفوري يقول: المراقبة بشكل مبالغ فيه لا تصنع الحصانة للأبناء، دعونا نكون أصدقاء لأبنائنا، نصنع شخصية متوازنة. شكرا على الحلقة الرائعة والموضوع القيم، وتحياتنا للدكتور. شكرا لك سعيد الفوري. ذكروا المستمعين دكتور، بعد أن نعود لك، فعلا أنه اليوم النقد وغرس هذا الفكر الناقد لأجيالنا مطلب مهم، وهو تقريبا ما يلخص اليوم هذه الكثير من المحاور في هذه الحلقة.
2: بالضبط، مثل ما تفضل الأخوة المستمعين والمشاركين معنا في هذه الحلقة، وأعتقد أنه احنا تكلمنا وقلنا أنه لابد أن يكون هناك حوار مفتوح بين يعني الآباء وأبنائهم، غرس بالفعل يعني إلى جانب غرس القيم وخلافه، غرس يعني روح المبادرة في الحوار، في النقد، في التفاعل، في بالتالي يعني يكون هناك نوع من المشاركة، يعني تصنع داخل أسرتك مثل البرلمان، البرلمان الذي يتعاطى معه أفراد الأسرة من أجل مناقشة الأمور الخاصة بالأسرة.
1: نعم.
2: من خلال يعني كذلك زرع هذه القيم الأخلاقية بكل أبعادها.
1: نعم.
2: يعني يجب أن نبدأ بالأشياء البسيطة ونبني عليها.
1: الله
2: عليك. يعني ربما البعض يتساهل، وأنا كنت أريد أذكر يعني قبل الفاصل موضوعا مهما.
1: نعم.
2: يعني يمكن احنا اليوم أصبحنا نتساهل في بعض يعني الأشياء البسيطة. زمان من
1: في التربية، في التربية
2: في في التربية في التربية نعم. حتى على مستوى اليوم نعم. الجامعة، وأنا أذكر لك يعني في البيئة الجامعية مثلا اليوم.
1: نعم.
2: وأنا طبعا
1: يعني نتساهل في الأسرة، على مستوى
2: في
1: الأسرة،
2: ويمكن حتى على مستوى المدرسة في نفس الوقت.
1: نعم.
2: بمعنى إيش؟ إنه من الصعب جدا إنك تمر على إنسان زمان وما تسلم عليه أو تلقي عليه السلام. صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: هذا موجود، هذه من من من من الأشياء التي نتميز بها. تعرفوا ما تعرفوا يعني السلام هو في الأساس يعني كما تقول التحية، تحية الإسلام.
1: نعم.
2: فإذا كان من الصعب أن عماني يمر عليك دون أن يسلم عليك. اليوم الحقيقة نرى بعض الظواهر موجودة، أو هذه الظاهرة موجودة حتى على مستوى الجامعة في البيئة الجامعية. يعني تمر عليه وأنت يمكن أستاذه أو مدرسه أو محاضره.
1: نعم.
2: ولا يسلم عليه.
1: نعم.
2: تلقي عليه السلام وهو مشغول في عالم آخر لا يرد عليك.
1: ما في توقير للكبير،
2: ما في توقير ولا ما في احترام.
1: نعم. نعم.
2: يعني ذلك الاحترام الذي كان يحظى به الكبير من قبل الصغير ما موجود،
1: تلاشى.
2: ما نقول إن عدم. لا،
1: ولا نعمم أيضا.
2: ولا نعمم.
1: نعم. يعني أكيد هناك في فئات،
2: لكن هناك في فئات.
1: نعم.
2: طب يعني تساهلنا في هذه الأشياء البسيطة، فبالتالي إذا أصبح من الصعب.
1: الله عليه.
2: يعني نعم. إنه يعني كما تقول نصلح الأشياء الكبيرة.
1: نعم. ويمكن هي تكون هذه الأشياء البسيطة هي نقول خلنا نقول مفتاح لإنسلاخ، نقول يعني إنه أنا أشوف كلمة ثقيلة حتى، صعب إن ممكن أنا أقول أن ننسلخ من بعض القيم والعادات معنا. الدكتور، يمكن أنت ذكرت قصة عن الجروبات في الواتساب وعن موقف حصل لكم أنتوا، وذكرت إنه رغم العقليات اللي كانت موجودة في هذا في هذه المجموعة من الواتساب، رغم الفكر يمكن شخصيات على مستوى ربما، لكن يعني تفاجأت من تعاطيهم في مواضيع معينة، فتعجبت من هذا الموضوع. ما هي الدلالة الواضحة؟ يعني أحيانا يقول لك شخص متعلم مثقف وذو فكر، ولكن في بعض الأمور غريب كيف يتعامل معها.
2: هذه مشكلة العصر. يعني مشكلة أنه بالفعل يعني تحسب الآخرين أنهم على مستوى كبير من ماذا،
1: وتتفاجأ
2: أنه والله لا. يعني على سبيل المثال، نحن دائما ندعو إلى ماذا؟ إلى حرية الرأي. وإنه والله الاختلاف في الرأي لا يفسد إيش للود
1: قضية. نعم.
2: هذا كلام جميل جدا، لكن كيف نطبقه على حياتنا؟
1: الله عليك.
2: البعض ينادي به، لكنه عندما يصل المسألة إلى نقده هو أو إلى الاختلاف معه في رأيه،
1: نعم،
2: فبالتالي إذن يحرمه على الآخرين، يحلل لنفسه يعني ما يحرمه على ماذا؟ على الآخرين. إذن هذا في حد ذاته، هذه هي المشكلة. يعني كيف نستطيع أن نتعاطى مع الآخر؟ لابد أن يكون هناك يعني كما تقول نوع من الحوار المجتمعي البناء.
1: نعم. الله عليك.
2: فعلا. نوع من الحوار المجتمعي، ويجب أن لا نفكر فقط أنه هذه والله مسؤولية الدولة أو مسؤولية المؤسسات. أنت على مستوى المجلس، على مستوى السبلة، على مستوى المنطقة، على مستوى المسجد، على مستوى مثلا والله المدرسة، على مستوى حتى الجامعة، إذن لابد كل هذه الأمور أن يعني نعمل على غرسها.
1: نعم.
2: وأن نبني حوارا مشتركا مع أنفسنا.
1: نعم.
2: لكي نصل في النهاية إلى ما نريد.
1: نعم. وهذا هي دائما ما نقول انعكاس لك ولشخصيتك.
2: بالضبط.
1: لفكرك ولأيضا المرحلة اللي وصلت فيها.
2: صحيح.
1: من علم واتقاد. دعني أيضا هنا رسالة وصلتني على الواتساب من محمد البلوش، يقول مساء الخير برنامج محطات، بصراحة احنا ما ضد التطور والانفتاح، بالعكس بلادنا تمشي لقدام والوعي زاد، ونريد أولادنا يتعلموا لغات، يطلعوا على العالم، يكتسبوا مهارات جديدة، لكن المعضلة الحين في الهبات دكتور، والتقليد الأعمى في وسائل التواصل. بعض الشباب يقول صار عندهم ذوبان كامل لدرجة يستحوا من عاداتهم ويشوفوها، يعني هو يقول دقة قديمة، يعني ما الأول باختصار، خلنا نقولها بالعامية. كيف نقنعهم إن التطور ما يعني ننسلخ من هويتنا، من عاداتنا، من تقاليدنا؟ يمكن هو وضع اليد على الجرح.
2: نعم.
1: في هذا الموضوع كيف نوازن أيضا.
2: نعم.
1: بين الهبات.
2: نعم.
1: والرقمية والانجذاب لها وبين المتابعين اليوم ويعني والتقليد.
2: شوف، الآن في إشكالية كبيرة جدا أستاذ أيمن، يعني في عملية التهافت. أنا دائما أقول في تهافت.
1: تهافت في
2: على
1: ماذا؟
2: ماذا؟ على وسائل التواصل الاجتماعي. على الشهرة. على التقليد.
1: على كم حصل لايك،
2: على كم مش عارف إيش، كم وكم لايك،
1: كم
2: مش عارف إيش.
1: نعم.
2: كم متابع لي، كم لايك مش عارف إيش، دون التمعن والتبصر في المضمون. أو المحتوى. هذه إشكالية. صار في عندنا نوع من الابتذال.
1: الله عليك.
2: يعني أتهافت وابتذال ويعني إسفاف في طرح حتى الموضوعات.
1: نعم.
2: يعني نصادف يوميا في هذه الوسائل التواصل الاجتماعي في ناس ترسل لك من غير ما يعني حتى ما يعرفك، يعني في بعض الأحيان تفاجأ، طيب أنا هذا الرجل ما أعرفه. فإذا هذا التهافت وهذا الابتذال وهذا يعني
1: الانغماس
2: يعني يجب أن يتوقف، يجب أن يكون له حدود. الأخ العزيز اللي قال إنه والله في ذوبان، نعم في ذوبان ما نقول لا، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون إيش هناك نوعا من الحوار. لابد أن يعني شوف دائما عندما يعني يكون الإنسان يبدأ بنفسه في سلوكه إذن هو سيقنع الآخر.
1: نعم دكتور قبل نعم آسف على المقاطعة، ولكن في سؤال في أقل من دقيقة.
2: نعم.
1: هل يعني التربية فعلا أصبحت صعبة في الوقت الراهن في الوقت الحالي لكثرة يعني بمعنى آخر مقاطع كثير تحدثك عن التربية الحديثة، أنك والله لا تقول لولدك كذا، لا تضرب ولدك كذا، هذا ما راح يتعقد، راح يعني فكره يتغير، كثير من الأمور اللي شوشت على الآباء والأبناء في موضوع التربية، في موضوع كيف ممكن أن لا نخلهم يذوبوا أو ينغمسوا في هذا الأمور.
2: أنا لا أؤمن ببعض الأفكار اللي يقولوها، الحقيقة أنا لا أؤمن بها. مش معنى هذا أني أنا يعني في تربيتي أو لأولادي أكون يعني كما تقول دائما بالضرب، لا لا لا إطلاقا. التربية قد تختلف الآن في الوسيلة أو في الأسلوب،
1: الله عليك،
2: عما كان عليه في
1: السابق. نعم.
2: إذن هذا هو الاختلاف، لكن التربية تبقى تربية، ومسؤولية الأب والأم تبقى قائمة.
1: قبل يعني ما عندك
2: مسؤولية
1: عذر.
2: المدرسة وقبل مسؤولية الجامعة أو المجتمع. أنت داخل بيتك إذن أنت مسؤول، أنت المنظم، أنت الذي يسير ربان هذه الأسرة.
1: نعم.
2: وبالتالي تقع عليك المسؤولية.
1: نعم. وأنت على دراية أكبر من أي شخص آخر كيف تتعامل مع أبنائك.
2: بالضبط.
1: على مستوى الأسرة، على مستوى فكرهم، على مستوى شخصياتهم.
2: صحيح.
1: أحيانا يقول لك الدلع الزائد قد يضرهم فعلا. الاحتياجات المادية الزائدة اللي أنا ممكن أوفر لهم كل ما يريدونه، وبالتالي ينشأ شخص. وأنت تعرف
2: أحد المتداخلين أعتقد ذكر موضوع التوازن،
1: التوازن
2: والاعتدال في كل شيء.
1: نعم. أنا أتوقع أنه مثل هذه المواضيع دكتور ومعك تحديدا يحتاج لها إلى حلقات طويلة ويعني حلقات كثيرة في هذا الموضوع، وخاصة أنه موضوع جدا مهم ويمس حاضرنا ومستقبلنا، وهو الموضوع الشائع مثل سنغافورة أصبحت في حراك كبير حول موضوع الحصانة الفكرية. دول في العالم العربي أصبحت تهتم بمثل هذه المواضيع بشكل خاص. فكل الشكر لك دكتورنا العزيز سالم سلمان الشكيلي خبير القانون الدستوري والإداري، سعيد بهذه المحطة في محطات
2: كده.
1: وعسى أن نلتقي إن شاء الله عما قريب. كل الشكر لك دكتور، وكل الشكر أيضا لمن كان معنا في هذه المحطة من برنامج محطات. عسى أن نلتقي إن شاء الله في مواضيع مجتمعية قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل معكم في الإعداد والتقديم، أخوكم أيمن الفجراني، شاركني في إعداد هذه الحلقة محمد الراشدي، وفي إخراجها مروان السعيد. دمتم بعافية، في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، نبدأها بالعناوين.
1: سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين.
0: واشنطن وطهران تؤكدان التمسك بالخيار الدبلوماسي رغم تواصل التصعيد العسكري بينهما.
1: شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
0: مركز القبول الموحد يفتح اليوم باب تعديل الرغبات ويطرح برامج أكاديمية جديدة.
1: تفاصيل الفترة الإخبارية الثانية يقرأها عليكم داود بن سليمان القاسمي، ويصحبني في قراءتها الزميلة جهان بن عبد الله اللمكي. قلد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمقر وزارة الدفاع بمعسكر المرتفعات اليوم أجنحة الطيران لعدد من الطيارين الخريجين بسلاح الجو السلطاني العماني بعد اجتيازهم برنامجا تدريبيا متكاملا في مختلف تخصصات الطيران. كما سلم صاحب سمو السيد كأس جلالة السلطان للطيران للملازم طيار محمد بن سعيد الخروسي لتحقيقه المركز الأول على المستوى العام لدورة الطيران. حضر التقليد معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني.
0: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
1: كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ، مشيرة إلى أن عملية الاعتراض لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية.
0: هذا وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأشار الجيش الأمريكي إلى أن الضربات الجوية استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوية إيرانية. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ مواقع أمريكية في دول المنطقة. في الوقت نفسه قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتصالات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ما زالت مستمرة، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن لا تزال منفتحة على التفاوض مع طهران.
1: دعا وزراء خارجية رابطة مجموعة الآسيان خلال اجتماعاتهم في العاصمة الفلبينية مانيلا الولايات المتحدة وإيران إلى ممارسة أقصى درجات خفض التصعيد. وعبر وزراء الخارجية في بيان للمجموعة عن قلقهم العميق إزاء التطورات في الشرق الأوسط، حاثين جميع الأطراف لتجنب أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي. ويشارك في الاجتماعات التي تبحث تعزيز التعاون بين دول الأعضاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.
0: يلتقي الرئيس اللبناني جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم في واشنطن في وقت تتصاعد الضغوط الأمريكية على لبنان لنزع سلاح حزب الله. وتأتي الزيارة غداة إعلان الولايات المتحدة التي ترعى مفاوضات بين لبنان وإسرائيل بدء تنفيذ إطار وقع عليه البلدان، ومن بنوده أن يبسط الجيش اللبناني سلطته على مناطق تجريبية في جنوب لبنان.
1: مجازر يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة الذي تغيب عنه مظاهر حقيقية لوقف إطلاق النار، ويواصل الاحتلال استهدافاته للضفة الغربية والقدس المحتلة، والهدف وأد فكرة الدولة الفلسطينية.
2: يتطور التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة من القتل إلى ارتكاب المجازر. مدينة غزة أفاقت على مجزرة أبيدت فيها عائلة كاملة. أب وأم وأطفالهما الأربعة استشهدوا جميعا في قصف جوي طال منزلهم، وسبق ذلك بعدة ساعات تسجيل استشهاد 9 فلسطين في غارات وهجمات إسرائيلية متفرقة. كما أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينية متأثرة بجروحها في قصف سابق، وأصيب فلسطينيون في إطلاق نار كثيف غرب خان يونس. كما فتحت البحرية الإسرائيلية نيرانها تجاه شاطئ غزة، وجرفت آليات عسكرية مساحات واسعة شرق المنطقة الوسطى، ورصد عبر الأقمار الصناعية استمرار لإقامة الجيش ساترا ترابيا بمحاذاة الخط الأصفر شرقا، ويمتد الساتر بطول 23 كيلومتر في تثبيت إسرائيلي لواقع ميداني جديد تتحول فيه الأراضي خلف الساتر الترابي إلى جزء من المنطقة العازلة، وبذلك يسلب الفلسطينيون أرضهم ويمنعون الاقتراب منها، ويمكن للمناطق المستولى عليها أن تتحول لصالح إعادة الاستيطان إلى غزة، حيث تطالب وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك ببناء مستوطنات جديدة بزعم أن غزة جزء من الأرض الإسرائيلية. الواقع الإنساني يتعدى الكارثة، واتفاق وقف إطلاق النار يتزعزع، وإسرائيل تتعنت في ملفات غزة بما فيها ملف الأسرى من الكوادر الطبية. منظمة أطباء بلا حدود طالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عن 95 كادرا تعتقلهم إسرائيل، أبرزهم الدكتور حسام أبو صفية. في القدس المحتلة الاستيطان يتمدد، والمستوطنون يواصلون انتهاك حرمة المسجد الأقصى، كما أحرق آخرون أشجار زيتون في بلدة بيت عنان شمال القدس. اعتداءات المستوطنين تطال بنسق متصاعد الضفة الغربية أيضا، إذ أصيب فلسطينيون قرب جنين إثر تعرضهم للضرب من قبل مستوطنين، وأحرق آخرون أراض زراعية قرب نابلس في وقت ودع الفلسطينيون شهيدا متأثرا بجروحه. بلدات رام الله وجنين وقلقيليا ونابلس تعرضت لاقتحامات من قبل الجيش الذي اعتقل شبانا واحتجز آخرين ونكل بهم خلال اقتحام قرية دير أبو مشعل غرب رام الله. ونفذت جرافات إسرائيلية أعمال هدم في بلدة سعير قرب الخليل. أما مخطط الضم الإسرائيلي فيتواصل عبر سلسلة خطوات أبرزها إقرار إقامة مستوطنات جديدة وتوسعة أخرى والاستيلاء على أراض فلسطينية، إلى جانب تنفيذ عمليات هدم لمنازل. الإقصاء ركيزة للسياسات الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية، فالمجتمع الإسرائيلي يزداد تطرفا، ولإرضائه يمارس السياسيون كل صورة ممكنة لضرب الوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنهام، وصفا إياها بأنها جيدة جدا، وأضاف ترامب أنه سيلتقي به في المستقبل القريب. وكان الزعيم الجديد لحزب العمال قد تولى مهامه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة أمس، ليصبح بذلك سابع من يشغل هذا المنصب في 10 سنوات. ويحل بيرنهام الذي كان حتى يونيو الفائت رئيسا لبلدية مانشستر الكبرى في شمال إنجلترا محل رئيس الوزراء المستقيل كير ستارمر.
1: شنت روسيا هجوما بطائرات مسيرة على مدينة سومي، وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجوم استهدف بناية سكنية مؤلفة من 9 طوابق، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص واندلاع حريق في طابقها الأول، كما اندلع حريق ضخم آخر في مركز تسوق إثر الضربات التي شنتها الطائرات المسيرة. من جانبه ذكر السلاح الجوي الأوكراني أن روسيا أطلقت 58 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى في مختلف أنحاء أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط أو تعطيل 46 مسيرة، في حين ألقت 8 طائرات أخرى أضرارا ب7 مواقع مختلفة.
0: أكدت تركيا أن معاهدة مونترول للمضائق تشكل أحد الضمانات الرئيسية للسلام والأمن والاستقرار في حوض البحر الأسود.
3: في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، جددت وزارة الخارجية التركية تأكيدها على أن معاهدة مونترول للمضائق تشكل أحد الضمانات الرئيسية للسلام والأمن والاستقرار في حوض البحر الأسود، وذلك بمناسبة الذكرى 90 لتوقيع المعاهدة. بالنسبة لأنقرة، تمثل اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 سيادة مطلقة ودرعا استراتيجيا. المعاهدة منحت تركيا الحق الكامل في بسط سيطرتها العسكرية والإدارية على مضيقي البوسفور والدردنال وإعادة عسكرتهما بعد أن كانا منزوعي السلاح، والأهم من ذلك، تمنح الاتفاقية أنقرة صلاحية تنظيم مرور السفن الحربية وإغلاق المضائق تماماً في وجه الدول المتحاربة خلال النزاعات، مما يحمي الأمن القومي التركي ويمنع تحول مياهها الإقليمية إلى ساحة حرب دولية. أما على الصعيد الدولي فالأهمية لا تقل حيوية. بالنسبة للدول المشاطئة للبحر الأسود مثل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا، تؤمن المعاهدة حرية كاملة لمرور سفنها التجارية، وتمنح قطاعها البحرية العسكرية ميزة التحرك الاستراتيجي. وفي المقابل تضع المعاهدة قيودا صارمة على الدول غير المشاطئة، وفي مقدمتها القوى الغربية وحلف الناتو، حيث تحدد وزنا أقصى ومجالا زمنيا لا يتجاوز 21 يوما لبقاء سفنها الحربية في البحر الأسود. هذا التوازن الدقيق يمنع عسكرة المنطقة ويحفظ ستاتيكو الأمن بين القوى العظمى. معاهدة مونترول عام 1936 تعتبر أكثر من مجرد تنظيم للملاحة، إنها الركيزة الدبلوماسية التي تجنب البحر الأسود صراعات مدمرة، وتثبت أن الحفاظ عليها هو مصلحة جماعية دولية وصمام أمان للمنطقة. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: قالت السلطات اليابانية إن مدمرة تابعة للبحرية الصينية أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في المياه الواقعة بالقرب من جزيرة أوكينوتوري النائية التابعة لليابان، إلى جانب سفن تابعة للبحرية الروسية. أوضحت اليابان أنها رصدت 4 سفن صينية مزودة بصواريخ موجهة وفرقاطة روسية تبحر جنوب غرب أوكينو توري، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها طوكيو عن تدريبات بالذخيرة الحية تقوم بها بكين في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
0: لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات، فيما فقد أكثر من 100 آخرين جراء الفيضانات في مدينة بارون بولاية نورستان شرق أفغانستان. وأفادت السلطات أن السيول تدفقت بقوة بين الأحياء السكنية في مدينة بارون، حيث جرفت المياه أجزاء من الطرق والممتلكات وتسببت في أضرار واسعة في المنازل والمنشآت، في حين تواصل فرق الإنقاذ والسلطات المحلية عمليات البحث عن المفقودين.
1: ارتفع عدد ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في يونيو الماضي إلى 5278، حيث سجلت 70 حالة وفاة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 17,000 بعد أكثر من 3 أسابيع على الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وأحدثا دمارا كبيرا لا سيما في ولاية لاغويارا الساحلية قرب العاصمة كاراكاس.
0: وفي الكونغو الديمقراطية ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا إلى نحو 970 وفاة، وأظهرت بيانات معهد الصحة العامة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 2420 حالة بعد تسجيل 80 إصابة جديدة في مقاطعتي إيتوري وكيفو الشمالية. وحذرت الأمم المتحدة من خطر انتشار الفيروس بمخيمات النازحين في شرق الكونغو الديمقراطية، مشيرة إلى تسجيل إصابات مؤكدة في 16 مخيماً بإقليم إيتوري الذي يضم أكثر من 270,000 نازح. ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا إلى تعزيز الدعم الدولي لمواجهة التفشي الحالي.
1: أبقت السلطات الصينية على حالة الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع لمكافحة الفيضانات في منطقة غوانشي ومقاطعتي هوبي وهونان في إطار مواجهة موجات الأمطار الغزيرة التي تشهدها عدة مناطق. وذكرت السلطات الصينية أن أجزاء من وسط وجنوب الصين شهدت هطول أمطار، مما أدى إلى ارتفاع مستويات المياه فوق حدود التحذير في 8 أنهار صغيرة، حيث سجل أعلى ارتفاع تجاوز مستوى التحذير بمقدار قارب المتر.
0: فترتنا الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها.
1: سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين.
0: واشنطن وطهران تؤكدان التمسك بالخيار الدبلوماسي رغم تواصل التصعيد العسكري بينهما.
1: شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
0: مركز القبول الموحد يفتح اليوم باب تعديل الرغبات ويطرح برامج أكاديمية جديدة.
1: تبدأ اليوم مرحلة تعديل الرغبات في نظام القبول الموحد وتستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، وشهد العام الأكاديمي الحالي توسعا ملحوظا في الفرص الدراسية المتاحة، إذ ارتفع إجمالي المقاعد الدراسية المطروحة للتنافس إلى أكثر من 34 ألف مقعد دراسي تتوزع بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، إضافة إلى البعثات الخارجية والمنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. وأكد مركز القبول الموحد أن هذه المرحلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام طلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله لاعتماد اختياراتهم في ضوء نتائجهم الدراسية النهائية، بما يسهم في رفع فرص حصولهم على مقعد دراسي يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم.
0: أعلنت نماء لخدمة ظفار عن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة معها بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة.

0: التدريب المقرون بالتشغيل. وحقيقة هذه المبادرة تأتي نتاج شراكة حقيقية تكاملية استراتيجية بين وزارة العمل وهيئة الخدمات العامة وأيضا شركة نماء لخدمات الظفار. تنتج عن هذه المبادرة توفير 200 فرصة عمل بعقود دائمة، يأتي توزيعها ما بين 45 لحملة البكالوريوس و 97 لحملة الدبلوم الجامعي والدبلوم المهني، وأيضا لدينا قرابة 58 فرصة لحملة الدبلوم العام مشاهدة الكفاءة الثانية. طبعا هذه المرحلة أتت بعد المرحلة الأولى، كان فيها توظيف 467 في بداية هذا العام. اليوم هذه الوظائف تتوزع على 6 شركات تشغيلية متعاقدة مع شركة نماء لخدمات الظفار.
1: أكثر من 2 مليار ريال عماني قيمة التمويلات التي قدمها بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026، ويواصل البنك تقديم خدماته في ظل الجهود الحكومية المستمرة نحو توفير الاستقرار السكني والأمان الاجتماعي للمواطنين.
2: في ظل الجهود الحكومية المستمرة نحو توفير الاستقرار السكني والأمان الاجتماعي للمواطنين، يواصل بنك الإسكان العماني دوره في تمكين الأسر من امتلاك مساكنها عبر حلول تمويلية تدعم مسيرة التنمية العمرانية، حيث حقق البنك أداء استثنائيا مدعوما بنمو مالي قوي وتوسع في الإقراض وتسريع غير مسبوق في الأدوار. وأعلن البنك عن قيمة التمويلات التي قدمها منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026 أكثر من 2 ملياري ريال عماني، فيما قدم البنك إعفاءات إسكانية بقيمة 23 مليونا و500 ألف ريال عماني. ويعزز بنك الإسكان العماني دوره في دعم منظومة التمويل السكني عبر توسيع نطاق خدماته التمويلية، ويلبي احتياجات المواطنين ويواكب مستهدفات التنمية العمرانية. وخلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى منتصف 2026 بلغ عدد القروض الممنوحة سنويا 4918 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 232 مليونا و842 ألف ريال عماني، في مؤشر يعكس استمرار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار السكني. منذ انطلاق برنامج إسكان في يناير من عام 2024، يواصل البرنامج ترسيخ أثره الوطني في تمكين الأسر العمانية من تملك المسكن الملائم، وترجمة لمستهدفات التنمية إلى واقع ملموس. بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات المقدمة 424 مليونا و311 ألف ريال عماني، استفادت منها أكثر من 82 ألف أسرة. وتعكس المؤشرات المالية حتى منتصف عام 2026 متانة الأداء المالي لبنك الإسكان العماني واستمرار نموه، إذا ارتفعت محفظة القروض إلى 963 مليونا و500 ألف ريال عماني، محققة نموا بنسبة 9.8%.
3: أظهرت بيانات الإنتاج المحلي للعسل نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاثة الماضية، لتتجاوز الكميات المنتجة 934 طناً، وتصدرت شمال الشرقية المحافظات الأعلى إنتاجاً للعسل، تلتها محافظة الداخلية ثم محافظة شمال الباطنة.
4: نمو ملحوظ أظهرته بيانات الإنتاج المحلي للعسل خلال السنوات الثلاث الماضية، لتتجاوز الكميات المنتجة 934 طنا عام 2025، وتصدرت شمال الشرقية المحافظات الأعلى إنتاجا للعسل بأكثر من 248 طنا، تلتها محافظة الداخلية بأكثر من 176 طنة، ثم محافظة شمال الباطنة ب 158 طنة، ومحافظة جنوب الشرقية بأكثر من 128 طنة. كما سجلت محافظتا الظاهرة والظفار إنتاجا تجاوز 160 طنة، بما يعكس تنامي نشاط تربية النحل وإنتاج العسل في أنحاء سلطنة عمان. وعلى صعيد البنية الإنتاجية، بلغ عدد المؤسسات العاملة في مجال تربية النحل وإنتاج

0: العسل وشمعه 47 مؤسسة، إضافة إلى منشأتين تعملان في صناعة الدبس وعسل السكر. وفيما يتعلق بالمزارع الإنتاجية ومحطات البحوث، أظهرت البيانات استقرار عدد وحدات النحل عند 12 وحدة ووحدتين للبحوث. أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد سجلت قيمة واردات سلطنة عمان من العسل الطبيعي المصفى أكثر من 2,131,000 ريال عماني، فيما بلغت قيمة واردات العسل الطبيعي بشمعه أو المحتوي على قطع الشمع نحو 43,000 ريال عماني، كما تجاوزت قيمة إجمالي واردات خلايا النحل الخشبية 15,000 ريال عماني. في المقابل، بلغت قيمة الصادرات العمانية من العسل الطبيعي المصفى أكثر من 648,000 ريال عماني، وشملت الصادرات عسلاً طبيعياً بشمعه أو محتوياً على قطع الشمع بقيمة تجاوزت 21,000 ريال عماني خلال العام الماضي.
1: أطلق مركز الشباب حزمة جديدة من البرامج الصيفية الحضورية والافتراضية لتطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وتشمل الحزمة برنامج الأمن السبراني وبرنامج اللغة الصينية وبرنامج الجاهزية المهنية. وتزامنا مع البرامج الصيفية، ينفذ المركز خلال هذه الفترة معسكر خبرات السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة شيشل العمانية للتسويق لتمكين الشباب العماني في مجالي السيارات الكهربائية والاستدامة البيئية.
2: تنفذ المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية حزمة من البرامج الصيفية في مختلف محافظات سلطنة عمان بمشاركة 4,600 طالب وطالبة. تركز البرامج على الجانب الثقافي لتنمية المعرفة وتطوير مهارات التفكير وتعزيز الثقة بالنفس، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي لرفع مستوى الوعي بالقضايا المجتمعية والبيئية وتعزيز الصحة النفسية، بما يدعم بناء شخصية متوازنة قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل $2.34 للبرميل مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $81.79 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر نفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ $79.09 للبرميل.
2: عالميا، ارتفعت أسعار النفط وسط تقييم الأسواق لتقارير عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران وتبادل الجانبين لهجمات جديدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا لتصل إلى $89.70 للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 59 سنتا ليبلغ $83.82 للبرميل.
1: أما الذهب ارتفع سعره بأكثر من 1% في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ما يبذل من جهود دبلوماسية لتخفيف حدة الصراع في الشرق الأوسط، ما قد يخفف من مخاطر التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ويؤثر على مسار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى $4,071 للأوقية، كما زادت العقود الأمريكية 1.5% لتصل إلى $4,076 للأوقية.
2: فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 50% على معظم السلع الكندية، مبررا ذلك بما وصفه بالمعاملة التمييزية في قطاع السيارات ومنتجات الألبان. وستدخل الرسوم الجمركية الجديدة حيز التنفيذ بعد 30 يوما وفق البيت الأبيض، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى إطلاق موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية مع مخاطر ارتفاع التضخم وتفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.
1: ما بلغ منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا الثانية التي تستضيفها سلطنة عمان بعد فوزه على المنتخب الكويتي بثلاثة أشواط دون مقابل في الدور نصف النهائي. ويلتقي منتخبنا في النهائي اليوم مع المنتخب القطري الذي تأهل بدوره على حساب المنتخب العراقي أيضا بثلاثة أشواط دون مقابل.
2: حققت بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري داخل الملاعب، وذلك بفضل اعتماد نظام موسع يضم 48 منتخبا، فيما أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني أنفانتينو أن نسب المشاهدة التلفزيونية حطمت الرقم القياسي. وقبل مباراة تحديد المركز الثالث كان الفيفا قد أحصى رسميا أكثر من 6,600,000 مشجع في ملاعب الدول المضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبعد المباراة النهائية قدرت وسائل إعلام إجمالي الحضور الجماهيري بنحو 6,081,000 متفرج، رغم عدم صدور أرقام رسمية نهائية من الفيفا حتى الآن.
1: وبعيدا عن الرياضة، حذر علماء في مجال البيئة البحرية من أن الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا يواجه خطر موجة بيضاض شديدة وواسعة النطاق للشعاب المرجانية قد تتطور إلى انهيار النظام البيئي بفعل تأثيرات ظاهرة النينيو المناخية هذا العام. ويتوقع أن تسجل الظاهرة أرقاما قياسية من ناحية قوتها، إذ تؤدي لارتفاع حرارة سطح البحر في وسط المحيط الهادئ الاستوائي والشرق، مما يتسبب بتغييرات عالمية في أنماط الرياح والضغط الجوي وهطول الأمطار.
2: الفترة الإخبارية الثانية انتهت، وهذا تذكير بأهم العناوين.
1: سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين.
2: واشنطن وطهران تؤكدان التمسك بالخيار الدبلوماسي رغم تواصل التصعيد العسكري بينهما.
1: شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة.
2: مركز القبول الموحد يفتح اليوم باب تعديل الرغبات ويطرح برامج أكاديمية جديدة.
1: وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية فترتنا الإخبارية الثانية. تقبلوا تحيات فريق العمل في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ علي بن حسن العجمي.
2: كنا معكم في التقديم داود بن سليمان القاسمي وجهان بنت عبد الله اللمكية. نشكركم على كرم الاستماع وإلى اللقاء
1: في أمان الله.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: وهي تمر مر السحاب، مقاربة ثانية.
2: مستمعين الكرام، عرضنا في الحلقة السابقة المحور الأول من محاورات هذه الآية، واليوم نتحدث في المحورين المتبقيين. المحور الثاني، الحجاج المنطقي. أعزائنا، لا نتعجب من قول من يشككون في القرآن الذي قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم هي الحجج نفسها التي قالها المشركون آنذاك، وكذا من قلد الآخرين تقليدا أعمى. وفي هذه الأزمنة ظهرت حقائق كانت مخفية على السابقين، ولتوضيح واحدة منها أذكر هذا المثال. سأختار رحلة من الغرب إلى الشرق، ولتكن من مدينة في الغرب إلى أي عاصمة في الشرق. فإذا كانت الرحلة تستغرق 7 ساعات ذهاباً من الغرب إلى الشرق، فستستغرق 8 ساعات إياباً إلى الغرب، الطائرة نفسها والمسافة نفسها وسرعة الطائرة نفسها وخط الطيران نفسه والأنواء الجوية نفسها، فلماذا زاد زمن الرحلة ونقص؟ لأن الأرض تدور حول محورها، فحين نتجه نحو الشرق فإننا نسير عكس دوران الأرض من الشرق إلى الغرب، فتقطع الطائرة المسافة في 7 ساعات، فدوران الأرض من الشرق إلى الغرب أي عكس اتجاه الطائرة يقرب تلك العاصمة الشرقية إلى المسافرين في الطائرة. وفي العودة تطير الطائرة مع حركة الأرض، فكأنما العاصمة الغربية تبتعد عنها، فنحتاج إلى وقت أطول. وهذا يعني أن الأرض تتحرك بما عليها من بشر وسهول وجبال. ولو قرنا إلى ذلك التعبير الوارد في الآية تمر مر السحاب لأدركنا الحقيقة بجلاء، فلنفكر كيف تمر الجبال مر السحاب. أنت واقف على الأرض والسحاب يمر من فوقك، قال لنا العلم إن السحاب تحركه الرياح. حسناً، فإذا لم تكن في الجو رياح ولا نسمة منها، فكيف نفسر تلك الحركة؟ لا تفسير لها إلا حركة الأرض ذاتها، أي حركتنا نحن، فنتخيل أن السحاب هو الذي يتحرك. وتصور الأمر معكوساً وخذ مثلاً: أنت في طائرة نفاثة تسير بسرعة 1000 كيلومتر في الساعة، انظر إلى السحاب الذي تعلوه الطائرة، ستراه يتحرك وأنت ثابت في مكانك، غير أن الواقع أنك تتحرك أيضاً، وقد يكون السحاب ثابتاً لا ريح تحركه، فحركة الجبال مشابهة لحركة السحاب، ومرورها هو مرور السحاب. المحور الثالث، الحجاج اللغوي. تتكون الآية من ألف خاتمة تقرر حقيقة إنه خبير بما تفعلون، ب تمهيد لتلك الخاتمة صنع الله الذي أتقن كل شيء، جيم مركز الآية: وهي تمر مر السحاب. دال: تقرير حقيقة ما يراه الناس. وترى الجبال تحسبها جامدة. فمفتاح فهم الآية في مركزها المذكور، ولنوضح ذلك. نبدأ من بداية الآية: وترى الجبال، فهي إلفات نظر إلى شيء مما خلقه الله، وورد مثلها مرارا في التنزيل العزيز، مثل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. وأفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وغيرها كثير. وقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء، ورد بألفاظ متنوعة في عديد من الآيات، مثل: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، وغيرها. وقوله: إنه خبير بما تفعلون، تكررت بألفاظ متنوعة أيضا في مواضع عدة من القرآن الكريم، مثل: والله بما تعملون خبير، وغيرها. والآن، هل نجد في القرآن كله آية تشبه وهي تمر مر السحاب، أو ما هو في معناها باستثناء الوارد في هذه الآية؟ وهل يتبين الناس كيفية مرور الجبال من غير هذا الإيضاح، بمعنى أنهم لن يعرفوا كيفية مرورها إلا بتشبيهه بما يرونه وهو هنا مر السحاب؟ ولو أن الآية كانت: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي ليست كذلك، أو تحسبها جامدة وهي تمر سريعا، فلن تتوضح لهم تلك الحركة، كما لن تتوضح علاقة حركة الجبال بحركة السحاب إلا بالتطور العلمي الذي حدثنا عن حركة الكرة الأرضية وسرعتها بما فيها من بشر وأشجار وجبال وبحار وأنهار وسائر ما خلقه الله عليها وفيها. ثم إننا لنلاحظ أن كل ما قبلها مرتبط بها، وأن كل ما بعدها مرتبط بها، فالضمير هي يعود إلى الجبال، وأن مرورها مر السحاب هو من صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وفي هذا إشارة لهم: أنتم تتصورون أن الله ليس خبيرا بما تفعلون، وهذه أفعالكم ترونها أنتم وغيركم، فكيف تخفى على الله الذي يرى ما ترون وما لا ترون، ويعلم ما تعلمون وما لا تعلمون، وهو بعلمه خبير بصير. وها أنتم تحسبون الجبال جامدة، وهو تعالى يخبركم أنها تمر مر السحاب. مستمعينا، وبعد هذا، كيف لا يكون وهي تمر مر السحاب محور الآية ومفتاح فهمها؟
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في ترحال مسائي مع الخريف. أحييكم في هذه اللحظات المسائية من خارج أجواء استوديو أثير الخريف في موقعنا المعتاد في عودة الماضي، في تحية أحاول أن أخذ من خلالها جماليات المساء من خلال زحمة الناس من ناحية، ترحالهم من ناحية أخرى، ومن خلال جمالية أخرى تتمثل في نزوح سكان الريف تحديدا أهل الإبل إلى هذا السهل الجميل، ليشكلوا أيضا مساحة أخرى من الجمال تربطنا بكل التفاصيل الجميلة لطبيعتنا الغناء التي نسعد بها دائما في ربوع سلطنة عمان وفي ظفار الجميلة حيث الامتداد الساحلي والاقتران الجبلي، وهذه الأجواء التي يعمها الأنس والفرح في كل التفاصيل. أجدد ترحيب المحبة ونقول من المشرق إلى المغرب هلا بشعب العرب كله.
1: أهلا بك زميلي عقيل، وأهلا بكم حلانا وزوارا في موسم تتزين فيه الطبيعة بأبهى حللها وتفوح منه رائحة المطر، حيث يهمس النسيم بحكايات الجمال. نجتمع معكم في أثير الخريف لنرسم لوحة تنبض بالحياة وتفيض بالمحبة والبهجة. في هذا المساء نفتح نوافذ الجمال وننثر بين أيديكم باقة من الفقرات في محطات برنامجنا، فلكل محطة فكرة وذكرى. إذن أهلا بكم في هذه الأمسية من برنامج أثير الخريف، إلى السابعة نحن معكم.

0: أهلا بكم مستمعينا في أثير الخريف، هذه المساءات الخريفية الرائعة في محافظة ظفار في ربوعها المختلفة بين الولايات والمناطق والفعاليات والمناشط والمحطات أيضا التي تجمعنا بكم. مرحبا بكم مستمعينا عبر ترددات إذاعة سلطنة عمان الإذاعة العامة وعبر منصة عين. أهلا بك زميلي عقيل، اليوم عملت لنا كذا لفتة طيبة، بدأت معانا من خارج الاستوديو.
1: مساء الخير عليا، مساء الخير للمستمع الكريم. أنا قريب جدا منكم، خلف تقريبا موقع عودة الماضي بالضبط، لكن المشاهدات جدا جميلة. هناك من يفترش السهل، زحمة سيارات اللي متجهة إلى عقبة ياسين، عقبة حمرير، يعني الاتجاهين تبارك الرحمن على خط 18 نوفمبر مزدحم جدا. بالتالي الجانب الآخر من السهل طبعا نزول أهل الريف، خاصة أهل الإبل، أهلنا من أصحاب المواشي
0: بالتحديد، نعم،
1: مشكلين جو مختلف تماما في المكان.
0: لوحة جميلة،
1: مجموعة من العزب، هناك من ينزل طبعا يتقهوى ولا يشرب له حليب بوش ولا هذه الاستثنائية الجميلة. أو كل هذه الحكايات هي قصص تروى وتحكي تفاصيل أجمل عن ارتباط أبناء هذا البلد بعاداتهم بتقاليدهم، رغم كل التطورات اللي موجودة، رغم كل النهضة وكل العطاء المتجدد في نهضة عمان الخير، إلا أن هذه العادات وهذا التقاليد وهذا الإرث يعتبر سمة وميزة من سمات هذه الأرض الطيبة، حيث لكل بيئة خصوصياتها الجميلة.
0: إذا نقول في كل اتجاه في محافظة ظفار هناك قصص وحكايات تروى باختلاف البيئات، باختلاف الألوان، الأشكال، باختلاف الأيام. قد يكون أحيانا يعني قصص مختلفة نرويها مثلا في الأيام الماطرة أو الأماكن المرتفعة بين الضباب والجبال، تختلف عن القصص والحكايات والتفاصيل اللي نرويها مثلا في الأيام الصحوة.
1: بلا شك هذه المشاهد هي مشاهد حية، عكس ما أنت تتلقيها عن طريق مجموعة من الكتاب أو الرواة أو من خلال التدوين، أنت تشاهديها بالعين.
0: صحيح.
1: وبالتالي تأثير أتوقع جدا مختلف. يعني من يزور المحافظة في هذه الفترة بالذات وفي هذه الاستثنائية بالذات سيجد كل هذا التنوع الجميل. يعني يمكن من خلال السوشيال ميديا عليها ومن خلال التواصل الاجتماعي نلحظ بعض زوارنا مندهشين من بعض الصور وبعض الالتقاطات لبعض قطعان الإبل القريبة من الشاطئ ومن الساحل، يعني مصدومين بالمشهد. ستجد مشاهد أجمل وأروع أينما اتجهت، سواء للسهل أو للجبل أو للوادي. فقط خذ حذرك أثناء القيادة من جمالية الضباب، ومن أيضا نقول خطورة كثافة الضباب، خاصة من يزور المحافظة لأول مرة. ودعوة تتجدد إن شاء الله كذا لقضاء أحلى وأمتع الأوقات.
0: هذه الدعوة تتجدد لكم مستمعينا، ونقدم لكم أيضا فيها تحياتنا لفريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل.
1: في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي.
0: في التقديم عقيل بن علوي باعلوي. في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير.
1: في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. معنا الزملاء في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري.
0: هندسة الاستديوهات الإذاعية المهندس غانم بن خليفة البهدور، المهندس خالد بن عبد الله بلحاف، المهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس بدر بن ماجد الحارثي والمهندس محمد بن مسلم الرحبي.
1: من تقنية المعلومات هيثم بن سالم جداد. المحتوى الإلكتروني للإذاعة حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. أيضا معنا من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. في التنفيذ على الهواء محمد بن أسلم صفرار. وأحلى التحايا مع مساءات الخريف، إخراجا من أحمد بن سعيد العوايد.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يوميا من الساعة 5 عصرا إلى 7 مساء.

0: حياكم الله مستمعينا في أثير الخريف، نسعد برفقتكم في هذه المساءات الخريفية الرائعة وبمشاركاتكم بلا شك على رقم الواتساب 72 44 20 10 في كل ما يخص تفاصيل الخريف، رحلاتكم وزياراتكم المختلفة والمتنوعة لهذا الموسم الصيفي الرائع. طبعا نحن نقول صيفي لأنه في المناطق الأخرى والدول الأخرى نقول صيف، ولكن نحن نعيش أجواء مختلفة في موسم خريف ظفار.
1: أهلا بكم إذن من جديد مستمعينا الكرام في هذا الترحال المسائي مع نسمات الخريف، ويمكن من محطاتنا الجميلة.

0: واحد والوزارات المختلفة بين
1: صحيح
0: الوزارات الحضارية والتاريخية والدينية. وطبعا الوجهة تجمع بين البعد الديني والتاريخي وروعة الطبيعة، فلتكن الوجهة عزيز المستمع الكريم نيابة غدوة طبعا في جبل إتين بولاية صلالة، ومن أبرز المواقع الدينية في المحافظة الذي يستقطب زوار من داخل السلطنة ومن خارج السلطنة لما يحمل من قيمة ومكانة تاريخية. طبعا ضريح النبي أيوب يمتاز بموقعه المرتفع فوق الجبال، حيث يوفر إطلالات بانورامية خلابة على سهول صلالة الخضراء في مشهد يجمع بين جمال الطبيعة وأيضا روحانية المكان. خلال الموسم الموقع أكيد كالعادة كغيره من المواقع الجميلة في ربوع محافظة ظفار يكتسي استثنائية الخريف، تغطيها أجواء الضباب والرذاد مما يمنح الزائر تجربة مختلفة مليئة بالسكينة والجمال الطبيعي.
1: جميل ان الوجهة تتعدد تتنوع، مو كل يوم يكون مكان طبيعي خالص مثلا او احد الشواطئ، انما ايضا الاختيارات فيها بعد ديني تاريخي ثقافي، فهذه فرصة للزائر اللي حاب انه يتعرف ايضا على ثقافة المكان
0: نعم،
1: ثقافة
0: هو في
1: البلد.
0: حرص من الزملاء انه المواقع تكون متنوعة
1: صحيح
0: بتنوع البيئات. يمكن احنا من يومين خدنا شاطئ جميل
1: مهم.
0: صوب شويمية وصوب شيء من المناطق في الجزء الشرقي، مع انه ما نشجع على سياحة الشواطئ خلال موسم الخريف نظرا لهيجان البحر، ولكن ايضا نشد الزائر الى مجموعة من المواقع والاماكن المختلفة التي يعني تمتلك جمالية وطبيعة خلابة تستحق الزيارة والمشاهدة. أكيد ننتظر تواصلكم، ننتظر مشاركاتكم، ننتظر طبيعة أيضا تفاعلكم مع هذا الموقع والمزار اللي أكيد مزار محافظة ظفار صلالة تحديدا لابد له من إطلالة في هذا الموقع الجميل صوب جبل إتين وضريح النبي أيوب عليه الصلاة والسلام. فناخذ إذا في مشاهدات، في صور، في التقاطات خاصة أيضا، والتواصل معنا على الرقم
1: على
0: واتساب
1: رقم
0: البرنامج.
1: الواتساب 72 44 20 10. طبعا جميل انه تقريبا ما يبعد كثير عن ولاية صلالة، ما يقارب 25 كيلومتر من مدينة صلالة، ويمكن الوصول له مثل ما ذكرت انت عن طريق جبل إتين. نصائح وارشادات زيارة المكان: بالطبع الهدوء نظرا لقدسية المكان، احترام نظافة الموقع والمرافق العامة، القيادة بحذر على الطرق الجبلية خاصة اثناء الضباب، والالتزام بالتعليمات والإرشادات داخل الموقع، وتجنب الوقوف في الأماكن التي قد تعيق حركة الزوار. إذا لكم أي مشاهدات أو ذكريات في هذا المكان سبق وزرتوه أو ناويين تزوروه، شاركونا على رقم الواتساب 72 44 20 10. وتذكروا أن جديد إذاعة سلطنة عمان ممكن متابعته من خلال رقم الواتساب المذكور، أو حتى من خلال قناة إذاعة سلطنة عمان الإذاعة العامة على الواتساب. إذن الارتحال والمحطات مستمرة معكم مستمعينا في أثير الخريف، ابقوا معنا.

0: التحية المسائية مستمعينا الكرام، نجددها لكم أكيد مع نسمات الخريف، مع ثراء وتنوع البيئات الجميلة، وأيضا مع تنوع الإيقاع الجميل لفنوننا العمانية المغناة. ويمكن على هذا الإيقاع الجميل إيقاع الشرح أيضا نجدد الترحيب في هذا المساء بالزميل العزيز محمد بن بخيت الشحري. مساء عليك بالخير بالخطاب.
1: يا مرحبا يا ابو عقيل، اسعد الله مساكم بكل خير.
0: يا مرحب، مساء الانوار، يا مرحبا. وين ما شاء الله المحطه مع المساء اليوم؟
1: هلا ابو عقيل، محطتنا اليوم السياحيه في برج العسكر الذي يعد من احد المعالم السياحيه هنا في ولايه طنطا.
0: ما شاء الله، نعم.
1: بطبيعه الحال كما المستمع الكريم الذي ينضم الينا، نحن الان في برج العسكر في ولايه طنطا، وهو أحد المعالم السياحية الموجودة في الولاية، والذي يرتاده العديد من زوار محافظة طار في هذا الموسم الاستثنائي. فهناك من يختار الوجهات مثل العيون المائية، وهناك من أيضا يحب التاريخ ويحب التراث، فيأتي إلى هذا الموقع الذي هو يعني موقع استثنائي جميل على إطلالاته على بحر العرب، على الولاية، على حصن طاقة، على نزل كوفان التراثي. فهذه يعني الإطلالة الجميلة المسائية في هذا المساء يجعل السائح والزائر يقصد في هذا المكان. نتعرف نتقرب أكثر من هذا المعلم السياحي وبرج العسكر مع عوض الجيذر وهو المرشد في هذا البرج. مساء الخير عوض، ومن خلالك نعطي المستمع الكريم نبذة ولو مختصرة عن ما يتضمنه هذا البرج السياحي.
2: مساء النور والسرور، وشكرا على تواجدي معكم في هذه الحلقة. بخصوص المكان، الموقع هو عبارة عن العسكر، هنا موقع تراثي والحين سياحي، يعني في إطلالة جميلة، إطلالة جميلة للموقع، ونحكي عنها في مقتنيات داخل الحصن، إضافة إلى جلسات عائلية ممكن أنك تطلب الأكل اللي تطلبه يعني. وإطلالة جميلة جدا جدا، ونمشي في عندنا مطعم يقدم مأكولات شعبية، ونمشي ألعاب أطفال، وموقع رهيب جدا يعني.
1: لو ندخل قليلا إلى المقتنيات، يعني ما هي الأشياء الموجودة المقتنيات الموجودة في البرج؟
2: طبعا في معروضات للبس العماني والخاص، خاصة بالغار، لبس أصحاب الريف وأصحاب المدينة موجود داخل. نمشي بعض الأسلحات التقليدية موجودة في داخل المكان، وفي ركن للمقتنيات تريد تشتري بعض الهدايا.
1: ماذا عن وانا داخل البرج، يعني شايف هناك سؤالي الحرفيات موجود، وايضا العديد من الزوار يستقلون في هذا المكان.
2: نعم، في القريه اللي موجوده هناك الحرفيه، جانب هذاك لسائي يبيع يعني بخور، بخور الظهارير الاصيل، كافه طاقاتها، ونفس العطور وبعض المقتنيات.
1: وكذلك ايضا شكرا لك عوض على هذه الايضاحات، وكذلك استضيف احد الاخوه ايضا، اسعد الله مساك بكل خير.
3: مساء الخير.
1: اسمك الكريم؟
3: عبد الله. عبد الله
1: من وين؟ عبد الله
3: عراق.
1: بس ارفع لي صوتك شوي. عبد الله
3: من العراق. من العراق.
1: حياك عبد الله، حدثنا عن زيارتك لمحافظه فارس سلطنه عمان بدايه، ثم للمحافظه، ووجودك هنا في برج العسكر اليوم ولايه طنطا.
3: الله يحييك. والله برج العسكر يعني برج حلو وسياحي، والطالب كلش حلوة، والأكل طيب، ويعني أنصح السواح وأهل المدينة يجون إلى ويشوفوه.
1: عبد الله، أنت أخبرتني قبل عن ما نكون على الهواء أنك أول زيارة لك لسلطنة عمان.
3: صحيح، أول مرة.
1: نعم، ولمحافظة طار. يعني كيف شفت المحافظة يعني خلال خطوالكم ربما خلال الأيام الماضية؟
3: والله المحافظة يعني كلش حلوة وانتي، والأحلى منها ناصر. ناصر التعامل ماذا يعني كلش طيب.
1: نأخذ أيضا رأي أخي، أتعرف عليك يا أخي.
4: السلام عليكم.
1: اسمك الكريم؟
4: رقية.
1: رقية، زيارتك لبرج العسكر، زيارتك لسلطنة عمان، ماذا تقولين للسائح الذي يستمع إلينا الآن عبر السيارة في يعني في أي مكان يستمع إلينا في أثير هذا البرنامج؟
4: إنه هي عمان تشمل المناطق الساحلية، مناطق طبيعية والبحار، يعني تشمل كل الأكوان. أنصح السواح الزائرين إنه يجوها البرج العسكر، كله حلو والإطلالة ما تهم.
1: أنا شايف ما شاء الله اليوم منكم أخذتم وجبة غداء على هذا الجو الجميل على هذه الصالات ووجودكم مع أهل مع الأسرة هنا في هذا المكان استمتعينك.
4: الحمد لله.
1: طبعا هذه آراء وصيب أيضا من زار الموقع وزار المكان وكذلك المعلومات التي أخذناها عن البرج التي هي طبعا مفيدة للسائح والزائر. ونقول لمن يستمع إلينا أن هذا البرج يقع في قلب مدينة طاقة شمال حصن طاقة بالتحديد عند وسط المدينة عند جامع الشيخ العفيف ومن ثم حصن طاقة ومن ثم أيضا هذا البرج المطل على بحر العرب. وكذلك يعني الحركة السياحية لما تحدثنا الحركة السياحية تزداد من بعد صلاة العصر حتى المساء هي في ازدياد بالإضافة إلى هناك إضافات كما ذكر ضيفي القرية التراثية هناك ألعاب الأطفال وهناك يعني بعض يعني مطعم البرج الذي يقدم أيضا للسائر والسائح الأكلات التي يحتاج لها. فهذه يعني هذا الموقع موقع جميل استثنائي من زار الولاية من زار محافظة فار يعني يكون له إن شاء الله هكذا محطة جميلة يكون من خلالها ويكون من خلال هذا البرج بتفاصيل المختلفة وجوه الجميل وإطلالاته البديعة على الولاية وعلى بحر العرب وعلى المدينة.
0: نعم كل التحية لك أخي محمد على هذا التجوال الجميل واختيارك لهذا الموقع فعلا اللي أصبح أحد أبرز المواقع يعني ليس في ولاية طاقة إنما على مستوى المحافظة من خلال كل ما يمتلكه من محاور مختلفة حضارية وتراثية ومن خلال أيضا لابد أن نوجه أيضا موضوع الاستثمار الجميل لمثل هذه المزارات والمواقع الحضارية والتاريخية لتصبح واجهة حيوية للمكان. كل التحية لك وإن شاء الله كذا نلتقي في محطة أخرى في شيء من المساحات أيضا الجميلة في هذه المساءات مع رذاد الخريف. كل التحية لك ولضيوفك الكرام. كل التحية لزميل محمد بن بخيت شحري رحلة مستمرة معكم في هذا المساء الجميل فنتمنى يعني أن تسعدوا معنا بكل هذه التفاصيل الطيبة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في أثير الخريف. إذن الارتحال معكم من داخل الاستديو إلى خارج الاستديو إلى داخل الاستديو مرة أخرى في كذا ترحال جميل. أحيانا الترحال يكون بين المواقع الطبيعية والسياحية الثقافية التاريخية المختلفة، وأحيانا نقول الارتحال يكون بين الورق والكتب.
1: هذه يعني نقول الفسيفساء من الجمال الجميل تجدها في ظفار في موسمها الاستثنائي، حيث المشاركات، المحطات الرياضية الاجتماعية الشعبية والثقافية.
0: صحيح.
1: ثقافة غذاء للروح، ومن أجل أجمل المحطات التي نرصدها مع مساءات الخريف سنويا فعاليات معرض خريف ظفار للكتاب.
0: صحيح.
1: الذي يتجدد من موسم الآخر بمشاركات مختلفة بجهد جميل من خلال طبعا مكتبات ودور نشر مختلفة محلية وخليجية وعربية.
0: صحيح، هي كل سنة يكون فيها حلة كذا مختلفة.
1: نعم.
0: للزائر أيضا يجد دور نشر مختلفة، مكتبات مختلفة مشاركة. ففي معرض خريف ظفار للكتاب 2026 معنا أحد المشاركين، صاحب دار نشر بورصة الكتب للنشر والتوزيع، الأستاذ عادل متولي، كاتب وناشر من مصر. أهلا وسهلا أستاذ عادل.
2: أهلا وسهلا،
0: حياك الله.
2: حياكم الله، كل عام وأنتم بخير.
0: حياك الله أستاذ عادل. أول شيء قبل لا ندخل في موضوع دار النشر والمشاركة في الموسم في معرض الكتاب، خلينا نتكلم عن موسم خريف ظفار بالنسبة لك، مشاهداتك العامة، زياراتك للأماكن السياحية أو الأجواء هذه عموما.
2: نعم، موسم خريف ظفار بدأ معايا تحديدا في عام 2015، كانت أول زيارة لي لمدينة صلالة، وكنت جايب دعوة لمعرض خريف ظفار، معرض الكتاب. والحقيقة كان أول يعني كان معلوماتي قليلة جدا عن ظفار وعن صلالة والخريف، فجيت أول مرة قلت يعني لا، أنا مش ممكن يعني الخريف ده لازم كل سنة أكون متواجد في الخريف. والحمد لله من 2015 حتى اليوم بشكل منتظم معرض مسقط ومعرض خريف ظفار، مشاركات الحمد لله احنا كدار نشر بورصة الكتب بنشارك بشكل سنوي.
0: ما شاء الله، يعني انت صرت خلاص قريب، يعني انت منا وفينا اذا.
2: نعم.
0: كل سنه انت تجينا.
2: يسعدنا
0: في السنه. يعني استاذ عادل انت ايضا كاتب او شاعر وناشر.
2: نعم، شاعر.
0: هل بدات في البدايه كشاعر بعدين انتقلت الى النشر ولا العكس؟
2: لا، هي البدايه كانت شاعر اكيد. يعني لانه في مرحله مبكره يعني بدأنا نكتب وإحنا في ثانوي وإحنا في الجامعة. يمكن في الجامعة بدأت يعني أكتب قصيدة إلى حد ما، النقاد والشعراء الأصدقاء يعني أجازوها وقالوا إنه هذا هو الشعر يعني. فطبعا النشر جه في مرحلة متأخرة يعني. بدأت الأول بعد التخرج عملت في مكتبات، ويعني كنت بحب الكتب من البداية، أني كان عندي مكتبة خاصة وبجمع كتب، فالعلاقة بدأت مع الكتاب من بدري، وبدأت من خلال الشعر لأنه ما فيش شاعر لازم يقرأ ويتثقف ويزور المعارض ويشوف الكتب. فكان من هنا بدأت العلاقة بالكتاب يعني.
1: أحيانا الجو المحيط أستاذ الكريم يكون محفز لهذا الشيء، تشجيع الأهل، تشجيع المدرسة، القريبين أيضا لهم أثر مباشر عندما يلحظ ربما بعض الميول سواء كانت ثقافية أو في أي إطار من إطار المجالات اللي يمكن الشخص يجد فيها الإبداع. ما هي البيئة التي حفزت نقول في البداية للقراءة قبل الكتابة بلا شك؟
2: نعم، البداية كانت من خلال البيت. يعني والدي رحمة الله عليه لم يكن يجيد القراءة والكتابة على الإطلاق، يعني هو كان مزارع عنده أرض بيزرعها لكن لا يجيد القراءة ولا الكتابة. بمجرد ما أنا تعلمت القراءة والكتابة بدأ يجيب لي جرايد، يجيب لي مجلات ويقول لي أقعد وأقرأ له. يعني دي كانت بدايتي مع الورق ومع الكتب من خلال والدي رحمة الله عليه. بعد كده بدأت حبي للشعر برضو من خلال البيت. والدي كان بيحب التصوف والمديح، فكان حافظ يعني قصائد مديح، وألاقيه بيقعد يدندن كده مع نفسه، فالمسألة يعني أذني انجذبت لهذا الجمال اللي موجود في الشعر وفي المديح. ووالدتي برضو رحمة الله عليها كان لي أخ توفي سن خمس سنوات، فأصيبت بحالة من الحزن الشديد، فكانت وهي بتعمل يعني أي حاجة في البيت هي بتعدي. عارفين عندنا يمكن في مصر في حاجة اسمها العدودة، العدودة بتتقال نوع من الرسائل للمتوفي، فهي كانت حافظة الحاجات دي وتقعد تدلي، فبرضو أنا كنت بسمع ده. فمن هنا بدأت الموسيقى الشعرية، يعني ألاقيها في وداني أسمعها، من هنا أسمع بيت، من هنا بدأت بقى أتتبع المنشدين. المنشدين كانوا بيجوا القرى يعملوا حضرة. الحضرة عندنا عبارة عن مدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، فده بيتكرر كتير في القرى، يعني بيعملوا ليالي للمديح، وفي عندنا مداح كبير اسمه الشيخ ياسين التهامي كنت بسمعه. فكل ده وانا في سن صغير هو يمكن اللي شكل وعي الموسيقي والشعري في البداية.
0: جميل. وبعد ما صرت شاعر قررت انك تفتح ابواب ايضا للكتاب والشعراء الاخرين من خلال دار نشر، طبعا على مراحل، ما قلت بشكل مباشر.
2: بالتأكيد طبعا، يعني حبي للكتب وللقراءة، فكان اول عمل لي يعني بمجرد ما تخرجت اشتغلت في مكتبة، يعني مكتبة شهيرة جدا اسمها مكتبة مدبولي، عملت فيها، فبقيت قريب من صناعة الكتاب، كيف يصنع الكتاب، فده فتح لي مجال ان انا طب يبقى عندي دار نشر، طب وكمان ننشر للشباب ونفتح افاق جديدة ومختلفة، وبما انه انا يعني مهتم بالابداع ولي اصدقاء كتير، فده ممكن يديني مساحة ان انا اقدر اشتغل معاهم، اقدر اساعدهم، اقدر، كانت الفكرة من هنا.
1: نعم. نتحدث عن ايضا تجوالك وزياراتك في محيط يعني المحطات الجميله، ذكرت في السلطنه مهرجان مسقط او معرض مسقط للكتاب، او في موسم الخريف ايضا المعرض في محافظه ظفار خريف ظفار للكتاب. هذه الاجواء الثقافيه التي تحرص السلطنه على التفاعل معها، ايضا جماليه الطبيعه والخواطر ايضا والمخيل الشعري اكيد لها ثراء معين استاذ الكريم.
2: اكيد طبعا، يعني الشعر دايما او المبدع بيحتاج لمحفزات، يعني الطبيعه الجميله والمعارض الكتاب والثقافه والفعاليات الثقافيه، كل ده بالتاكيد محفز على الكتابه وعلى الابداع. يعني أنا حتى دايما لما بقول للكتاب الشباب بقول لهم القراءة وقود الإبداع، لابد أن تتفاعل مع الفعاليات اللي موجودة، الأمسيات الشعرية، الندوات، تحضر وتسمع لده وتسمع من ده وده يسمعك، وتقرأ الكتب، كل هذه الأشياء هي محفزات للإبداع، لأنه الإنسان المبدع أو اللي عنده الموهبة بدون ما يتعاطى القراءة والثقافة وإبداع الآخرين ويطلع على الكتاب السابقين ليه، بالتأكيد مش هيكون عنده مخزون. يعني
1: فده طبعا
2: كل ده محفز ويعني بيحرك الإبداع داخل الإنسان.
1: هذه الأجواء ما تحرك الإبداع للكتابة والنثر الشعري والبوح أستاذ؟
2: أكيد بتحرك.
1: إيش اللي في خاطرك كذا؟
2: والله ممكن أقول قصيدة اسمها موجع أنت.
1: موجع أنت.
2: رغم هذا الجو الجميل لكن الشاعر دائما مهموم يعني. مجللة بالضياء وبالندى، حين حطت على جزوة الوقت وانطلقت تفتش في الريح عن دفتر لتكتب أسماء من الله، يبدو أن أنا نسيت
1: كثر الوجع
2: رغم مجللة بالضياء وبالندى، حين حطت على جزوة الوقت وانطلقت تفتش في الريح عن دفتر لتكتب أسماء من أنزلوها ساحة العشق، فضوا بكارة الأشياء في عينيها وارتحلوا، نخروا المآزن وقت صلاتها، وجسوا على صدر الحبيبة واستحلوا دمعها، فاتكأت على صدري حطت مواجعها، وأنا الشقي الذي لا يمل المواجع ملها. من لها غيري تستريح على صدره، تنفض القلب من أسقامه وتخط أحلاما، تعيد الطيور التي هاجرتها وتوقظ رغبة أخرى مجللة بالضياء وبالندى، حين حطت على سلم القلب ما ألهبه.
0: حياك الله.
1: يعطيك العافيه
0: استاذ عادل. بما ان جبنا طار الشعر والقيت لنا قصيده كذا، نتكلم عن ديوانك الشعري ايضا. كنا نتكلم تحت الهواء انه هو ديوان شعري وحيد، ولكن بصدد ان شاء الله انك يعني تصدر ديوان اخر، ومع ذلك انت مستمر في كل الاحوال في النشر.
2: نعم، هو انا مقل في الكتابه، يمكن يعني الكتابه الشعريه انا مقل فيها. فصدرت ديوان من 2015 كان بعنوان الداخل ومرايا الداخل، صدر عن الدار عندي بورصة الكتب، وبصدد ان انا اجمع القصائد اللي في فترة العشر سنوات الاخيرة واجمعها في ديوان تاني، وان شاء الله يكون يعني
1: في الفصيح فقط يعني. في النثر الشعبي تكتب شيء فيه اللهجة العامية الشعبية؟
2: لا يعني أنا أكتب في القصيدة الفصحى فقط يعني.
1: نعم. إذا نقترب هنا شوية أيضا، نخرج لأجواء الخريف والمشاركة الثقافية من خلال معرض خريف الظفار للكتاب في طبعا نسخته الآن في عام 2026، وهذا الحضور في هذه المناسبة وفي هذه الأجواء الطيبة ماذا يشكل؟
2: نعم، الكتاب وسيلة مهمة جدا لكل إنسان، ويمكن القرآن الكريم أول آية نزلت أو أول كلمة في القرآن الكريم اقرأ، فالقراءة مهمة جدا وهي السبيل إلى التقدم وإلى الحضارة وإلى الاختراع وإلى كل شيء، بتبدأ من الكتاب. فوجود الكتاب في طريق الناس، أنا مؤمن جدا بأنه الكتاب يكون موجود في الطريق، يعني الإنسان وهو ماشي في الشارع، ماشي في أي مكان، يجد مكتبة، يجد معرض للكتاب، يجد هذا محرك للثقافة. وخاصة أن احنا في السنوات الأخيرة بقت مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت والذكاء الاصطناعي، وكل ده أخذ من وقت الإنسان بشكل عام مساحة كبيرة جدا من وقته، بيضيع في تصفحه للموبايل ومواقع التواصل الاجتماعي والصورة والفيديو، أشياء كثيرة جدا أصبحت منافس شرس للكتاب، يعني ليست منافس هين ولكنها منافس شرس للكتاب وللثقافة عموما، لأنه غالبية ما يعرض على مواقع التواصل الاجتماعي إلا ما يعني رحم ربي هي كلها أشياء نقدر نقول تيكاوي، يعني أشياء سريعة الإنسان بيبص عليها بيشوفها بيدخل في أكتر من حاجة، فما فيش حاجة بتعلق في ذهنه إلا القليل. لكن قراءة كتاب بالتأكيد قراءة الكتاب بتكون مختلفة، إن هو يقدر يركز، يقدر يخرج بمعلومة، يقدر يبني عقله، يبني فكره، يبني.
1: طيب المواكبة أستاذ لمثل هذه الطفرة التقنية الآن أصبحت تشد الجميع دون استثناء.
2: نعم،
1: حتى الكبار نقول أحيانا قبل الصغار بالتأكيد. أيضا كيف يمكن أيضا أن نواكب هذا الجانب ثقافيا وأدبيا وأن نجد الجرعة المناسبة في خضم هذا نقول العبث الواسع أحيانا؟
2: أول حاجة إنه الكتاب يكون موجود ومتوفر في كل مكان، يعني لأنه الإنسان إن لم يجد الكتاب في المدرسة، التلميذ الكتاب المفروض إنه عنده مكتبة في المدرسة والمعلم يحفزه على القراءة ويديله هدايا ويعملوهم مسابقات هيخليهم يقتربوا من الكتاب وينسى الموبايل شوية يعني. كمان في مكتبات عامة، يعني المكتبات العامة المفروض ما تكون منتشرة وعلى علاقة بالمجتمع، يعني صحيح. لأنه في الغالب المجتمع دايما محتاج حد يحركه، يعني محتاج حد يوصله، حد يوصل للإنسان ده ويقول له تعالى احنا عاملين فعالية النهاردة وبنناقش مجموعة قصصية، احنا عندنا النهاردة فعالية فيها شعراء هيقولوا شعر وتسمعهم وتستمتع معانا. محتاج حد يقول له النهارده احنا بنناقش روايه جديده وفي نسخ متاحه داخل المكتبه تقدر تقرا منها. فتوفير الماده دي ده رقم واحد.
0: صحيح استاذ عادل، طبقا لتجربتك هذه، هل تعتقد ان الكاتب او القارئ عفوا صار اكثر انتقائيه او اكثر تنوع في الاقبال على الكتاب، او انه في تراجع ولكن في نوع من الانتقائيه ايضا؟
2: بالتاكيد بالتاكيد، في ظل يعني الاعلام اللي موجود من كل ناحيه في خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وغالبيه الكتاب بيتواجدوا دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي وكل واحد بيحاول يبرز عمله، فبالتاكيد القارئ اصبح انتقائي. ويمكن اقدر اقول لحضرتك اكثر الكتب مبيعا دلوقتي يمكن من خلال تعاملي أنا وتواجدي في سوق الكتاب الرواية رقم واحد، والرواية اللي معمول لها دعاية كويسة، الرواية اللي الكاتب بيتكلم وبيتواجد في وسط الناس وبيعمل حفلات توقيع وهكذا، حتى لو القارئ مش واعي انه الرواية دي، يعني في نسبة كبيرة جدا من القراء ممكن ياخد رواية وهو يقرأ صفحتين ثلاثة وبعدين يقول مش هي دي اللي انا عايزها، يعني ليه؟ انه هو سمع عنها او شاف الناس بتقراها، لكن هو نفسه لا تستهوي هذه الرواية او طريقة الكاتب او نوع الكتابة نفسها. ف النوع الثاني واللي موجود وأنا سعيد به هو كتب الأطفال. يمكن كتب الأطفال بتيجي في المرحلة الثانية بعد الرواية، وده بسبب اهتمام الأسرة. يعني أنا بشوف في سلطنة عمان من خلال معرض مسقط ومن خلال معرض الخريف ان الامهات جدا بيهتموا باولادهم وبياخدوهم وبيختاروا لهم كتب. كمان بنشوف زيارات المدارس كتيره جدا في معرض مسقط، بيبقى في ايام وساعات محدده لزيارات المدارس، بيبقى فيها زخم كتير جدا والطلبه بيستفيدوا بده، فده كويس. يعني الشباب والصغار يعني بيستفيدوا كتير، ويمكن كتبهم بتأتي في المرحلة الثانية. الجزء الثالث هو الكتب التنمية البشرية أو التنمية الذاتية، برضو المجتمع بيهتم بيها والقارئ بيهتم بالجانب ده. يأتي في المراحل الأخيرة بقى الكتاب العلمي، لأنه الكتاب العلمي عدد محدود جدا من الباحثين في مجالات مختلفة هم اللي بيهتموا بيه. كتب التاريخ برضو بتأتي في مرحلة متأخرة شوية، ونسبة القراء فيها في الغالب يكونوا حد كبير، حد قارئ يعني تعدى 40 سنة 50 سنة. لكن بشوف الشباب يعني شوية بيقرأوا الرواية وأحيانا كتب التنمية البشرية، ولكن لا يقبلون على الكتب المتخصصة في الغالب.
1: جميل أستاذ الكريم، احنا بحكم الوقت ايضا نحاول ناخذ كذا يعني نستغل هذه الفرصة الطيبة معك. بالنسبة لمعرض خليفة ظفار للكتاب لهذا العام، طبعا حجم المشاركة، الحضور معكم، التفاعل، وصول الرسالة الثقافية من خلال مشاركة العديد من دور النشر والمكتبات ايضا في هذا الحدث الثقافي.
2: المعرض فيه عدد من دور النشر من سلطنة عمان، وفي من الإمارات العربية، وفي من مصر، يعني مشاركات جيدة، ولكن يتبقى الدعاية. يمكن من خلال منبر الإذاعة نقدر ندعو الزوار خريف ظفار وزوار اللي جايين يستمتعوا بالجو الجميل اللي موجود في ظفار، ندعوهم جميعا لزيارة المعرض، وموجود في موقع متميز جدا وموقع معروف، هو مجمع السلطان قابوس الثقافي الترفيهي. لأنه حركة الزوار على المكان قليلة جدا. يمكن اللي بيروح المكان إلا إذا عنده فعالية أو عنده حاجة أو سمع بالمعرض هو بس اللي بيروح
1: للمعرض. العام الماضي أو قبل الماضي كان في خروج للفعالية
2: جدا. العام الماضي كان المعرض معمول في وسط في إتين سكوير,
0: إتين
2: سكوير. الناس أصلا كده كده بتروح فكان بيروح فبيلاقي المعرض قدامه. كانت تجربة جميلة جدا من خلال شارع الثقافة.
1: جميل.
2: والناس استمتعت والناس يعني حتى أنا دايما بقول إنه علشان الأطفال والشباب حتى لو مش هيشتري يزور المعرض. يعني بس إنه هو يشوف الطفل الصغير لا يعرف إنه في كتاب مختلف, كتاب مختلف عن كتاب المدرسة اللي تعود عليه ويقدر يشوفه ويستمتع به. ده هيزرع في ذهنه بعد كده إنه هو لازم يقرأ الكتب دي ولازم يشوفها ولازم.
0: جميل أستاذ عادل, ما الذي يعني هذه المعارض, معارض الكتب بشكل عام سواء كان داخل الموسم أو حتى خارج الموسم السياحي, إيش اللي تضيفه لدور النشر؟
2: أول حاجة طبعا بتزود مبيعات دور النشر, وإلا دور النشر يعني مش هتقدر تستمر بدون المعارض وبدون حركة البيع. يعني المعارض في عدد كبير جدا من المعارض العربية موجودة بنشارك فيها لأنه هو ده المنافذ التوزيع بالنسبة لأي دار نشر, انه تكون الاصدارات بتاعتها متاحة داخل المعارض عشان تقدر تكمل رسالتها وتقدر يبقى عندها انتاج جديد كل سنة. فده مش هيجي غير من خلال التوزيع, والتوزيع من خلال المعارض, من خلال المكتبات. فده حاجة مهمة جدا لدور النشر يعني.
0: شكرا لك أستاذ عادل متولي, كاتب وناشر صاحب دار نشر بورصة الكتب للنشر والتوزيع. الحوار كان حول المشاركة في معرض خريف ظفار, وأخذنا كذا ومضات من هنا وهناك حول ديوانك الشعري, حول مشاركاتك العامة أيضا واهتمامك بالكتابة والشباب. كل الشكر لك, نورتنا في استوديو أثير الخريف.
2: شكرا لحضراتكم, فرصة طيبة جدا وسعيد بيكم وسعيد بوجودي في ظفار في موسم خريف ظفار, الموسم الجميل اللي أتمنى إنه كل الناس يعني تيجي وتستمتع به. شكرا,
1: كل التحية لك من جديد. شكرا على حضورك معنا, وتبقى هذه أيضا يعني نقول همسة وصال جميل يعني خروج معرض الكتاب للمواقع التي ربما تكتظ بالزوار سواء في ساحة تيد أو في غيرها من المواقع التي ربما تنشط فيها الفعاليات, تتواجد فيها الأسر بشكل أكبر. هي فرصة فعلا لزيادة الجرعة الثقافية ومقربة الأسرة والنشء من هذا الحيز المهم في حياتنا دائما. رحلتنا مستمرة معكم, هي دائما عطرية سواء كانت بالثقافة أو بالجمال أو بالطبيعة.

عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، خفف سرعتك لتتناسب مع درجة كثافة الضباب، فكلما كانت الرؤية ضعيفة ومداها قصير وجب عليك تهدئة السرعة لكي تتجنب مفاجآت الطريق. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. نغم موسيقي جميل من غاب عني وسافر، احنا بغينا يجي على طول يجيبه. ايوه، هذا الموروث الجميل اللي ما شاء الله كذا ينتقل من جيل الى اخر، يمكن من الفنون الشعبيه الجميله ذات الخصوصيه لولايه مرواب، ظهرت فيما بعد بتجديد جميل من مجموعه من الاصوات الطيبه. ام طارق الفنانه زكيه لها كل التحيه، الراحل علي عبد الله الصومالي يمكن كتب على هذا المسار اللحني الجميل في اكثر من مسمع، وبالتالي مثل هذه الفنون هي مرافقه لهذه المناسبات الجميله، عندما نسمع وترها او نغمها تصل للذاكره وكانها تربطنا بالمكان وبالذكريات وبالطبيعه وبالخريف، كثير من التفاصيل الجميله. الاجمل ان نواكب ايضا، نقول اهل الاختصاص من يوجهون ايضا في مسارات مختلفه، نستطيع من خلال جدول جميلة أن يعني نطلع أو نتعرف على مجموعة من نقول الشواهد، المزارات، المواقع، فكرة عامة عن المكان المتجه إليه الزائر. قد تكون مواقع الآن مختلفة توفر المعلومة، ولكن أتوقع المرشد السياحي خير من يصل إلى الموقع، خاصة أهل المكان وأقول أهل المحافظة وأهل عمان كلهم، كل مرشدين سياحيين بهذه الأرض الطيبة للتعريف بكل ما فيها من جمال وتاريخ وحضارة. ضيف عزيز ينضم إلينا في هذا المجال، علياء نصيب بن عبد الله فتح بيت عامر، مرشد سياحي. نقترب من ارتباطه بهذا المجال السياحي ومس عليه بالخير والعافية. هلا نصيب.
1: أهلا وسهلا، مرحبا،
0: سعداء بوجودك معنا.
1: شكرا على هذه الاستضافة الطيبة.
0: الله يسلمك، مساءك
1: شرف أن أكون معكم اليوم هنا.
0: يا مرحبا، احنا سعداء بوجودك معنا، ومن خلالك أيضا حابين أن نرتحل كذا مع المستمع الكريم في أجواء الإرشاد السياحي. وقبل ما ناخذ هذا المسار، ارتباطك من متى أنت بهذا المجال السياحي؟
1: تقريبا أنا الآن صار لي 5 سنوات في هذا المجال. عملت في هذا المجال لأني عندي شغف بالطبيعة وبالتعريف عن سلطنة عمان ومحافظة ظفار بشكل عام.
0: جميل.
1: ف5 سنوات كانت كفيلة أن تعلمني الكثير في هذا المجال.
0: نقطة الشغف جدا مهمة، وعندما ترتبط بالممارسة الفعلية للشيء من خلال التجربة تصبح أكثر ثراء.
1: أكيد أكيد. من خلال تجربتي لهذا المجال يعني تنقلت عبر مراحل كثيرة، من المسير القبلي إلى زيارة العيون، الأماكن السياحية، الناس المرتادون لهذه الأماكن، الوعي لدى الناس بحيث أنه يكون عنده وعي في هذا المكان، يحافظ على البيئة مثل ما هي بدون خدش، نقل الثقافة، الشعب العماني شعب مشرف جدا، يعني من الضيافة وكرم وترحيب بالزوار، فهذا فعلا يتيح لنا فرصة كبيرة أنه نشعر بالفخر والراحة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. إذا في هذا المجال تحديدا احنا يعني نجدد الدعوة والترحاب لكل من يصل إليه الأثير أكيد لزيارة سلطنة عمان بمحافظاتها المختلفة ببيئاتها المختلفة، وفي مثل هذا الموسم طبعا تحية حصرية بعطر الخريف واللبان لأجواء الخريف في ظفار، ونقول ظفار لكل المواسم.
1: لكل المواسم أكيد.
0: من خلال هذه النقطة أنا حاب أعرفها أكثر من خلالك كمرشد سياحي لكل المواسم.
1: طيب، عندما نقول ظفار كل المواسم تجد محافظة ظفار تتنوع بتضاريس مختلفة من بحار وجبال وصحراء، يعني جمعت كل البيئات المختلفة في مكان واحد، فتجد المهتم بالصحاري يقدر يستطيع أن يذهب إلى الصحاري، ومن يهتم بالجبال والمسير القبلي والمغامرات يجد هذا الملجأ، والبحار يعني ما أحكي لك عن عمان، هي تاج البحار، خلنا نقول
0: بلا شك.
1: أكيد
0: بلا شك.
1: نطلع على المحيط والخليج، فعندنا 3 مواسم رئيسية أو موسمين رئيسيين، والثالث هو يعتبر موسم محلي، موسم الصرب اللي هو بعد الخريف من شهر 9 ورايح، هذا موسم محلي، وأهم المواسم هو موسم الخريف. ورؤية عمان واهتمام عمان 2040 بالسياحة، يعني نحن نلاحظ ونشاهده بالعين من تطور واهتمام، وأيضا الموسم الشتوي هو أحد أو أهم المواسم اللي السلطنة أيضا مهتمة فيه، أفواج كبيرة تأتي من دول أوروبية ودول مختلفة، يعني مهتمة بهذا الجانب، لديها شغف واهتمام وتحب أن تعلم أو تعرف أو تتعلم.
2: صحيح.
1: فأشياء بسيطة نحن ما ممكن ما ننظر لها بذيك الأهمية، مثل اللبان أو أشياء مهمة بالنسبة لهم، يعني تعتبر كنز فريد، فيحبوا هذه التفاصيل. ففعلا الظفار هي أرض كل المواسم.
2: جميل. عبد الله أو عفوا نصيب، أنت تعتبر دليل للمكان، الناس تقصدك في كثير من الأشياء، يمكن حتى اللي ما راح يطلع معاك رحلة مثلا طويلة قد يجي يستشيرك وقد يكون من أهل المكان نفسهم، مثلا إيش رأيك في هذا المكان، هل ممكن أوصل له بسيارة صغيرة مثلا أو لازم قد تكون مثلا سيارة فور ويل، هل ممكن أروح لحالي أو مع مجموعة من الناس، هل المكان مناسب للعوائل إلى آخره. فأنت لما يجيك زائر إيش أول الأشياء اللي تحرص أنك يعني تعرفها لهم، طبيعة المكان، طبيعة الولاية أو المنطقة اللي هم رايحين لها، كونك دليل أساسي هم يعتمدوا عليه في صحة المعلومة؟
1: ممكن للزائر أنه يزور بعض الأماكن اللي ممكن الوصول لها بالسيارة، حتى السيارة الصغيرة مثل وادي درباد، جبل سمحان، هذه أماكن معبدة بالأسفلت وأماكن مجهزة، بس على الزائر أيضا أن يعي ثقافة الناس والمعرفة بالمكان، لأنه قد الزائر يروح في مكان ما في إرسال، مثل يعني بعض الأماكن تكون مقطوعة الإرسال، فيروح الزائر ويتورط إذا مثلا على سبيل المثال تعطلت سيارته لسبب ما، على الأقل إذا ما كان عنده مرشد سياحي يكون عنده ارتباط بمرشد سياحي. فبعض الأماكن الأخرى مثل الأماكن المختصة بالهايك، الأماكن البعيدة المسير القبلي، لابد يكون عنده شخص من البلد، يعني مستحيل أن أنصح أي شخص يروح بسيارته إلى الصحراء، لأنه الصحراء مكان منقطع بعيد عن الناس، ما في ناس كثير، ويحتاج شخص ذو خبرة. فإحنا كمرشدين سياحيين واجهنا بعض المشاكل أثناء مسيرتنا، فلما تتعطل عليك سيارة أو تغرز في الرمل وأنت ما تعرف أحد ولا عندك مثلاً هاتف لاسلكي ستتورط.
0: صحيح.
1: فلازم تكون يعني عندك المعرفة على الأقل بالأشياء الاحتياطات.
0: ويمكن هذا الشيء أيضا مثل ما ذكرت أنت هذا الجانب بالنسبة للصحراء، هو مع ضباب الخريف والأجواء اللي تنعدم فيها الرؤية تماما بنفس صعوبة الصحراء أحيانا، فتحتاج أنك يا أما تكون قريب من الأماكن الرئيسية العامة حتى تستعين، أو مثل ما ذكرت التنسيق المباشر مع المرشد السياحي. جدولة نصيب خلال موسم الخريف أكيد جدول يومي له مسارات مختلفة، أعطينا أبرز ملامح جولاتكم في الخريف.
1: طبعا محافظة الظفار خلنا نقول الأهم الأماكن الرئيسية هي ثلاثة أماكن، شرق وغرب والوسط. الوسط هي المدينة، جامع السلطان قابوس إلى متحف البليد الأثري، الأسواق الشعبية، الأماكن الجميلة مثل عودة الماضي اللي فيها فعاليات، المهرجانات، هذه الناس تهتم وتستقطب هذه الأشياء. الشرق يعني وادي درباد يعتبر المكان الأول للنزهة في محافظة الظفار، يعني النهر مع القوارب وجبل سمحان وأشجار التبلدي وولاية مرباط وولاية طاقة، بعض الأماكن المطلة على البحر. تجي إلى الجانب الغربي عندك إطلالات مثلا المغسيل وكهف المرنيف وإطلالات تفت القوت وشعت، هذه أهم الأماكن وأبرزها اللي السائح قد يقصدها في الخريف. ولكن المرشد السياحي ليس هو مجرد سائق، وإنما هو صاحب رسالة. يعني السائح لما يجي يريد يسمع قصة.
0: صحيح.
1: فمن خلال القصة اللي أنا أخلق له إياها كمرشد سياحي، سواء قصة خرافية أو قصة واقعية، السائح يهتم بهذا الشيء
0: وتشد المعلومة، أهم شيء مصداقية المعلومة وإيصالها بالشكل الجميل والجذاب مثل ما ذكرت. لأنه أحيانا يعني قد يكون السائح أخبر من المرشد في كثير من المعلومات، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني لأنك أنت ما تعرف ثقافة الناس، معلوماتهم، مداركهم المختلفة، فقد تجد يعني بعض الاستسهال بيقول لك هذا الزائر ما يعرف المكان قد لا. ولكن الجميل فعلا أنه المرشد السياحي لديه الإلمام العام والثقافة العامة والوعي الجميل للتعريف بكل نقول شواهد ومعالم الوطن، ليس محافظة الظفار فقط، لأنه من خلال الموسم راح ينتقل إلى مواسم أخرى يسألك عن بعض المحافظات الأخرى وهكذا.
1: أكيد صح صح، لابد أنه الواحد يكون عنده إلمام عام بشكل عام، يعني عن بعض المعلومات حتى في شمال عمان. صحيح. في أماكن أخرى كثير ناس يهتموا في الجبل الأخضر وفي مطرح وفي نزوة، هذه الأماكن لها شواهد يعني.
2: صحيح.
1: والسائح لما يجي هنا يكون يحب يعرف، يحب المعاملة الطيبة. صحيح. يعني أنا أكثر السياح اللي يجون هنا محافظة الظفار أول سؤال أسأله إياه، أقول له إيش اللي يخليك تجي سلطنة عمان، أو إيش السبب الرئيسي يخليك تجي صلالة مثلا. نعم. بالتحديد فيخبرني، يقول لي مثلا أنا سمعت صديقي شخص مدح لي إياها، الأمن والأمان يعني نعمة كبيرة. نعم. حقيقة نعمة كبيرة. فالسائح يبغي مكان آمن ومكان مريح ومكان هادي، فلما يجي هنا يشوف الأمان، الناس كيف يتعاملوا مع بعض، البساطة والسهولة،
0: العادات، التقاليد القريبة. أكيد. كل هذه الأشياء المعطيات تقرب الزائر الكريم. نقطة ذكرت لي إياها موضوع فعاليات وموضوع طبيعة. إذن الجدولة مع الفرق السياحية صباحية ومسائية.
1: صباحية ومسائية يعتمد على نوع الجدول اللي يحبها الزائر. في نصف يوم وفي يوم كامل. يعتمد على الزائر إيش يحب.
2: جميل. ارتباطك أيضا بالزائر نصيب أتوقع أنه يعلمك الكثير عن اختلاف الثقافات من مكان إلى آخر. يعني يمكن اللي يطلبه السائح العماني مثلا من شمال عمان أو دول الخليج بشكل عام مو مثل السائح الأوروبي لما يعني يزور في موسم الصرب أو الموسم الأوروبي مثل ما إحنا نسميه بعض المواسم. إيش الأشياء اللي خلتك قريبة من الزائر وإنك تفهم شخصية الزائر حسب المكان اللي هو جاي منه؟
1: أكيد الزائر لاحظت أن الزائر الخليجي يحب الخضار والعيون والشلالات، يهتم في هذا الجانب لأنه تعرفي أنت شبه الجزيرة العربية شبه بلد صحراوية، ومن النادر أن تشوفي هذه الجماليات في أماكن في الجزيرة العربية أو في خلينا نقول في وطن عربي. فالزائر الأجنبي لما يجي يحب يشوف بحور صحراء، يحب أماكن خالية خالية لأنه خضار، دولهم فيها خضار وغابات ويعني أماكن متوفرة عندهم الأمطار بكثرة. فهذا أحس أنه الفرق. الشغف أكثر شيء عند الزائر الأجنبي يحب البحر، البحر كثير.
2: جميل.
1: يستمتع برؤية البحر والغروب والشروق، هذه الجوانب.
2: أعتقد أنت أيضا كمرشد سياحي لازم يكون عندك مرونة على حسب يعني مثل ما ذكرت قبل شوية في سائح يحب نصف يوم في الجدول، بعضهم يحبوا يوم كامل، بعضهم مثلا يتركوا لك الخيار يقولوا لك لكن احنا عندنا ايام محددة مثلا 3 إلى 4 أيام، بعضهم رحلتهم ممتدة، فاكيد هذا كله راح يفرق معك.
1: اكيد
2: هذه المرونة من المهارات اللي يمتلكها المرشد السياحي. ايش المهارات الاخرى اللي ايضا لازم تتوفر فيه
1: كمرشد سياحي؟ انا اشوف من اهم الاشياء اللي تتوفر مرشد سياحي انه يكون مرشد سياحي عنده ليسنس او اسعافات اوليه، رخصه اسعافات اوليه، بحيث انه يقدر يتدارك الموقف ولو يعني اسرع من مرشد سياحي ما عنده اسعافات اوليه.
2: صحيح.
1: هذا من اهم الاشياء. السلامه اهم الاشياء، وبعدين نعتمد على اهتماماتهم، ايش الاماكن اللي يحبوها. قد تسال الزائر ممكن مهتم بالنباتات، ممكن مهتم بالحيوانات، يعني منظر الجمال لما الواحد يطلع دربات ولا يطلع لما يشوف الجمال تمر، يعني السائح يتجنن، يوقف يقول يوقف في الشارع اريد اصور اريد اشوف كيف كذا، ويسالني اسئله خفيفه عن الحيوانات وعن الحياه والاجواء. فتقريبا هذا الشيء اللي ذكرت له.
0: يعني موضوع السوشيال ميديا المرافق اللي نقول اذا تم التوظيف والتوظيف الجميل اسرع من البرق لا شك، ولكن كمرشد سياحي ايضا اكيد يخدم مثل ما نتابع الان ما شاء الله بعض المقاطع في لمح البصر تصل وتنتشر، ولكن مثل هذا المجال المفتوح ايضا له كثير من الحفوات. متابعاتك مشاهداتك ونصحك في هذا الجانب كيف يمكن استغلاله للاستغلال الجميل الهادف.
1: انا ابدا من نفسي كوني أنا جديد، يعني ما زلت مهتم بصناعة المحتوى جديد عن جديد، ولكن هذه على أساس أني أزيد من جمالية المكان اللي أنا أشوفه، وهذا الشيء أسويه لذاتي وليس للغير، أكثر من أنه هو رسالة توضيح الأماكن الجميلة الشواطئ الجميلة بحيث الناس تقدر تشوف هذه الأماكن وتجي. وفي أسئلة واستجابة كثيرة، الناس مهتمة بهذا المجال بشكل كبير. يعني
2: أكثر الأسئلة والانطباعات اللي توصلك من يوم ما بدأت يعني تروج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة أو الآونة الأخيرة؟
1: أكثر الأسئلة الناس يسألوني مثلا في بعض العيون اللي ما ممكن للعوائل أن توصل لها، يسألوني وين هذا المكان، يعني هذا المكان،
0: وهذا أغلبها عن طريق السوشيال ميديا وما عن طريق إذا جهود الزملاء أكيد من خلال تغطيات خارجية في الجانب المرئي، وكذلك المسموع الآن أصبحت رفقة الكاميرا مرافقة لكل وسائل الإعلام المختلفة.
1: أكيد في بعض الأماكن ما يستطيع يوصلوا لها الزوار بشكل أو بدون دليل سياحي أو ما مناسبة، فيها مشي وفيها جهد شوية وتحتاج معرفة نوعا ما، وقد تكون خطرة للزائر لما يمشي مثلا مسافة ويطيح ويتعور. فيحتاج من يعينه أو يحتاج من يرشده بالطريق الصحيح.
0: بخلاف دربات أخي نصيب، الموقع اللي هذه الفترة في موسمنا الحالي كذا طلب منك مباشرة من بعض الزوار لدى وصولهم لأجواء المحافظة؟
1: طلب مني أحد الزوار أنه يروح إلى مكان هنا في غرب ولاية صلالة، منطقة أو عين اسمها إيشات، ويقول
0: إيشات قريبة هذه.
1: قريبة قريبة
0: وسهلة، يعني
1: مش صعبة كثير ولا سهلة، ممتازة ممتازة.
0: هي الالتفاف من عدون تحديدا باتجاه اليمين
1: بالضبط،
0: والطريق واحد ما شاء الله واحد.
1: أيضا عين روب أيضا مرتديها كثير.
0: نعم،
1: ومش صعبة كثير، ممتازة.
0: صحيح.
1: يحتاج نشلكم رحلة أنتم مرة واحدة.
0: جميل. خلاص نشتغل البرنامج.
2: نعم. تجربة السائح كيف ممكن تكون أفضل؟ يعني

0: الشيء للسائح وتوصف له الشيء اللي راح يشوفه بالضبط، بحيث انه هو ما يتفاجا او ما يعني يقول انا ما عجبني، انا ما كان هذا الاتفاق. المواقيت ايضا احيانا السائح يتاخر شويه، يعني عادي الواحد يكون مرن نوع ما بحيث انه يستمتع، هذا زائر وضيف، فافضل انه يشيل اجمل صوره ممكن عن عن عن ولاية سرى له هذا الظفار.
1: الله يسلمك. قبل الختام، يمكن من الاشياء الجميله، يمكن احنا تحت الهواء يكون في احاديث جميله مع شباب، هي بالامانه ننقلها احنا على الهواء، ولكن الضيف يكون على يعني علم فيها. الترحال السياحي، هناك جهود كبيره طبعا تبذل من القطاع الحكومي، من القطاع الخاص، كل التحيه لبلديه ظفار وزاره التراث والسياحه. يمكن جوله مع السيد هذه الايام ايضا في محافظه ظفار، كلنا نستبشر بهذه الجوله، كنا تصل لاماكن مختلفه، لم يقول لنا راح المنطقه الفلانيه، او يعني شغف يحدو الجميع، وامل انه فعلا راح تكون في تسليط ضوء في اهتمام بهذا. انتم كمرشدين يمكن اكثر الناس اللي تصلوا لمناطق ربما خارج المعتاد اللي ذكرناها الان، موضوع الخدمه السياحيه اللي تصل لهذا المكان، السائح يعني ايضا يعني لديه الرغبه ان يستمتع قدر المستطاع، يعني ما معقول منطقه نائيه يكون فيها كل شيء، ولكن في بعض المزارات ما زالت في المحيط القريب وتحتاج الرساله اللي يمكن ان تصل ايضا من خلالكم ومن خلال الجهات المعنية، لها كل التحية، سواء كان بعض العيون المائية، بعضها القريب وبعضها البعيد، وأكيد يعني شكر وتقدير لكل الجهود المبذولة واللي يلمس الزائر من خلال ما نتابعه من استضافاتنا المرئية والمسموعة والمقروءة، أن الحضر الجميع يشيد بالاهتمام وبوصول الخدمة لهذه المواقع.
0: فأنا أعتقد أنه نحن يجب أن نهتم بالجانب التراثي، بحيث تكون في بعض الأماكن القديمة تعاد ترميمها وتصمم بطريقة جميلة، بحيث أن الزائر تتيح له فرصة أن يرى تاريخ عمان مثل المرباط القديمة. وما الحكومة شغالة في هذا الجانب، وأنا يعني
1: في زيارة الأسبوع الماضي
0: بالضبط أنا كنت معهم في الفريق،
1: جميل،
0: ومهتم بشكل بسيط في التراث العماني. فأعتقد أنه هذه الأماكن لو رممت بشكل صحيح وعادوا الناس واستغلوا، كل واحد يستغل بيته ويرجع كل واحد بحرفة معينة، راح تخلق فارق كبير وتستقطب كثير من السياح.
2: صحيح.
1: نعم. احنا سعيدين بهذا الوجود منك معنا، بجودك معنا اليوم نصيب، كل التحية لجهدك، كل التحية لروحك الطيبة. يعني
0: شكرا.
1: يمكن سألتنا سؤال احنا على الهواء، احنا على الهواء مرتين الحين. شكرا جزيلا لك عزيزي على الحضور،
0: شكرا
1: لروحك الجميله، ونتمنى فعلا ان تصل هذه الرساله اللي ذكرتها، انه نكون كلنا بهذه الروح الطيبه، نستقبل زوارنا وضيوفنا، وكلنا مرشدين سياحيين سواء في الجانب الثقافي الاقتصادي الاجتماعي لعمان الغاليه لكل بيئاتها ومحافظاتها المختلفه. نصيب بن عبد الله بن فتح بيت عامر، المرشد السياحي اللي رافقنا بهذه المساحه الحواريه الجميله في أثير الخريف، لكل التحية.
0: شكرا لكم.
1: الله يسلمك. إذا نرتحل مع المساء الجميل ومساحات النغم والثراء والتنوع، ابقوا معنا.

عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، راقب أطفالك خاصة في المنحدرات الجبلية وعند ارتياد العيون المائية والشلالات خشية الانزلاق والسقوط. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

وهل نجمك على قلبي جفا ومره وصل طعمك عسل والمر بلساني يطول غرب وهل نجمك على قلبي جفا ومره وصل

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. تحية مسائية نقول بعطر اللبان وبنسمات الرذاذ لكل من هم معنا في هذه الأجواء الاستثنائية، في السهل، في الجبل، في المرتفعات، في الأودية، في العيون المائية. نتمنى فعلا للجميع طيب الاستمتاع والتجوال والترحال وقضاء أحلى وأمتع الأوقات نقول بين المروج الخضراء، حيث الاستثنائية هنا الضباب والرذاذ في محافظة ظفر. الهمسة اللي نرسلها لكم دائما يعني هذه الطبيعة الغناء الجميلة، ما أجمل أن يعني نترك هذا المكان أكثر جمالا وأكثر ألقا. نلاحظ أنه للأسف يعني بعض الأسر تستمتع بجماليات الطبيعة، خاصة فضاء المراعي الجميلة، وتترك بعض الأغراض أو بعض الأكياس وبعض مخلفات الأطعمة في نفس المكان. نتمنى فعلا هناك جهود من بلدية ظفار، لهم كل التحية والتقدير، ولكن الزائر الكريم همسة كلنا يعني في خدمتك، وكلنا يعني نجدد لك التحية والترحاب في كل وقت. فما أجمل أن نكون معا من مواطنين مقيمين زوار، نكون نقول حراس لهذه الطبيعة الغناء الجميلة، لأنه من زار أرض الجنوب مرة يحن قلبه لها ويعود.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد. طبعا في أثير الخريف نسعد بكم وهذه المسامع الجميلة التي أيضا يعني تداعب المسامع مع مخرجنا أحمد العوايد لكل التحية على هذه الموروثات والإيقاعات. تصل الهمسة الترحيبية ويصل الترحاب الجميل مثل ما سمعنا قبل قليل، يحن قلبه لها بالشوق لترابها وجوها المرموق. فيها رسائل جميلة، إيقاع في المفردة، حتى اللكنة الشعبية الجميلة، الفنان الكبير سعد المغني لكل التحية أبو سالم، والأصوات الجميلة التي ترافقنا طبعا في هذه المساءات معها. نواصل الترحال ونخرج إلى أجواء الحكايات الجميلة في محيطنا الشعبي الجميل في عودة الماضي أو في مواقع أخرى. زميل محمد بن عبد الله المهري ينضم إلينا في هذه المساحة. أبو عبد الله مساء الخير.
1: مساء الخير عقيل، ومساء الخير ايضا لكل المستمعين الكرام. واليوم سالفه او سوالف عوده الماضي في هذه الفقره، ناخذ الناس في هذا التجوال وهذا التطواف هنا في فعاليات عوده الماضي. اليوم المكان سوق الفرضه، سوق الفرضه فيه كثير من الدلالات والتفاصيل التراثيه، مفردات تراثيه مفصله بايادي عمانيه في نوع من التنوع، حتى في جغرافيه المحافظه ايضا وجغرافيه السلطنه بشكلها العام من خلال تنوع المعروض. اليوم ناخذ المستمع الكريم عبر أثير الخريف إلى شربتات المدينة الجميلة والمنطقة التي نقول هكذا يشد إليها الرحال والسياحة بموقعها الجميل على الشاطئ. شربتات أجواء جميلة وإطلالات البحرية بساطة أيضا الناس، ولكنه كل قرانا الساحلية أيضا وقرانا أيضا حتى في روابي محافظة ظفار. المرأة العمانية دائما متمسكة وعندها ما يشغلها وعند اشتغالاتها. اليوم معي الزينة البصري، وهي أيضا من الصانعات ومن المهتمات أيضا بكثير من الصناعات الحرفية. زينة مساء الخير.
2: لا مساء النور، حياكم الله
1: وحيا سالم. اليوم أنت موجودة في سوق الفرضة، حدثينا والمستمع الكريم إيش تقدمي، إيش عندك هنا؟
2: عندي الكرمة والفاتية وقربة والبخور هذه مالة الصدف، وهذه مالة تطلع فيها طلعي.
1: طبعا الزينة عندها كل متعلقات،
2: وهذه نقول لها الصحة الخايسة لما يكون الطبل حرارة فيه نسوي لها فيه ينبه حتيبة.
1: طيب إذن هي أنا أترجمها فقط، هي عندها تعتبر أن المنطقة ساحلية فتستفيد من كل الأشياء المحار، عندها مجموعة من المحار بأشكال مختلفة ويستفاد منها. الفترة الحقبة الماضية أو القديمة كان هناك انعدام أيضا أسفي وبالتالي الاستخدام، وبالتالي كانت المرأة حاضرة من خلال الاستفادة من كل الوجود معها أيضا جلديات. طيب يعني عندك أيضا براقة وعندك عندك
2: المعهد.
1: أيوة المعهد. أنتم تسموه إيش المعهد؟
2: طب المعهد
1: إيش تسموه؟
2: نسميه مركب.
1: مركب طبعا مركب اللي هو أحد الأطفال. طيب زين، من متى وانت تشتغلي في هذه الحرفه؟
2: انا من عرفت كنت اشتغل فيها، انا قاعده يبودني هم اللي يجيبوني هم قاعدني بعلمني وعبرني عليه اتكلم برا الوقت كل شيء بعدين كبير.
1: صحيح. انت تعلم بنات؟
2: تعلم فينا كل البنات اللي عندنا
1: ويساعد
2: نعم الاول صغير الاول كان صغير. شوف هنا كانت كبيره ولا
1: صغيره؟ هو اناء الحليب طبعا يعمل الحليب، وطبعا كان حد ايضا زمان كان ما كان فيه اوان ايضا فكان يستخدمه. صحيح. طيب مشاركتك الاولى في خريف وفاق اول مره كان
2: لا لا والله من اول
1: زمان.
2: ايوه بعد
1: من بعده
2: من اول
1: اذا نتمنى لك كل التوفيق والزين، ونتمنى ايضا كل من يسمع لنا ايضا التوجه الى سوق الفرع للاستفاده من كل المنتجات ان شاء الله. ان شاء الله
2: هذا لا اخذت منه وبتعمل
1: ان شاء الله.
2: وهذا حلو كل ما عرف عليك مره تعلم مره ورفع فوق
1: ان شاء الله سهل جزاك الله خير.
2: نعم.
1: طيب اذا مثل ما قال الزين، هي دعوه ايضا للاستفاده من كل المعروض الموجود. الاخوات ايضا يقومن باعمال كثيره جدا، وبالتالي هي دعوه ايضا للزوار. ننتقل ايضا الى ركن اخر معي ميسم سالم. ميسم مشاركتها مشاركة مختلفة، هي أيضا عندها معرض لمجموعة من الصور. بداية مساء الخير ميسم. ميسم الغريب أنه المعروضات هنا في سوق الفرضة مختلفة، يعني كل الموجودات هنا
2: والموجودين يقدمون منتجات، أنت تقدمين صور، خبرينا عن ماذا تقدمين بالضبط؟
3: والله أقدم صور فوتوغرافية خاصة يعني بالتراث.
2: جميل، يعني هنا صورة بين الإرث والإنسان، ميسة والمصير يا
3: وحش.
2: حلو، عندنا طبعا صورة تجسد الطفل أيضا العماني بزي أيضا في حضر التاريخ، وعنده أيضا كثير من اللوحات المختلفة. ميسة، ماذا أضافت لك المشاركة؟ ماذا تعني لك المشاركة اليوتيوب والتقرير المبارك؟ يعني أنتوا الناس تعرفوا على جهدك وعملك من زمان صوري؟
3: نعم.
2: كم تقريبا لك؟
3: والله هذه موهبة يعني.
2: ما شاء الله. تصورين فوتو فيديو ولا فقط صور؟
3: صور وفيديو.
2: جميل. كيف جاك العنوان؟
3: والله العنوان
2: تعبت فيه عزية
3: تقريبا.
2: لذلك كل معروضاتك فقط هي مرتبطة بالإرث والإنسان، يعني مرتبطة بالهوية العمانية.
3: نعم.
2: إذا تبع لك كل التوفيق. إذا مثل ما سمعتم عقيل بيسم أيضا كانت حاضر من خلال مشاركات هذه صورها، صور جميلة صراحة، يعني باب الإرث، الباب العماني في تفاصيل، وأيضا الخشبية أيضا هنا زينة الأجداد اللي هو كناية عن اللبس العماني أيضا بتفاصيل مختلفة في حورة التاريخ. صدى مسيرة أيضا سلطان قابوس رحمه الله، هناك أيضا عبق الأصالة بين الإرث والإنسان، وارثة التراث، بنت عمانية كل زينتها أيضا وحليها، وهذا دلال والله الحمد على أنه موسم خريف الظفار أتاح كثير من الفرص أيضا للشباب وللأمهات وللأخوات ولكل من يشاء أن يشارك أيضا من خلال موسم خريف الظفار 26 عقيد.
0: شكرا جزيلا، كل التحية لك أخي محمد على هذا التجوال الجميل والسوالف الممتعة التي نسعد بها دائما مع المساء، خاصة في هذا التنقل أيضا بين مواضيع مختلفة مثرية دائما، فكل التحية لك، وننتظر كذا تجوال جديد بحول الله تعالى، ولك كل التحية.
2: شكرا عقيل، ونتمنى دائما كل التوفيق لكل زائري أيضا محافظات، وأن يستمتع أيضا بأجواء الخريف، ويستمتع حتى في مساءات التراث هنا في فعاليات عطل الماضي وفي المواقع المختلفة، ونقول لهم دائما تابعوا يعني هذا الرفيق المسائي أثير الخريف. إليكم.
0: شكرا جزيلا لك. إذن زميل محمد بن عبد الله المهري كان معنا في سوالف مسائية خريفية تحلو دائما معكم في أثير الخريف.

0: أهلا بكم، حياكم الله مستمعينا في أثير الخريف في محطة أخيرة من محطات الضيوف معنا طبعا لليوم، ولكن غدا نجدد اللقاء بكم مرة أخرى في الساعة 5. في هذه المحطة رح نتحدث عن أحد الفعاليات الموسمية، موقع فعاليات متعدد متنوع يقوم عليه شباب عمانيين. معنا أحد المشرفين على الفعالية أو المشرف الفعالية نفسه حاضر معنا في استديو أثير الخريف في عودة الماضي. راح نسولف ندردش عن الفعالية، موقعها، مكانها، طبيعة الفعالية واللي تحتوي وتضمه، مع علي بن حسن البلوشي صاحب شركة نمور صحار وفعالية سيد. حياك الله علي.
1: كيف الحال؟ طيبة
0: الحمد لله، الله يعطيك العافية. علي، قبل أن ندخل في جو الفعالية، خلينا نسولف شوية عن الخريف بشكل عام ومشاركتكم في أجواء الخريف.
1: والله المشاركة هذه جات طبعا في هذا الموسم، الموسم اللي من جميع أنحاء العالم نحصلهم في صلالة، فحبينا أنه يكون في شيء متميز، في شيء جديد، فكرة جديدة، طابع جديد، موقع جميل. فهذه هي الأجواء.
0: خلينا يعني نتعرف على الفعالية نفسها. سير،
1: نعم، فعالية سير هي عبارة عن مطاعم وألعاب، اللي هي كشكات تبع المطاعم، ما يقارب 55 فود ترك، ومساحة ألعاب 5000 مقسمة من زبلاين، من سكوترات، من ألعاب للأطفال، من أدفانتر، فعدة فئات.
0: يعني 55 ما شاء الله، نقول قسم للطعام أو عرب الطعام، هذا تنوع كبير. يعني الزائر للمكان لازم أنه يحصل شيء يشده أو يكذبه من بين 55. كيف يتم اختياركم لهذا المشاريع أو هذا المطاعم؟
1: والله اختيار طبعا يكون عبر تسجيل في الروابط، ومنها نسأل عن المطاعم، نوعيته، البراندات اللي مثل ما تقولي استقصبناها، اللي هي انتقينا بعض البراندات من الإمارات، في عندش من السعودية، فعدد كبير يعني متنوع.
0: العدد الكبير هذا لما يكون 55 احنا نتكلم، معناها لازم ايضا في نقول الحفاظ على الجودة. في ناس مثلا يجمعون اعداد كبيرة لكن الجودة ما تكون قوية، وبالتالي احنا لما نكون في موسم سياحي ونريد نتميز فيه ونقدم افضل جودة ممكنة، معناها لازم نركز ايضا على هذا الجانب، انه يكون مهم في الاختيار، بحيث ان العدد الكبير بدون الجودة احيانا قد يعني لا شيء، وبالعكس قد يعني انه صورة سلبية عن المكان.
1: صحيح. لا، جمعنا هذه 55 ترك بحيث انه يكونوا كل واحد افضل من الثاني في الجودة.
0: جميل.
1: هنا
0: في الجانب الاخر ايضا ذكرت اللي هي الالعاب. طبيعة الألعاب الموجودة، هل هي لأعمار معينة؟ كيف تقسيمتكم الفئات؟ أصغر من 5 سنوات، أكبر؟
1: من 5 سنوات إلى 25 سنة. لأنه موجود عندنا الزبلاين، عندنا السكوترات، عندنا الدراجات النارية اللي هو الأدفانتشر، الرماية، فمختلفة جدا.
0: إذا في فعاليات وفي أيضا يعني جانب آخر منها ممكن تكون هوائية مثلا، ممكن نسميها الفعاليات الأخرى. الأهداف اللي خلتكم تطلقوا هذا المشروع يعني مشروع موسمي، هل أول مرة لكم مشاركة في موسم الخريف، ولا ثاني مرة أو ثالث مرة؟ وهل لكم مشاركات في مواسم أخرى خارج نطاق موسم الخريف؟
1: بالنسبة إلى شركة نمور صحار هذه أول مرة، ولكن نحن بشراكة مع شركة عمران وشركة ماس، وهم لهم فعاليات سابقة مثل وادي الخوب، أبو ير صلالة، أبو ير جبل الأخضر، فعدة فعاليات.
0: جميل. يعني نقول الخبرة اللي نقلتوها من المواقع السابقة، الفعاليات السابقة مثل أبوير السنوات الماضية، نقلتوها أنتوا اليوم بحلة جديدة إلى فعالية سير. في لكم كذا شعار سير علينا. حابين ندخل معك في تفاصيل أكثر عن المشروع، ما أنه في مطاعم وفي ألعاب، في كذا هذا الجانبين اللي قد يكون مناسب للأطفال وأيضا للشباب أو للعوائل. أهداف وجود الموقع هذا، في كثير مواقع سياحية اليوم فيها كثير من المطاعم، فيها كثير من الفعاليات، لكن الأهداف اللي كل موقع يريد يوصلها قد تكون مختلفة، فنتعرف معك على أهداف موقع سير.
1: والله شوفي، الأهداف هي الكل اتفق عليها، أغلب المشاريع اللي مشابهة لهذا الموضوع، فمن ضمنها الأهداف اللي الفود ترك لما يجي يأسس نفسه خلال موسم الخريف، هذه فرصة نجاح كبيرة له، يبرز اسمه. في التجربة هذه خلال هذا الموسم. فمن هنا تفتح مجالات إنه يكون عنده محل ثابت، وغير إنه في ناس منظمين يسترزقوا من هذا الموضوع. ف
0: يعني نقول ان الهدف الاساسي هو اعطاء فرصه للشباب انهم يتفاعلوا هذا المجال اكثر.
1: اي نعم.
0: تمام. الاثر اللي تتوقعوه من وجود هذا العدد الكبير من اعداد عربات الطعام، وجود عدد من الشباب المنظمين، انكم تفتحوا فرص عمل مختلفه ومتنوعه خلال موسم كامل ممكن يمتد 45 يوم، اقل بقليل او اكثر بكثير، يعني بقليل ايضا حسب طبيعه العمل في موقع سير. ايش الاثر اللي انتم تنتظروه او تتوقعوه من الموقع؟
1: والله الاثر اللي ننتظره نحن الزوار انهم يكونوا مستانسين في هذا الموقع، واصحاب التركات مستفيدين، والجميع مرتاح فينا نحن نكون.
0: اذا هو في اثر اجتماعي واثر اقتصادي. يعني نقول ان تتركوا لمسه طيبه، ذكرى طيبه للزائر والسائح للمكان، انه يكون مستمتع قبل كل شيء، قبل حتى ما يكون يمكن الجانب المادي. هو اذا كان السائح راضي مستمتع بالمكان، وبالتالي العوائد المادية تجي بعد كذا. الفئة المستهدفة تكلمنا قبل شوية عن الألعاب إنها من 5 سنوات يمكن إلى أعلى، هل في لكم مثلا فئات مستهدفة تحددوها حسب المواقع أو الأركان داخل الفعالية؟ مثلا هذا المكان للشباب، هذا المكان للعوائل، هذا المكان للأطفال، ولا هو بشكل عام؟
1: المكان بشكل عام يستهدف جميع فئات المجتمع وبالأخص العوائل.
0: جميل. اللي يعني فهمته منك ان انتم الحين نقلتوا خبره سابقه من المواقع السابقه اللي اشتغلتوا فيها بالشراكه مع مشاريع اخرى الى هذا الموقع، هذا يعني ان انتم عندكم نوع من الاستمراريه اللي تطمحوا لها في المكان. اذا نقول كيف ممكن تضمنوا هذه الاستمراريه والاستدامه الى جانب نقل الخبره؟ اكيد في عوامل اخرى يعني لازم تكون موجوده معاكم.
1: ان شاء الله هذا المكان اللي نحن فيه الحين اللي هو اتين جنوب محطه نفط عمان، تقريبا يبعد من المطار إلى 7 دقائق 8 دقائق، في منطقة حيوية جدا، شارع عام، فراح نكون فيه إن شاء الله على مدار السنة. عندنا فعاليات بتكون إن شاء الله بإذن الله اللي هي رمضان، الشتاء، الأعياد، بنكون موجودين في نفس الموقع بإذن الله.
0: هذا يعني الحين تكلمنا عن القادم لفعالية سير، أن أنتم راح تكونوا موجودين طوال السنة.
1: إن شاء الله.
0: جميل. جودة التجربة السياحية بالنسبة للزائر أو السائح للمكان، أو نقول إيش اللي ممكن يطلع فيه الزائر للمكان، متى ممكن يكون الوقت الأنسب لزيارة فعالية سير؟
1: من بعد الساعة 4 العصر إلى الساعة 12 بالليل
0: يوميا، من الساعة 4 عصرا إلى 12 ليلا. تمام. علي خلنا نختم معاك كذا برسالة ممكن توجهها للمستمع بزيارة موقع سير، أو رسالة سياحية أخرى منك.
1: والله نوجه للمستمع أنه يزور ظفار بشكل عام، مش موقع سير فقط، يزور جميع المناطق اللي موجودة فيها، المناطق السياحية وغيرها.
0: شكرا لك، يعطيك العافية. علي بن حسن بن أحمد البلوشي، صاحب شركة نمور صحار المشغلة لفعالية سير. الحوار يدور حول الفعالية اللي تدعم طبعا المشاريع العمانية ورواد الأعمال. نتمنى لكم كل التوفيق، وبإذن الله تعالى كذا نشوفكم من أفضل لأفضل.
1: إن شاء الله.
0: تحياتنا لك. شكرا جزيلا.

0: إذن نحن على مشارف ختام هذه الحلقة من برنامج أثير الخريف لهذا اليوم، ويعني نرجو أن تتواصلوا معنا هكذا دائما من الساعة 5 إلى الساعة 7 عبر رقم الواتساب 72 44 20 10، وأن ترافقونا في هذه الرحلة المسائية التي نرتحل فيها من مكان إلى آخر مع ضيوفنا في الاستوديو في عودة الماضي أو مع الزملاء أيضا في تغطيات الخريفية الخارجية. كل التحايا لكم مستمعينا، وكل التحايا أيضا من فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني، خالد بن حامد فاضل في الإشراف الهندسي، المهندس علي بن عمر الكثيري، المهندس سعيد بن محمد الجحفلي في التقديم، عقيل بن علوي باعلوي في الإعداد والتقديم، علياء بنت أنور بيت سمير في المتابعة والتنسيق، خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية، محمد بن عبد الله المهري، محمد بن بخيت الشحري.
1: الزملاء من هندسة الاستوديوهات، المهندس غانم بن خليفة البهدور، المهندس خالد بن عبد الله بالحاف، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات، المهندس بدر بن ماجد الحارثي، والمهندس محمد بن مسلم الرحبي. من تقنية المعلومات، المهندس عمار بن حفيظ باعلوي، والمهندس هيثم بن سالم جداد. المحتوى الإلكتروني للإذاعة، حمد بن عبد الله الفرعي ومهلب بن جمعة العمري. في التنفيذ على الهواء، محمد بن أسلم صفرار. وهذه تحية مسائية من مخرجنا أحمد بن سعيد العوايد.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يسلم كأس جلالة السلطان للطيران ويقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. مركز القبول الموحد يفتح باب تعديل الرغبات ويطرح برامج أكاديمية جديدة. قلد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمقر وزارة الدفاع بمعسكر المرتفعة أجنحة الطيران لعدد من الطيارين الخريجين بسلاح الجو السلطاني العماني بعد اجتيازهم برنامجا تدريبيا متكاملا في مختلف تخصصات الطيران. كما سلم صاحب السمو السيد كأس جلالة السلطان للطيران للملازم طيار محمد بن سعيد الخروصي لتحقيقه المركز الأول على المستوى العام لدورة الطيران. حضر التقليد معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع، واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني. وقعت سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي على اتفاقية إنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في سلطنة عمان، وتمثل هذه البعثة إطارا مؤسسيا يعزز من خلاله الجانبان مصالحهما المشتركة، كما يعكس التزام الجانبان الارتقاء بمستوى التعاون وفتح آفاق جديدة في مجالات متعددة للتعاون من بينها التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والأمن البحري. وفي ظل التحديات الراهنة في المنطقة يتقاسم الجانبان رؤية استراتيجية شاملة إزاء دعم التعددية، حيث يطلع كل منها بدور فاعل في تعزيز دعائم السلام والأمن والازدهار. وقع الاتفاقية من جانب سلطنة عمان مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الاتحاد الأوروبي مع كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وخلال المراسم استعرض الجانبان مسيرة العمل بالتوازي مع بعثة سلطنة عمان المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤكدين التزامهما بتعزيز القدرة على الإسهام بفعالية أكبر في تطوير وتنفيذ حلول تدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجميع. استقبل فخامة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في قصر إيافولوها بالعاصمة المدغشرية أنتانا ناريفو في إطار الزيارة التي يقوم بها معاليه لبحث آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. وتطرق الجانبان خلال المقابلة إلى فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والجهود المبذولة لتعزيزها في مختلف القطاعات. وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين على الدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم عن بدء مرحلة تعديل الرغبات في نظام القبول الموحد للعام الأكاديمي الحالي من اليوم الثلاثاء وحتى الأول من أغسطس المقبل. وشهد العام الأكاديمي الحالي توسعا ملحوظا في الفرص الدراسية المتاحة بنسبة 17%، إذ ارتفع إجمالي المقاعد الدراسية المطروحة للتنافس إلى أكثر من 34 ألف مقعد دراسي، الأمر الذي يوفر خيارات تعليمية أمام الطلبة في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية. وتوزعت المقاعد الدراسية المطروحة للتنافس بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، إضافة إلى البعثات الخارجية والمنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. وأكد مركز القبول الموحد أن هذه المرحلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام طلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله لاعتماد اختياراتهم في ضوء نتائجهم الدراسية النهائية، بما يسهم في رفع فرص حصولهم على مقعد دراسي يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم. أعلنت نمال لخدمة ظفار عن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة معها بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمة العامة، وذلك ضمن مبادرات لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة بقطاع الخدمة العامة. ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار متحدثا لإذاعة سلطنة عمان عن تفاصيل هذا الموضوع.
1: طبعا هي مناسبة نفتخر فيها كنا، وتجسيدا لرؤية عمان 2040 في ضمان توطين التخصصات الهندسية والفنية والاستدامة استقرار الوظيفة لشبابنا. تنطلق اليوم المرحلة الثانية من مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل، وحقيقة هذه المبادرة تأتي نتاج شراكة حقيقية تكاملية استراتيجية بين وزارة العمل وهيئة الخدمات العامة وأيضا شركة نمال لخدمات الظفار. تنتج عن هذه المبادرة توفير 200 فرصة عمل بعقود دائمة، يأتي توزيعها ما بين 45 لحملة البكالوريوس و 97 لحملة الدبلوم الجامعي والدبلوم المهني، وأيضا لدينا قرابة 58 فرصة لحملة الدبلوم العام وشهادة الكفاءة الثانية. طبعا هذه المرحلة أتت بعد المرحلة الأولى كان فيها توظيف 467 في بداية هذا العام. اليوم هذه الوظائف تتوزع على 6 شركات تشغيلية متعاقدة مع شركة نمال خدمات الظفار.
0: تجاوزت المحفظة الإقراضية لبنك التنمية حاجز 387 مليون و600 ألف ريال عماني متركزة على 4 قطاعات بنسبة 77%. التقرير التالي يبرز مشروع إلكترون للصناعات الذكية الممول من قبل البنك، حيث يخطو المشروع نحو التوسع الدولي باسم سلطنة عمان.
2: إلكترون تنجز وبنك التنمية يمول، استثمار في الصناعات الذكية تصنع المستقبل. مصنع إلكترون واحد من المصانع التي مولها بنك التنمية في الوقت الذي تجاوزت فيه محفظة الإقراض حاجز 387 مليون و600 ألف ريال عماني. مصنع يعمل في العدادات الذكية. خط الإنتاج لا يتوقف في شركة إلكترون للصناعات الذكية، مصنع وطني لإنتاج عدادات الكهرباء والمياه الذكية، يعمل بتقنيات إنترنت الأشياء لدعم البنية التحتية للطاقة، مصنع يتوجه لمواصلة النمو، ينظر لبوصلة الأسواق العالمية باسم سلطنة عمان. أحمد بن مازن الزعبي مهندس إنتاج تحدث قائلا:
3: يقوم المصنع بإنتاج العدادات الذكية للمياه والكهرباء، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية المتوقعة ما بين 600 إلى 800 ألف عداد، مع إمكانية زيادتها مستقبلا تزامنا مع خطة التوسعة ورفع الطاقة الإنتاجية. يمر العداد بعدة مراحل إنتاجية، تبدأ بتجميع ثم الفحص والمعايرة وإجراء اختبارات الجودة المختلفة وصولا إلى مرحلة التغليف والتجهيز للشحن، وذلك لضمان مطابقة المنتج للمواصفات والمعايير المطلوبة.
2: إلكترون الذي ينمو وعلى يمينه بنك التنمية الذي يمول المشروعات التي تصنع فارقا اقتصاديا، فالبنك يمتلك رصيدا من التمويلات موزعا على قرابة 24 ألف قرض في مختلف محافظات سلطنة عمان. الانتشار الجغرافي أساس العمل لتنمية المحافظات، فالتمويلات ترتكز بنسبة 90% خارج محافظة مسقط، في الوقت الذي يرتكز فيه حجم التمويل في 4 قطاعات بنسبة 77%، يتصدرها قطاع الصناعة التحويلية ب110,600,000 ريال عماني، ثم السياحة، فالخدمات اللوجستية والمهنية والعامة والثروة السمكية.
3: حاليا المصنع في المرحلة الإنتاج الأولية لتغطية السوق المحلي والأسواق المجاورة. بالطبع سيحتاج المصنع إلى تمويل في مرحلة التوسع المستقبلية لتمويل رأس المال التشغيلي، وهذا يعتمد على الطلب السوق المحلي والعالمي للعدادات الذكية حسب كل مرحلة.
2: من التمويل للإنتاج، إلكترون، قصة تنمية، وهناك آلاف المشروعات لبناء اقتصاد وطني متقدم. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: أكثر من 2 مليار ريال عماني قيمة التمويلات التي قدمها بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026، ويواصل البنك تقديم خدماته في ظل الجهود الحكومية المستمرة نحو توفير الاستقرار السكني والأمان الاجتماعي للمواطنين.
4: في ظل الجهود الحكومية المستمرة نحو توفير الاستقرار السكني والأمان الاجتماعي للمواطنين، يواصل بنك الإسكان العماني دوره في تمكين الأسر من امتلاك مساكنها عبر حلول تمويلية تدعم مسيرة التنمية العمرانية، حيث حقق البنك أداء استثنائيا مدعوما بنمو مالي قوي وتوسع في الإقراض وتسريع غير مسبوق في الأدوار. وأعلن البنك عن قيمة التمويلات التي قدمها منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026 أكثر من 2 ملياري ريال عماني، فيما قدم البنك إعفاءات إسكانية بقيمة 23 مليونا و500 ألف ريال عماني. ويعزز بنك الإسكان العماني دوره في دعم منظومة التمويل السكني عبر توسيع نطاق خدماته التمويلية، ويلبي احتياجات المواطنين ويواكب مستهدفات التنمية العمرانية. وخلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى منتصف 2026 بلغ عدد القروض الممنوحة سنويا 4918 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 232 مليونا و842 ألف ريال عماني، في مؤشر يعكس استمرار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار السكني. منذ انطلاق برنامج إسكان في يناير من عام 2024، يواصل البرنامج ترسيخ أثره الوطني في تمكين الأسر العمانية من تملك المسكن الملائم، وترجمة لمستهدفات التنمية إلى واقع ملموس. بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات المقدمة 424 مليونا و311 ألف ريال عماني، استفادت منها أكثر من 82 ألف أسرة. وتعكس المؤشرات المالية حتى منتصف عام 2026 متانة الأداء المالي لبنك الإسكان العماني واستمرار نموه، إذ ارتفعت محفظة القروض إلى 963 مليونا و500 ألف ريال عماني، محققة نموا بنسبة 9.8%.
0: أطلق مركز الشباب حزمة جديدة من البرامج الصيفية الحضورية والافتراضية لتطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وتشمل الحزمة برنامج الأمن السبراني وبرنامج اللغة الصينية وبرنامج الجاهزية المهنية. وتزامنا مع البرامج الصيفية، ينفذ المركز خلال هذه الفترة معسكر خبرات السيارات الكهربائية بالتعاون مع شركة شل العمانية للتسويق لتمكين الشباب العماني في مجالي السيارات الكهربائية والاستدامة البيئية. كما تنفذ المديرية العامة للكشافة والمرشدات والأنشطة الطلابية حزمة من البرامج الصيفية في مختلف محافظات سلطنة عمان بمشاركة 4600 طالب وطالبة. وتركز البرامج على الجانب الثقافي لتنمية المعرفة وتطوير مهارات التفكير وتعزيز الثقة بالنفس، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي لرفع مستوى الوعي بالقضايا المجتمعية والبيئية وتعزيز الصحة النفسية، بما يدعم بناء شخصية متوازنة وقادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يسلم كأس جلالة السلطان للطيران ويقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. مركز القبول الموحد يفتح باب تعديل الرغبات ويطرح برامج أكاديمية جديدة.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطات.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة التبلدي أو الباوباب أو العملاق المقلوب أو خزان المياه الطبيعي، هذه الشجرة الجميلة جدا المنتشرة في محافظة فار في موقعين فقط، في وادي حنة أو وادي حشير، على الوسط وادي حشير والأعلى والأسفل في وادي حنة، تصل إلى أكثر من 195 شجرة في هذا الوادي، وموجودة شجرة واحدة في ولاية ضلكوت يصل عمرها إلى 800 سنة. وهذه الشجرة الموجودة في ولاية ضلكوت جذعها أحد الجذوع مالها صار له أكثر من 125 سنة لم ينمو نهائيا، ولا زال الجذع الآخر يعني ينمو بشكل طازج وحديث. والشجرة الأكبر الموجودة في وادي حشير يصل عمرها إلى 1150 سنة، تعتبر أيقونة، يعني تاريخ حقيقي هنا في جنوب الجزيرة العربية، وتعتبر أكبر شجرة تبلدي في النصف الشمالي للكرة الأرضية على الإطلاق. هذه أشجار التبلدي وصلت إلى محافظة ظفار، نعتقد أنها بالتجارة مع أفريقيا، لأنه في هجرات كبيرة بين أفريقيا وبين محافظة ظفار منذ يعني آلاف السنوات، فلا بد أن هذه الثمرة وصلت إلى هذه المواقع ونمت وتكاثرت من الشجرة الأم أو من أشجار أخرى. يعني لم تحدث الدراسة الجينية التي تؤكد ذلك، في دراسات لكن لم تنشر حتى الآن. الفارق بين في وادي حشير مثلا الشجرة الأكبر عمرها 1150 سنة، لكن الشجرة التالية أقل منها سنا ب 300 سنة، تتحدث عن 700 سنة 700 و600 سنة، ثم بقية الأشجار من 500 سنة 250 سنة وهكذا. ففي فترة زمنية وصلت إلى 300 سنة لا يوجد أي شجرة تبلدي في وادي حشير إلا شجرة واحدة فقط، وهذه الشجرة لازالت موجودة حتى الآن، وهي أيضا من الأشجار التي للأسف الشديد تعاني من إصابة قديمة حفار ساق التين. وللأسف أنه سنخسر هذه الشجرة كما خسرنا الشجرة الموجودة في اليمن، وشجرة كبيرة جدا سقطت للأسف بسبب الأحداث الجيوسياسية، ما ممكن حد يزور هذه المواقع ويتعرف على سبب سقوط هذه الشجرة. والمجتمعات تقول أنه شجرة كبيرة قديمة انتهى عمرها الافتراضي، لكن الحقيقة ليست كذلك. هذه الأشجار عندها يعني نموذج مختلف للحياة، مش مثل النموذج الإنساني أو النموذج الحيواني المرتبط بفترات زمنية معينة. الأشجار موجودة لا تمتلك جهاز عصبي، لا تمتلك يعني مثل هذه الأجهزة الغير قابلة للتحديث أو للتغيير أو للترميم. الشجرة هي بحد ذاتها تترمم، حتى جوف الشجرة ذاته يموت مع الوقت، يعني الجوف القديم قد يموت مع الوقت ويفتح فتحة كبيرة في الداخل ويبدأ يعيش على هذا الجوانب اللي تحدث وتنمو الشجرة. يعني شجرة دائما حديثة الورق، حديثة الخلايا، فحتى إذا أخذت جذع من شجرة تين أو قصن من شجرة تين عمرها 250 سنة وزرعته في التربة، فهذا القصن عمره 250 سنة، يعني الجينات اللي موجودة فيه جينات من 250 سنة، فينمو مباشرة ويثمر وهو لازال على ارتفاع 30 سنتي، لأنه شجرة بالغة فيها كل مظاهر يعني الأشجار البالغة القديمة القادرة أن تتأقلم مع الظروف المختلفة، مش مثل الشجرة الجديدة اللي تزرعها من الحب وتبدأ تفهم إيش الظروف وكيف الوضع وكيف الأمور ماشية وتتعلم من هنا وهناك. هذا التكاثر بالعقل، هذه العقلة تحمل تاريخ كامل وإرث حضاري كبير جدا. ومن أبرز الأمثلة للتكاثر بالعقل هو البرتقال، لأن البرتقال ما كان بالطعم اللي نعرفه الآن، هذا الطعم حدث بسبب الكثير من عمليات المحاولة والخطأ، ومن ثم عندما ظهرت شجرة واحدة ذات طعم جميل بدأ الإكثار منها بواسطة العقل، نوع من الاستنساخ، ومشت هذه العقل حتى وصلت إلى يومنا هذا. لذلك تظهر هذه الأصناف المختلفة في نوع البرتقال كلا على حسب يعني العقلة مالته من أين أتت. لذلك الآن مثلا الموز اللي موجود والتلقيح اللي يحدث والاكتشافات الجديدة اللي موجودة في مزرعة أرزات حول الموز هو بسبب المتابعة لهذه اللقاحات اللي تحدث والطفرات الجينية اللي تحدث في الكائنات الحية، فنحصل على صنف جديد أو نوع جديد يتم المحافظة عليه لاحقا بواسطة يا أما الفصائل إذا كانت الموز مثلا، وإذا كان التين بواسطة العقل أو غيرها. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض الصفر.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج مجان تاريخ عمان القديم. نستعرض في الحلقات السابقة وهذه الحلقة عن الصناعات التي وجدت في مجان منذ الألفية السادسة قبل الميلاد وحتى العصور الميلادية. تحدثنا عن صناعة القوارب والسفن، تحدثنا عن صناعة النحاس، تحدثنا عن صناعة الخرز، تحدثنا عن صناعة الفخار، عن الدبس اللي كان يصنع منذ 5000 سنة من الآن، وصناعات أخرى كثيرة وعديدة، ولكن نركز على الصناعات الرئيسية اللي كانت موجودة في مجان منذ القدم. وتحدثنا أكثر عن صناعة النحاس اللي هي طبعا لها تقريبا 3400 قبل الميلاد، وأن صناعة كانت متقدمة من حيث الكم ومن حيث الكيف، وأنها كانت أيضا تصدر إلى وادي الرافدين وإلى وادي السند وغيرها من المواقع. وطبعا ليس فقط النحاس اللي كان يصدر، تصدر الفخار، يصدر أيضا حجر الكلورايد، تصدر أيضا الخرز بأشكالها وأنواعها المختلفة. اليوم نواصل الحديث أيضا عن الصناعات، ولكن نتحدث عن موضوع آخر وهو صناعة الحلي، من يعني صناعة الحلي والصناعة من الأصداف بشكل عام. ونبدأ الحديث. استخدمت حجارة الصوان والصدف والعظام لصناعة الأدوات الأساسية، وكذلك صنعت أنواع من الخرز والحلي كانت تلبس يوميا وفي المناسبات، وبخاصة الشباب من الجنسين، وقطع الحلي كانت تلبسها الفتيات. هذه الحلي لا تختلف كثيرا عما كان مستخدما في الألف الخامس قبل الميلاد، يعني الصناعات هذه كانت منذ الألف الخامس قبل الميلاد، باستثناء القرط المصنوع من الحجر الصابوني الأملس ذو الشكل الرقيق جدا، والذي عادة يتميز بمجموعة زخرفية تشكل خطوطا غائرة، وكان هذا النوع من الأقراط شائع الاستخدام وثمين في نفس الوقت، لدرجة أنه يعاد تعديله بشكل دائم. طبعا إن وجود الحلي على نطاق واسع وفي كل المواقع يشير إلى أنها كانت سلعة واسعة الانتشار، وربما كانت من بين عناصر قليلة لا تصنع إلا في الموقع وفي كل المواقع يشير إلى أنها كانت سلعة واسعة الانتشار وربما كانت من بين عناصر قليلة لا تصنع في الموقع وعثر على ورشة واحدة في وادي شاب بطيوي. يعني الموقع هذا في وادي شاب بطيوي، يعني من المواقع المهمة اللي وجد فيه أيضا كثير من المكتشفات، من بينها طبعا كثير من النحاس. لكن القصد هنا أن يعني كثير من الحلي أو الصناعات اللي كانت من الأصداف أو الحلي كانت لا تصنع في نفس الموقع، لكن كانت تنقل إلى موقع آخر، رقم أنه عثر عليها في موقع معين ولكنها كانت تصنع في موقع آخر. لكن من بين الورش المهمة في الصناعات الأصداف والحلي كانت ورشة في وادي شاب بطيوي بصور، وكانت موجودة على منحدر صخرة تطل على مدخل الوادي. طبعا الآن الموقع اللي فيه الجسر، الآن جسر وادي شاب. وهناك صدفات كبيرة مثقوبة يبدو أنها استخدمت كأبواق، وهناك قطع من أخشاب أو عظام أو حجارة على هيئة ورقة نبات تربط في خيط يسمح لها بالدوران في الهواء حيث تصدر صوتا ربما تكون أداة موسيقية. يعني هذه الأدوات الموسيقية وجدت في مواقع كثيرة من يعني من مجان، ومن بينها طبعا مواقع جنوب الشرقية، ومن بينها موقع الخبة في جعلان بني أبو علي. هذه المواقع كانت يعني وجد فيها مجموعة من الآلات الموسيقية، وقد عثر على 2 منها مصنوعتين من الحجارة في موقع برأس الخبة في ولاية جعلان بني أبو علي، وكانت الأصداف تستقل في بعض الصناعات في جبل سالم خميس قرب رأس الجنز. ومن بين المعثورات التي كانت تتكرر في كل منزل في المستوطنة برأس الجنز أدوات الزينة المثقوبة وغير المثقوبة، أو تلك التي لم يكتمل أو لم تكتمل صناعتها، وكذلك استخدمت العقود الدقيقة المصنوعة من الاستيلايت المحمى، وهو مسحوق للتجميل، يعد في شكل عجينة ويسحب على قضيب نحاسي، ثم يعرض لدرجة حرارة تفوق 1100 درجة مئوية، بعدها يتلاشى النحاس ويقطع الاستيلايت إلى أجزاء صغيرة. وفي كل المباني التي نقبت في رأس الجنس هناك بقايا تشير إلى مخلفات تصنيع الأصداف، وهناك نوعان رئيسيان من المحار في هذا الصدد، وهما محار اللؤلؤ. طبعا محار اللؤلؤ يمتاز بحجم كبير، وكان موجود بكميات كبيرة في بحر العرب، طبعا الآن ندر وجود محار اللؤلؤ في بحر العرب، ومحار آخر يسمى محار الحلزون. ومحار اللؤلؤ هو أحد أكبر الأصداف الثنائية التي استخدمت في 2006 و2005 قبل الميلاد لصناعة الخواتم المسطحة بغرض الزينة. يعني الصناعات اللي كانت تستخدم الأصداف في الزينة ومثل الخواتم وغيرها وجدت في مجام من 8000 سنة من الآن، في القرن 6 و5 الميلادي، يعني 8000 سنة، 7000 سنة، 6000 سنة من الآن. ويستخدم محار الحلزون لصنع خواتم المحار بأسلوب صناعي مختلف، وتصنع من محار اللؤلؤ خواتم مسطحة تتراوح أقطارها من 3 إلى 5 سنتي، في حين أن محار الحلزون يصنع منه خواتم أسطوانية ذات أقطار أصغر ويصل ارتفاعها إلى نحو السنتي متر. يعني صناعات بشكل عام صناعات الأصداف والحلي ظهرت في مجام منذ 2006 و2005 قبل الميلاد، وهذه الصناعات كانت تستخدم أدوات الزينة، يعني مثل يعني الخواتم وغيرها من أدوات الزينة، وأيضا كانت تستخدم آلات موسيقية، وكانت أيضا الأصداف تستخدم أيضا في صناعات معدات الصيد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة من الحديث عن الصناعات، وخاصة الصناعة من الأصداف، ونكمل حديثنا بإذن الله تعالى في نفس الموضوع في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا لكم أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم غريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: نوافذ ثقافية.
2: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
3: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
4: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
5: كتابك كثير مهم، لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشياء بتميز هالتاريخ.
6: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
7: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
8: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
1: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنحتفي بفوز الكاتب العماني محمود الرحبي بجائزة الملتقى للقصة العربية القصيرة لدورتها الثامنة عن مجموعته القصصية لابار في شيكاغو.
10: أنا بالنسبة لي يعني كل قصة هي مشروع علي أن أبحث فيه ولا أكتب بشكل مجازف هكذا، يعني عفو الخاطر، إنما يعني أبحث في الموضوع الذي يعني أكتب فيه.
11: قصص محمود الرحبي تتحرك في الأسواق والمباني القديمة والحكايات التي والمستلهمة من كبار السن والشيوخ، وتستلهم أيضا صور خاصة بالمهمشين وطبقات الدنيا.
10: اسمها هي قصة أبادها المطر. متخيل عن قرية يبيدها المطر يعني.
9: ثم أبادها محمود.
10: أبدتها.
9: وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. فاز الكاتب العماني محمود الرحبي بجائزة الملتقى للقصة العربية القصيرة لدورتها الثامنة 2025-2026 عن مجموعته القصصية لابار في شيكاغو الصادرة عن محترف أكسجين للنشر عام 2025. أعلن فوز محمود الرحبي خلال حفل أقامته جائزة الملتقى على مسرح مكتبة الكويت الوطنية، وتجاوز عدد المجموعات القصصية المتقدمة للدورة الثامنة 230 مجموعة قصصية، وقد ضمت القائمة القصيرة بالإضافة إلى محمود الرحبي كل من القصة الأردنية أماني سليمان داود عن مجموعتها جبل الجليد، والقصة المصرية شيرين فتحي عن مجموعتها عازف تشيلو، والقصة القطرية ندى الشهراني عن مجموعتها قلب منقط، والقص السوري هيثم حسين عن مجموعته حين يمشي الجبل. وفي تنويهها بفوز لابار في شيكاغو بالجائزة، قالت لجنة التحكيم إن هذه المجموعة هي عبارة عن سردية تعتني بالمكان والإنسان والحواس، وتنطلق من قدرة الراوي على التقاط التفاصيل التي تعج بها الحياة اليومية التي تتجاوز أحداثها منطق الغرائبي أو الفانتازي. وأضافت اللجنة أن المجموعة متميزة من حيث اللغة والإدهاش والحفر فيما وراء الأمكنة المكتظة بسرديات أو مرويات، كما أنها تتخذ من الشخصيات الإنسانية والحيوانية منطلقا لنسج حكايات ذات أبعاد رمزية قادرة على التشكل وفق مقتضيات السرد الفني. وختمت اللجنة تنويهها بالقول إن المجموعة تضم نصوصا قصصية متنوعة تجعل القارئ في حالة تأهب أو توقع دائم لنهايات مفتوحة حينا أو صادمة في أحيان أخرى. مرحبا بك محمود الرحبي، وألف مبروك فوزك بجائزة الملتقى.
1: أهلا وسهلا عزيزي سليمان، شكرا لك على اللقاء، شكرا والله يبارك فيك.
0: دعني أسألك في البداية، ما هو شعورك وأنت تتوج بأهم جائزة عربية في القصة القصيرة حاليا؟ وطبعا ونحن نعرف أنك أيضا كنت في قائمتها القصيرة في دورتين سابقتين.
1: نعم، هو شعور جميل يعني أن تكون يعني مع كتاب عرب من مختلف البلدان، سواء وطن عربي أو مهجر، وأن يشتركوا في هذه القوائم وتكون أنت معهم منذ البداية حتى تصل إلى القائمة القصيرة ثم تتوج فائزا، فهذا شعور جميل يعني أن تحمل أيضا اسم بلدك عمان. حتى أنا كان عندي ورقة في جيبي، فأنا قلت لهم هذا الورقة بخلنا في جيبي ثلاث مرات يعني مرة ثالثة، لكن الفرق أنه هذه المرة
0: يعني ورقة أقرأها فيها كلمة الفوز.
1: الورقة تكون لكل فائزين من السابق، حتى كنا بيعملوها في حالة لو فزت
0: يكون مجهز كلمة يعني
1: مجهز، فأنا المرة الثالثة جهز يعني الفرق هذه المرة يعني
0: الثالثة ثابتة.
1: صحيح، الله يبارك فيك.
0: جميل جدا. طيب لابار في شيكاغو، هذه المجموعة القصصية التي صدرت عن محترف أكسجين السنة الماضية 2025، طبعا هي مضللة لمن لم يقرأ المجموعة. لما يسمع كلمة شيكاغو تحيل مباشرة إلى مدينة شيكاغو الأمريكية بما تحمله من صورة ذهنية للقارئ، بينما المقصود هو عندما نقرأ أحد قصص هذه المجموعة وهي القصة التي حملت العنوان لابار في شيكاغو، نجد أن هذا هو حي في إحدى الولايات العمانية أو إحدى المدن العمانية. هل توقعت هذا اللبس أن يحصل لدى القارئ؟ ويعني هل تعمدت اللعب على هذه المفارقة بين المتخيل العالمي والواقع المحلي؟
1: نعم، هناك لعبة في العنوان، وأنا بالنسبة للكتابة القصة جزء منها هي ساحة لعب جميل يعني لعب بلاغي وغيره. فأنا كنت من سكان وادي عديف، فكنا وإحنا صغار نروح لشيكاغو، حتى اسمها كان شيكاغو، ورايح راح شيكاغو. شيكاغو كانت هنا خالتي حتى ساكنة، فنروح نزورها يعني. فهو رايحين شيكاغو. شيكاغو هذه هي مأخوذة من أمريكا، بس ليش ولماذا؟
0: لأنه
1: هذا موضوع
0: حي مختلط وكذا،
1: حي مختلط، وربما حي بسيط جدا وشعبي، وربما أصحابه سموه بهذا الاسم لأسباب ربما نوع من الفكاهة، ولا أعرف، أو ربما فيه بعض الفعاليات معينة، فسمي شيكاغو. فأنا استفدت أو استثمرت الاسم هذا لما يحمله من أغرابة، لكي أضعه عنوانا لهذه المجموعة.
0: نعم. بيان لجنة التحكيم تحدث عن الحفر فيما وراء الأمكنة المكتظة بسرديات أو مرويات، أي أنك لا تكتفي بوصف المكان، وإنما تنقب في تاريخه وطبقاته الخفية، مثل حي شيكاغو هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل. هل ترى نفسك كاتبا يعيد قراءة الأمكنة وتفكيك تاريخها الضمني؟
1: أنا بالنسبة لي يعني كل قصة هي مشروع علي أن أبحث فيه، ولا أكتب بشكل مجازف هكذا يعني عفو الخاطر، إنما يعني أبحث في الموضوع الذي يعني أكتب فيه. كثير من القصص هناك تحمل يعني أسواق معينة، مواضيع، ولكن يعني أحاول قدر الإمكان أن أضيف معلومة جديدة أو تفصيلا مختلفا لا يعرفه القارئ، أو يعرفه القارئ ولكن منسي. يعني لو تقرأ المجموعة ستكتشف أنه بعض القرى العمانية البعيدة حاولت أن أستثمرها، مثلا في قرية اسمها تونس في العمارات، بين العمارات وبين القريات، استثمرتها في كتابة قصة من أجل الدخول في لعبة من هذا النوع، لعبة فنية. فتونس لمن يقرأ في البداية يفتكرها تونس البلد المعروف يعني، ولكن هي تونس اسم قرية اسمها تونس موجودة. كنت أمر عليها أحيانا لما أودي والدي المريض شوية، أودي فاستوقفتني تونس، فتشكلت عندي هي تمر على المسرة تونس.
0: نعم.
1: أو مسافة المسرة. فمثل هذه الأشياء أنا أحاول أن أستثمرها من أجل أن أضعها في قالب قصصي إذا كان يعني توفرت الحكاية التي يمكن تضيفها في هذا السياق. يعني هكذا، يعني كل واحد عنده أسلوبه في الكتابة. أنا يمكن هذا عندي، هذا يعني أكثر شيء يعني يستهويني هو أن أكتب القصة انطلاقا من هذه المفارقات اللي ربما توفر بعض الدهشة يعني عند القارئ.
0: نعم. جميل جدا. بما أنك تحدثت عن التفاصيل، أنا أود أن أسألك أيضا عما أوردته لجنة التحكيم. تحدثت أيضا عن يعني قدرتك على التقاط تفاصيل الحياة اليومية التي تتجاوز منطق الغرائبي أو الفانتازي. طبعا هذا الالتقاط يأتي نراه مثلا في قصة لابار في شيكاغو، تفاصيل صغيرة، المحطة، الحافلات، مشي بطل القصة وتوقفه في 3 توقفات، صخرة وفي مقهى أو دكان، وهذا يعني التفاصيل، سكنه أيضا في بيت أخته. التفاصيل الصغيرة هي التي تشكل في النهاية المعمار، معمار القصة النهائي. ما الذي يغريك بمثل بهذه بسرد التفاصيل في قصصك؟
1: نعم، هي مناطق، هي أولا هذه التفاصيل لم توجد عبثا، هي يعني جاءت عبر تكوينات كثيرة، أسباب لها يعني لها وجودها، لها تاريخ. أي تفصيل حتى الشجرة الصغيرة، فمعنى أن لها أيضا من حقها أن يهتم بها سرديا، بس في استثمار أو من الممكن فلنقول أن تستثمر سرديا وتوضع في ضمن يعني محكية معينة أو ضمن معالجة سردية. أنا كذلك عندي اهتمام بالتفاصيل، خاصة ما يتعلق بالأسواق. يعني أحب أن أكون وسط الناس، وسط الأسواق، ولكن ربما كمراقب أكثر. حتى أتذكر أثناء إقامتي في مدينة فاس في أيام الدراسة، كانت تستهويني الجلوس في السوق يعني بشكل يومي، حتى اللي ألتقط منه يعني حركة البشر ونبض الحياة يعني، لأن هذه أماكن مفتوحة مثل عندنا أسواق الداخلية وأسواق مطرح وكذا، مكان يعني جاذب للعين يعني، في بشر وفي تفاعل بشري. هذا التفاعل البشري أنا أعتقد وقود للكاتب والسارد، وقود جيد يعني يمكن أن يستثمره.
0: نعم. أيضا الحواس، وقد أشارت أيضا لجنة التحكيم إلى أن مجموعتك هي سردية تعتني بالمكان والإنسان والحواس. نحن تحدثنا عن المكان، أنا أود هنا أن أتحدث عن الحواس تحديدا انطلاقا أيضا من القصة الرئيسية في المجموعة لا بار في شيكاغو، بعد سجن مالان أو مال الله وسقوطه من العمود، يقرر أن يعطل تفكيره ويملأ ذاكرته بما يرى كما تكتب في القصة، كأن حاسة البصر تصبح لديه بديلا عن الندم أو التأمل أو تعويض عن أيضا عن حاسة المشي أو عن شيء آخر فقده في حياته.
1: نعم، هو رجل بدون حيلة يعني رجل يعني وضعه صعب، فليس له عليه أن يعيش في النهاية، كما ذكرت ذكرت مقطعا لدوستويفسكي.
0: نعم، أنت افتتحت هذه القصة بعبارة دوستويفسكي، لا يكتب عن الحياة وإنما يعيشها أو شيء من هذا القبيل يعني.
1: نعم، هو عليه أن يعيش هذه الحياة بأي حال، فهو رجل يعني لا نقول محبط إنما عديم الحيلة يعني. فهكذا إذا ليس الحواس هي ملك لا يمتلك ربما أكثر من هذه الحواس لكي يغطي بها يعني آلامه. أنا صاحب خلفية يعني صعبة، موجود على فكرة الحواس حتى عندي أنا في السماع، بعض القصص يعني أضمنها يعني بعض الأغاني الشعبية خاصة الأغاني القديمة.
0: نعم، حتى الأغاني غير الشعبية، أذكر أغنية أبو بكر سالم في إحدى قصصك القديمة غير هذه المجموعة، وظفت أيضا
1: سمرة توفيق.
0: نعم. جميل. نتوقف قليلا في فاصل قصير وبعده نعود، ولكن ستكون عودتنا أيضا مع رئيس لجنة تحكيم جائزة الملتقى للقصة القصيرة في دورتها الثامنة، الأستاذ الدكتور محمد الشحات، الأستاذ في جامعة الشرقية والذي كان أيضا رفيقك في رحلة الكويت.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نحاول فيها الكاتب العماني محمود الرحبي الفائز بجائزة الملتقى العربية للقصة القصيرة في دورتها 8. مرحبا بك مرة أخرى محمود.
3: أهلا وسهلا.
2: طبعا وعدنا المستمعين أيضا أن نذهب إلى الدكتور محمد الشحات رئيس لجنة التحكيم في هذه المسابقة.
3: نعم.
2: وهو معنا الآن من إبرة. مرحبا بك دكتور محمد.
4: أهلا وسهلا أستاذ سليمان. أهلا بك وأهلا بالمحمود الرحمن.
3: أهلا دكتور.
2: أهلا بك. طبعا قرأتم كلجنة التحكيم، واللجنة طبعا مكونة من حضرتك وأيضا دكتور عائشة الدرمكي والقصة الكويتية استبرق أحمد وأيضا الأستاذ عبد الرحمن التمارة.

0: كأنني نسيت أحدا.
1: والأستاذة سميحة خريس من الأردن.
0: نعم، الروائية المعروفة سميحة خريس من الأردن. قرأتم 235 مجموعة قصصية تمثل تجارب وأساليب وخلفيات مختلفة. سؤالي، كيف تعاملتم مع هذا العدد الكبير من النصوص دون أن يطغى الكم على جودة التقييم؟
1: بداية كان التحدي الأول كما أشرت الفصل إيمان إلى ما يقارب عدد تقريبا 235 مجموعة قصصية من مختلف البلدان العربية، وبعضها كتاب عرب يقيمون في أوروبا أو في المهجر أو في المهاجر وينتمون إلى جغرافيات متعددة. فالكم كان التحدي الأول، لكن نحن بدأنا في عملية ممارسة العملية النقدية، عملية التحكيم، قبل 6 أشهر مع بداية أغسطس، ووضعنا برنامجا هو أن بعد 3 أشهر تقريبا أو بعد 4 أشهر انتهينا إلى نصف العدد، تقريبا حوالي 110 مجموعات قصصية. بعد ذلك انتهينا إلى 50 مجموعة قصصية، ومنها عملنا على تحويل 50 إلى انتقاء 20 منها، ثم انتقينا من 20 المجموعات العشر التي مثلت القائمة الطويلة، ثم المجموعات الخمس، وكان الاجتماع الأخير لاختيار الفائز من الخمس في الكويت. إذن هي عملية مركبة وطويلة المدى زمنيا، لكن
0: طيب، ما هي المعايير التي وضعتموها لفرز هذه المجموعات الكثيرة؟
1: بالضرورة المعايير، عملية المعايير هذه اشتغلنا عليها منذ الأسبوع الأول، يعني قبل أن نبدأ في القراءة أو قبل أن نشرح في القراءة. وضعنا مجموعة معايير مبدئية تمثلت في 5 محاور أو 5 عناصر، أولها خاص ب الجدة في تناول السيمة أو الموضوع على كتب الخيال الخلاق أو العناوين. الثاني كان خاصا بتوظيف اللغة والتدريب اللغوي. الثالث كان خاصا بجماليات البنية السردية فيما يتصل ببنية القفة القصيرة. الرابع كان خاصا بمنظومة القيم العليا التي تمثلها المجموعة كقيم الحق والخير والجمال. خامسها كان الرؤية الجمالية أو الثقافية التي تفرزها هذه المجموعة القصصية أو تمتاز بها. لكن لاحظ أستاذ سليمان، هذه المعايير الخمسة التي انطلقنا فيها من البداية، كنا مع كل مرحلة نضيف معيارا أو بعدا آخر حتى نقترب أكثر من المجموعات التي يمكن أن تشكل ملمحا مهما وتعبر عن تجربة قصصية تدخل في اشتباك أو في تمايز أو في تنافس مع باقي المجموعات.
0: جميل جدا. الآن دعني أن أسألك عن مجموعة محمود الرحبي لابار في شيكاغو. ما الذي لفتكم إليها كلجنة تحكيم لتتصدر هي من فرز إلى فرز إلى أن تصل يعني في المركز الأول على كل هذه المجموعات؟
1: هي طبعا مجموعة محمود الرحبي لابار في شيكاغو مع باقي المجموعات الخمس، عازف التشيلو لشيرين فتحي من مصر، وحين يمشي الجبل لهيثم حسين، وجبل جليد لأماني داود، وقلب منقط لتدى الشهراني. مثلت هذه المجموعة من القصص أو المجموعات الخمس حالة من حالات التميز التي انطبقت على أو طبقت وفقها أو توقعت وفقها مجموعة المعايير التي وضعناها بشكل جيد. لاحظ أيضا أن أعضاء لجنة التحكيم 3 منهم نقاد و2 يمارسون الكتابة الإبداعية، فالذائقة ذائقة المحكم متغيرة أو مختلفة، لكن تحويل هذه المعايير إلى نقاط يمكن الاحتكام على أساسها أيضا كان عاملا مساعدا. بخصوص مجموعة محمود الرحبي، حقيقة كان من الواضح من البداية أنها بدأت تحصل على أرقام مرتفعة ونقاط مرتفعة حتى المرحلة الأخيرة، لكن في المرحلة الأخيرة عند التصفية النهائية لانتقاء مجموعة قصصية واحدة من بين 5 مجموعات قصصية متميزة، بدأنا نمارس شكلا قرائيا مختلفا في أن نقرأ لكل كاتب مجموعة من الأعمال السابقة. حقيقة فعلنا هذا وبذلنا جهدا كبيرا حتى نعرف هل هذه المجموعة تمثل مدى تطوريا معينا، هل تمثل شكلا من أشكال النضج في مشروع القصصي أو السردي. وجدنا حقيقة أن محمود الرحبي، هذه المجموعة لم تكن مجموعة من فراغ، بل هي مؤسسة. محمود الرحبي كان يكتب القصة، تصور قبل 20 عاما أو أكثر، منذ أرجوح فوق زمانين، ماذا لك من زحمائي
0: منذ اللون البني وأنت صارت
1: واللون البني بالضرورة وأنت أكثر مني في هذه الزاوية وثلاث قصص جمالية آخرها ولم يكن ضحكا وحسب. إذن لكن أنا وجدت شيئا آخر على المستوى النقدي واتفق معي فيه مع الزملاء. محمود الرحبي يمثل شكلا من أشكال الكتابة القصصية المختلفة التي قد لا تغرق في الفانتازيا لكنها تمارس شكلا من أشكال الواقعية الجديدة بهذا المعنى.
0: نعم وهذه ذكرتموها في البيان وأنا أود أن أستوضح عنها والتي هي أنه عن الغرائبي أو يعني يهتم بالتفاصيل اليومية بعيدا عن الغرائبية أو الفانتازية. يعني
1: قصص محمود الرحبي تتحرك في منطقة بين قصص سليمان بين الغرائبي والفانتازي لكنها أيضا يتم تأسيس أفكارها وتيماتها على عالم واقعي شديد الواقعية. قصص محمود الرحبي تتحرك في الأسواق والمباني القديمة والحكايات التي والمستلهمة من كبار السن والشيوخ وتستلهم أيضا صور خاصة بالمهمشين وطبقات الدنيا. هناك ملامح مختلفة شيخو يعني لتشيكوف وملامح برخيصية أيضا بالمناسبة أيضا محمود الرحبي في قصصه هناك مسحة برخيصية واضحة. إذا تجربته القصصية مؤسسة على أكثر من بعد فني وأحدها واقعي الثاني في المنطقة البينية بين الغرائب والفانتازي الثالث أيضا في إمكان استلهامه لأبعاد وتجارب قصصية عالمية. هي حقيقة وجدنا في هذه المجموعة طبعا فضلا عن اللغة وقضايا اللغة والتدريب وما إلى ذلك وجدناها مجموعة حقيقة مجموعة من القصص لا تمتاز في حد ذاتها بل تمثل شكلا من أشكال التطور والنضج السردي رفيع المستوى. لذلك كما تعلم ليس خافيا على المجتمع الآن وأنت يعني على صلة بتطور محمود الرحبي ومجموعاته سبق له أن رشح أظن مرة أو مرتين
0: نعم وصل إلى القائمة القصيرة نعم
1: وهذا إن دل على شيء فيدل على أن هذا كاتب حقيقة مخلص كثيرا لمشروعه فيما يسمى القصة القصيرة أو جنس القصة القصيرة.
0: نعم طبعا أظن 9 مجموعات قصصية أو 10 محمود
2: 10
0: مجموعات نعم وخمس روايات. طيب أيضا دكتور محمد أود أن أسألك عن بما أنك ذكرت اللغة قبل قليل وأن طبعا لغة محمود مميزة ووصفتموها في البيان أيضا بأنها متميزة من حيث الإدهاش. كيف تفرق لجنة التحكيم بين الإدهاش الحقيقي الناتج عن بناء فني محكم وبين أحيانا طبعا ولا أقصد محمود لكن هناك أحيانا يكون إدهاش قائم على المفارقة أو الزخرفة اللغوية فقط؟
1: أنا أظن أن الأمر يرجع إلى نضج الكاتب أستاذ سليمان بمعنى أن محمود الرحبي مصادره الفكرية أو مرجعياته الثقافية في كتابة القصة ليست هي الحمولة اللغوية فحسب بمعنى ليست هي الحمولة المجازية التي تمثل في المجاز الذي يمكن أن تحمل به الجملة الشعرية. قد تجد في كثير من قصص محمود الرحبي أن الجملة قد تبدو باردة من حيث خلوها أو نحافتها من المجاز المزخرف لكنها شديدة الدقة والحساسية عندما تصبح تركيبا يعني جزءا في مقطع سري. إذن هنا ينتقل المجاز في القصة عند محمود الرحبي من مستوى الجملة إلى مستوى الفقرة وإلى مستوى المشهد. هذا في ظني يعود إلى رؤية محمود الرحبي لعالمه لمجتمعه لقريته للأماكن. لذا قد لا يتعجب أو أرجو أن لا يتعجب المستمع أو القارئ عندما يجد كثير من المفردات المحلية التي يتم توظيفها في قصص محمود الرحبي هي خارجة من تربة محلية عمانية لكنها ليست مستغلقة بمعنى أنها ليست شكلا من أشكال التباهي بسياق جغرافي ما لكنها هي تعبر عن هوية خاصة ونكهة خاصة بهذا المجتمع. كل هذا يجعل قصص الرحبي محمود الرحبي حقيقة تمارس شكلا من أشكال التجريب ضمن الهوية الثقافية أو المرجعية الثقافية للكاتب كما أسميها أنا.
0: جميل. سؤال أخير دكتور محمد طبعا أخيرا بعد هذه التجربة المكثفة في القراءة والتقييم يعني سؤال عام عن القصة العربية وليس عن محمود. ما أكثر ما لفتكم في المشهد القصصي العربي اليوم؟ جرأة الموضوعات مثلا أو حساسية اللغة أو أشياء أخرى؟
1: لفتنا أكثر من شيء. الشيء الأول يعني حقيقة فوجئت، يعني ربما يعني بعد عكوفي أنا واللجنة عن 6 أشهر من القراءة، أن القصة القصيرة العربية تستعيد عافيتها بشكل لافت للنظر جدا، ربما لم تحظى حتى هذه اللحظة بالمتابعة النقدية التي تستحق، سواء في المؤسسة النقدية الثقافية أو الصحفية، ولا حتى في المؤسسة الأكاديمية، بحكم هيمنة الخطاب الروائي والصخب الروائي والسينما وعالم الرواية وجوائز الرواية. هذا واحد. الشيء الثاني أستاذ سليمان، أن عددا من التجارب القصصية التي استمرت معنا حتى قبل القائمة الطويلة لكنها ربما توارت في اللحظة الأخيرة، تجارب جديدة جدا وأغلبها لكاتبات نساء ليس لكتاب، وعندها اشتباك مع قضايا حقيقية خاصة بالمرأة. يعني هذه أسئلة ثقافية مهمة، هناك تطور حقيقي، هناك حالة من حالات الـ لا أقول النضج بالمعنى النووي، ولكن حالة من حالات الإحساس بقيمة كيف يمكن أن تعبر القصة القصيرة عن أزمة الإنسان العربي الآن بشكل مختلف بالضرورة عن الرواية، لكن أيضا لها حدتها ولها فرقتها ولها جرأتها في تناول موضوعات ربما قد لا تستجيب لها الرواية كجنس سردي طويل.
0: نعم. إذا دكتور محمد الشحات، رئيس لجنة تحكيم جائزة الملتقى للقصة العربية القصيرة في دورتها 8 التي أعلنت نتيجتها مؤخرا في الكويت، وطبعا التحية موصولة أيضا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتورة عائشة الدرمكي، والروائية والقاصة الأردنية سميحة خريس، والقاصة الكويتية استبرق أحمد، وأيضا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن التمارة. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: هل لديك أي تعليق على ما قاله محمد الشحات؟
3: لا تعليق، بالعكس دكتور محمد يعني أوجز وربما دقق، ونتيجة خبرته الكبيرة النقدية وفراسته التي أحيي عليها. شكرا دكتور، أشكره.

0: الآن أنا مثل ما سألت الدكتور شحات عن اللغة، أريد أسألك أنت عن اللغة أيضا. طبعا اللجنة اعتبرت اللغة أحد عناصر التميز في هذه المجموعة من حيث الإدهاش وانتقاء المفردات وبناء الجملة. كيف توازن أو كيف تختار لغة القصة التي تكتبها؟ وهل تختلف هذه اللغة من قصة إلى أخرى، سواء في نفس المجموعة أو في المجموعة كاملة؟
1: الحين انا يعني افتح لك مطبخي الخاص.
0: نعم.
1: لا، هي مع اعاده كتابه القصه اكثر من مره، اثناء الاعاده اقوم بتغيير بعض المفردات وضبطها، وربما استشاره القواميس يعني فيه في بعضها، فتأتي القصة ربما بلغة أو بمفردات، أحاول قدر الإمكان أن تكون أدبية وليس مفردات المتداول اليومي أو الصحفي،
0: نعم
1: لذلك حتى تكون يعني قصة أدبية
0: نعم
1: حد واضح.
0: يعني إذا مثلا أخذنا مثلا قصة لابار في شيكاغو، القصة أدبية فعلا، ولا تحاول أن تنمق نفسها أو تختار الزخرفة اللغوية التي كنت أحدث عنها الدكتور محمد الشحات.
1: ربما هذه نموذج صحيح، يعني تظل عندي بعض القصص وقتا طويلا حتى أقتنع بها، ثم أكملها، أو وهي لا تكتمل إلا بعد مجاميع قادمة يعني. فهي هذه نضج بطيء إلى حد ما، بعضها طبعا.
0: نعم. طيب، أيضا لجنة التحكيم أشارت إلى أن نصوص المجموعة تضع القارئ في حالة ترقب لنهايات مفتوحة أو صادمة. أيضا القصة نفسها هي التي تختار نهايتها، أم يتعمد محمود الرحبي أن تكون النهاية مفتوحة؟
1: أنا قدر الإمكان أن أجعل القصة هي التي تختار النهاية، أن في بعض القصص تنتهي القصة والحياة مستمرة، وبعض النهايات تكون فعلا صادمة لأنها تنتهي بخلاف ما ابتدأت به. هو التنويع في النهايات حسب الموضوع، حسب الحدث، فلا يوجد قصدية في الموضوع، إنما يعني بكل بساطة حين تبدأ القصة يجب أن تنتهي.
0: نعم. طيب، محمود يختار السارد العليم في القصة، ولكن أحيانا هذا السارد العليم يخبرنا من خلال ربما جملة واحدة أنه كاتب أو قارئ أو مثقف. يعني دعني أضرب لك مثال في سارد هذه القصة أيضا. الرئيس لابار في شيكاغو كان يتحدث عن مالان، وبعدين يقول: وفي السجن لم يفكر في الانتقام، بين قوسين على غرار بطل رواية اللص والكلاب للنجيب محفوظ. وكأن هذه الجملة المعترضة تقول لنا أن هذا السارد كاتب أو قارئ أو يعني مطلع على الرواية أو القصة.
1: نعم، أنا كنت في السابق لم أكن ألجأ إلى هذا النوع من الكتابة إلا نادر، في حدود ضيقة جدا، وهذا ما حصل في هذه القصة. وقد تأثرت في الحقيقة، أنا هذه القصة كتبتها لحد ما متأثرا بعد قراءتي ربما الخامسة أو السادسة لرواية اللص والكلاب
0: نجيب
1: لنجيب
0: محفوظ.
1: محفوظ،
0: نعم.
1: وقرأتها أول مرة لما كنت طالب في الجامعة، كانت يعني مقررا. فأنا حاولت من بين السطور أو حتى من فوق السطور أن أعطي المرجع حقه ولو بشكل عابر. اللص والكتاب رواية عظيمة، ونعتبرها من أهم ما تأثرنا به، يعني مزجت بين الحياة والجريمة، وكذلك هي يعني اسم أقرب إلى القصة الطويلة منها إلى الرواية ذاتها المتعددة، فمن الروايات التي أحبها، ولو فارق قراءتها يعني ضمن مجموعة من الروايات أخرى لكتاب آخرين.
0: نعم. أود أن أسألك أيضا عن العناوين، يعني محمود رحبي بالذات يختار عناوين يعني تشد عادة، ليست هذه أول مجموعة قصصية لك عنوانها عجيب لا بار في شيء، وهناك أيضا لم يكن ضحكا فحسب إحدى المجموعات، عندك
1: لماذا لا تمزح معي؟
0: لماذا لا تمزح معي، في هناك كثير من العناوين.
1: لون البني في البداية.
0: نعم، كيف تختار عناوينك؟
1: والله العنوان يأخذ مني يعني وقت طويل من التفكير، صعب العنوان، هو صعب، لأن العنوان هو البوابة والتي يجب أن تبقى، وأنا أكون حريصا أن لا يكون العنوان طويلا جدا حتى يمكن حفظه، ولكن كذلك لا يكون أيضا يعني كلمة، أحيانا أن تكون كلمة تحفظ، ولكن أن تكون كلمة معبأة يعني فيها إمكانيات أن تكون مدهشة أيضا أو تثير أسئلة.
0: نعم
1: فالبوابة هو من المهم أن نهتم بها يعني.
0: نعم الآن أود أن نترك هذه المجموعة قليلا ونذهب إلى محمود الرحبي القاص المعروف، بدءا بما أنك ذكرت اللون البني. اللون البني طبعا صدرت عام 97، ما يعطينا فكرة عن السنوات التي قضاها محمود الرحبي في كتابة القصة، أكثر من 30 عاما، لأنه صدور المجموعة سنة 97، لكن أكيد قبلها بدأت تكتب القصة بسنوات. كيف أصدرت هذه المجموعة؟ ذكرتها في شهادة لك، كان الشاعر سعدي يوسف المرحوم له دور في إصدار أول مجموعة قصصية لمحمود الرحبي، هل تتذكر هذه الحكاية؟
1: نعم، ليس بالتحديد، أنا أتذكر أو في البداية أن هذه القصص كنت أكتبها في نهاية الثمانينات في ملحق جريدة عمان وفي القدس العربي عندما كنت طالب في المغرب.
0: نعم،
1: كثير منها نشر في تلك الفترة،
0: وحتى كان يكتب تحت اسمك قاص عماني مقيم في المغرب.
1: أي بالضبط، قاص عماني مقيم. ثم حين جمعت الكثير منها والذي رأيته لا يستحق حذفته، فصارت عندي مجموعة مهمة. أين أنشرها؟ في ذلك الوقت صعب أن تنشر، لا توجد مثل الآن وفرة يعني.
0: صحيح.
1: فدار المدى أنا حاولت، ف لا يوجد وصف.
0: أنت في شهادة مكتوبة قلت أنك أخبرت سعدي يوسف أنك تبحث عن مجموعة، عن ناشر، عفوا.
1: الناشر كان هنا موجود، أستاذ سعد الله رحمه شاعر في مسقط، قلت له أنا يعني عندي مجموعة أريد أنشرها، قال لي أنا موجود في المدى مستشار، فخلينا نروح ونشوف يصير خير. فعلا يعني يعني بالعكس، هو كان معجب بها حتى يعني لغتها وكذا، رغم انه كان بدايات يعني، ولكن هو كلم صاحب الدار، ثم فقط هذه كانت علاقه السعدي بهذا الموضوع، علاقه انه هو ساعد في ان تنشر. ثم بعد ذلك وجدت بعد 10 سنوات نشرتها هنا في مسقط في الوزارة يعني، هنا وزارة الثقافة، كان اسمها آخر يعني. ثم بعد ذلك وهكذا توالت المجموعات، صار أمر أن ينشر الواحد مجموعة سهل، ليس كما في السابق يعني.
0: نعم، طبعا أول قصة كتبتها أيضا، وأنا أرجع لنفس الشهادة، تروي حادثة القفز من سور المدرسة والهروب من سيارة الشرطة، يعني في الشهادة ترويها فيها كذا، لكن القصة ليست عن هذا، القصة بوحي من رحيل شقيقك الأكبر رحمه الله.
1: مبارك.
0: نعم، كان عنوانها انبلاج الحلم عند الغسق.
1: عند الغسق، إيه. هذيك الفترة كان الواحد يجرب شوية في اللغة وكذا، وأحيانا الموضوع ملتوي، ولكن كان شغف باللغة فعلا، هي انطلاقا من هذه الحادثة، حادثة وفاة أخي، ونشرت في جريدة عمان.
0: تتذكر سنة كم؟
1: ملحق ثقافي، يعني خلنا نقول أنها قبل 1990.
0: قبل 90
1: أكيد 100%، قبل 90 يمكن تكون 89 بس ليس قبل ذلك بكثير يعني، يكون في الثانوية أدرس يعني.
0: نعم.
1: الثانوية.
0: جميل.
1: يعني ما أول ثانوي، ثاني ثانوي، هكذا يعني.
0: وعندما سافرت إلى المغرب للدراسة طبعا انفتحت لك منابر النشر في سواء في المغرب او القدس العربي.
1: العربي كان نعم. هناك سهل نعم كان يعني
0: نعم. طيب المجموعة الأولى اللون البني، يعني القصص التي تضمنتها كل القصص السابقة التي سبق كتابتها.
1: اللون البني ليس كلها، بعض القصص طبعا في ذلك الفترة واحد عمره غير يعني تفكيره غير، فكان شوية حازم أكثر من اللزوم. في قصة أنا كنت تمنيت لو تضمنتها، لأن كل ما قرأها في المغرب أعجب بها، من ضمنهم الدكتور حيدر إبراهيم علي قال هذه القصة تعد بقاص في حجم يوسف، مش يوسف إدريس، في حجم المغربي اللي هو
0: إدريس الخوري.
1: إدريس الخوري قال بالكلمة يعني في حجم، محمد زفزاف أيضا كان موجود. فأنا قلت يعني فرحت بهذا، ولكن للأسف حين أتيته اسمها هي قصة أبادها المطر، متخيل عن قرية يبيدها المطر يعني.
0: ثم أبادها محمود
1: أبدتها بس هي كانت منشورة في جريدة عمان وأيضا في
0: محتفظ بها يعني لحد الآن.
1: بالعكس ضاعت، حاولت أبحث عنها ولكن لم أجدها.
0: طيب يحدث كثيرا الكثير من القصيين العمانيين عندما يتوفر لديهم عدد جاهز من القصص لنشرها في مجموعة ينشرها، إلا في السنوات الأخيرة رأينا أن هناك مجموعات قصصية تنشر حسب ثيمات أو قاسم مشترك بين قصص المجموعة، كما نراه أيضا في مجموعتك الأخيرة محمود. إذن في قصصك الأخيرة يلاحظ أنه هذه الثيمات هي التي تحكم النشر وليس تجميع القصص، صح؟
1: يعني لا، نضج القصة وقوته هي التي تضعها ضمن في يعني حسب ذائقتي أنا. هناك قصص طبعا تأخذ ثيمة واحدة، وهذا شكل جديد فعلا موجود، تعتمد على شكل الموضوع على موضوع، لكن انا يعني اعتمد على التجريب في المواضيع وليس في الشكل او المزاوجه بينهما، يعني المواضيع في الحياه جزء من الحياه. هناك بعض الكتاب ياخذون شكلا واحدا في الكتابه وهذا جيد ايضا، او في المجموعه على الاقل حول موضوع واحد مثلا.
0: نعم. طيب انت تزامن ظهورك في التسعينيات يعني مع ظهور معظم الأسماء المتحققة في القصة العمانية اليوم، نذكر منهم يحيى سلام المنذري، يونس الخزامي،
1: المرحوم عبد العزيز الفارسي.
0: عبد العزيز بعدكم بشوية، أنا أتكلم عن هذه البدايات لأنه أريد أن أصل إلى سؤال، أنه أصدر يونس الخزامي مجموعته الأولى سنة 92 وكان صديقك وصديقك أيضا الدكتور محمد علي البلوشي أصدر مجموعته القصصية مريم 92، يحيى سلام 93، نافذتان لذلك البحر، وكنتم بدأت الكتابة مع بعض تقريبا وربما أنت تسبق بعضهم هؤلاء.
1: نعم.
0: لكنك تأخرت في النشر ولم تنشر مجموعتك الأولى إلا سنة 97.
1: أنا تأخرت فعلا يعني كنت فقط أكتب اسمه وأنشر.
0: تنشر في الجرائد قصدك؟
1: أنشر في الجرائد. وأنا أتذكر قال لي المرحوم محمد الحارثي، قال محمود غايتك طلع مجموعة غايتك، كان كثير مسكين يكررها إلى أن جاءت الفرصة. كان موجود شعراء كثير يعني في مؤتمر كان موجود هنا، ما أدري شو اسمه، مجموعة كبيرة من الشعراء،
0: مهرجان الشعر في
1: الأول
0: مسقط.
1: أيوة في بلدية مسقط. فجاءت الفرصة أن أتحدث، وكان سعد يوسف قاري لي يقول في القدس قرأت لك، يعني هو طبعا القدس وكذا كانت ذيك الأيام مقروءة جدا، وكانت تقريبا الوحيدة اللي كانت فيها صفحة ثقافية مهمة، فقال لي قرأت لك وكذا، قلت له طيب ساعدني أنا عندي مجموعة. فصار أنه كلم اسمه رئيس الدار في سوريا، رئيس دار المدى.
0: نعم. جميل. سؤال أخير محمود لأن الوقت يدركنا للأسف الشديد، ما هو المشروع القصصي القادم محمود أو المشروع الإبداعي بشكل عام؟
1: والله أنا أحاول، أن عندي بعض القصص غير مكتملة سوف تأخذ وقتها، ولكن لا نحاول أن نركز على القراءة، أيضا قراءة مهمة، يأتي في وقته، غير مستعجل يعني. نعم. شكرا لك.
0: نعم. إذن القاص العماني محمود الرحبي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، وألف مبروك فوزك بجائزة الملتقى العربية للقصة القصيرة في الكويت في دورتها الثامنة.
1: شكرا عزيزي سليمان، ما قصرت، الله يبارك فيك.
0: شكرا لك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي احتفينا فيها بالمجموعة القصصية لا بار في شيكاغو الفائزة بجائزة الملتقى العربية للقصة القصيرة في الكويت. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

0: السلام عليكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يسلم كأس جلالة السلطان للطيران ويقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. باكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم العاشر. الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره اللبناني الأوضاع في جنوب لبنان ويقول إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بالأمن والاستقرار. قلد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمقر وزارة الدفاع بمعسكر المرتفعة أجنحة الطيران لعدد من الطيارين الخريجين بسلاح الجو السلطاني العماني بعد اجتيازهم برنامجا تدريبيا متكاملا في مختلف تخصصات الطيران. كما سلم صاحب السمو السيد كأس جلالة السلطان للطيران للملازم طيار محمد بن سعيد الخروصي لتحقيقه المركز الأول على المستوى العام لدورة الطيران. حضر التقليد معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني. وقعت سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي على اتفاقية إنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في سلطنة عمان، وتمثل هذه البعثة إطارا مؤسسيا يعزز من خلاله الجانبان مصالحهما المشتركة، كما يعكس التزام الجانبين الارتقاء بمستوى التعاون وفتح آفاق جديدة في مجالات متعددة للتعاون من بينها التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والأمن البحري. وفي ظل التحديات الرهينة في المنطقة يتقاسم الجانبان رؤية استراتيجية شاملة إزاء دعم التعددية، حيث يطلع كل منهما بدور فاعل في تعزيز دعائم السلام والأمن والازدهار. وقع الاتفاقية من جانب سلطنة عمان معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الاتحاد الأوروبي معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وخلال المراسم استعرض الجانبان مسيرة العمل بالتوازي مع بعثة سلطنة عمان المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤكدين التزامهما بتعزيز القدرة على الإسهام بفاعلية أكبر في تطوير وتنفيذ حلول تدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجميع. استقبل فخامة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في قصر إيافولوها بالعاصمة المدغشقرية أنتانا ناناريفو في إطار الزيارة التي يقوم بها معالي لبحث آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. وتطرق الجانبان خلال المقابلة إلى فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والجهود المبذولة لتعزيزها في مختلف القطاعات. وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين على الدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم عن تعرض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي، لافتة إلى تسبب هذه الاعتداءات في اندلاع حرائق بعدد من مرافق هذه المحطات. وذكرت الوزارة في بيان أن فرق الطوارئ التابعة لها باشرت التعامل مع الحوادث بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات الأمنية، حيث تمكنت من السيطرة على الحرائق وإخمادها وتقييم الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، منوهة إلى بدء الفرق في تنفيذ خطط إصلاح الأضرار وتأهيل المرافق كما لفتت إلى خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة وحرصا على سلامة المعدات واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية. بدأ وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان في إطار المساعي لإنقاذ الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة. يأتي ذلك بينما استمر الطرفان في شن هجمات متبادلة لليوم العاشر على التوالي منذ تجدد القتال، حيث أشار الجيش الأمريكي إلى أن الضربات الجوية استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوية إيرانية. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ مواقع أمريكية في دول المنطقة. وفي سياق متصل، دعا وزراء خارجية رابطة مجموعة الأزيان خلال اجتماعاتهم في العاصمة الفلبينية مانيلا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى ممارسة أقصى درجات خفض التصعيد. وعبر وزراء الخارجية في بيان للمجموعة عن قلقهم العميق إزاء التطورات في الشرق الأوسط، حثينا جميع الأطراف لتجنب أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي. ويشارك في الاجتماعات التي تبحث تعزيز التعاون بين دول الأعضاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بأسرها بالأمن والاستقرار. الرئيس الأمريكي وخلال لقاء جمعه بنظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض قال إن لبنان تضرر على مدى عشرات السنين وإن الولايات المتحدة سوف تسعى إلى مساعدته على النحو الملائم. وأشار ترامب إلى أنه سيعمل على تعزيز العلاقات التي وصفها بالجيدة للغاية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيجري مع الرئيس عون محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على قرى ينسحب منها حزب الله. من جانبه شكر الرئيس عون نظيره الأمريكي على ما وصفه بالإنجاز التاريخي بتوقيع إطار العمل بين لبنان والحكومة الإسرائيلية، قائلا إن عودة لبنان للاستقرار والأمن مسألة وقت. ميدانيا أعلن الجيش اللبناني أن قواته بدأت الانتشار في 3 مناطق تجريبية بجنوب لبنان ضمن الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل. في هذه الأثناء تعرضت وحدات الجيش اللبناني لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتشارها في بلدة زوطر الغربية بالتزامن مع استمرار الغارات وعمليات تفجير البنية الأساسية في مواقع أخرى. استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 6 فلسطينيين بينهم 4 أطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة. وتسبب القصف في تدمير المنزل بالكامل وإشعار النيران فيه، وهو ما حال دون تمكن فرق الدفاع المدني من إنقاذ من كانوا داخله. كما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مركبة في منطقة الزهراء بوسط القطاع، الأمر الذي تسبب في استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين. في غضون ذلك أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة. وعرب المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان عن أسفه لقيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف هجماته على القطاع في الأيام الأخيرة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الهجوم المتعمد على المدنيين يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وأوضحت المفوضية أن هذه الضربات استهدفت مباني سكنية وخيمة واحدة على الأقل تؤوي نازحين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان المدنيين، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت خلال الفترة بين 23 من الشهر الجاري عن استشهاد ما لا يقل عن 57 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و8 نساء. وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت الأمم المتحدة وصول المجاعة إلى مستويات غير مسبوقة في قطاع غزة بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق وإغلاق المعابر التي تتجدس المساعدات على أبوابها. يأتي هذا في وقت يفاقم فيه شح المياه الصالحة للشرب من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المنكوب، والذي يواجه أكثر من نصف سكانه ويلات الأمراض المترتبة على استخدام المياه غير المعالجة. حذرت الأمم المتحدة من تدهور سريع في مدينة الأبيض بالسودان لاستمرار العنف الذي يعرض حياة المدنيين للخطر ويؤدي إلى نزوحهم ويفاقم الاحتياجات الإنسانية، لا سيما في منطقتي كردفان ودارفور. وقال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم مع استمرار العنف. وفي شمال كردفان، حذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور سريع في الوضع الإنساني في مدينة الأبيض نتيجة تزايد حركة النزوح نحو المدينة في ظل انعدام الأمن الغذائي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة الدعوة إلى حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية في الصراعات المسلحة. في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرية فولوخيفسكي في منطقة خاركيف الأوكرانية، مواصلة قصف بنى أساسية يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء أوديسا. وأصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة سومي نتيجة هجوم بطائرات مسيرة روسية. ووفقا لسلاح الجو الأوكراني، فقد أطلقت روسيا 58 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط أو تعطيل 46 منها. أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم عن بدء مرحلة تعديل الرغبات في نظام القبول الموحد للعام الأكاديمي الحالي من اليوم الثلاثاء وحتى الأول من أغسطس المقبل. وشهد العام الأكاديمي الحالي توسعا ملحوظا في الفرص الدراسية المتاحة بنسبة 17%، إذ ارتفع إجمالي المقاعد الدراسية المطروحة للتنافس إلى أكثر من 34,000 مقعد دراسي، الأمر الذي يوفر خيارات تعليمية أمام الطلبة في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية. وتوزعت المقاعد الدراسية المطروحة للتنافس بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، إضافة إلى البعثات الخارجية والمنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. وأكد مركز القبول الموحد أن هذه المرحلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام طلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله لاعتماد اختياراتهم في ضوء نتائجهم الدراسية النهائية، بما يسهم في رفع فرص حصولهم على مقعد دراسي يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم. أعلنت نما لخدمات ظفار عن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة معها بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك ضمن مبادرات لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة بقطاع الخدمات العامة. ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار متحدثا لإذاعة سلطنة عمان عن تفاصيل هذا الموضوع.
1: طبعا هي مناسبة نفتخر فيها كنا، وتجسيدا لرؤية عمان 2040 في ضمان توطين التخصصات الهندسية والفنية والاستدامة استقرار الوظيفة لشبابنا. تنطلق اليوم المرحلة الثانية من مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل، وحقيقة هذه المبادرة تأتي نتاج شراكة حقيقية تكاملية استراتيجية بين وزارة العمل وهيئة الخدمات العامة وأيضا شركة نماء لخدمات الظفار. تنتج عن هذه المبادرة توفير 200 فرصة عمل بعقود دائمة، يأتي توزيعها ما بين 45 لحملة البكالوريوس و 97 لحملة الدبلوم الجامعي والدبلوم المهني، وأيضا لدينا قرابة 58 فرصة لحملة الدبلوم العام وشهادة الكفاءة الثانية. طبعا هذه المرحلة أتت بعد المرحلة الأولى، كان فيها توظيف 467 في بداية هذا العام. اليوم هذه الوظائف تتوزع على 6 شركات تشغيلية متعاقدة مع شركة نمالة خدمات الكفار.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يسلم كأس جلالة السلطان للطيران ويقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. باكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم العاشر. الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره اللبناني الأوضاع في جنوب لبنان. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: بين التشويق والمعرفة وبين التاريخ والخيال تقف رواية الوصية الغامضة الصادرة عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018 في بيروت كواحدة من الأعمال التي تخاطب اليافعين بلغة مشوقة وأسئلة عميقة. في هذه الحلقة نتوقف عند كواليس كتابة الرواية وكيف تتعامل الكاتبة رقية البادي مع التاريخ بوصفه مسؤولية ومع قضية الهوية والانتماء ومنها القضية الفلسطينية ودور المكتبة والمعرفة في بناء وعي الأجيال. فأهلا وسهلا بكم. مرحبا رقية.
4: مرحبتين يا هلا.
3: يعني دعينا نبدأ من سؤال مهم، لماذا كتب اليافعين والناشئة تحديدا؟
4: هذه الفئة العمرية بالذات فئة مميزة، يعني تعرف فيها سن بداية النضج، بداية التعرف على الحياة، اللي عندهم خيالهم واسع. فهذه الفئة إذا أسسناها أسسنا أفراد صالحين في المجتمع. فبالنسبة لي أنه أكتب لهذه الفئة يعني فرصة أنه ما فقط تنمية فرد واحد، تنمية للمجتمع بأكمله.
3: نعم. طيب هذا الأدب أصلا خليني أقول ما كثير مكتوب فيه أو ما كثير فيه اهتمام فيه، يعني لو قارنا عدد من يكتبون مثلا الأدب للبالغين هو أقل بكثير أدب الناشئة، فبالتالي اطلاعك على تجارب أخرى كمان ممكن يكون صعب. بالنسبة لك إيش هي، هل في تجارب كافية أنت تأثرتي بها؟ وإذا ممكن حتى تسمي لنا بعضها.
4: في البداية وأنا بدأت الكتابة من 2018 تقريبا كان أول إصداراتي، فعلا في هذه الفترة كان الإنتاج يعني محدود.
3: نعم.
4: بعدها بسنوات ولله الحمد بدأ الإنتاج يتطور ويعني ويتطور عندنا في المكتبة العربية والعمانية بشكل خاص. يعني أيضا أكثر أحد قرأت له هي كاتبة مريا دعدوش.
3: نعم.
4: كاتبة متميزة جدا في أدب الطفل وأدب اليافعين، ولها روايات مميزة وأصدارات مميزة في هذا المجال. تأثرت صراحة بأسلوبها وأخذت معها دورات تدريبية أيضا.
3: نعم.
4: طبعا هذا تقريبا يعني أخذت دورات بعد ما بدأت الكتابة بثلاث أو أربع سنوات.
3: نعم.
4: فحدثت نقلة وتطور عندي في الكتابة من بعد ما تعرفت على كتبها. حاليا المكتبة العمانية خصوصا هذا العام راح نشهد وجود روايات اليافعين بشكل غير مسبوق فيه عن السنوات السابقة.
3: نعم. دعينا نتحدث عن تجربة هذا الكتاب رقية.

0: لديك هاجس بالنسبة لك حول قضايا معينة ينبغي أن يقترب منها اليافعين؟ يعني مثلا هنا عندنا القضية الفلسطينية، في عملك الأخطبوط الأزرق تتكلمي عن، خليني أقول، العلاقة بالإنترنت وكيف ممكن تأثر على الناشئة.
1: نعم، بالنسبة لليافعين هناك قضايا، سواء قضايا تخص المجتمع نفسه أو الطفل نفسه، اليافع نفسه، تكون شخصية جدا، مثل تأثره وعلاقته بالإنترنت والمحيط. أيضا هنالك تأثر من ناحية الواقع المجتمع أو واقع الأمة الإسلامية.
0: نعم،
1: يعني أنا لا أستطيع أن أعزل فرد مسلم يافع مسلم بدأ يتعرف على الحياة ولا أعرفه على القضية الفلسطينية، خصوصا أنه نحن بالنسبة لجيلي أو الفترة اللي كنا نحن فيها في فترة الانتفاضة الثانية، كنت في مقاعد الدراسة، كنت أشعر بالعجز.
0: نعم.
1: أنه ماذا أقدم للقضية وأنا في ذلك العمر؟ لم يكن هنالك يعني موجه خاص فينا أو خاص بنا كيف ممكن نساهم في هذا الموضوع. فلما حاولت أتناول هذا الجانب في الوصية الغامضة عشان أعرف هذا اليافع ماذا سيكون دوره أو ماذا يمكن أن يفعل ليساهم في التحرير القادم للمسجد الأقصى. فهذا بالنسبة لي من ضمن أهم القضايا اللي موجودة في الساحة حاليا. يعني القضية الفلسطينية لم تكن هذا العام فقط أو العام أو من بداية من 2023، القضية الفلسطينية موجودة من سنة 48 وفترة الانتداب البريطاني. فمجرد أنه نعرف القارئ نبث الأمل أن هنالك أمل بالتحرير إن شاء الله بإذن الله تعالى.
0: نعم، ربما يعني صار للكتاب أهمية أكبر على الرغم من صدوره في 2018 مع حرب أكتوبر، مع الإبادة في غزة 2023، لأن هنالك دائما هذا الرهان اللي، خليني أقول، لدولة الكيان الصهيوني المحتل بأنه هذه القضية سيتم تناسيها مع مرور الوقت، خصوصا أنها غيبت عن المناهج العربية التعليمية وأيضا حتى غيبت عن وسائل الإعلام. فهل تحسي أنه فعلا كل ما مر وقت وخصوصا بعد هذه الفترة أنك شعرتي بأنه هذا الكتاب كتب في الوقت المناسب؟
1: نتمنى أن يكون الوقت المناسب. يعني هو فعلا في مرحلة حرجة، يعني أنا بدأت فعلا كتابنا من 2018، لكن فعلا وجدت أنه في إقبال عليه صار بعد حرب غزة في محاولة لفهم ماذا يمكن أن نفعل. يعني حتى في تواصل لبعض العوائل كانوا قرأوا الكتاب قبلها فترة وقرأوها بعد الحرب، يعني وجهة نظرهم نوعا ما تغيرت لبعض المواضيع أو لدورهم كفرد شخصي، كفرد فقط في هذا المجتمع، خصوصا أنه يعني يعرف على يربط الوعي الطفل العربي بأرض بيت المقدس، ومحاولة لكسب أرهان في موضوع اللي هو من له الأحقية بتلك الأرض. يعني الرواية العالمية حاليا متجهة أنه تلك الأرض أرض خاصة باليهود وأنها حقهم من 3000 سنة إلى آخره، ومحاولة أنه يعني جعل هذا واقع.
0: نعم.
1: على الإنسان المسلم.
0: نعم.
1: لكن لما اليافع يطلع على الحياة الآن ويطلع ويقرأ عن هذا المجال وعن أرض بيت المقدس، سواء من رواية الوصية الغامضة أو أي رواية ثانية تتحدث عن هذا الموضوع، أكيد تنمي لديه الوعي وتدرك أن له أهمية كفرد وقيمة.
0: نعم، يعني هذا العمر كثير حساس رقية، وأيضا هنالك وسائل أو وسائط مختلفة يتعرض لها الناشئ اليوم، علاقتهم بالإنترنت معقدة، أيضا علاقتهم بأنه يستهلكوا المنتج سريعا ويتعرضوا لمنتجات قصيرة، طبعا بفضل تطبيقات التواصل الاجتماعي يحتاج أيضا مقدرة على الحفاظ عليه أثناء القراءة. أنت عندك قدرة على الحفاظ على التشويق، ورغم أهمية الموضوع اللي ذكرناه قبل قليل ومعالجته بعمق، أنت لا تفرطين بهذا، يعني كأنه في وعي مباشر أنه هذا التشويق ينبغي أن يستمر حتى النهاية.
1: فعلا أنه إذا بدون تشويق صعب أني أشد القارئ، فكانت الفكرة أنه لازم نكسب القارئ اليافع من أول 3 صفحات، يعني من أول فصل في الكتاب لازم أكسبه، إذا ما كسبته من أول فصل مستحيل أخليه يكمل معي لحد نهاية الفصل الأخير. فبفضل من الله، يعني أحيانا نسمع آراء بعض الأمهات تقول أنا بنتي مثلا بدأت من أول فصل ما رضت تنام لحد ما تكمل وتصل لحد النهاية. تريد تعرف إيش هي هذه الوصية الغامضة، تريد تعرف إيش كانت النهاية، هل إيش علاقة لأن إحنا كعمانيين بالمسجد الأقصى.
0: نعم.
1: أيوة، فكان في نوع من التشويق فعلا عنصر ضروري خصوصا لمرحلة اليافعين. وغالبا في كتب تشويق والمغامرة حلها أيضا محبيها من الكبار.
0: نعم. فممكن أيضا الكبار طبعا يقرأوها ويستمتعوا بها. طيب هل هذا الوعي اللي عندك حول أهمية مسألة الإمساك بالقارئ منذ الصفحات الأولى يخليك تراجعي الكتابة أكثر من مرة، تحرر الكتابة أكثر من مرة، تحديدا الوصية الغامضة؟ هل كنت يعني أعدتي تحرير النص من البداية؟ هل أخذتي رأي ربما ناشئ اختبرتي من خلالهم قدرة القصة على أنه تمسك بهم، أو زملاء ربما أو زميلات معك في هذا المجال؟
1: نعم، أرسلتها لأنه خصوصا هي كانت ثاني تجربة لي في الكتابة، يعني كنت بعدني في الخطوات الأولى للكتابة وما كان عندي الأدوات الكافية، فكنت كل كتابة أكتبها أستشير أحد الأخوة وأحد الكتاب وأسلم النص. ولله الحمد ما عن طريق التغذية الراجعة من عندهم أقرأ أعدل في الكتابات وفي في المضمون. ما يميز الوصية الغامضة أنه لم أستشير فيها فقط كاتب، وأنا استشرت بروفيسور عبد الفتاح العويسي متخصص في دراسة بيت المقدس. هذا البروفيسور تلمت على يده في فترة من الفترات وكان ساعدني كثير جدا للتوثق من جميع المصادر الموجودة في الكتاب.
0: سأعود لمسألة المصادر لأنها مهمة جدا بكل تأكيد. إحنا أيضا نجدك تعتمدين على وسائط مختلفة في القصة، يعني في صور، في أحيانا مخططات لشيء، حتى صور 3D. إيش أهمية هذا في كتاب مثل هذا؟
1: طبعا يقال أنه الصورة أبلغ من 1000 كلمة. عندنا إحنا لأنه الوصية الغامضة نوعا ما هي رواية أكثرها معلوماتية.
0: نعم.
1: يعني فيها الأحداث تجرب يعني أكثر من أنه تتطور للشخصية. في الوصية الغامضة موجودة عندنا مثلا إحنا نتكلم عن المسجد الأقصى.
0: نعم.
1: وعلاقته كمثال يعني على هذه الرسومات، وعلاقته وتوأمته بالكعبة المشرفة. أنا ممكن أشرح هذا بالكلام، أنه أقول أنه المسجد الأقصى والمسجد والكعبة كلاهما المسقط الأفقي لكليهما.
0: نعم.
1: شبه مستطيل.
0: نعم.
1: غير متساوي، عفوا، مستطيل غير متساوي الأضلاع.
0: نعم.
1: متطابق في الزوايا، ولكن نسبة الجدران أو الأضلاع مختلفة. ممكن أشرحه بالكلام، لكن لما أحط الصورة، الصورة أكيد تكون أوضح للقارئ خصوصاً اليافع في هذا السن.
0: نعم.
1: بتساهم كثير في أنه تربط هذه العلاقات عندنا. أيضاً معرفة اليافع بحدود المسجد الأقصى، أنه يعني أحياناً لما كنت عند بعض الطلاب أشرح لهم عن مواضيع تتعلق ببيت المقدس، أسألهم أريهم صورة لقبة الصخرة.
0: نعم.
1: يقول هذه المسجد الأقصى.
0: نعم.
1: أريهم صورة الجامع القبلي، يقول هذا هو المسجد الأقصى. يعني مستوى الوعي لديهم لدى البعض، أو لدى مع الأسف لدى الغالبية، أنه هذا لهم المسجد الأقصى.
0: نعم.
1: إما القبة الرصاصية أو القبة الذهبية. مع أنه هو كل ما حول السور. فهذا أيضا لما تبين بمخطط يوضح للناشئ أكثر وللقارئ أكثر إيش نحن نقصد بالضبط.
0: نعم، جميل جدا. ما زلنا نتحدث عن أسلوب الكتابة ومعالجة هذه القصة رقية. هنالك مقاطع بها يعني سجع، خليني أقول، مما يوحي طبعا بوجود أدوات شعرية عندك. هل هذا ضروري للكتابة خصوصا للطفل؟ وأنت كيف علاقتك بالشعر، وكيف ربما تصقلي مثل هذه المهارة؟
1: هو طبعا ليست كل روايات أدب الطفل تتطلب موضوع السجع أو مهارة شعرية، وأنا يعني مثل ما قلت كنت مبتدئة يعني، أو أنه محاولات من عندي أنه أوصل معلومة لأنها عن طريق لغز. فاللغز أحيانا يتطلب سجع ليشد الفكرة نفسها، تشد يعني الطفل القارئ أو اليافع، فسجع يخلي الكلمة أو يشد انتباهه. يعني أنا أذكر لأن هذه تجربة مريت فيها بنفسي أثناء القراءة.
0: نعم.
1: يعني أذكر أنه قرأت في إحدى روايات دان براون بعض العبارات، من يحبحث يجد مثلا. هذه عبارة بسيطة جدا، أنا قرأت الرواية من متى؟ من 3-4 سنوات. لحد الآن العبارة عالقة في ذهني. فلاحظت أن الموضوع بعض العبارات المميزة واللي فيها سجع واللي فيها نمط معين تشد هذا القارئ، في نفس الوقت أنا أخذ انتباهه، هو انتباه القارئ نفسه، بحيث أنه يحاول يكمل معي أنه وماذا بعد يعني.
0: طب هذا يخليني أسألك سؤال على ذكر دان براون مثلا. إحنا تكلمنا عن علاقتك بأدب الطفل وضرورة تعرضك له حتى يعني أنت أيضا تكتبي الأدب نفسه أو أدب الناشئ عفوا، ماذا عن مصادرك الأخرى؟ يعني الكتب التي تقرأينها عموما أنت يعني كبالغة، ومن أدب طبعا البالغين، كيف علاقتك بهذا ومدى تأثيره حتى على كتابتك أدب الناشئة؟
1: بصراحة له تأثير قوي، خصوصا أنه في البداية نحن في فترة من الفترات مثل ما ذكرنا أنه كتب اليافعين ليست كثيرة في المكتبات، فكنا نحن كيافعين في ذاك الفترة نبحث عن بدائل، فكان عندنا كتب غسان كنفان موجودة، الكتب التي لها علاقة مثلا بالقضية الفلسطينية والمقاومة والحروب، يعني كميول. أيضا كتب التشويق والمغامرة. بالنسبة لكتابات مثل داون براون وأيضا روايات الأطفال كانت اللي هي الأخوة المغامرون أو عفوا المغامرون الخمسة، كانت مشهورة جدا في فترة من الفترات وكانت روايات جيب مصرية، فكنت أيضا أطلع عليها.
0: وهذا متى بدأ؟ كم كان عمرك؟
1: في الطفولة. الطفولة كنا نقرأ لمحمود سالم. يعني أذكر لحد الآن الأبطال الشخصيات يعني تشدك حتى يعني الحنين الآن للعودة لقراءتها مرة أخرى. مع أنه طبعا صار في فرق في التكنولوجيا بين تلك الفترة وهذه الفترة، لكن يظل يعني حلها قيمته وحلها ميزانها الخاص.
0: يعني بالحديث عن تفضيلاتك إذن في القراءة، أنت ذكرتي وأيضا في أفق القضية الفلسطينية ذكرتي غسان كنفاني. غسان كنفاني معروف طبعا برواياته الهامة واللي توثق لحظات خليني أقول مفصلية في تاريخ القضية، وربما لهذا طبعا تم اغتياله من قبل جيش الاحتلال. أيضا هو عنده أدب طفل، يعني غسان كنفاني كتب أيضا أدب طفل. تشعري أنه ممكن فعلا الواحد يراوح بين هنا وهناك، أنه يستطيع أن يكتب أدب الكبار ولكن يستطيع أيضا أن يتمكن من أدوات أدب الناشئ أو الأطفال؟
1: ممكن، لكن ما أتوقع أنه جميع الكتاب لديهم هذه الميزة. يعني أكيد طبعا الكاتب وصل لمرحلة كبيرة من الوعي بخصائص هذه المرحلة العمرية وما يحبه يفضله الكبار وما يفضله الصغار، فأكيد ما كل الكتاب يصلون. أما بالنسبة لي ككاتب أنا يعني على فقط أفضل اليافعين.
0: نعم جميل جدا. طب قبل شوية تكلمنا عن مصادر اعتمدت عليها لكتابة الوصية الغامضة، يعني من يقرأ هذا الكتاب يرى بأن هنالك خلفية تاريخية مدروسة بعناية في القصة، نصل يعني مثلا حروب الصليبيين وغيرها. حدثينا عن مرحلة البحث ربما قبل الكتابة وحتى أثناء الكتابة.
1: في الحقيقة أنا درست دبلوم دراسات بيت المقدس بالإضافة لدراسة الجامعية. درست دبلوم دراسات بيت المقدس مدة سنة كاملة في 2015-2016 كعام دراسي. المعلومات اللي أخذتها كانت قبل بداية الكتابة. فلما كتبت أول رواية سر القلادة وكانت تتكلم عن ولاية نزوة، تشجعت أنه لماذا لا أكتب ما تعلمته في دراسات بيت المقدس في رواية، خصوصا أنه خلال دراستي أصبت بدهشة كبيرة جدا من كمية المعلومات اللي أخذناها، وشعرت أن نحن كمسلمين عرب مغيبين عنها، ربما تقصر منا في محاولة أنه نتعلم المعلومة وأخذها حول هذا الموضوع، موضوع بيت المقدس، لأنه خصوصا أنه تأثرت بحرب 2014. نعم. على طبعا. غزة، فبعد الحرب شعرت بالعجز. نعم. أنه ماذا يعني ماذا نفعل، فأخذت الدبلوم دراسة بيت المقدس لمحاولة تعويض على الأقل على مستوى شخصي كيف ممكن أساهم في على الأقل في دعم الأخوة في غزة وفي فلسطين في أرض بيت المقدس. القصد الحين فكان بالنسبة لي هذا مرجع كثير مهم.
0: نعم.
1: بالإضافة لأنه لبرنامج يسمى الأقصى 3D. الأقصى 3D هذا برنامج ثلاثي أبعاد، أول ما ننتقل فيه الشخص يجد نفسه في قبة الصخرة.
0: نعم.
1: يجد نفسه يتجول في جميع حدود المسجد الأقصى، فكان بالنسبة لي مهم خصوصا لوصف البطل، حركة البطل، تنقلاته. فمثلا لم يكن من المنطقي أنه أقول أنه البطل دخل من سبيل مثلا من باب القطانين ومن ثم وجد نفسه أو أمامه سبيل قايتباي.
0: نعم.
1: مثلا لأنه كلاهما مكانين مختلفين يعني أو بينهما مسافة شاسعة في المسجد الأقصى، فكان هذا مهمة جدا يعني بالنسبة لهذا البرنامج. ورغم هذا صار عندي نقص في المعلومات. من أين أخذ معلومات إضافية؟ تواصلت مع أحد الأخوات، كان عندنا إحنا مجتمع اسمه مجتمع الفاتحين، وبين مجموعة من الأخوة والأخوات نعمل لأجل نشر ثقافة بيت المقدس. بفضل من الله تعالى تواصلت مع أحد الأخوات الموجودة هناك في المسجد الأقصى، وقامت بتصوير كل المقاطع التي أحتاجها لإتمام العمل ورواية. بعد ذلك مثل ما ذكرت سابقا عرضت العمل للبروفيسور لمساعدتي في مراجعة البيانات والمعلومات الواردة.
0: نعم جميل. طيب هنالك دائما جدل حول مسألة المصادر حول القضية الفلسطينية، لأنها قد تتضارب، ويقال بأنه نحن دائما نكون منحازين لسردية العرب، سردية المسلمين، فحتى الاطلاع على موقفهم من المسألة ربما يخلينا حتى أقوى في الرد عليهم. هل هذا كان بالنسبة لك مهم، أو هل هذا أصلا في الدبلوم اللي تحدثت عنه قبل قليل كان موجود، بحيث أنه يكون في وعي حول أيضا ما يقال سردية المحتل، سردية الغاصب؟
1: نحن بالنسبة لسردية الغاصب معروف أنها منذ زمن تم التحضير لها، يعني لم يتم تحضير لها من يوم أو يومين أو سنة أو سنتين. بدأت السردية من 1896 وبدأت بكتاب فكرة. أيضا وذلك الكتاب تطور إلى رواية معروفة في تلك
0: وعد الفور وما إلى ذلك.
1: أيوة لو كانت أيضا رواية أرض جديدة قديمة تقريبا
0: لهرتزل أظن.
1: هرتزل أيوة. نعم. نعم هي.
0: نعم.
1: فانظري بدأ الموضوع برواية. خلال هذه الفترة لحد عامنا هذا آلاف المصادر من الصهاينة كتبت عن أرض بيت المقدس.
0: نعم.
1: وأحقيتهم بها. نحن في الدبلوم أنشئ عن طريق أو كان نتيجة ثمار مشروع معرفي بدأ سنة 94.
0: نعم.
1: يعني تخيلي أنه الصهاينة بدأوا من 1896 في فكرتهم، ونحن بدأنا المشروع المعرفي لبيت المقدس سنة 1994.
0: نعم.
1: منذ ذلك العام بدأ يعني عندنا الكتابات العربية أو والمسلمين تزيد، لذلك أنا أخبرك عن البحث الذي تم بخصوص علاقة المسجد الأقصى بالكعبة المشرفة، كان أحد نتاج هذه نتاج أصحاب هذا المشروع. فنحن بالنسبة لنا كل مرجع موثق.
0: نعم.
1: يعني طبعا أكيد السردية بأدلة تاريخية بأدلة علمية.
0: نعم.
1: والدليل أن لحد الآن لا يوجد أثر للهيكل في منطقة البيت المقدس.
0: نعم.
1: وفي منطقة المسجد الأقصى.
0: نعم. هم مصرون يعني دليل موجود في مكان ما.
1: دليل لا يوجد دليل.
0: نعم.
1: فنحن قدمنا سرديتنا، لذلك البحث اللي تكلمنا عنه والعلاقة المسجد الأقصى بالكعبة دليل قاطع أنه بينهم وأن بانيهما شخص واحد.
0: نعم.
1: وأن إبراهيم فقط رفع قواعد الكعبة، وأن سيدنا آدم هو من بنى الكعبة وهو من بنى المسجد الأقصى.
0: نعم.
1: بانيهما واحد بالأدلة العلمية الموثقة. فبما أنه في أدلة علمية خلاص يعني تقوي وجهة النظر الإسلامية.
0: نعم. يعني هذا حتى يوري تعقيد الشغل على أدب اليافعين والأطفال، يعني في كثير ناس تحسب أنه سهل، بس ربما حتى المسؤولية فيه تكون أكثر، يعني أكبر بكثير من مسؤولية كتابة أدب خليني أقول الكبار، لأنه فرصة التخيل حتى ربما تكون مختلفة. طيب أنت ذكرتي قبل شوي أو أشرتي لي ربما زميلة لك في البرنامج هذا نفسه صورت لك من داخل المسجد أو من داخل الموقع نفسه بعض الصور اللي أنت كنت بحاجتها. الكتاب هذا أيضا صدر عن دار نشر هي أوسع من أنها توزع في عمان فقط، اللي هي الدار العربية للعلوم ناشرون. لأي درجة كان هذا مهم بالنسبة لك أنه يصير في هذا التواصل المستمر سواء أثناء الكتابة أو حتى بعدها، وأنه هذا الكتاب يصل إلى القراء العرب اليافعين كما يصل للطفل العماني؟
1: كانت بالنسبة لي هذه أول نقطة مهمة، يعني هي موضوع الانتشار.
0: نعم.
1: أنه من يسأل عنه أين يجده.
0: نعم.
1: ولله الحمد فضل من رب العالمين الدار العربية للعلوم بذلوا جهدهم، لكن كانت فينك مثل ما تقول عقبة بسيطة حصلت، أنه نشر يعني في نهاية 2018 بداية 2019 فترة قبل جائحة كورونا. بعدها أتت جائحة كورونا أغلقت المعارض، فتقريبا لم يجد حقه في التسويق. الحين من باب المحاولات نشر أخرى تم نشره على تطبيق نوري. ومتوفر في تطبيق وتم توفيره هناك كنسخة إلكترونية، وأيضا ربما يتوفر نسخة أخرى إلكترونية مجانية على الإنترنت إن شاء الله.
0: نعم جميل جدا. نرى بأنه مع علاقتك بالمكتبة، سواء مكتبة أدب اليافعين أو حتى مكتبة أدب الكبار كما سبق وذكرنا، أيضا المكتبة تحضر كلاعب أساسي في العمل. هل تجدين هذه العلاقة بالمكتبة تفرض نفسها عليك أثناء الكتابة، أم أن اختيارها مدروس؟ يعني كثير من الكتاب فجأة يصيروا يتكلموا عن الكتب اللي يقرؤوها، على الرغم من أن القصة ربما تدور في مكان آخر، ولما ينسألوا يقول هذا يفرض نفسه علينا، لأنه هو علاقتنا بالعالم قادمة من علاقتنا بهذه الكتب. هل علاقة بالمكتبة حاضرة في الوصية الغامضة كما هي ربما حاضرة في أعمالك الأخرى؟ هل تتفاجئين بأنها موجودة؟
1: هي ليست مفاجأة يعني، بس أنا بالنسبة لي في الوصية الغامضة هي عبارة، كانت أيضا سبقتها سر القلادة، وأيضا أتت بعدها ذهب مناح المفقود. هذه الثلاث قصص بطلها أو أحد أبطالها اسمه خالد، وخالد لديه مكتبة في عائلته.
0: نعم.
1: عنده في المنزل يعني، بحكم أنه يعني لا يقبل أن يكون، طبعا أنا كيف أنه البطل يستطيع أن يجيب على هذه الكم الأسئلة ويحلل البيانات الموجودة في القصة إذا لم يكن لديه مكتبة ومرجع يعود إليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ذكرت المكتبة في أحد الألغاز في الوصية الغامضة.
0: نعم.
1: في أحد الألغاز أنه وجدت موجودة هناك يعني. ما السبب؟ من المكتبة تأتي المعرفة.
0: نعم.
1: والمعرفة هي التي تقود التغيير والتحرير والعمران القادم لأرض بيت المقدس.
0: نعم.
1: يعني بدون هذه المعرفة والوعي والإدراك لن نصل إلى التحرير. فكان يعني وجود المكتبة إلزامي في حتى في أحد الألغاز الموجودة في الوصية، أنه نحن نحتاج إلى المكتبة وبشدة، خصوصا في وضعنا الحالي نحتاج إلى معلومات موثقة.
0: نعم.
1: وليس المعلومات القصيرة التي تنشر على السوشيال ميديا أو ربما طبعا يحتاج أن نتكيف معها مستقبلا، لكن يظل المعلومة التي تأخذها من الكتاب والمراجع هي الموثق الوحيد لديك حاليا يعني، أو على الأقل في الفترة الحالية.
0: نعم رائع. يعني أنت عرضا قلتي بأنه في يعني إحدى القارئات فتحت الكتاب ولم تنم حتى تنهي، أكيد وصلتك كثير ردود أفعال، أو يعني ربما حتى الآباء والأمهات شاركوك ردود أفعال على تجربة تلقي القصة. هل في شيء مميز تذكريه أو أثر فيك بشكل خاص وحسيتي أنه فعلا أنا كتبت هذا الكتاب من أجل هذه اللحظة؟
1: بصراحة في كان موقف مميز لأحد الأولاد، كان ابن إحدى الأخوات والزميلات.
0: نعم.
1: كنت أنا كتبت سر القلادة.
0: نعم.
1: وبعدها الوصية الغامضة بفترة بسيطة، وصلتني رسالة من هذه الأم تقول الابن تعن، يعني مثل نقول إحنا نقول تعنى.
0: نعم.
1: يذهب إلى معرض الكتاب فقط لشراء الوصية الغامضة.
0: نعم.
1: يعني هو لأنه كان قرأ سر القلادة فيقول أنا أريد التالي، ما التالي يعني.
0: نعم.
1: فبصراحة هذا الموقف كثير أثر فيه، لدرجة أنه أحيانا تعرف الكاتب يأخذ قرار أنه يعني ما الجدوى من الكتابة.
0: نعم.
1: فهذا ردود الفعل البسيطة من المتابعين ومن عند القراء تعطي الواحد دافع وشخص دافع أنه يكمل. أذكر أنه بعدها هذا كان الطفل اسمه عبد الرحمن، في الرواية اللي بعدها لما كتب ذهب مناح المفقود كتبت له هداء.
0: نعم جميل.
1: هداء لعبد الرحمن، لأنه فعلا من الأطفال المميزين اللي يبحث عن المعلومة.
0: نعم.
1: يبحث عن الفكرة. فكانت صراحة من أكثر المواقف بالنسبة لي يعني
0: تأثيرا. نعم، وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة أنت فعلا ممكن حتى تنشئ قارئ أصلا، يعني يبدأ من تجربة القراءة هنا وبعد ذلك يصير عنده لياقة على القراءة، عنده هاجس على القراءة، عنده علاقة خاصة بالقراءة، فيعني شيء أعتقد بأنه غامر وكبير جدا. يعني إحنا وصلنا لنهاية الحلقة رقية، على الرغم من أنه ما حسينا بالوقت. شكرا جزيلا لك على هذا النقاش عن الوصية الغامضة رقية البادي، الصادر عن الدار العربية للعلوم ناشرون عام 2018، ونتمنى أن ألقاك طبعا عن أعمالك الأخرى، الأخطبوط الأزرق وحارث العقر وحتى جديدك
1: إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير عزيزتي، وشكرا كثير على الاستضافة.
0: إذن أحبتنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم في الحلقة المقبلة مع إصدار عماني جديد، وحتى ذلك الحين مع السلامة وكونوا في أمان.
2: مع نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية،
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
1: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
3: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
4: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
5: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
6: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: عاد إبراهيم إلى مدينة تشارلستون وهو ينوي الذهاب إلى مدينة جورج تاون. في الساعة الخامسة مساء ذاك اليوم سمع طرقا على الباب.
1: مساء الخير مستر أبراهام، أنا فرايدي جاركم في الشقة المقابلة.
2: أهلا وسهلا.
1: هل يمكنك أن تساعدني؟ فقد سقطت الخزانة في غرفة النوم وأنا أحاول نقلها، أرجوك لا أستطيع حملها.
2: لا بأس، تفضل.
1: شكرا يا جار.

0: آه، لقد تضررت الأبواب، لن أستطيع إغلاقها.
1: أنا سوف أصلحها لك، لدي العدة، ولكنني أحتاج إلى بعض مفاصل الأبواب والمسامير اللازمة. هل يوجد بائع لوازم نجارة قريب؟
0: نعم يا صديقي، لديه محل كبير قريب من مركز المدينة.
1: حسنا إذن، سوف أذهب معك.

0: لماذا توقفت يا مستر أبراهام؟
1: كأنني أعرف هذا الرجل الشريد هناك.
0: كيف تعرفه؟ هذا شخص متسول ومدمن على المخدرات ولا يكاد يرى. إنه يجلس هنا منذ زمن. انظر، انظر إلى ثيابه الممزقة وجسده الوسخ.
1: لاحظ يا مستر فرايدي، لقد عرفته. أعتقد أنه مستر جوزيف.
0: وما بك غاضبا؟ من يكون مستر جوزيف هذا؟
1: إنه تاجر عبيد لئيم عديم الضمير، كان يعمل على اختطاف البشر وبيعهم. هيه، أنت، أليس اسمك جوزيف؟
2: نعم، اسمي جوزيف.
1: هل عرفتني؟
2: كيف لي أن أعرفك؟
1: طبعا لا تعرفني، ما أنا سوى واحد من عشرات أو ربما مئات البشر الذين بعتهم ودمرت حياتهم. كم أود أن أضغط على هذه الرقبة الهزيلة الوسخة وأمنع عنك الهواء كما حرمتنا من هواء الحرية لسنوات طويلة.
0: اتركه يا أبراهام، لقد فقد كل أسرته وكل ما يملك في حريق ضخم. إنه شبه مجنون ويعيش على صدقات الناس.
1: إنها الاستجابة الإلهية لآهات ودعوات المظلومين الذين سلبهم حريتهم.
2: من أنت؟ من أنت؟ عرفني بنفسك. أنا لا أراك.
1: كنت أبحث عنك منذ سنوات حتى أنتقم منك، ولكن ليس من الرجولة أن أنتقم من إنسان انتقمت منه العناية الإلهية.
2: صوتك ليس غريبا عني يا هذا.
1: صاحب الصوت الذي أمامك كنت السبب في دمار حياته وسلبه حريته مع مئات البشر.
2: هل جئت لتنتقم مني؟
1: لو كنت في كامل قوتك لفعلت، ولكنك الآن لا تستحق سوى ربع دولار. خذ.

0: عزم إبراهيم على الذهاب إلى مدينة جورجتاون للبحث عن عمل أفضل. انطلق في الصباح الباكر أخذاً معه حقائب وما يلزمه من أغراض. وصل إلى هناك، سار في الطريق ينظر في وجوه الناس ويتأمل تقاسيمها وألوانها وأشكالها، يتحرك في صخب الشوارع وهو يسأل نفسه:
1: ما هذه البلاد الغريبة التي علقت بها يا ربي؟ الجميع هنا مشغول مشغول، يلهثون وهم يعملون، يلهثون وهم يبحثون عن عمل، يلهثون وهم يسيرون في الشوارع كأنهم رجال آليون بلا مشاعر. وجهك يا سلوى، ووجه جنة، ووجه والدي ووالدتي، هذه الوجوه هي التي تبقيني صامدا رغم الضباب الذي يحاول طمسها وتشويهها. لا تخونيني أيتها الذاكرة، أرجوك

0: بقي إبراهيم في مدينة جورج تاون 5 سنوات، وهو ينتقل من عمل إلى عمل. وكان آخر أعماله لدى امرأة تمتلك مشتلا زراعيا تبيع فيه الغراس ونباتات الزينة. كان نشيطا أمينا في عمله، لكنه كان كثير الصمت، وقد جعل من المشتل مكانا لإقامته كي يظل بعيدا عن الأضواء والضجيج. وفي أحد الأيام جاءت مالكة المشتل.
1: مستر أبراهام، سوف أقيم بعد غد عيد ميلاد لابنتي لورا، وأنا أدعوك لهذه الحفلة.
2: ألا يمكنك أن تعذريني يا سيدتي؟ فأنا لا أحب حضور مثل هذه الحفلات.
1: ما بك يا إبراهام؟ ابنتي لورا هي التي طلبت مني أن أدعوك، وها أنا أيضا أدعوك. سوف تحضر، أليس كذلك؟
2: حسنا إن شاء الله.

0: شكرا على حضورك البارحة يا إبراهام، وعلى الشال الجميل الذي قدمته لابنتي لور. إنها لا تخلعه أبدا.
1: هذا واجبي يا سيدتي، لورا تستحق أكثر من ذلك بكثير.
0: هذا صحيح، ولهذا طلبت منك الحضور إلى مكتبي حتى أتكلم معك بحديث خاص. اسمع يا إبراهام، أنا امرأة أرملة كما تعلم، وقد تجاوزت 50، وأعاني من بعض الأمراض، وليس لي سوى ابنتي لورا، ولهذا فإنني أود أن تصبح لورا زوجة لك ونعيش معا، وسوف تكون أنت المسؤول عن هذا المشتل. ما رأيك؟
1: الأمر فاجأني يا سيدتي.
0: أنا لا أطلب منك الجواب مباشرة، يمكنك أن تفكر في الأمر.

0: لم تعد لدى إبراهيم أي مشاعر أو أحاسيس لأحد، فهو يشعر أنه قد خذل أسرته، وها هو محاصر الآن بزواج مفروض عليه. لذلك فقد قرر الرحيل سرا إلى مدينة تشيسابيك في ولاية فرجينيا، وهناك عمل في مزرعة لتربية الماشية والخيول عند رجل طيب مسن اسمه ماثيو، وله صديق طيب في مثل سنه اسمه ويليام.
1: أراك قد وظفت عاملا جديدا يا ماثيو، ألم تقرر بيع المزرعة بعد؟
2: هذا مستحيل يا مستر ويليام، هذه المزرعة ورثتها عن أبي الذي أنشأها بنفسه، كانت مليئة بالصخور وقد تعب كثيرا في إصلاحها مع أمي.
1: المبلغ الذي عرضه عليك التجار كان كبيرا، لماذا لا تبيعها وتستريح كما يفعل كثير من المسنين أمثالنا؟
2: المزرعة هي قلبي يا ويليام، هل يمكن أن يبيع الإنسان قلبه؟ أتعرف ما يؤلمني يا صديقي؟
1: ماذا؟
2: أولادي الأربعة قد هجروا المزرعة وتخلوا عني، لقد تعبت في تعليمهم، ولكن يبدو أن حياة المدن قد أعجبتهم كثيرا.
1: لكنهم يزورونك بين الحين والآخر.
2: إذا خطرت على بالهم كل عدة أشهر أو سنة، أو احتاج أحدهم إلى مال.
1: يا صديقي، مصيبتك أخف من مصيبتي يا ماثيو. لقد هجر ابني دراسة الطب وأحب فتاة يعمل والدها كزعيم محلي لإحدى عصابات المخدرات، فضاع مستقبله. أخاف أن ينجرف في الطريق الخطر يا صديقي.
2: يا صاحبي، نتعب في تربية أبنائنا ونحلم أن يكبروا، ولكن
0: كانت ثقة صاحب المزرعة بإبراهيم تزداد يوما بعد يوم، واعتبره كواحد من أبنائه، وحين يزوره أحد من الضيوف والزوار كان يدعو إبراهيم لصحبته.
1: ماثيو، هناك تغيرات كبيرة في مزرعتك، قل لي ما هو السر؟
2: السر لدى هذا الشاب الذي يجلس أمامك.
1: عملك يستحق الإشادة والثناء يا إبراهام.
3: شكرا لك يا سيد ويليام، كل ما أفعله قد حدث بتوجيهات السيد ماثيو.
1: لا لا لا، هذا مستحيل، إني أعرف ماثيو جيدا. ماثيو زعيم الفوضى والكسل، لا يستطيع أن يفعل هذا.
2: أعطه بعض الكعك الذي صنعته بنفسي يا أبراهام حتى يسكت.
1: ما رأيك أن تعمل في مزرعتي يا إبراهام؟ سوف أريحك من مادي وكسله، وسوف أزيد لك في راتبك.
2: أي ويليام، لن يغادر مزرعتي حتى أموت، إياك أن تسمع كلامه يا أبراهام.
3: اطمئن يا مستر ماثيو، هذه المزرعة بيتي وأنت كوالدي، ولن أغادر هذا المكان.
2: أسمعت أيها المحتال.
0: كان هذان المسنان الطيبان يجتمعان مرتين في كل أسبوع، وغالبا ما يبادر ويليام بزيارة ماثيو، ويتحدثان في السياسة والتاريخ والشؤون الاجتماعية والزراعة. وفي إحدى السهرات دار الحديث حول الإنتاج الزراعي،
1: لقد تراجع الإنتاج الزراعي كثيرا في السنوات الأخيرة يا ماثيو بعد صدور قوانين منع الاستعباد.
2: فليذهب الإنتاج إلى الجحيم أجل ما دام يعتمد على استعباد البشر.
1: لكننا نتعرض للخسائر أيضا، هل يعجبك ذلك؟
2: اسمع يا صديقي، حين يزيد الإنتاج على ظهور أناس سلبت حريتهم وكرامتهم، فإن هؤلاء البشر سوف يزدادون يأسا وبأسا بعد أن قطعناهم عن جذورهم وبلدانهم، وسوف يصبحون كبرميل بارود ينفجر في أي لحظة.
1: ثق بأنني لست مع الرق والعبودية، ولكنني أشرح لك ما آلت إليه الأمور الآن.
2: الحكومة كما سمعت في الإعلام بدأت تفتح الأبواب للعاملين من الدول المجاورة ممن يريد العمل.
1: لقد اقترحت هذا منذ سنوات على أحد أعضاء الحزب الديمقراطي. لن يكون بيننا وبين العامل سوى عقد العمل، ولا علاقة لنا بحياة هذا العامل وتفاصيلها. دعنا من الاقتصاد والسياسة، أخبرني قصة أول عشيقة لك.
3: وهل كان لسيدي أكثر من عشيقة؟
1: ربما 20 أو أكثر.
2: لا تبالغ يا ويليام، لا تبالغ، إنهن 90 فقط.
1: المستر ماثيو الذي تراه أمامك يا إبراهام كان أشهر رجل في العشق واللهو والإنفاق على الملذات حتى بعد زواجه.
2: أتصدق يا ويليام أنني نادم على ذلك الآن؟ لقد أضعت كثيرا من سنوات عمري بلا جدوى.
1: يا لك من محتال كبير، الآن قد ندمت؟
2: بعد موت زوجتي لم أعد أهتم بأية امرأة.
1: لا تصدقه يا إبراهام، ما زال قلبه يحن للنساء.

0: كان إبراهيم يعتبر المزرعة كأنها مزرعته، أعطاها كل وقته وجهده، كما تعاقد مع بعض العمال. أصبحت المزرعة مضرب المثل بين المزارع، كما زادت الأرباح. وفي إحدى أمسيات الصيف
1: هل لي بسؤال يا أبراهام؟
2: تفضل يا مستر ماثيو.
1: أنت تعمل في المزرعة منذ 8 سنوات، ومع ذلك لم تخبرني أبداً عن حياتك ومن أين جئت وما هي طموحاتك للمستقبل. أعذرني إن وجدت هذا تدخلاً في شؤونك.
2: لا يا سيدي، أنا في الحقيقة من بلد عريق في تاريخه، يقع في جنوب جزيرة العرب، اسمه عمان.
1: هل هو بعيد؟
2: نعم يا سيدي، إنه في غرب آسيا، وقد كنت أعمل معاونا لقبطان إحدى السفن، وكانت بلاد زنجبار آخر ما سافرت إليه. إنها بلاد تقع في غرب أفريقيا.
1: يا إلهي، وما الذي أوصلك إلى هذه البلاد؟
2: لقد تعرضت سفينتنا أثناء العودة لعاصفة قوية، غرقت السفينة، وقد قدر الله لي أن أنجو من الغرق، ولكنني وقعت في قبضة تجار العبيد.

0: كم تعذبت يا أبراهام. يا إلهي، أنا لن أجبرك على البقاء هنا، بل إنني أشجعك على العودة إلى بلادك حين تسمح الظروف لذلك.
1: أشعر يا سيدي أن بلادي وأسرتي قد أصبحتا كالخيال. أحاول أن أتذكر، فتأتي زنجبار كآخر ما أتذكره، كما يأتي البحر فقط. أرى نفسي وحدي وراء سكان السفينة، وأنا لا أدري أين أقود السفينة في بحر لا نهاية له.
0: لا تيأس يا أبراهام.
1: إنها 20 عاما يا سيدي، 20 عاما ضاعت من عمري.

0: تابع إبراهيم عمله في المزرعة، وهو مستمتع ومسرور بهذا العمل الذي يشغله عن التفكير بعمان ومن تركهم هناك من أحبه. لكن دوام الحال من المحال كما يقول المثل. في أحد الأيام كان المستر ماثيو عائدا على ظهر حصانه من إحدى الجولات، وما إن دخل بوابة المزرعة حتى هوى من فوق ظهر الحصان.
1: سيدي سيدي موريس، سانجو، جوان، ساعدوني في حمله إلى البيت.

0: ماذا حدث أيها الطبيب؟
1: نوبة قلبية أدت إلى جلطة خطيرة.
0: ماذا؟
1: لديه انسداد في معظم الشرايين.
0: وهل حالته خطيرة؟
1: نعم حالته خطيرة. هل أنت ابنه؟
0: لا لا أنا مدير المزرعة.
1: الأفضل أن تستدعي أقاربه بسرعة.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
0: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
2: نفتح عيننا اليوم على التجريب في الأفلام الروائية الطويلة، معرفين بجوانب التجريب في هذه الأفلام، ومتطرقين إلى موجز عن نخبة من كبار المجربين السينمائيين في أوروبا وأمريكا.

0: الأفلام التجريبية أو السينما التجريبية هو اصطلاح يستخدم للتعبير عن نطاق من أساليب العمل السينمائي توصف بأنها طليعية، والطليعية هنا تعني الابتكار والريادة والاختلاف عن السائد.
1: إلا أن إيجاد تعريف جامع مانع للأفلام التجريبية أمر غير ممكن، فهذه الأفلام تختلف اختلافا جذريا في أساليبها ومعالجاتها الفنية، وفي غاياتها ومبررات صناعتها، إضافة إلى أن ما يعد تجريبيا اليوم قد يصبح كلاسيكيا غدا.
0: يرى الكثير من النقاد بأن الأفلام التجريبية مجرد لون سينمائي جونرا كغيره من ألوان السينما كالكوميديا والأكشن والخيال العلمي والرعب، إلا أن ما يمنح هذا اللون من الأفلام صفة التجريبية من عدمها هو مقدار ما فيها من عناصر التجديد كإقصاء السرد التقليدي أو احتوائها على لغة شاعرية مكثفة.
1: ومع أن التجريب وارد في الأفلام القصيرة والطويلة والوثائقية وغيرها، إلا أن حديثنا اليوم سيقتصر على التجريب في الأفلام الروائية الطويلة، أي الأفلام الدرامية التي تصل مدتها الزمنية إلى 40 دقيقة فما فوق.
0: لم يكن التجريب غريبا على السينما، بل يمكن القول إن صناعة السينما برمتها وليدة تجربة. هي وليدة تجربة صناعية قادت إلى اختراع كاميرا التصوير وآلة العرض السينمائي.
1: كما أنها جماليا وليدة التجريب على أساليب تعبيرية متعددة، حيث تأثرت السينما في أوائل أفلامها الروائية بالتيارات الفنية التي كانت قائمة آنذاك، كالحركتين الدادية والسريالية.
0: كما تأثرت بالتيارات والفلسفات التي كان عالم المسرح يعيشها، لا سيما أن العروض السينمائية الأولى مع بداية السينما الروائية كانت تعرض على خشبات المسرح، كما أن معظم فناني السينما وفنيها في ذلك الوقت قد دخلوا للسينما من بوابة المسرح.
1: وفضلا عن المسرح، تأثرت السينما بالفن التشكيلي ومذاهبه العديدة من تعبيرية ورمزية وواقعية وسريالية وغيرها.
0: إلا أن الصناعة نفسها كانت أكبر رعاة التجريب في الفن السينمائي، فكلما تمكن العالم الصناعي من اختراع آلة جديدة تفيد السينمائي في عمله، كلما أثر ذلك على الفيلم السينمائي.
1: فاختراع عدسات جديدة أو فلاتر أو كشافات إضاءة قوية وحديثة، كل تلك العناصر كانت تغير كثيرا في طبيعة الأساليب السينمائية.
0: ويأتي مخرجو السينما التجريبيون بوصفهم روادا للتغيير، فرؤاهم المتقدمة كانت في أحايين كثيرة وراء اختراع الآلات وتطويرها، وهم حتى عندما لا يتم اختراع آلات جديدة فإنهم يستخدمون المتوفر لديهم للخروج برؤى وأساليب مختلفة عن السائد في عصرهم.
1: ولعل أول تجريبيين تدين لهما السينما بوجودها بأجمعه هما الأخوان لومير، مخترعا أول آلة تصوير سينمائي يتمكن من خلالها الإنسان من التقاط أفلام وعرضها بالكيفية التي نعرفها اليوم.
0: من كبار المجددين السينمائيين في السينما الصامتة

0: يأتي السوفيتي سيرجي أيزنشتاين مخرج فيلم البارجة بوتمكن أو باتل شيب بوتمكن كأب روحي للمونتاج السينمائي في عشرينيات القرن الماضي.
1: فأيزنشتاين هو الشخص الذي اكتشف الدور السردي الهائل الذي يمكن للمونتاج السينمائي أن يلعبه في سرد أحداث فيلم وعكس وجهة نظر صانعه بدون كلمات أو إضافات للمشاهد التي تحتويها القصة التي يعالجها.
0: وفي ألمانيا كان هناك فريتز لانج مخرج فيلم متروبوليس الذي أنتج عام 1927 وتدور أحداثه في عالم المستقبل في مدينة متخيلة يحكمها الجشع. هو فيلم لا مثيل له في تاريخ السينما تقريبا في كل عنصر من عناصره.
1: متروبوليس فيلم مذهل بكل مقاييس السينما، في أجوائه وديكوراته وخدعه السينمائية وأسلوبه التمثيلي وموسيقاه، وتتسبب غالبا مشاهدة النسخة الكاملة التي عثر عليها مؤخرا من هذا الفيلم في حالة من الصدمة للمشاهد، للتميز الخاص الذي ظهر به هذا الفيلم بناء على إمكانيات عصره.
0: وفي عام 1928 أخرج الإسباني لويس بونويل بالتعاون مع الفنان التشكيلي المعروف سلفادور دالي فيلمه الصامت كلب أندلسي، وهو فيلم سريالي ينبني على كابوس غير مترابط الأحداث ظاهرية.
1: من اللقطات الخالدة في ذاكرة السينما والقادمة من فيلم كلب أندلسي لقطة راحة يد يمرح فيها سرب من النمل، ولقطة عين مفتوحة تشقها عرضيا من منتصفها شفرة سكين حلاقة، وهي لقطة لا بد لكل طالب سينما لغاية اليوم أن يدرسها بالتحليل والتأويل.
0: بعد كلب دالي وبنويل الأندلسي بسنوات قلائل جاء الشاعر والمسرحي والممثل والكاتب الفرنسي جان كوكتو ليضيف الكثير من الجنون للسينما.
1: كوكتو هو مخرج ثلاثية أورفيوس وفيلم الحسناء والوحش، والأخير فيلم يظل مدهشا جدا حتى بمقاييس اليوم، وخلابا جدا عند مشاهدته على شاشة السينما، وقد اعتمد فيلم الحسناء والوحش على ديكورات ومكياج أخاذين، فضلا عن خدع مونتاجية غير مسبوقة.
0: ولم تمل السينما حتى اليوم من إعادة إنتاج هذا الفيلم بصيغ متعددة في مختلف بلاد العالم.
1: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي سيطرت عليها هوليوود بشروطها الإنتاجية القاسية وبقوالبها الإخراجية الثابتة والبعيدة عامة عن التجريب، جاء ظهور أفلام تجريبية جيدة متأخرا قياسا إلى أوروبا.
0: إذ لم يبدأ الأمريكان تحقيق شيء كبير على صعيد التجريب السينمائي حتى الستينيات من القرن العشرين، متأخرين نصف قرن تقريبا عن أوروبا.
1: وقد ارتبط التجريب في السينما الأمريكية في تجارب أوائل الستينيات بصناعة أفلام تعتبر نوعا من السيرة الذاتية لمخرجيها، إلى أن حدث بعض التحول نحو الأعمال التجريدية، ومن التجريد انبثق التركيز على الأداة نفسها كموضوع للتجريب.
0: والمقصود بالتركيز على الأداة أي البعد عن محاولة التجريب على أشكال السرد الروائي التقليدي بغية الوصول به إلى أشكال أكثر تعقيدا.
1: بعيدا عن ذلك كله، تم التركيز عند المجربين الأمريكيين في نهاية الستينيات على السينما كوسيط صناعي، أي على السينما بوصفها نتاجا إبداعيا تقوم به مجموعة من الآلات.
0: فقد تم التركيز على العدسات والفلاتر وفرز الألوان وتجارب المونتاج السينمائي والتقطيع المشهدي في محاولة لمعرفة إلى أين يمكن للسينما كأداة لصناعة الفن أن تصل، وما هي الآفاق التي يمكن لها أن ترتادها.
1: وفي السبعينات يستطيع المرء أن يذكر أسماء مهمة قدمت أعمالا سينمائية أمريكية فيها الكثير من عناصر التجريب، ومن هؤلاء ستانلي كوبريك في فيلمي البرتقالة الآلية و2001 أوديسي الفضاء، الذي ألهم لاحقا جورج لوكاتش لينطلق في سلسلة أفلام حرب النجوم.
0: وإضافة للتجريب على الأسلوب السينمائي، قام كوبريك بالتجريب في المضمون السينمائي ذاته بتطرقه إلى قضايا غير مطروقة آنذاك مثل إدانة العدوان الأمريكي على فيتنام وأسلوب إعداد الجندي الأمريكي للقتال، وذلك في فيلمه الجريء حافظة طلقات من المعدن الصلب أو فول ميتال جاكيت. في السبعينيات أيضا من القرن الفائت جاء جان كازافيتس، والذي يعتبر الأب الروحي للتجريب المعاصر في السينما الأمريكية، كما أنه يعد ملهما لعدد كبير من فناني السينما الأمريكيين المستقلين.
1: فهو واحد من أوائل المخرجين المستقلين ممن استطاعوا صناعة اسم خاص لأنفسهم اقتحموا به جماهير هوليود بثقة وكفاءة.
0: ركز كازافيتس في التجريب على الارتجال، فأفلامه رغم أنها مبنية على سيناريو مكتوب ومحدد، إلا أنه أعطى مساحة كافية للممثلين للارتجال في النص وفي أساليب الأداء، لا سيما أن جينا رولاندز زوجته وبطلة معظم أعماله المهمة تعتبر من أفضل الممثلات الأمريكيات على الإطلاق رغم تجاهل هوليوود لها.
1: من أفلام جان كازافيتس الرئيسية فيلم مقتل وكيل مراهنات صيني، وفيلم امرأة تحت التأثير، وفيلم ليلة الافتتاح، والفيلمان الأخيران هما من بطولة زوجته المبدعة جينا رولاندز.
0: وكما أن التجريب على أداء الممثل حظي بفرصة للارتجال، كان فريقا التصوير والإضاءة ارتجاليين هما أيضا، من حيث توفر حرية الحركة لهما لاقتراح زوايا التصوير ودرجات الإضاءة المناسبة.
1: لم يهتم كازافيتس بخلق إيقاع سريع لاهث لأفلامه، بل أعطى كل شيء راحته التامة للتعبير عن نفسه، ولذا فإن معظم أفلامه يزيد كل منها على الساعتين.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: وفي الحلقة القادمة أعزائنا المستمعين سنواصل الحديث عن التجريب في الأفلام الروائية القصيرة، منطلقين من جيل ما بعد جان كازافيتس وما أحدثوه من تجديد في دم السينما الأمريكية.
1: إلى الملتقى.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة التبلدي أو الباوباب أو العملاق المقلوب أو خزان المياه الطبيعي، هذه الشجرة الجميلة جدا المنتشرة في محافظة ظفار في موقعين فقط، في وادي حنة أو وادي حشير، أعلى الوسط وادي حشير والأعلى والأسفل في وادي حنة، تصل إلى أكثر من 195 شجرة في هذا الوادي، وموجودة شجرة واحدة في ولاية ضلكوت يصل عمرها إلى 800 سنة. وهذه الشجرة الموجودة في ولاية ضلكوت جذعها أحد الجذوع مالها صار له أكثر من 125 سنة لم ينمو نهائيا، ولا زال الجذع الآخر يعني ينمو بشكل طازج وحديث. والشجرة الأكبر الموجودة في وادي حشير يصل عمرها إلى 1150 سنة، تعتبر أيقونة، يعني تاريخ حقيقي هنا في جنوب الجزيرة العربية، وتعتبر أكبر شجرة تبلدي في النصف الشمالي للكرة الأرضية على الإطلاق. هذه أشجار التبلدي وصلت إلى محافظة ظفار، نعتقد أنها بالتجارة مع أفريقيا، لأنه في هجرات كبيرة بين أفريقيا وبين محافظة ظفار منذ يعني آلاف السنوات، فلا بد أن هذه الثمرة وصلت إلى هذه المواقع ونمت وتكاثرت من الشجرة الأم أو من أشجار أخرى. يعني لم تحدث الدراسة الجينية التي تؤكد ذلك، في دراسات لكن لم تنشر حتى الآن. الفارق بين في وادي حشير مثلا الشجرة الأكبر عمرها 1150 سنة، لكن الشجرة التالية أقل منها سنا ب 300 سنة، تتحدث عن 700 سنة 700 و 600 سنة، ثم بقية الأشجار من 500 سنة 250 سنة وهكذا. ففي فترة زمنية وصلت إلى 300 سنة لا يوجد أي شجرة تبلدي في وادي حشير إلا شجرة واحدة فقط، وهذه الشجرة لازالت موجودة حتى الآن، وهي أيضا من الأشجار التي للأسف الشديد تعاني من إصابة قديمة حفار ساق التين. وللأسف أنه سنخسر هذه الشجرة كما خسرنا الشجرة الموجودة في اليمن، وشجرة كبيرة جدا سقطت للأسف بسبب الأحداث الجيوسياسية. ما ممكن حد يزور هذه المواقع ويتعرف على سبب سقوط هذه الشجرة، والمجتمعات تقول أنه شجرة كبيرة قديمة انتهى عمرها الافتراضي، لكن الحقيقة ليست كذلك. هذه الأشجار عندها يعني نموذج مختلف للحياة، مش مثل النموذج الإنساني أو النموذج الحيواني المرتبط بفترات زمنية معينة. الأشجار موجودة لا تمتلك جهاز عصبي، لا تمتلك يعني مثل هذه الأجهزة الغير قابلة للتحديث أو للتغيير أو للترميم. الشجرة هي بحد ذاتها تترمم، حتى جوف الشجرة ذاته يموت مع الوقت، يعني الجوف القديم قد يموت مع الوقت ويفتح فتحة كبيرة في الداخل ويبدأ يعيش على هذا الجوانب اللي تحدث وتنمو الشجرة. يعني شجرة دائما حديثة الورق، حديثة الخلايا، فحتى إذا أخذت جذع من شجرة التين أو قصن من شجرة التين عمرها 250 سنة وزرعته في التربة، فهذا القصن عمره 250 سنة، يعني الجينات اللي موجودة فيه جينات من 250 سنة، فينمو مباشرة ويثمر وهو لازال على ارتفاع 30 سنتي، لأنه شجرة بالغة فيها كل مظاهر يعني الأشجار البالغة القديمة القادرة أن تتأقلم مع الظروف المختلفة، مش مثل الشجرة الجديدة اللي تزرعها من الحب وتبدأ تفهم إيش الظروف وكيف الوضع وكيف الأمور ماشية وتتعلم من هنا وهناك. هذا التكاثر بالعقل، هذه العقلة تحمل تاريخ كامل وإرث حضاري كبير جدا. ومن أبرز الأمثلة للتكاثر بالعقل هو البرتقال، لأن البرتقال ما كان بالطعم اللي نعرفه الآن، هذا الطعم حدث بسبب الكثير من عمليات المحاولة والخطأ، ومن ثم عندما ظهرت شجرة واحدة ذات طعم جميل بدأ الإكثار منها بواسطة العقل، نوع من الاستنساخ، ومشت هذه العقل حتى وصلت إلى يومنا هذا. لذلك تظهر هذه الأصناف المختلفة في نوع البرتقال كلا على حسب يعني العقلة مالته من أين أتت. لذلك الآن مثلا الموز اللي موجود والتلقيح اللي يحدث والاكتشافات الجديدة اللي موجودة في مزرعة أرزات حول الموز هو بسبب المتابعة لهذه اللقاحات اللي تحدث والطفرات الجينية اللي تحدث في الكائنات الحية، فنحصل على صنف جديد أو نوع جديد يتم المحافظة عليه لاحقا بواسطة يا أما الفصائل إذا كانت الموز مثلا، وإذا كان التين بواسطة العقل أو غيرها. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري نستهله بأبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يسلم كأس جلالة السلطان للطيران ويقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين.
1: سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط.
0: باكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم العاشر.
1: الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره اللبناني الأوضاع في جنوب لبنان، ويقول إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بالأمن والاستقرار.
0: قلد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمقر وزارة الدفاع بمعسكر المرتفعة أجنحة الطيران لعدد من الطيارين الخريجين بسلاح الجو السلطاني العماني بعد اجتيازهم برنامجا تدريبيا متكاملا في مختلف تخصصات الطيران. كما سلم صاحب السمو السيد كأس جلالة السلطان للطيران للملازم طيار محمد بن سعيد الخروصي لتحقيقه المركز الأول على المستوى العام لدورة الطيران. حضر التقليد معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع واللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني العماني.
1: وقعت سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي على اتفاقية إنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في سلطنة عمان، وتمثل هذه البعثة إطارا مؤسسيا يعزز من خلاله الجانبان مصالحهما المشتركة، كما يعكس التزام الجانبين بالارتقاء بمستوى التعاون وفتح آفاق جديدة في مجالات متعددة للتعاون من بينها التكنولوجيا والطاقة والخدمات اللوجستية، فضلا عن مجالات التدريب وبناء القدرات والأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والأمن البحري. وفي ظل التحديات الراهنة في المنطقة يتقاسم الجانبان رؤية استراتيجية شاملة إزاء دعم التعددية، حيث يطلع كل منهما بدور فاعل في تعزيز دعائم السلام والأمن والازدهار. وقع الاتفاقية من جانب سلطنة عمان مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الاتحاد الأوروبي معالي كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية. وخلال المراسم استعرض الجانبان مسيرة العمل بالتوازي مع بعثة سلطنة عمان المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، مؤكدين التزامهما بتعزيز القدرة على الإسهام بفاعلية أكبر في تطوير وتنفيذ حلول تدعم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الجميع.
0: استقبل سعادة العقيد مايكل راندرياني رينا رئيس جمهورية مدغشقر معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني في قصر يافولوها بالعاصمة المدغشقرية أنتانانريفو في إطار الزيارة التي يقوم بها معالي لبحث أفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. وتطرق الجانبان خلال المقابلة إلى فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والجهود المبذولة لتعزيزها في مختلف القطاعات، وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين على الدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.
1: أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم عن تعرض عدة محطات للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي، لافتة إلى تسبب هذه الاعتداءات في اندلاع حرائق بعدد من مرافق هذه المحطات. وذكرت الوزارة في بيان أن فرق الطوارئ التابعة لها باشرت التعامل مع الحوادث بالتنسيق مع قوة الإطفاء العام والجهات الأمنية، حيث تمكنت من السيطرة على الحرائق وإخمادها وتقييم الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، منوهة إلى بدء الفرق في تنفيذ خطط إصلاح الأضرار وتأهيل المرافق. كما لفتت إلى خروج عدد من وحدات التوليد عن الخدمة طبقا للإجراءات التشغيلية الاحترازية المتبعة وحرصا على سلامة المعدات واستقرار المنظومتين الكهربائية والمائية.
0: بدأ وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني سلسلة اجتماعات مع الوسطاء في باكستان في إطار المساعي لإنقاذ الاتفاق المؤقت بين إيران والولايات المتحدة. يأتي ذلك بينما استمر الطرفان في شن هجمات متبادلة لليوم العاشر على التوالي منذ تجدد القتال، حيث أشار الجيش الأمريكي إلى أن الضربات الجوية استهدفت مراكز قيادة عسكرية وقدرات بحرية ومواقع إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع جوية إيرانية. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ مواقع أمريكية في دول المنطقة.
1: وفي سياق متصل دعا وزراء خارجية رابطة مجموعة الأسيان خلال اجتماعاتهم في العاصمة الفلبينية مانيلا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى ممارسة أقصى درجات خفض التصعيد، وعبر وزراء الخارجية في بيان للمجموعة عن قلقهم العميق إزاء التطورات في الشرق الأوسط، حاثين جميع الأطراف لتجنب أي أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي. ويشارك في الاجتماعات التي تبحث تعزيز التعاون بين دول الأعضاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الصيني وانغ يي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بأسرها بالأمن والاستقرار. الرئيس الأمريكي وخلال لقاء جمعه بنظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض قال إن لبنان تضرر على مدى عشرات السنين وإن الولايات المتحدة سوف تسعى إلى مساعدته والتعامل معه على النحو الملائم وبالاحترام الذي يستحقه. وأشار ترامب إلى أنه سيعمل على تعزيز العلاقات التي وصفها بالجيدة للغاية بين البلدين، مشيرا إلى أنه سيجري مع الرئيس عون محادثات بشأن سيطرة الجيش اللبناني على قرى ينسحب منها حزب الله. من جانبه شكر الرئيس عون نظيره الأمريكي على ما وصفه بالإنجاز التاريخي بتوقيع إطار العمل بين لبنان والحكومة الإسرائيلية، قائلا إن عودة لبنان للاستقرار والأمن هي مسألة وقت فقط. ميدانيا أعلن الجيش اللبناني أن قواته بدأت الانتشار في ثلاث مناطق تجريبية بجنوب لبنان، وذلك ضمن الاتفاق الإطاري الموقع مع إسرائيل. في الأثناء تعرضت وحدات الجيش اللبناني لإطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية أثناء انتشارها في بلدة زوتر الغربية بالتزامن مع استمرار الغارات وعمليات تفجير البنية الأساسية في مواقع أخرى.
1: استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة تزامنا مع مواصلة الاحتلال استهدافاته بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
2: يتطور التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة من القتل إلى ارتكاب المجازر. مدينة غزة أفاقت على مجزرة أبيدت فيها عائلة كاملة، أب وأم وأطفالهم الأربعة استشهدوا جميعا في قصف جوي طال منزلهم، وسبق ذلك بعدة ساعات تسجيل استشهاد 9 فلسطين في غارات وهجمات إسرائيلية متفرقة. كما أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينية متأثرة بجروحها في قصف سابق، وأصيب فلسطينيون في إطلاق نار كثيف غرب خان يونس. كما فتحت البحرية الإسرائيلية نيرانها تجاه شاطئ غزة وجرفت آليات عسكرية مساحات واسعة شرق المنطقة الوسطى، ورصد عبر الأقمار الصناعية استمرار لإقامة الجيش ساترا ترابيا بمحاذاة الخط الأصفر شرقا، ويمتد الساتر بطول 23 كيلومتر في تثبيت إسرائيلي لواقع ميداني جديد تتحول فيه الأراضي خلف الساتر الترابي إلى جزء من المنطقة العازلة، وبذلك يستوى الفلسطينيون أرضهم ويمنعون الاقتراب منها، ويمكن للمناطق المستولى عليها أن تتحول لصالح إعادة الاستيطان إلى غزة، حيث تطالب وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك ببناء مستوطنات جديدة بزعم أن غزة جزء من الأرض الإسرائيلية. الواقع الإنساني يتعدى الكارثة، واتفاق وقف إطلاق النار يتزعزع، وإسرائيل تتعنت في ملفات غزة بما فيها ملف الأسرى من الكوادر الطبية. منظمة أطباء بلا حدود طالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عن 95 كادرا تعتقلهم إسرائيل، أبرزهم الدكتور حسام أبو صفية. في القدس المحتلة الاستيطان يتمدد، والمستوطنون يواصلون انتهاك حرمة المسجد الأقصى، كما أحرق آخرون أشجار زيتون في بلدة بيت عنان شمال القدس. اعتداءات المستوطنيين تطال بنسق متصاعد الضفة الغربية أيضا، إذ أصيب فلسطينيون قرب جنين إثر تعرضهم للضرب من قبل مستوطنيين، وأحرق آخرون أراض زراعية قرب نابلس في وقت ودع الفلسطينيون شهيدا متأثرا بجروحه. بلدات رام الله وجنين وقلقيلية ونابلس تعرضت لاقتحامات من قبل الجيش الذي اعتقل شبانا واحتجز آخرين ونكل بهم خلال اقتحام قرية دير أبو مشعل غرب رام الله. ونفذت جرافات إسرائيلية أعمال هدم في بلدة سعير قرب الخليل. أما مخطط الضم الإسرائيلي فيتواصل عبر سلسلة خطوات، أبرزها إقرار إقامة مستوطنات جديدة وتوسعة أخرى والاستيلاء على أراض فلسطينية، إلى جانب تنفيذ عمليات هدم لمنازل. الإقصاء ركيزة للسياسات الإسرائيلية ضد الأراضي الفلسطينية، فالمجتمع الإسرائيلي يزداد تطرفا، ولإرضائه يمارس السياسيون كل صورة ممكنة لضرب الوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: في غضون ذلك دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تكثيف الجيش الإسرائيلي لهجماته مؤخرا في قطاع غزة، وأعرب المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان عن أسفه لقيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف الهجمات على القطاع في الأيام الأخيرة، وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الهجوم المتعمد على المدنيين يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وأوضحت المفوضية أن هذه الضربات استهدفت مباني سكنية وخيمة واحدة على الأقل تؤوي نازحين ومناطق أخرى مكتظة بالسكان المدنيين، مشيرة إلى أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت خلال الفترة بين 13 و20 من الشهر الجاري عن استشهاد ما لا يقل عن 57 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و8 نساء.
1: وعلى الصعيد الإنساني أعلنت الأمم المتحدة وصول المجاعة إلى مستويات غير مسبوقة في قطاع غزة بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق وإغلاق المعابر التي تتكدس المساعدات على أبوابها. يأتي هذا في وقت يفاقم فيه شح المياه الصالحة للشرب من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المنكوب الذي يواجه أكثر من نصف سكانه ويلات الأمراض المترتبة على استخدام المياه غير المعالجة.
0: حذرت الأمم المتحدة من تدهور سريع في مدينة الأبيض بالسودان لاستمرار العنف الذي يعرض حياة المدنيين للخطر ويؤدي إلى نزوحهم ويفاقم الاحتياجات الإنسانية، لا سيما في منطقتي كردفان ودارفور. وقال ستيفان دوجيريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم مع استمرار العنف. وفي شمال كردفان حذر برنامج الأغذية العالمي من تدهور سريع في الوضع الإنساني في مدينة الأبيض نتيجة تزايد حركة النزوح نحو المدينة في ظل انعدام الأمن الغذائي. وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة الدعوة إلى حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية في الصراعات المسلحة.
1: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية أعلنت القوات الروسية السيطرة على قرية فولوخيفسكي في منطقة خاركيف الأوكرانية، مواصلة قصف بنى أساسية يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء أوديسا. وأصيب ما لا يقل عن 6 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة سومي نتيجة هجوم بطائرات مسيرة روسية. ووفقا لسلاح الجو الأوكراني فقد أطلقت روسيا 58 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى، تمكنت الدفاعات الجوية الأوكرانية من إسقاط أو تعطيل 46 منها.
0: أكدت تركيا أن معاهدة مونترول المضائق تشكل أحد الضمانات الرئيسة للسلام والأمن والاستقرار في حوض البحر الأسود.
3: في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، جددت وزارة الخارجية التركية تأكيدها على أن معاهدة مونترو للمضائق تشكل أحد الضمانات الرئيسية للسلام والأمن والاستقرار في حوض البحر الأسود، وذلك بمناسبة الذكرى 90 لتوقيع المعاهدة. بالنسبة لأنقرة، تمثل اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 سيادة مطلقة ودرعا استراتيجيا. المعاهدة منحت تركيا الحق الكامل في بسط سيطرتها العسكرية والإدارية على مضيقي البوسفور والدردنال وإعادة عسكرتهما بعد أن كانا منزوعي السلاح. والأهم من ذلك، تمنح الاتفاقية أنقرة صلاحية تنظيم مرور السفن الحربية وإغلاق المضائق تماماً في وجه الدول المتحاربة خلال النزاعات، مما يحمي الأمن القومي التركي ويمنع تحول مياهها الإقليمية إلى ساحة حرب دولية. أما على الصعيد الدولي فالأهمية لا تقل حيوية. بالنسبة للدول المشاطئة للبحر الأسود مثل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا، تؤمن المعاهدة حرية كاملة لمرور سفنها التجارية وتمنح قطاعها البحرية العسكرية ميزة التحرك الاستراتيجي. وفي المقابل تضع المعاهدة قيودا صارمة على الدول غير المشاطئة وفي مقدمتها القوى الغربية وحلف الناتو، حيث تحدد وزنا أقصى ومجالا زمنيا لا يتجاوز 21 يوما لبقاء سفنها الحربية في البحر الأسود. هذا التوازن الدقيق يمنع عسكرة المنطقة ويحفظ ستاتيكو الأمن بين القوى العظمى. معاهدة مونترو لعام 1936 تعتبر أكثر من مجرد تنظيم للملاحة، إنها الركيزة الدبلوماسية التي تجنب البحر الأسود صراعات مدمرة وتثبت أن الحفاظ عليها هو مصلحة جماعية دولية وصمام أمان للمنطقة. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: حصادنا لهذه الليلة متواصل معكم مستمعين الكرام من إذاعة سلطنة عمان، وهنا تذكير بالعناوين.
0: سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يسلم كأس جلالة السلطان للطيران ويقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين.
1: سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط.
0: باكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم العاشر.
1: الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره اللبناني الأوضاع في جنوب لبنان ويقول إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بالأمن والاستقرار.
0: أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم عن بدء مرحلة تعديل الرغبات في النظام من اليوم الثلاثاء وحتى الأول من أغسطس المقبل، وشهد العام الأكاديمي الحالي توسعا ملحوظا في الفرص الدراسية المتاحة بنسبة 17%، إذ ارتفع إجمالي المقاعد الدراسية المطروحة للتنافس إلى أكثر من 34,000 مقعد دراسي، وهو الأمر الذي يوفر خيارات تعليمية أمام الطلبة في مختلف التخصصات والبرامج الأكاديمية. وتوزعت المقاعد الدراسية المطروحة للتنافس بين مؤسسات التعليم العالي الحكومية والبعثات والمنح الداخلية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، إضافة إلى البعثات الخارجية والمنح المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة. وأكد مركز القبول الموحد أن هذه المرحلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام طلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله لاعتماد اختياراتهم في ضوء نتائجهم الدراسية النهائية، بما يسهم في رفع فرص حصولهم على مقعد دراسي يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم.
1: أعلنت نماء لخدمات ظفار عن توفير 200 فرصة تدريبية فنية مقرونة بالتشغيل لدى الشركات المتعاقدة معها بالتعاون مع وزارة العمل وهيئة تنظيم الخدمات العامة، وذلك ضمن مبادرات لجنة حوكمة التشغيل والقيمة المحلية المضافة بقطاع الخدمات العامة. ناصر بن سالم الحضرمي مدير عام العمل بمحافظة ظفار متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
4: طبعا هي مناسبة نفتخر فيها كلنا، وتجسيدا لرؤية عمان 2040 في ضمان توطين التخصصات الهندسية والفنية والاستدامة استقرار الوظيفة لشبابنا. تنطلق اليوم المرحلة الثانية من مبادرة التدريب المقرون بالتشغيل، وحقيقة هذه المبادرة تأتي نتاج شراكة حقيقية تكاملية استراتيجية بين وزارة العمل وهيئة الخدمات العامة وأيضا شركة نماء لخدمات الظفار. تنتج عن هذه المبادرة توفير 200 فرصة عمل بعقود دائمة، يأتي توزيعها ما بين 45 لحملة البكالوريوس و97 لحملة الدبلوم الجامعي والدبلوم المهني، وأيضا لدينا قرابة 58 فرصة لحملة الدبلوم العام وشهادة الكفاءة الثانية. طبعا هذه المرحلة أتت بعد المرحلة الأولى، كان فيها توظيف 467 في بداية هذا العام. اليوم هذه الوظائف تتوزع على 6 شركات تشغيلية متعاقدة مع شركة نماء لخدمات الظفار.
0: أطلق مركز الشباب حزمة جديدة من البرامج الصيفية الحضورية والافتراضية لتطوير مهارات الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم. تشمل الحزمة برنامج الأمن السبراني وبرنامج اللغة الصينية وبرنامج الجاهزية المهنية. وتزامنا مع البرامج الصيفية ينفذ المركز خلال هذه الفترة معسكر خبرات السيارات الكهربائية بالتعاون مع

0: وتعزيز الصحة النفسية بما يدعم بناء شخصية متوازنة وقادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع.
1: في صفحتنا الاقتصادية تجاوزت المحفظة الإقراضية لبنك التنمية حاجز 387 مليون و600 ألف ريال عماني متركزة في 4 قطاعات بنسبة 77%. التقرير التالي يبرز مشروع إلكترون للصناعات الذكية الممول من قبل البنك، حيث يخطو المشروع نحو التوسع الدولي باسم سلطنة عمان.
2: إلكترون تنجز وبنك التنمية يمول، استثمار في الصناعات الذكية تصنع المستقبل.
3: مصنع إلكترون واحد من المصانع التي مولها بنك التنمية في الوقت الذي تجاوزت فيه محفظة الإقراض حاجز 387 مليون و600 ألف ريال عماني. مصنع يعمل في العدادات الذكية.
2: خط الإنتاج لا يتوقف في شركة إلكترون للصناعات الذكية، مصنع وطني لإنتاج عدادات الكهرباء والمياه الذكية، يعمل بتقنيات إنترنت الأشياء لدعم البنية التحتية للطاقة، مصنع يتوجه لمواصلة النمو، ينظر لبوصلة الأسواق العالمية باسم سلطنة عمان. أحمد بن مازن الزعبي مهندس إنتاج تحدث قائلا:
4: يقوم المصنع بإنتاج العدادات الذكية للمياه والكهرباء، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية المتوقعة ما بين 600 إلى 800 ألف عداد، مع إمكانية زيادتها مستقبلا تزامنا مع خطط التوسعة ورفع الطاقة الإنتاجية. يمر العداد بعدة مراحل إنتاجية، تبدأ بتجميع ثم الفحص والمعايرة وإجراء اختبارات الجودة المختلفة، وصولا إلى مرحلة التغليف والتجهيز للشحن، وذلك لضمان مطابقة المنتج للمواصفات والمعايير المطلوبة.
2: إلكترون الذي ينمو، وعلى يمينه بنك التنمية الذي يمول المشروعات التي تصنع فارقا اقتصاديا. فالبنك يمتلك رصيدا من التمويلات موزعا على قرابة 24 ألف قرض في مختلف محافظات سلطنة عمان. الانتشار الجغرافي أساس العمل لتنمية المحافظات، فالتمويلات ترتكز بنسبة 90% خارج محافظة مسقط، في الوقت الذي يرتكز فيه حجم التمويل في 4 قطاعات بنسبة 77%، يتصدرها قطاع الصناعة التحويلية ب110,600,000 ريال عماني، ثم السياحة، في الخدمات اللوجستية والمهنية والعامة، والثروة السمكية.
4: حاليا المصنع في المرحلة الإنتاج الأولية لتغطية السوق المحلي والأسواق المجاورة. بالطبع سيحتاج المصنع إلى تمويل في مرحلة التوسع المستقبلية لتمويل رأس المال التشغيلي، وهذا يعتمد على الطلب السوق المحلي والعالمي للعدادات الذكية حسب كل مرحلة.
2: من التمويل للإنتاج، إلكترون قصة تنمية، وهناك آلاف المشروعات لبناء اقتصاد وطني متقدم. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: أكثر من 2 مليار ريال عماني قيمة التمويلات التي قدمها بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026، ويواصل البنك تقديم خدماته في ظل الجهود الحكومية المستمرة نحو توفير الاستقرار السكني والأمان الاجتماعي للمواطنين.
5: في ظل الجهود الحكومية المستمرة نحو توفير الاستقرار السكني والأمان الاجتماعي للمواطنين، يواصل بنك الإسكان العماني دوره في تمكين الأسر من امتلاك مساكنها عبر حلول تمويلية تدعم مسيرة التنمية العمرانية، حيث حقق البنك أداء استثنائيا مدعوما بنمو مالي قوي وتوسع في الإقراض وتسريع غير مسبوق في الأدوار. وأعلن البنك عن قيمة التمويلات التي قدمها منذ تأسيسه وحتى منتصف يوليو من عام 2026 أكثر من 2 ملياري ريال عماني، فيما قدم البنك إعفاءات إسكانية بقيمة 23 مليون و500 ألف ريال عماني.

0: يعزز بنك الإسكان العماني دوره في دعم منظومة التمويل السكني عبر توسيع نطاق خدماته التمويلية ويلبي احتياجات المواطنين ويواكب مستهدفات التنمية العمرانية. وخلال الفترة الممتدة من عام 2025 وحتى منتصف 2026 بلغ عدد القروض الممنوحة سنويا 4918 قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 232 مليونا و842 ألف ريال عماني، في مؤشر يعكس استمرار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار السكني. منذ انطلاق برنامج إسكان في يناير من عام 2024 يواصل البرنامج ترسيخ أثره الوطني في تمكين الأسر العمانية من تملك المسكن الملائم، وترجمة لمستهدفات التنمية إلى واقع ملموس بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات المقدمة 424 مليونا و311 ألف ريال عماني، استفادت منها أكثر من 82 ألف أسرة. وتعكس المؤشرات المالية حتى منتصف عام 2026 متانة الأداء المالي لبنك الإسكان العماني واستمرار نموه، إذ ارتفعت محفظة القروض إلى 963 مليونا و500 ألف ريال عماني، محققة نموا بنسبة 9.8%.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر سبتمبر المقبل دولارين و34 سنتا للبرميل مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 81 دولارا و79 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس المقبل قد بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل.
2: عالميا حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يزيد من المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط وحالة عدم اليقين إزاء آفاق السوق. هذا وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% بعد تجدد تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت دولارا و89 سنتا لتبلغ 91 دولارا و11 سنتا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين و7 سنتات ليسجل 85 دولارا و30 سنتا للبرميل.
1: ونبقى مع الذهب الأسود، فقد تراجعت مخزونات النفط الاحتياطية الاستراتيجية الأمريكي بمقدار 5,100,000 برميل لتسجل أدنى مستوى لها منذ أكثر من 40 عاما. وأشارت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن هذا الانخفاض يأتي في إطار تنفيذ برنامج السحب من الاحتياطي الاستراتيجي الذي يتضمن ضخ نحو 172 مليون برميل في الأسواق لتعزيز الإمدادات والإسهام في استقرار سوق النفط.
2: أغلق مؤشر بورصة مسقط اليوم عند مستوى 7091 نقطة، منخفضاً 61 نقطة وبنسبة 85% مقارنة مع آخر جلسة تداول، وارتفعت قيمة التداول بنسبة 110% مقارنة مع آخر جلسة تداول، لتبلغ أكثر من 38 مليون و645 ألف ريال عماني. وأشار التقرير الصادر عن البورصة إلى انخفاض القيمة السوقية عن آخر يوم التداول ليبلغ ما يقارب 37 مليار ريال عماني، بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني بنسبة 12%.
1: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 20 مليون ريال عماني. وأشار البنك المركزي العماني إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء معه على هذه الأذون هو 4.25%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 4.75%.
2: أظهرت بيانات الإنتاج المحلي للعسل نمواً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، لتتجاوز الكميات المنتجة 934 طناً، وتصدرت شمال الشرقية المحافظات الأعلى إنتاجاً للعسل، تلتها محافظة الداخلية ثم محافظة شمال الباطنة.
3: نمو ملحوظ أظهرته بيانات الإنتاج المحلي للعسل خلال السنوات الثلاث الماضية، لتتجاوز الكميات المنتجة 934 طناً عام 2025. وتصدرت شمال الشرقية المحافظات الأعلى إنتاجاً للعسل بأكثر من 248 طنة، تلتها محافظة الداخلية بأكثر من 176 طنة، ثم محافظة شمال الباطنة ب 158 طنة، ومحافظة جنوب الشرقية بأكثر من 128 طنة. كما سجلت محافظتا الظاهرة وظفار إنتاجا تجاوز 160 طنة، بما يعكس تنامي نشاط تربية النحل وإنتاج العسل في أنحاء سلطنة عمان. وعلى صعيد البنية الإنتاجية، بلغ عدد المؤسسات العاملة في مجال تربية النحل وإنتاج العسل وشمعه 47 مؤسسة، إضافة إلى منشأتين تعملان في صناعة الدبس وعسل السكر. وفيما يتعلق بالمزارع الإنتاجية ومحطات البحوث، أظهرت البيانات استقرار عدد وحدات النحل عند 12 وحدة ووحدتين للبحوث. أما على صعيد التجارة الخارجية، فقد سجلت قيمة واردات سلطنة عمان من العسل الطبيعي المصفى أكثر من 2,131,000 ريال عماني، فيما بلغت قيمة واردات العسل الطبيعي بشمعه أو المحتوي على قطع الشمع نحو 43,000 ريال عماني. كما تجاوزت قيمة إجمالي واردات خلايا النحل الخشبية 15,000 ريال عماني. في المقابل، بلغت قيمة الصادرات العمانية من العسل الطبيعي المصفى أكثر من 648,000 ريال عماني، وشملت الصادرات عسلاً طبيعياً بشمعه أو محتوياً على قطع الشمع بقيمة تجاوزت 21,000 ريال عماني خلال العام الماضي.
1: رياضياً، أحرز منتخبنا الوطني للكرة الطائرة لقب بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة التي استضافتها سلطنة عمان في الفترة من 12 وحتى 21 من يوليو الجاري على الصالة الرئيسية في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر. جاء فوز المنتخب الوطني على نظيره القطري في المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون رد، وسبق هذه المباراة إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع التي نجح من خلالها المنتخب العراقي في إحراز الميدالية البرونزية بعد فوزه على المنتخب الكويتي بثلاثة أشواط لشوط واحد.
2: بهذا نصل بكم مستمعين الأعزاء إلى ختام حصادنا الإخباري، وهذا تذكير بالعناوين.
1: سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يسلم كأس جلالة السلطان للطيران ويقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين.
2: سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط.
1: باكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم العاشر.
2: الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره اللبناني الأوضاع في جنوب لبنان، ويقول إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بالأمن والاستقرار.
1: مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد اليوم الإخباري. كان معكم تحريرا وقراءة الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. كنت معكم سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

خوفي من عيون الناس.

افرح من غير ما نكون سوا بيعز عليا افرح.

حياني ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك ولا لون بنسيني حبك ولا يوم بفرح إلا جنبك.

حبيبي أنا وجيت لحبيبك ورجعت يا ريت.

عز عليا افرح من غير ما نكون سوا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
2: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
1: ومازن بن حبيب المعيني.
2: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
1: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من عين على السينما.
2: نفتح عيننا اليوم على التجريب في الأفلام الروائية الطويلة، معرفين بجوانب التجريب في هذه الأفلام، ومتطرقين إلى موجز عن نخبة من كبار المجربين السينمائيين في أوروبا وأمريكا.

0: الأفلام التجريبية أو السينما التجريبية هو اصطلاح يستخدم للتعبير عن نطاق من أساليب العمل السينمائي توصف بأنها طليعية، والطليعية هنا تعني الابتكار والريادة والاختلاف عن السائد.
1: إلا أن إيجاد تعريف جامع مانع للأفلام التجريبية أمر غير ممكن، فهذه الأفلام تختلف اختلافا جذريا في أساليبها ومعالجاتها الفنية، وفي غاياتها ومبررات صناعتها، إضافة إلى أن ما يعد تجريبيا اليوم قد يصبح كلاسيكيا غدا.
0: يرى الكثير من النقاد بأن الأفلام التجريبية مجرد لون سينمائي جونرا كغيره من ألوان السينما كالكوميديا والأكشن والخيال العلمي والرعب، إلا أن ما يمنح هذا اللون من الأفلام صفة التجريبية من عدمها هو مقدار ما فيها من عناصر التجديد كإقصاء السرد التقليدي أو احتوائها على لغة شاعرية مكثفة.
1: ومع أن التجريب وارد في الأفلام القصيرة والطويلة والوثائقية وغيرها، إلا أن حديثنا اليوم سيقتصر على التجريب في الأفلام الروائية الطويلة، أي الأفلام الدرامية التي تصل مدتها الزمنية إلى 40 دقيقة فما فوق.
0: لم يكن التجريب غريبا على السينما، بل يمكن القول إن صناعة السينما برمتها وليدة تجربة. هي وليدة تجربة صناعية قادت إلى اختراع كاميرا التصوير وآلة العرض السينمائي.
1: كما أنها جماليا وليدة التجريب على أساليب تعبيرية متعددة، حيث تأثرت السينما في أوائل أفلامها الروائية بالتيارات الفنية التي كانت قائمة آنذاك، كالحركتين الدادية والسريالية.
0: كما تأثرت بالتيارات والفلسفات التي كان عالم المسرح يعيشها، لا سيما أن العروض السينمائية الأولى مع بداية السينما الروائية كانت تعرض على خشبات المسرح، كما أن معظم فناني السينما وفنيها في ذلك الوقت قد دخلوا للسينما من بوابة المسرح.
1: وفضلا عن المسرح، تأثرت السينما بالفن التشكيلي ومذاهبه العديدة من تعبيرية ورمزية وواقعية وسريالية وغيرها.
0: إلا أن الصناعة نفسها كانت أكبر رعاة التجريب في الفن السينمائي، فكلما تمكن العالم الصناعي من اختراع آلة جديدة تفيد السينمائي في عمله، كلما أثر ذلك على الفيلم السينمائي.
1: فاختراع عدسات جديدة أو فلاتر أو كشافات إضاءة قوية وحديثة، كل تلك العناصر كانت تغير كثيرا في طبيعة الأساليب السينمائية.
0: ويأتي مخرجو السينما التجريبيون بوصفهم رواداً للتغيير، فرؤاهم المتقدمة كانت في أحايين كثيرة وراء اختراع الآلات وتطويرها، وهم حتى عندما لا يتم اختراع آلات جديدة فإنهم يستخدمون المتوفر لديهم للخروج برؤى وأساليب مختلفة عن السائد في عصرهم.
1: ولعل أول تجريبيين تدين لهما السينما بوجودها بأجمعه هما الأخوان لومير، مخترعا أول آلة تصوير سينمائي يتمكن من خلالها الإنسان من التقاط أفلام وعرضها بالكيفية التي نعرفها اليوم.
0: من كبار المجددين السينمائيين في السينما الصامتة يأتي السوفيتي سيرجي أيزنشتاين، مخرج فيلم البارجة بوتمكن أو باتل شيب بوتمكن، كأب روحي للمونتاج السينمائي في عشرينيات القرن الماضي.
1: فأيزنشتاين هو الشخص الذي اكتشف الدور السردي الهائل الذي يمكن للمونتاج السينمائي أن يلعبه في سرد أحداث فيلم وعكس وجهة نظر صانعه، بدون كلمات أو إضافات للمشاهد التي تحتويها القصة التي يعالجها.
0: وفي ألمانيا كان هناك فريتز لانج، مخرج فيلم متروبوليس الذي أنتج عام 1927، وتدور أحداثه في عالم المستقبل في مدينة متخيلة يحكمها الجشع. هو فيلم لا مثيل له في تاريخ السينما تقريبا في كل عنصر من عناصره.
1: متروبوليس فيلم مذهل بكل مقاييس السينما، في أجوائه وديكوراته وخدعه السينمائية وأسلوبه التمثيلي وموسيقاه، وتتسبب غالبا مشاهدة النسخة الكاملة التي عثر عليها مؤخرا من هذا الفيلم في حالة من الصدمة للمشاهد، للتميز الخاص الذي ظهر به هذا الفيلم بناء على إمكانيات عصره.
0: وفي عام 1928 أخرج الإسباني لويس بونويل بالتعاون مع الفنان التشكيلي المعروف سلفادور دالي فيلمه الصامت كلب أندلسي، وهو فيلم سريالي ينبني على كابوس غير مترابط الأحداث ظاهرية.
1: من اللقطات الخالدة في ذاكرة السينما والقادمة من فيلم كلب أندلسي لقطة راحة يد يمرح فيها سرب من النمل، ولقطة عين مفتوحة تشقها عرضيا من منتصفها شفرة سكين حلاقة، وهي لقطة لا بد لكل طالب سينما لغاية اليوم أن يدرسها بالتحليل والتأويل.
0: بعد كلب دالي وبنويل الأندلسي بسنوات قلائل، جاء الشاعر والمسرحي والممثل والكاتب الفرنسي جان كوكتو ليضيف الكثير من الجنون للسينما.
1: كوكتو هو مخرج ثلاثية أورفيوس وفيلم الحسناء والوحش، والأخير فيلم يظل مدهشا جدا حتى بمقاييس اليوم، وخلابا جدا عند مشاهدته على شاشة السينما. وقد اعتمد فيلم الحسناء والوحش على ديكورات ومكياج أخاذين، فضلا عن خدع مونتاجية غير مسبوقة.
0: ولم تمل السينما حتى اليوم من إعادة إنتاج هذا الفيلم بصيغ متعددة في مختلف بلاد العالم.
1: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي سيطرت عليها هوليوود بشروطها الإنتاجية القاسية وبقوالبها الإخراجية الثابتة والبعيدة عامة عن التجريب، جاء ظهور أفلام تجريبية جيدة متأخرا قياسا إلى أوروبا.
0: إذ لم يبدأ الأمريكان تحقيق شيء كبير على صعيد التجريب السينمائي حتى الستينيات من القرن العشرين، متأخرين نصف قرن تقريبا عن أوروبا.
1: وقد ارتبط التجريب في السينما الأمريكية في تجارب أوائل الستينيات بصناعة أفلام تعتبر نوعا من السيرة الذاتية لمخرجيها، إلى أن حدث بعض التحول نحو الأعمال التجريدية، ومن التجريد انبثق التركيز على الأداة نفسها كموضوع للتجريب.
0: والمقصود بالتركيز على الأداة أي البعد عن محاولة التجريب على أشكال السرد الروائي التقليدي بغية الوصول به إلى أشكال أكثر تعقيدا.
1: بعيدا عن ذلك كله، تم التركيز عند المجربين الأمريكيين في نهاية الستينيات على السينما كوسيط صناعي، أي على السينما بوصفها نتاجا إبداعيا تقوم به مجموعة من الآلات.
0: فقد تم التركيز على العدسات والفلاتر وفرز الألوان وتجارب المونتاج السينمائي والتقطيع المشهدي في محاولة لمعرفة إلى أين يمكن للسينما كأداة لصناعة الفن أن تصل، وما هي الآفاق التي يمكن لها أن ترتادها.
1: وفي السبعينات يستطيع المرء أن يذكر أسماء مهمة قدمت أعمالا سينمائية أمريكية فيها الكثير من عناصر التجريب، ومن هؤلاء ستانلي كوبريك في فيلمي البرتقالة الآلية و2001 أوديسي الفضاء، الذي ألهم لاحقا جورج لوكاتش لينطلق في سلسلة أفلام حرب النجوم.
0: وإضافة للتجريب على الأسلوب السينمائي، قام كوبريك بالتجريب في المضمون السينمائي ذاته بتطرقه إلى قضايا غير مطروقة آنذاك مثل إدانة العدوان الأمريكي على فيتنام وأسلوب إعداد الجندي الأمريكي للقتال، وذلك في فيلمه الجريء حافظة طلقات من المعدن الصلب أو فول ميتال جاكيت.

0: في السبعينيات أيضا من القرن الفائت جاء جان كازافيتس، والذي يعتبر الأب الروحي للتجريب المعاصر في السينما الأمريكية، كما أنه يعد ملهما لعدد كبير من فناني السينما الأمريكيين المستقلين.
1: فهو واحد من أوائل المخرجين المستقلين ممن استطاعوا صناعة اسم خاص لأنفسهم اقتحموا به جماهير هوليود بثقة وكفاءة.
0: ركز كازافيتس في التجريب على الارتجال، فأفلامه رغم أنها مبنية على سيناريو مكتوب ومحدد، إلا أنه أعطى مساحة كافية للممثلين للارتجال في النص وفي أساليب الأداء، لا سيما أن جينا رولانز زوجته وبطلة معظم أعماله المهمة تعتبر من أفضل الممثلات الأمريكيات على الإطلاق رغم تجاهل هوليوود لها.
1: من أفلام جان كازافيتس الرئيسية فيلم مقتل وكيل مراهنات صيني، وفيلم امرأة تحت التأثير، وفيلم ليلة الافتتاح، والفيلمان الأخيران هما من بطولة زوجته المبدعة جينا رولانز.
0: وكما أن التجريب على أداء الممثل حظي بفرصة للارتجال، كان فريقا التصوير والإضاءة ارتجاليين هما أيضا، من حيث توفر حرية الحركة لهما لاقتراح زوايا التصوير ودرجات الإضاءة المناسبة.
1: لم يهتم كازافيتس بخلق إيقاع سريع لاهث لأفلامه، بل أعطى كل شيء راحته التامة للتعبير عن نفسه، ولذا فإن معظم أفلامه يزيد كل منها على الساعتين.
0: أعد هذه الحلقة
1: عبد الله بن خميس البلوشي.
0: وفي الحلقة القادمة أعزائنا المستمعين سنواصل الحديث عن التجريب في الأفلام الروائية القصيرة، منطلقين من جيل ما بعد جان كازافيتس وما أحدثوه من تجديد في دم السينما الأمريكية.
1: إلى الملتقى.
2: عين على السينما.
3: عين على السينما.
2: مع تحيات
3: عبد الله بن خميس البلوشي،
2: مازن بن حبيب المعيني،
3: عايدة بنت عيسى الزجالية،
2: سليمان بن علي المعمري،
3: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يسلم كأس جلالة السلطان للطيران ويقلد أجنحة الطيران لعدد من الضباط الطيارين. سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لإنشاء بعثة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي في مسقط. مركز القبول الموحد يفتح باب تعديل الرغبات ويطرح برامج أكاديمية جديدة. المحفظة الإقراضية لبنك التنمية تتجاوز حاجز 387 مليون و600 ألف ريال عماني. منتخبنا الوطني للكرة الطائرة يحرز لقب بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة بفوزه على نظيره القطري بثلاثة أشواط نظيفة. دولة الكويت تعلن تعرض عدة محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لهجمات إيرانية لليوم الرابع على التوالي. باكستان تكثف جهود وساطتها الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط استمرار تبادل الهجمات بين الجانبين لليوم العاشر. الرئيس الأمريكي يبحث مع نظيره اللبناني الأوضاع في جنوب لبنان ويقول إن الوقت قد حان لتنعم لبنان والمنطقة بالأمن والاستقرار. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: أخذ يا أخوي حمد فلوسك اللي أخذتها منك بالتالي، وإن شاء الله أدبر لك باقي الفلوس بعدين.
2: إلا بسألك سؤال، بس لا تزعل، من وين لك هالفلوس؟ لا يكون بعد دشيت بمشكلة ثانية، ترى مالنا خلق صرنا علش بحلوج الناس.
1: يا حمد أخوك فهد مو الأولي، تغير وايد خصوصا عقب ما دشيت التوقيف. انقهرت عليك وعلى أمي يوم شفتكم بالمخفر واستحيت على وجهي.
2: يا أخوي اللي ما يغني الله تعبان، واللي الله كاتب لك من رزق، رزق الحلال بيجيك. اترك عنك الممنوعات، ترى ما وراها إلا الخسارة والفضيحة. إلا ما قلت لي الفلوس اللي عندك من وين ماخذها؟
1: أنا أقول لك، الساعات التقليد رجعوها علينا، قمت أبيع فيهم برخص وأقول لهم ها ترى هذه تقليد مو أصلية. عاد تصدق ربحنا فيهم، بس ربحنا كان يعني بالمعقول. الظاهر بستمر في بيع الساعات ولجنات التقليد، أسعارها معقولة وأكلها زباين. بس الحين عاد باقي فلوسك، اصبر علي شوي يا أخوي.
2: باقي فلوسي هدية من أخوك لك، بس اشتغل بالحلال وحلال عليك.
1: يا بعد كبدي والله خجرتني يا أخوي، بس هذا تعبك
2: مو شين إذا تنازلت حق أخوي.
1: ما قصرت يا أخوي، أطلب منك طلب لو سمحت.
2: قول.
1: أبيك تحاكي أمي، زعلانة علي، تكلمني من طرف خشمها، كان زين تراضيني وياها.
2: ما عليك، أنا حاول أقنعها بأنك أنت صحيت على نفسك وتركت الربربة وقاعد تشتغل حالك حال الناس، وخليها ترضى عليك.
1: مشكور يا أخوي يا حمد مشكور.
2: عاد الحين أنا اللي بطلب منك طلب.
1: أطلب عيوني يا الغالي.
2: أبيك تطلع من الغرفة وتقعد برا، لأن عندي مكالمة خاصة ويعني ما بي أحد يسمعني.
1: إيه قول كذي من زمان. وأخيرا يا العضيد بدأت تشعر بالحب. العموم موفق.
2: لا مو حب، تقدر تسميه مجرد استلطاف.
1: حاضر. تدري شلون الله يوفقك يا أخوي، حتى لو تحب صج تستاهل.
3: أنا بعرف أنت حاطينك محامي عن أيوب.
4: لا لا لا أستاذ، أنا ماني محامي. أفع عليك بس يا أستاذ عبد المطلب، يا أبو همام، أنا وسطة خير، أرجو أنك يعني تقبل عذر الأستاذ أيوب، رجال مريض وأنت موقف راتب الله يهداك وراء مصاريف، هذا ظلم.
3: أنا جبت الأستاذ سليم مؤقت، والريال مستمر مع الطلبة حسب الأصول، وإذا مو عاجبه أيوب خلي يقدم استقالته.
4: بس يعني هذا مو حق، ما الله يرضى فيه، الريال صار له حادث وما زال يتعالج وعنده تقرير طبي.
3: أنا ما أعترف بالتقرير الطبي، أنا أبي المدرس يداوم طول السنة الدراسية حتى لو هو مريض. ما تقول لي شنو ذنب الطلبة إذا المدرس ما يواصل تدريسه ويهتم بالطلبة ويساعدهم. على العموم خلي يراجعني أشوف شنو أقدر أساعده فيه.
4: مشكور مشكور يا أبو همة مشكور، كلك فهامية وعقل، وإحنا نتبعك طال عمرك، ناخذ منك من هالخبرة الطويلة اللي عندك في التدريس.
3: علم صاحبك هالحكي.
5: السلام عليكم. مرحبا أبو همام.
6: عليكم السلام.
5: مبروك المولود الجديد، إن شاء الله يتربى بعزك مثل ما يقولون.
3: شكرا شكرا والحمد لله على السلامة يا أستاذ أيوب. بس ليش مداوم؟ أنت بعدك مريض؟
5: لا صرت زين حين الحمد لله، ما بعدين مليت من القعدة، قعدة البيت ملل.
3: أنت إلى الآن إيدك مربوطة، تحتاج راحة يا أستاذ أيوب.
5: وجودي بالمدرسة يا أبو همام اتروالي أحسن لي، أقضي وقت مع الطلبة، أوسع صدري معاكم.
3: الحقيقة أنت فاجأتني، أنا جبت الأستاذ سليم مؤقتا من مدرسة الحوت الفضي. تعرف أستاذ سليم علوان؟ ها الامتحانات قربت، وبصراحة ما نقدر نخلي الطلبة بدون مدرس.
5: أنا عندي إجازة أستاذ أبو همام، إجازة طبية، بس ما بيها، أحس إني زين، وفوق هذا كل الطلبة مرتبطين فيني والامتحانات قربت، قلت حرام أضيع الفرصة عليهم. بعدين أستاذ سليم مدرس رسم مو مدرس لغة عربية.
3: بس أستاذ سليم عنده معلومات في اللغة العربية يمشي الحال.
5: أنا الحين موجود عندك طال عمرك، تقدر تمشي أستاذ سليم علوان؟
3: أنا أشوف أنك تقعد بالبيت كم يوم علشان أشوف عذر مقنع حق أستاذ سليم علوان.
5: يبقى أنا كلمة إذا أنت مستحي مني أنا حاضر.
3: لا لا لا لا لا لا ماكو داعي، اقعد كم يوم في البيت وأنا أتصرف معاه بطريقتي.
4: خير؟ إيش فيك يا عواشة؟ كنك زعلانة عسى ما شر.
6: عمي أبو أيوب، أنا عندي كم سؤال يا أسألك إياهم. أنت أبو البيت وتدري إني أعزك وايد حسبة الوالد الله يرحمه،
4: وأنا أعتبرك مثل بنيتي وصاحبة فضل علينا كلنا. قولي إيش عندك يا بنيتي، قولي. يما
6: مستورة هذه إيش بينها وبين أيوب؟
4: ما بينهم شيء، كلنا يران يا بنيتي.
6: عمي تكفى لا تخش علي، أنا ملاحظة يوميا يطلعون يميع، وايد ناس شايفينهم بالمطاعم يلقمون بعض قدام الله وخلقه، صايرين لي طيور الحب.
4: بالعكس، مستورة مرة مستورة على اسمها.
6: لا عمي هذه مو مستورة، هذه مطيورة قاطة روحها على أيوب، وأيوب طاير فيها. عادي عمي، انت العود بهالبيت والأصول توقفها عند حدها وتنصح ولدك أيوب لا يعطيها وجه.
4: عيب هالكلام، عيب. انت انسانه محترمه، عمرك ما جبتي طاري احد بالشينه. وبعدين انت شعليش من ايوب؟ هو اضرب مصلحته، انا مالي امر عليه. ريال كبير ينصح ديره، انا اي انصحه؟ لا لا لا، هذا مو خوش كلام، لا تخليني اغير رايي فيه.
6: شنو شنو؟ تغير رايك فيني علشان مستوره هالمطيوره هذه؟ أفا يا عمي بس أفا، أنت تقول كذي؟ الظهر أنتوا ناس ما يبين بعينكم الطيب. حسافة أطبخ لكم وأغسل هدومكم وأصرف عليكم علشان عيون أيوب، وآخرتها تي هذه اللي اسمها مدام مستورة اللي معرفة الستر، شلون قايل تاخذه مني باردة بردة؟
4: عيب هالكلام يا عواش، عيب. قاعدين تعايريننا بالطبخ، ما حد طلب منك، أنت برضاك كنت تسوين كذي علشان عيون أيوب؟ وبعدين إذا كان على فلوس الكهرباء، ترى لا أيوب ولا يوسف يدرون على هالسالفة، أنا اللي تسلفت منك وأنا اللي بردهم لك. أول ما أستلم معاش التقاعد أردهم لك، وعلى دفعتين بعد.
6: شوف عمي، أنا ما أنا لعبة عندكم. روح علم ولدك أيوب وقول له يوخر عن هالنسرة مستورة، ولا صدقني راح افضحكم قدام الله وخلقه. انا ماني طافه هبيطه لكم، فهمتوا ولا لا؟
7: خالتي عواشه، ايش فيك؟ حس ما شر، حسك وصل لاخر الشارع.
6: ماكو شيء يوسف، هذه سالفه بيني وبين يدك. زين عمي ابو ايوب، اترخص انا وابيك توصل له كلامي، ومع السلامه.
5: حرف الألف أول حرف من الحروف الأبجدية، مثلا أحمد، أسعد، أسماء، أيمن، ينكتب كذي.
4: أشوف أستاذ أيوب، خلني أجرب أكتبه.
5: تفضل، حاول تكتب حتى لو تغلط أول مرة ثاني مرة ما يخالف. كلنا نغلط. أحسن. لا لا، مبين عندك بوادر مشجعة للتعليم.
4: أستاذ أيوب،
5: نعم.
4: تراني ماني سهل، أنا يوم أني صغير دشيت المطوع وختمت القرآن وحفظته كله على صدري بفضل الله. المشكلة يا أستاذ أيوب أني ألقى أنا صعوبة بالكتابة والقراية.
5: شوف يبا، دام حفظت القرآن على صدرك هذا يساعدك وايد على التعليم يا عم برازي. الحين نشوف عاد شلون حرف الألف يدخل بنص الكلمة والمعنى شلون يتغير. مثلا عامر، عين ألف
8: عامر
5: صالح صاد ألف جاسم نادر فاهم؟ فاهم؟ واضح؟
8: واضح يا أستاذ أيوب مثل الشمس.
5: والحين نخلي الألف في النهاية يعني نهاية الجملة مثلا ماذا؟ ألف صار بالتالي ألمانيا لتوانيا واضح؟ صار الحرف بآخر الكلمة معناها المعنى يتغير.
8: يا سلام مفهوم مفهوم يا أستاذ.
5: خوش ما أبي أكثر عليك أكثر اليوم أخليك الحين تراجع درس اليوم وامتحنك باكر.
8: يا سلام
5: أستأذن أنا الحين وأشوفك باكر.
8: اقعد وين بتروح؟ تغدى معاي؟
5: لا مشكور مشكور أبوي وولدي ينطروني على الغدا. خيرك سابز يا عم رازي.
8: اقعد زين أنا أبيك بيني وبينك حساب خنصفيه.
5: يا معود ما بيني وبينك أي حساب يا ولد الحلال. أنا يشرفني أني أعلمك بدون مقابل، أعلمك القراءة والكتابة وأكون فخور بتعليمي لك.
8: بس كذي يا أستاذ أيوب أنت تحرجني، أنت تتعب معاي، وفوق هذا كله ترى أنا مديون لك، مديون لك بموقفك معاي بموضوع الحرامية اللي كانوا عندي. لولاك كان أنا خسرت مبلغ كبير ما حد كشفهم غيرك، وانت بشطارتك اللي وقفت الشيك. كل هذا ما له ثمن
5: يا حبيبي، هذا واجب إنساني، ترى مو كل شيء فلوس. أنا شاري صداقتك.
8: ردينا انت عنيد وراسك يابس. على كل حال أنا برسلك مع الأستاذ نايف مبلغ بسيط، بس أرجوك أرجوك يا أستاذ أيوب إنك ما ترجعه. والحين لا تطولها وهي قصيرة، يلا الحق على غداك مع الأهل فمان الله.
5: ها مستورة إيش رايك في المطعم؟ مطعم للحب وحدود.
9: قضينا من العشيش ردينا على الغيران صرنا فيران يا حافظ مو أوادم.
5: إنا لله ردت على الضحكة اللي بتوقف قلبي. إنا لله كم مرة قايلك الضحكة لا تستعملينها على طول أتوفى ترى عقبها.
9: من اللي داق عليك هالحس؟ أكيد واحدة.
5: خل أشوف أنا، خل أشوف الرقم. هذا أستاذ نايف، خل أرد عليه أشوف إيش يبي وأرد أتصل فيك مرة ثانية. هلا أستاذ نايف. لا مريت عليك لقيتك لاهي بحصتك، قلت عاد اقعد لمتى انطر.
10: بشر أستاذ أيوب، شلون العنب راسي بالتعليم؟
5: لا عنده استعداد تام، عنده استعداد انه يتعلم الريال.
10: اكيد يتعلم، وهو مو غشيم، تاجر ابا عن جد، يستوعب كل شيء فيه فلوس. المهم انا اتصلت فيك وداعيك على حفلة عرس واحد من جماعتنا، ايش رايك تروح معاي؟
5: ما اقدر والله اسف، الليلة عازم مستورة على مطعم جديد فاتحينه بالسالمي.
10: الله بتروح السالمي؟
5: اي تمشي شورانا.
10: شو اسمه المطعم؟ اول مرة اسمع مطعم بالسالمي.
5: اسم المطعم سلمك الله للحب حدود، بس لا تعلم احد.
10: حيال نلتقي بالحب أقول بالمدرسة.
5: شوفك على خير فما الله.

0: مع عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمين. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. شجرة التبلدي أو الباوباب أو العملاق المقلوب أو خزان المياه الطبيعي، هذه الشجرة الجميلة جدا المنتشرة في محافظة فار في موقعين فقط، في وادي حنة أو وادي حشير، على الوسط وادي حشير والأعلى والأسفل في وادي حنة، تصل إلى أكثر من 195 شجرة في هذا الوادي، وموجودة شجرة واحدة في ولاية ضلكوت يصل عمرها إلى 800 سنة. وهذه الشجرة الموجودة في ولاية ضلكوت جذعها أحد الجذوع مالها صار له أكثر من 125 سنة لم ينمو نهائيا، ولا زال الجذع الآخر يعني ينمو بشكل طازج وحديث. والشجرة الأكبر الموجودة في وادي حشير يصل عمرها إلى 1150 سنة، تعتبر أيقونة، يعني تاريخ حقيقي هنا في جنوب الجزيرة العربية، وتعتبر أكبر شجرة تبلدي في النصف الشمالي للكرة الأرضية على الإطلاق. هذه أشجار التبلدي وصلت إلى محافظة ظفار، نعتقد أنها بالتجارة مع أفريقيا، لأنه في هجرات كبيرة بين أفريقيا وبين محافظة ظفار منذ يعني آلاف السنوات، فلا بد أن هذه الثمرة وصلت إلى هذه المواقع ونمت وتكاثرت من الشجرة الأم أو من أشجار أخرى. يعني لم تحدث الدراسة الجينية التي تؤكد ذلك، في دراسات لكن لم تنشر حتى الآن. الفارق بين في وادي حشير مثلا الشجرة الأكبر عمرها 1150 سنة، لكن الشجرة التالية أقل منها سنا ب 300 سنة، تتحدث عن 700 سنة 700-600 سنة، ثم بقية الأشجار من 500 سنة 250 سنة وهكذا. ففي فترة زمنية وصلت إلى 300 سنة لا يوجد أي شجرة تبلدي في وادي حشير إلا شجرة واحدة فقط، وهذه الشجرة لازالت موجودة حتى الآن، وهي أيضا من الأشجار التي للأسف الشديد تعاني من إصابة قديمة حفار ساق التين. وللأسف أنه سنخسر هذه الشجرة كما خسرنا الشجرة الموجودة في اليمن، وشجرة كبيرة جدا سقطت للأسف بسبب الأحداث الجيوسياسية. ما ممكن حد يزور هذه المواقع ويتعرف على سبب سقوط هذه الشجرة، والمجتمعات تقول أنه شجرة كبيرة قديمة انتهى عمرها الافتراضي، لكن الحقيقة ليست كذلك. هذه الأشجار عندها يعني نموذج مختلف للحياة، مش مثل النموذج الإنساني أو النموذج الحيواني المرتبط

0: بفترات زمنية معينة. الأشجار الموجودة لا تمتلك جهاز عصبي، لا تمتلك يعني مثل هذه الأجهزة الغير قابلة للتحديث أو للتغيير أو للترميم. الشجرة هي بحد ذاتها تترمم، حتى جوف الشجرة ذاته يموت مع الوقت، يعني الجوف القديم قد يموت مع الوقت ويفتح فتحة كبيرة في الداخل ويبدأ يعيش على هذا الجوانب اللي تحدث. وتنمو الشجرة، يعني شجرة دائما حديثة الورق، حديثة الخلايا. فحتى إذا أخذت جذع من شجرة التين أو قصن من شجرة التين عمرها 250 سنة وزرعته في التربة، فهذا القصن عمره 250 سنة، يعني الجينات اللي موجودة فيه جينات من 250 سنة، فينمو مباشرة ويثمر وهو لازال على ارتفاع 30 سنتي، لأنه شجرة بالغة فيها كل مظاهر يعني الأشجار البالغة القديمة القادرة أن تتأقلم مع الظروف المختلفة، مش مثل الشجرة الجديدة اللي تزرعها من الحب وتبدأ تفهم إيش الظروف وكيف الوضع وكيف الأمور ماشية وتتعلم من هنا وهناك. هذا التكاثر بالعقل، هذه العقلة تحمل تاريخ كامل وإرث حضاري كبير جدا. ومن أبرز الأمثلة للتكاثر بالعقل هو البرتقال، لأن البرتقال ما كان بالطعم اللي نعرفه الآن، هذا الطعم حدث بسبب الكثير من عمليات المحاولة والخطأ، ومن ثم عندما ظهرت شجرة واحدة ذات طعم جميل بدأ الإكثار منها بواسطة العقل، نوع من الاستنساخ، ومشت هذه العقل حتى وصلت إلى يومنا هذا. لذلك تظهر هذه الأصناف المختلفة في نوع البرتقال كلا على حسب يعني العقلة مالته من أين أتت. لذلك الآن مثلا الموز اللي موجود والتلقيح اللي يحدث والاكتشافات الجديدة اللي موجودة في مزرعة أرزات حول الموز هو بسبب المتابعة لهذه اللقاحات اللي تحدث والطفرات الجينية اللي تحدث في الكائنات الحية، فنحصل على صنف جديد أو نوع جديد يتم المحافظة عليه لاحقا بواسطة يا أما الفصائل إذا كانت الموز مثلا، وإذا كانت التين بواسطة العقل أو غيرها. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جودي.
8: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم، هل تسمع؟
9: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
10: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
8: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
11: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
10: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
12: أنا أشتريه.
9: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
8: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
13: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
10: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
14: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
10: أبراهام جوبي.

0: عاد إبراهيم إلى مدينة تشارلستون وهو ينوي الذهاب إلى مدينة جورج تاون. في الساعة الخامسة مساء ذاك اليوم سمع طرقا على الباب.
1: مساء الخير مستر أبراهام، أنا فرايدي جاركم في الشقة المقابلة.
2: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
1: هل يمكنك أن تساعدني؟ فقد سقطت الخزانة في غرفة النوم وأنا أحاول نقلها، أرجوك لا أستطيع حملها.
2: لا بأس، تفضل.
1: شكرا يا جار.

0: آه، لقد تضررت الأبواب، لن أستطيع إغلاقها.
1: أنا سوف أصلحها لك، لدي العدة، ولكنني أحتاج إلى بعض مفاصل الأبواب والمسامير اللازمة. هل يوجد بائع لوازم نجارة قريب؟
0: نعم يا صديقي، لديه محل كبير قريب من مركز المدينة.
1: حسنا إذن، سوف أذهب معك.

0: لماذا توقفت يا مستر أبراهام؟
1: كأنني أعرف هذا الرجل الشريد هناك.
0: كيف تعرفه؟ هذا شخص متسول ومدمن على المخدرات ولا يكاد يرى. إنه يجلس هنا منذ زمن. انظر، انظر إلى ثيابه الممزقة وجسده الوسخ.
1: لاحظ يا مستر فرايدي، لقد عرفته. أعتقد أنه مستر جوزيف.
0: وما بك غاضبا؟ من يكون مستر جوزيف هذا؟
1: إنه تاجر عبيد لئيم عديم الضمير، كان يعمل على اختطاف البشر وبيعهم. هيه، أنت، أليس اسمك جوزيف؟
2: نعم، نعم، اسمي جوزيف.
1: هل عرفتني؟
2: كيف لي أن أعرفك؟
1: طبعا لا تعرفني، ما أنا سوى واحد من عشرات أو ربما مئات البشر الذين بعتهم ودمرت حياتهم. كم أود أن أضغط على هذه الرقبة الهزيلة الوسخة وأمنع عنك الهواء كما حرمتنا من هواء الحرية لسنوات طويلة.
0: اتركه يا أبراهام، لقد فقد كل أسرته وكل ما يملك في حريق ضخم. إنه شبه مجنون ويعيش على صدقات الناس.
1: إنها الاستجابة الإلهية لآهات ودعوات المظلومين الذين سلبهم حريتهم.
2: من أنت؟ من أنت؟ عرفني بنفسك. أنا لا أراك.
1: كنت أبحث عنك منذ سنوات حتى أنتقم منك، ولكن ليس من الرجولة أن أنتقم من إنسان انتقمت منه العناية الإلهية.
2: صوتك ليس غريبا عني يا هذا.
1: صاحب الصوت الذي أمامك كنت السبب في دمار حياته وسلبه حريته مع مئات البشر.
2: هل جئت لتنتقم مني؟
1: لو كنت في كامل قوتك لفعلت، ولكنك الآن لا تستحق سوى ربع دولار. خذ.

0: عزم إبراهيم على الذهاب إلى مدينة جورج تاون للبحث عن عمل أفضل. انطلق في الصباح الباكر أخذاً معه حقائب وما يلزمه من أغراض. وصل إلى هناك، سار في الطريق ينظر في وجوه الناس ويتأمل تقاسيمها وألوانها وأشكالها. يتحرك في صخب الشوارع وهو يسأل نفسه:
1: ما هذه البلاد الغريبة التي علقت بها يا ربي؟ الجميع هنا مشغول مشغول، يلهثون وهم يعملون، يلهثون وهم يبحثون عن عمل، يلهثون وهم يسيرون في الشوارع كأنهم رجال آليون بلا مشاعر. وجهك يا سلوى، ووجه جنة، ووجه والدي ووالدتي، هذه الوجوه هي التي تبقيني صامدا رغم الضباب الذي يحاول طمسها وتشويهها. لا تخونيني أيتها الذاكرة، أرجوك.

0: بقي إبراهيم في مدينة جورج تاون 5 سنوات، وهو ينتقل من عمل إلى عمل. وكان آخر أعماله لدى امرأة تمتلك مشتلاً زراعياً تبيع فيه الغراس ونباتات الزينة. كان نشيطاً أميناً في عمله، لكنه كان كثير الصمت، وقد جعل من المشتل مكاناً لإقامته كي يظل بعيداً عن الأضواء والضجيج. وفي أحد الأيام جاءت مالكة المشتل.
1: مستر أبراهام، سوف أقيم بعد غد عيد ميلاد لابنتي لورا، وأنا أدعوك لهذه الحفلة.
2: ألا يمكنك أن تعذريني يا سيدتي؟ فأنا لا أحب حضور مثل هذه الحفلات.
1: ما بك يا إبراهام؟ ابنتي لورا هي التي طلبت مني أن أدعوك، وها أنا أيضا أدعوك. سوف تحضر، أليس كذلك؟
2: حسنا إن شاء الله.

0: شكراً على حضورك البارحة يا إبراهام، وعلى الشال الجميل الذي قدمته لابنتي لور. إنها لا تخلعه أبداً.
1: هذا واجبي يا سيدتي، لورا تستحق أكثر من ذلك بكثير.
0: هذا صحيح، ولهذا طلبت منك الحضور إلى مكتبي حتى أتكلم معك بحديث خاص. اسمع يا إبراهام، أنا امرأة أرملة كما تعلم، وقد تجاوزت 50، وأعاني من بعض الأمراض، وليس لي سوى ابنتي لورا، ولهذا فإنني أود أن تصبح لورا زوجة لك ونعيش معا، وسوف تكون أنت المسؤول عن هذا المشتل. ما رأيك؟
1: الأمر فاجأني يا سيدتي.
0: أنا لا أطلب منك الجواب مباشرة، يمكنك أن تفكر في الأمر.

0: لم تعد لدى إبراهيم أي مشاعر أو أحاسيس لأحد، فهو يشعر أنه قد خذل أسرته، وها هو محاصر الآن بزواج مفروض عليه. لذلك فقد قرر الرحيل سرا إلى مدينة تشيسابيك في ولاية فرجينيا، وهناك عمل في مزرعة لتربية الماشية والخيول عند رجل طيب مسن اسمه ماثيو، وله صديق طيب في مثل سنه اسمه ويليام.
1: أراك قد وظفت عاملا جديدا يا ماثيو، ألم تقرر بيع المزرعة بعد؟
2: هذا مستحيل يا مستر ويليام، هذه المزرعة ورثتها عن أبي الذي أنشأها بنفسه، كانت مليئة بالصخور وقد تعب كثيرا في إصلاحها مع أمي.
1: المبلغ الذي عرضه عليك التجار كان كبيرا، لماذا لا تبيعها وتستريح كما يفعل كثير من المسنين أمثالنا؟
2: المزرعة هي قلبي يا ويليام، هل يمكن أن يبيع الإنسان قلبه؟ أتعرف ما يؤلمني يا صديقي؟
1: ماذا؟
2: أولادي الأربعة قد هجروا المزرعة وتخلوا عني، لقد تعبت في تعليمهم، ولكن يبدو أن حياة المدن قد أعجبتهم كثيرا.
1: لكنهم يزورونك بين الحين والآخر.
2: إذا خطرت على بالهم كل عدة أشهر أو سنة، أو احتاج أحدهم إلى مال.
1: يا صديقي، مصيبتك أخف من مصيبتي يا ماثيو. لقد هجر ابني دراسة الطب وأحب فتاة يعمل والدها كزعيم محلي لإحدى عصابات المخدرات، فضاع مستقبله. أخاف أن ينجرف في الطريق الخطر يا صديقي.
2: يا صاحبي، نتعب في تربية أبنائنا ونحلم أن يكبروا، ولكن
0: كانت ثقة صاحب المزرعة بإبراهيم تزداد يوما بعد يوم، واعتبره كواحد من أبنائه، وحين يزوره أحد من الضيوف والزوار كان يدعو إبراهيم لصحبته.
1: ماثيو، هناك تغيرات كبيرة في مزرعتك، قل لي ما هو السر؟
2: السر لدى هذا الشاب الذي يجلس أمامك.
1: عملك يستحق الإشادة والثناء يا إبراهام.
3: شكرا لك يا سيد ويليام، كل ما أفعله قد حدث بتوجيهات السيد ماثيو.
1: لا لا لا، هذا مستحيل، إني أعرف ماثيو جيدا. ماثيو زعيم الفوضى والكسل، لا يستطيع أن يفعل هذا.
2: أعطه بعض الكعك الذي صنعته بنفسي يا أبراهام حتى يسكت.
1: ما رأيك أن تعمل في مزرعتي يا إبراهام؟ سوف أريحك من مادي وكسله، وسوف أزيد لك في راتبك.
2: أي ويليام، لن يغادر مزرعتي حتى أموت، إياك أن تسمع كلامه يا أبراهام.
3: اطمئن يا مستر ماثيو، هذه المزرعة بيتي وأنت كوالدي، ولن أغادر هذا المكان.
2: أسمعت أيها المحتال.
0: كان هذان المسنان الطيبان يجتمعان مرتين في كل أسبوع، وغالبا ما يبادر ويليام بزيارة ماثيو، ويتحدثان في السياسة والتاريخ والشؤون الاجتماعية والزراعة. وفي إحدى السهرات دار الحديث حول الإنتاج الزراعي
1: لقد تراجع الإنتاج الزراعي كثيراً في السنوات الأخيرة يا ماثيو بعد صدور قوانين منع الاستعباد.
2: فليذهب الإنتاج إلى الجحيم أجل، ما دام يعتمد على استعباد البشر.
1: لكننا نتعرض للخسائر أيضاً، هل يعجبك ذلك؟
2: اسمع يا صديقي، حين يزيد الإنتاج على ظهور أناس سلبت حريتهم وكرامتهم، فإن هؤلاء البشر سوف يزدادون يأسا وبأسا بعد أن قطعناهم عن جذورهم وبلدانهم، وسوف يصبحون كبرميل بارود ينفجر في أي لحظة.
1: ثق بأنني لست مع الرق والعبودية، ولكنني أشرح لك ما آلت إليه الأمور الآن.
2: الحكومة كما سمعت في الإعلام بدأت تفتح الأبواب للعاملين من الدول المجاورة ممن يريد العمل.
1: لقد اقترحت هذا منذ سنوات على أحد أعضاء الحزب الديمقراطي. لن يكون بيننا وبين العامل سوى عقد العمل، ولا علاقة لنا بحياة هذا العامل وتفاصيلها. دعنا من الاقتصاد والسياسة، أخبرني قصة أول عشيقة لك.
3: وهل كان لسيدي أكثر من عشيقة؟
1: ربما 20 أو أكثر.
2: لا تبالغ يا ويليام، لا تبالغ، إنهن 90 فقط.
1: المستر ماثيو الذي تراه أمامك يا إبراهام كان أشهر رجل في العشق واللهو والإنفاق على الملذات حتى بعد زواجه.
2: أتصدق يا ويليام أنني نادم على ذلك الآن؟ لقد أضعت كثيرا من سنوات عمري بلا جدوى.
1: يا لك من محتال كبير، الآن قد ندمت؟
2: بعد موت زوجتي لم أعد أهتم بأية امرأة.
1: لا تصدقه يا إبراهام، ما زال قلبه يحن للنساء.

0: كان إبراهيم يعتبر المزرعة كأنها مزرعته، أعطاها كل وقته وجهده، كما تعاقد مع بعض العمال. أصبحت المزرعة مضرب المثل بين المزارع، كما زادت الأرباح. وفي إحدى أمسيات الصيف
1: هل لي بسؤال يا أبراهام؟
2: تفضل يا مستر ماثيو.
1: أنت تعمل في المزرعة منذ 8 سنوات، ومع ذلك لم تخبرني أبداً عن حياتك ومن أين جئت وما هي طموحاتك للمستقبل. أعذرني إن وجدت هذا تدخلاً في شؤونك.
2: لا يا سيدي، أنا في الحقيقة من بلد عريق في تاريخه، يقع في جنوب جزيرة العرب، اسمه عمان.
1: هل هو بعيد؟
2: نعم يا سيدي، إنه في غرب آسيا، وقد كنت أعمل معاونا لقبطان إحدى السفن، وكانت بلاد زنجبار آخر ما سافرت إليه. إنها بلاد تقع في غرب أفريقيا.
1: يا إلهي، وما الذي أوصلك إلى هذه البلاد؟
2: لقد تعرضت سفينتنا أثناء العودة لعاصفة قوية، غرقت السفينة، وقد قدر الله لي أن أنجو من الغرق، ولكنني وقعت في قبضة تجار العبيد.

0: كم تعذبت يا أبراهام. يا إلهي، أنا لن أجبرك على البقاء هنا، بل إنني أشجعك على العودة إلى بلادك حين تسمح الظروف لذلك.
1: أشعر يا سيدي أن بلادي وأسرتي قد أصبحتا كالخيال. أحاول أن أتذكر، فتأتي زنجبار كآخر ما أتذكره، كما يأتي البحر فقط. أرى نفسي وحدي وراء سكان السفينة، وأنا لا أدري أين أقود السفينة في بحر لا نهاية له.
0: لا تيأس يا أبراهام.
1: إنها 20 عاما يا سيدي، 20 عاما ضاعت من عمري.

0: تابع إبراهيم عمله في المزرعة، وهو مستمتع ومسرور بهذا العمل الذي يشغله عن التفكير بعمان ومن تركهم هناك من أحبه. لكن دوام الحال من المحال كما يقول المثل. في أحد الأيام كان المستر ماثيو عائدا على ظهر حصانه من إحدى الجولات، وما إن دخل بوابة المزرعة حتى هوى من فوق ظهر الحصان.
1: سيدي سيدي موريس، سانجو، جوان، ساعدوني في حمله إلى البيت.

0: ماذا حدث أيها الطبيب؟
1: نوبة قلبية أدت إلى جلطة خطيرة.
0: ماذا؟
1: لديه انسداد في معظم الشرايين.
0: وهل حالته خطيرة؟
1: نعم حالته خطيرة. هل أنت ابنه؟
0: لا لا أنا مدير المزرعة.
1: الأفضل أن تستدعي أقاربه بسرعة.
2: أبراهام جوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: نوافذ ثقافية.
5: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
6: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
7: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
8: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
9: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
10: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
11: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
4: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
12: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. في حلقتنا لهذا الأسبوع سنحتفي بفوز الكاتب العماني محمود الرحبي بجائزة الملتقى للقصة العربية القصيرة لدورتها الثامنة عن مجموعته القصصية لابار في شيكاغو.
13: أنا بالنسبة لي يعني كل قصة هي مشروع علي أن أبحث فيه ولا أكتب بشكل مجازف هكذا، يعني عفو الخاطر، إنما يعني أبحث في الموضوع الذي يعني أكتب فيه.
14: قصص محمود الرحبي تتحرك في الأسواق والمباني القديمة والحكايات التي والمستلهمة من كبار السن والشيوخ، وتستلهم أيضا صور خاصة بالمهمشين وطبقات الدنيا.
13: اسمها هي قصة أبادها المطر. متخيل عن قرية يبيدها المطر يعني.
12: ثم أبادها محمود.
13: أبدتها.
12: وقتا مفيدا وممتعا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. فاز الكاتب العماني محمود الرحبي بجائزة الملتقى للقصة العربية القصيرة لدورتها الثامنة 2025-2026 عن مجموعته القصصية لابار في شيكاغو الصادرة عن محترف أكسجين للنشر عام 2025. أعلن فوز محمود الرحبي خلال حفل أقامته جائزة الملتقى على مسرح مكتبة الكويت الوطنية، وتجاوز عدد المجموعات القصصية المتقدمة للدورة الثامنة 230 مجموعة قصصية، وقد ضمت القائمة القصيرة بالإضافة إلى محمود الرحبي كل من القصة الأردنية أماني سليمان داود عن مجموعتها جبل الجليد، والقصة المصرية شيرين فتحي عن مجموعتها عازف تشيلو، والقصة القطرية ندى الشهراني عن مجموعتها قلب منقط، والقص السوري هيثم حسين عن مجموعته حين يمشي الجبل. وفي تنويهها بفوز لابار في شيكاغو بالجائزة، قالت لجنة التحكيم إن هذه المجموعة هي عبارة عن سردية تعتني بالمكان والإنسان والحواس، وتنطلق من قدرة الراوي على التقاط التفاصيل التي تعج بها الحياة اليومية التي تتجاوز أحداثها منطق الغرائبي أو الفانتازي. وأضافت اللجنة أن المجموعة متميزة من حيث اللغة والإدهاش والحفر فيما وراء الأمكنة المكتظة بسرديات أو مرويات، كما أنها تتخذ من الشخصيات الإنسانية والحيوانية منطلقا لنسج حكايات ذات أبعاد رمزية قادرة على التشكل وفق مقتضيات السرد الفني. وختمت اللجنة تنويهها بالقول إن المجموعة تضم نصوصا قصصية متنوعة تجعل القارئ في حالة تأهب أو توقع دائم لنهايات مفتوحة حينا أو صادمة في أحيان أخرى. مرحبا بك محمود الرحبي، وألف مبروك فوزك بجائزة الملتقى.
1: أهلا وسهلا عزيز سليمان، شكرا لك على اللقاء، شكرا والله يبارك فيك.
0: دعني أسألك في البداية، ما هو شعورك وأنت تتوج بأهم جائزة عربية في القصة القصيرة حاليا؟ وطبعا ونحن نعرف أنك أيضا كنت في قائمة هالقصيرة في دورتين سابقتين.
1: نعم، هو شعور جميل يعني أن تكون يعني مع كتاب عرب من مختلف البلدان، سواء وطن عربي أو مهجر، وأن يشتركوا في هذه القوائم وتكون أنت معهم منذ البداية حتى تصل إلى القائمة القصيرة ثم تتوج فائزا، فهذا شعور جميل يعني أن تحمل أيضا اسم بلدك عمان. حتى أنا كان عندي ورقة في جيبي، فأنا قلت لهم هذا الورقة بخلنا في جيبي ثلاث مرات يعني. مرة ثالثة، لكن الفرق أنه هذه المرة
0: يعني ورقة أقراها فيها كلمة الفوز.
1: الورقة تكون لكل فائزين من السابق، حتى كنا بيعملوها في حالة لو فزت.
0: يكون مجهز كلمة يعني.
1: مجهز، فأنا المرة الثالثة جهز يعني. فالفرق هذه المرة يعني.
0: الثالثة ثابتة مثل ما يقول الحمد.
1: صحيح. الله يبارك فيك.
0: جميل جدا. طيب. لابار في شيكاغو، هذه المجموعة القصصية التي صدرت عن محترف أكسجين السنة الماضية 2025، طبعا هي مضللة لمن لم يقرأ المجموعة. لما يسمع كلمة شيكاغو تحيل مباشرة إلى مدينة شيكاغو الأمريكية بما تحمله من صورة ذهنية للقارئ، بينما المقصود هو عندما نقرأ أحد قصص هذه المجموعة، وهي القصة التي حملت العنوان لابار في شيكاغو، نجد أن هذا هو حي في إحدى الولايات العمانية أو إحدى المدن العمانية. هل توقعت هذا اللبس أن يحصل لدى القارئ؟ ويعني هل تعمدت اللعب على هذه المفارقة بين المتخيل العالمي والواقع المحلي؟
1: نعم، هناك لعبة في العنوان، وأنا بالنسبة لي الكتابة القصة جزء منها هي ساحة لعب جميل يعني لعب بلاغي وغيره. أنا كنت من سكان وادي عدي، فكنا وإحنا صغار نروح لشيكاغو، حتى اسمها هكذا شيكاغو، ورايح شيكاغو. شيكاغو كانت هنا خالتي حتى ساكنة، فنروح نزورها يعني. فهو رايحين شيكاغو. شيكاغو هذه هي مأخوذة من أمريكا، بس ليش ولماذا؟
0: لأنه
1: هذا موضوع آخر.
0: حي مختلط وكذا.
1: حي مختلط، وربما حي بسيط جدا وشعبي، وربما أصحابه سموه بهذا الاسم لأسباب ربما نوع من الفكاهة، أو لا أعرف، أو ربما فيه بعض الفعاليات المعينة، فسمي شيكاغو. فأنا استفدت أو استثمرت الاسم هذا اللي ما يحمله من غرابة، لكي أضعه عنوانا لهذه المجموعة.
0: نعم. بيان لجنة التحكيم تحدث عن الحفر فيما وراء الأمكنة المكتظة بسرديات أو مرويات، أي أنك لا تكتفي بوصف المكان، وإنما تنقب في تاريخه وطبقاته الخفية، مثل حي شيكاغو هذا الذي تحدثنا عنه قبل قليل. هل ترى نفسك كاتبا يعيد قراءة الأمكنة وتفكيك تاريخها الضمني؟
1: أنا بالنسبة لي يعني كل قصة هي مشروع علي أن أبحث فيه، ولا أكتب بشكل مجازف هكذا يعني عفو الخاطر، إنما يعني أبحث في الموضوع الذي يعني أكتب فيه. كثير من القصص هناك تحمل عني أسواق معينة، مواضيع، ولكن يعني أحاول قدر الإمكان أن أضيف معلومة أو تفصيلا مختلفا لا يعرفه القارئ، أو يعرفه القارئ ولكن منسي. يعني لو تقرأ المجموعة ستكتشف أنه بعض القرى العمانية البعيدة حاولت أن أستثمرها، مثلا في قرية اسمها تونس في العمرات، بين العمرات وبين القريات، استثمرتها في كتابة قصة من أجل الدخول في لعبة من هذا النوع، لعبة فنية. فتونس لمن يقرأ في البداية يفتكرها تونس البلد المعروف يعني، ولكن هي تونس اسمها، قرية اسمها تونس موجودة. كنت أمر علي أحيانا لما أودي والدي المريض شوية، ودي فاستوقفتني تونس، فتشكلت عندي، هي تمر على المسرة تونس.
0: نعم.
1: أو مستشفى المسرة. فمثل هذه الأشياء أنا أحاول أن أستثمرها من أجل أن أضعها في قالب قصصي، إذا كان يعني توفرت الحكاية التي يمكن تضيفها في هذا السياق. يعني هكذا، يعني كل واحد عنده أسلوبه في الكتابة. أنا يمكن هذا عندي، هذا يعني أكثر شيء يعني يستهويني، هو أن أكتب القصة انطلاقا من هذه المفارقات اللي ربما توفر بعض الدهشة يعني عند القارئ.
0: نعم. يعني جميل جدا. بما أنك تحدثت عن التفاصيل، أنا أود أن أسألك أيضا عما أوردته لجنة التحكيم. تحدثت أيضا عن يعني قدرتك على التقاط تفاصيل الحياة اليومية التي تتجاوز منطق الغرائبي أو الفانتازي. طبعا هذا الالتقاط يأتي نراه مثلا في قصة لابار في شيكاغو، تفاصيل صغيرة، محطة الحافلات، مشي بطل القصة وتوقفه في 3 توقفات، صخرة وفي مقهى أو دكان، وهذه يعني التفاصيل، سكنه أيضا في بيت أخته. التفاصيل الصغيرة هي التي تشكل في النهاية المعمار، معمار القصة النهائي. ما الذي يغريك بمثل بهذه بسرد التفاصيل في قصصك؟
1: نعم، هي مناطق، هي أولا هذه التفاصيل لم توجد عبثا، هي يعني جاءت عبر تكوينات كثيرة، أسباب لها يعني لها وجودها، لها تاريخ، أي تفصيل حتى الشجرة الصغيرة، فمعنى أن لها أيضا من حقها أن يهتم بها سرديا، بس في استثم أو من أو من الممكن خلينا نقول أن تستثمر سرديا وتوضع في ضمن يعني محكية معينة أو ضمن معالجة سردية. أنا كذلك عندي اهتمام بالتفاصيل، خاصة ما يتعلق بالأسواق. يعني أحب أن أكون وسط الناس، وسط الأسواق، ولكن ربما كمراقب أكثر. حتى أتذكر أثناء إقامتي في مدينة فاس في أيام الدراسة، كانت تستهويني الجلوس في السوق يعني بشكل يومي، حتى اللي ألتقط منه يعني حركة البشر ونبض الحياة، يعني لأن هذه أماكن مفتوحة، مثل عندنا أسواق الداخلية وأسواق مطرح وكذا، مكان يعني جاذب للعين، يعني في بشر وفي تفاعل بشري. هذا التفاعل البشري أنا أعتقد وقود للكاتب والسارد، وقود جيد يعني يمكن أن يستثمره.
0: نعم. أيضا الحواس، وقد أشارت أيضا لجنة التحكيم إلى أن مجموعتك هي سردية تعتني بالمكان والإنسان والحواس. نحن تحدثنا عن المكان، أنا أود هنا أن أتحدث عن الحواس تحديدا، انطلاقا أيضا من القصة الرئيسية في المجموعة لابار في شيكاغو، بعد سجن مالان أو مال الله وسقوطه من العمود، يقرر أن يعطل تفكيره ويملأ ذاكرته بما يرى كما تكتب في القصة، كأن حاسة البصر تصبح لديه بديلا عن الندم أو التأمل أو تعويض عن أيضا عن حاسة المشي أو عن شيء آخر فقده في حياته.
1: نعم، هو رجل بدون حيلة، يعني رجل يعني وضعه صعب، فليس له عليه أن يعيش في النهاية، كما ذكرت مقطعا لدوستويفسكي.
0: نعم، أنت افتتحت هذه القصة بعبارة دوستويفسكي، لا يكتب عن الحياة وإنما يعيشها، أو شيء من هذا القبيل يعني.
1: نعم، هو عليه أن أن أن أن يعيش هذه الحياة بأي حال، فهو رجل يعني لا نقول محبط، إنما عديم الحيلة يعني. فهكذا إذن ليس الحواس هي ملك، إلا لا يمتلك ربما أكثر من هذه الحواس لكي يغطي بها يعني آلامه. أنا صاحب خلفية يعني صعبة، موجود على فكرة الحواس حتى عندي أنا في السماع، بعض القصص يعني أضم منها يعني بعض الأغاني الشعبية، خاصة الأغاني القديمة.
0: نعم، حتى الأغاني غير الشعبية، أذكر أغنية أبو بكر سالم في إحدى قصصك القديمة غير هذه المجموعة، وظفت أيضا
1: سمير توفيق.
0: نعم، جميل. نتوقف قليلا في فاصل قصير، وبعده نعود، ولكن ستكون عودتنا أيضا مع رئيس لجنة تحكيم جائزة الملتقى للقصة القصيرة في دورتها الثامنة، الأستاذ الدكتور محمد الشحات، الأستاذ في جامعة الشرقية، والذي كان أيضا رفيقك في رحلة الكويت.

0: الفائز بجائزة الملتقى العربية للقصة القصيرة في دورتها الثامنة. مرحبا بك مرة أخرى محمود.
1: أهلا وسهلا.
0: طبعا وعدنا المستمعين أن أيضا أن نذهب إلى الدكتور محمد الشحات رئيس لجنة التحكيم في هذه المسابقة،
1: نعم،
0: وهو معنا الآن من إبرة. مرحبا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا أستاذ سليمان، أهلا وسهلا
0: أهلا
2: بك وأهلا بالمحمود الرحمن.
1: أهلا دكتور.
0: أهلا بك. طبعا قرأتم لجنة التحكيم، واللجنة طبعا مكونة من حضرتك وأيضا دكتور عائشة الدرمكي والقاصة الكويتية استبرق أحمد وأيضا الأستاذ عبد الرحمن التمارة، كأنني نسيت أحدا.
2: والأستاذة سميحة خريس من الأردن.
0: نعم، الروائية المعروفة سميحة خريس من الأردن. قرأتم 235 مجموعة قصصية تمثل تجارب وأساليب وخلفيات مختلفة. سؤالي، كيف تعاملتم مع هذا العدد الكبير من النصوص دون أن يطغى الكم على جودة التقييم؟
2: بداية كان التحدي الأول كما أشرت الأستاذ سليمان إلى ما يقارب عدد من تقريبا 235 مجموعة قصصية من مختلف البلدان العربية، وبعضها كتاب عرب يقيمون في أوروبا أو في المهجر أو في المهاجر وينتمون إلى جغرافيات متعددة. فالكم كان التحدي الأول، لكن نحن بدأنا في عملية ممارسة العملية النقدية عملية التحكيم قبل 6 أشهر مع بداية أغسطس، ووضعنا برنامجا هو أن بعد 3 أشهر تقريبا أو بعد 4 أشهر انتهينا إلى نصف العدد، تقريبا حوالي 110 مجموعات قصصية. بعد ذلك انتهينا إلى 50 مجموعة قصصية، ومنها عملنا على تحويل 50 إلى انتقاء 20 منها، ثم انتقينا من 20 المجموعات العشر التي مثلت القائمة الطويلة، ثم المجموعات الخمس، وكان الاجتماع الأخير لاختيار الفائز من الخمس في الكويت. إذن هي عملية مركبة وطويلة المدى زمنيا، لكن
0: طيب ما هي المعايير التي وضعتموها لفرز هذه المجموعات الكثيرة؟
2: بالضرورة المعايير، عملية المعايير هذه اشتغلنا عليها منذ الأسبوع الأول، يعني قبل أن نبدأ في القراءة أو قبل أن نشرح في القراءة. وضعنا مجموعة معايير مبدئية تمثلت في 5 محاور أو 5 عناصر. أولها خاص بي الجدة في تناول السيمة أو الموضوع على كتب الخيال الخلاق أو العناوين. الثاني كان خاصا بتوظيف اللغة والتدريب اللغوي. الثالث كان خاصا بجماليات البنية السردية فيما يتصل ببنية القصة القصيرة. الرابع كان خاصا بمنظومة القيم العليا التي تمثلها المجموعة كقيم الحق والخير والجمال. خامسها كان الرؤية الجمالية أو الثقافية التي تفرزها هذه المجموعة القصصية أو تمتاز بها. لكن لاحظ أستاذ سليمان، هذه المعايير الخمسة التي انطلقنا فيها من البداية، كنا مع كل مرحلة نضيف معيارا أو بعدا آخر حتى نقترب أكثر من المجموعات التي يمكن أن تشكل ملمحا مهما وتعبر عن تجربة قصصية تدخل في اشتباك أو في تمايز أو في تنافس مع باقي المجموعات.
0: جميل جدا. الآن دعني أن أسألك عن مجموعة محمود الرحبي لابار في شيكاغو. ما الذي لفتكم إليها كلجنة تحكيم لتتصدر هي من فرز إلى فرز إلى أن تصل يعني في المركز الأول على كل هذه المجموعات؟
2: هي طبعا مجموعة محمود الرحبي لابار في شيكاغو مع باقي المجموعات الخمس، عازف التشيلو لشيرين فتحي من مصر وحين يمشي الجبل لهيثم حسين، وجبل جليد لأماني داود، وقلب منقط لتامر الشهراني. مثلت هذه المجموعة من القصص أو المجموعات الخمس حالة من حالات التميز التي انطبقت على أو طبقت وفقها أو توقعت وفقها مجموعة المعايير التي وضعناها بشكل جيد. لاحظ أيضا أن أعضاء لجنة التحكيم 3 منهم نقاد واثنان يمارسون الكتابة الإبداعية، فالدائقة دائقة المحاكم متغيرة أو مختلفة، لكن تحويل هذه المعايير إلى نقاط يمكن الاحتكام على أساسها أيضا كان عاملا مساعدا. بخصوص مجموعة محمود الرحبي، حقيقة كان من الواضح من البداية أنها بدأت تحصل على أرقام مرتفعة ونقاط مرتفعة حتى المرحلة الأخيرة، لكن في المرحلة الأخيرة عند التصفية النهائية لانتقاء مجموعة قصصية واحدة

0: بين 5 مجموعات قصصية متميزة. بدأنا نمارس شكلا قرائيا مختلفا في أن نقرأ لكل كاتب مجموعة من الأعمال السابقة. حقيقة فعلنا هذا وبذلنا جهدا كبيرا حتى نعرف هل هذه المجموعة تمثل مدى تطوريا معينا، هل تمثل شكلا من أشكال النضج في مشروع القصصي أو السردي. وجدنا حقيقة أن محمود الرحبي هذه المجموعة لم تكن مجموعة من فراغ، بل هي مؤسسة. محمود الرحبي كان دكتور القصة تصور قبل 20 عاما أو أكثر، منذ أرجوح فوق زمانين
1: منذ اللون البني وأنت صادق.
0: واللون البني بالضرورة وأنت أكثر مني في هذه المرة. وثلاث قصص جمالية آخرها ولم يكن ضحكا وحسب. إذن لكن أنا وجدت شيئا آخر على المستوى النقدي واتفق معي فيه مع الزملاء. محمود الرحبي يمثل شكلا من أشكال الكتابة القصصية المختلفة التي قد لا تغرق في الفانتازيا لكنها تمارس شكلا من أشكال الواقعية الجديدة بهذا المعنى.
1: نعم. وهذه ذكرتموها في البيان، وأنا أود أن أستوضح عنها، والتي هي أنه عن الغرائبي أو يعني يهتم بالتفاصيل اليومية بعيدا عن الغرائبية أو الفانتازية. يعني
0: قصص محمود الرحبي تتحرك في منطقة بين أستاذ سليمان بين الغرائبي والفانتازي، لكنها أيضا يتم تأسيس أفكارها وتيماتها على عالم واقعي شديد الواقعية. قصص محمود الرحبي تتحرك في الأسواق والمباني القديمة والحكايات التي والمستلهمة من كبار السن والشيوخ، وتستلهم أيضا صور خاصة بالمهمشين وطبقات الدنيا. هناك ملامح مختلفة شيخو يعني لشيكوف وملامح برخيصية أيضا بالمناسبة أيضا محمود الرحبي في قصصه هناك مسحة برخيصية واضحة. إذن تجربته القصصية مؤسسة على أكثر من بعد فني، وأحدها واقعي، الثاني في المنطقة البينية بين الغرائبي والفانتازي، الثالث أيضا في إمكان استلهامه لأبعاد وتجارب قصصية عالمية. هي حقيقة وجدنا في هذه المجموعة طبعا فضلا عن اللغة وقضايا اللغة والتدريب وما إلى ذلك، وجدناها مجموعة حقيقة مجموعة من القصص لا تمتاز في حد ذاتها، بل تمثل شكلا من أشكال التطور والنضج السردي رفيع المستوى. لذلك كما تعلم ليس خاسيا على المستمع الآن وأنت يعني على صلة بتطور محمود الرحبي ومجموعاته، سبق له أن رشح أظن مرتين
1: نعم وصل إلى القائمة القصيرة. نعم.
0: وهذا إن دل على شيء فيدل على أن هذا كاتب حقيقة مخلص كثيرا لمشروعه فيما يسمى القصة القصيرة أو جنس القصة القصيرة.
1: نعم. طبعا أظن 9 مجموعات قصصية أو 10 محمود
2: 10 مجموعات.
1: نعم. و5 روايات. طيب أيضا دكتور محمد أود أن أسألك عن، بما أنك ذكرت اللغة قبل قليل وأن طبعا لغة محمود مميزة ووصفتموها في البيان أيضا بأنها متميزة من حيث الإدهاش، كيف تفرق لجنة التحكيم بين الإدهاش الحقيقي الناتج عن بناء فني محكم وبين أحيانا طبعا ولا أقصد محمود، لكن هناك أحيانا يكون إدهاش قائم على المفارقة أو الزخرفة اللغوية فقط؟
0: أنا أظن أن الأمر يرجع إلى نضج الكاتب أستاذ سليمان، بمعنى أن محمود الرحبي مصادره الفكرية أو مرجعياته الثقافية في كتابة القصة ليست هي الحمولة اللغوية فحسب، بمعنى ليست هي الحمولة المجازية التي تمثل في المجاز الذي يمكن أن تحمل به الجملة الشعرية. قد تجد في كثير من قصص محمود الرحبي أن الجملة قد تبدو باردة من حيث خلوها أو نحافتها من المجاز المزخرف، لكنها شديدة الدقة والحساسية عندما تصبح تركيبا، يعني جزءا في مقطع سردي. إذن هنا ينتقل المجاز في القصة عند محمود الرحبي من مستوى الجملة إلى مستوى الفقرة وإلى مستوى المشهد. هذا في ظني يعود إلى رؤية محمود الرحبي لعالمه، لمجتمعه، لقريته، للأماكن. لذا قد لا يتعجب أو أرجو أن لا يتعجب المستمع والقارئ عندما يجد كثير من المفردات المحلية التي يتم توظيفها في قصص محمود الرحبي هي خارجة من تربة محلية عمانية، لكنها ليست مستغلقة، بمعنى أنها ليست شكلا من أشكال التباهي بسياق جغرافي ما، لكنها هي تعبر عن هوية خاصة ونكهة خاصة بهذا المجتمع. كل هذا يجعل قصص الرحبي محمود الرحبي حقيقة تمارس شكل من أشكال التجريب ضمن الهوية الثقافية أو المرجعية الثقافية للكاتب كما أسميها.
1: جميل. سؤال أخير دكتور محمد، طبعا أخيرا بعد هذه التجربة المكثفة في القراءة والتقييم، يعني سؤال عام عن القصة العربية وليس عن محمود، ما أكثر ما لفتكم في المشهد القصصي العربي اليوم؟ جرأة الموضوعات مثلا، أو حساسية اللغة، أو أشياء أخرى؟
0: لفتنا أكثر من شيء. الشيء الأول، يعني حقيقة فوجئت، يعني ربما يعني بعد عكوفي أنا واللجنة عن 6 أشهر من القراءة، أن القصة القصيرة العربية تستعيد عافيتها بشكل لافت للنظر جدا. ربما لم تحظى حتى هذه اللحظة بالمتابعة النقدية التي تستحق، سواء في المؤسسة النقدية الثقافية أو الصحفية، ولا حتى في المؤسسة الأكاديمية، بحكم هيمنة الخطاب الروائي والصخب الروائي والسينما وعالم الرواية وجوائز الرواية. هذا واحد. الشيء الثاني أستاذ سليمان، أن عددا من التجارب القصصية التي استمرت معنا حتى قبل القائمة الطويلة، لكنها ربما توارت في اللحظة الأخيرة، تجارب جديدة جدا، وأغلبها لكاتبات نساء ليس لكتاب، وعندها اشتباك مع قضايا حقيقية خاصة بالمرأة. يعني هذه أسئلة ثقافية مهمة، هناك تطور حقيقي، هناك حالة من حالات الـ لا أقول النضج بالمعنى النوعي، ولكن حالة من حالات الإحساس بقيمة كيف يمكن أن تعبر القصة القصيرة عن أزمة الإنسان العربي الآن بشكل مختلف بالضرورة عن الرواية، لكن أيضا لها حدتها ولها فرقتها ولها جرأتها في تناول موضوعات ربما قد لا تستجيب لها الرواية كجنس سردي طويل.
1: نعم. إذن دكتور محمد الشحات، رئيس لجنة تحكيم جائزة الملتقى للقصة العربية القصيرة في دورتها 8 التي أعلنت نتيجتها مؤخرا في الكويت، وطبعا التحية موصولة أيضا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتورة عائشة الدرمكي، والروائية والقاصة الأردنية سميحة خريس، والقاصة الكويتية استبرق أحمد، وأيضا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن التمارة. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: هل لديك أي تعليق على ما قاله محمد الشحات؟
3: لا تعليق، بالعكس دكتور محمد يعني أوجز وربما دقق، ونتيجة خبرته الكبيرة النقدية وفراسته التي أحيي عليها. شكرا دكتور، أشكره.

0: الآن أنا مثل ما سألت الدكتور الشحات عن اللغة، أريد أسألك أنت عن اللغة أيضا. طبعا اللجنة اعتبرت اللغة أحد عناصر التميز في هذه المجموعة من حيث الإدهاش وانتقاء المفردات وبناء الجملة. كيف توازن أو كيف تختار لغة القصة التي تكتبها؟ وهل تختلف هذه اللغة من قصة إلى أخرى، سواء في نفس المجموعة أو في المجموعة كاملة؟
1: الحين انا يعني افتح لك مطبخي الخاص.
0: نعم.
1: لا، هي مع اعاده كتابه القصه اكثر من مره، اثناء الاعاده اقوم بتغيير بعض المفردات وضبطها، وربما استشاره القواميس يعني فيه في بعضها، فتأتي القصة ربما بلغة وبمفردات، أحاول قدر الإمكان أن تكون أدبية وليس مفردات المتداول اليومي أو الصحفي،
0: نعم
1: لذلك حتى تكون يعني قصة أدبية
0: نعم
1: حد واضح.
0: يعني إذا مثلا أخذنا مثلا قصة لابار في شيكاغو، القصة أدبية فعلا، ولا تحاول أن تنمق نفسها أو تختار الزخرفة اللغوية التي كنت أحدث عنها الدكتور محمد الشحات.
1: ربما هذه نموذج صحيح، يعني تظل عندي بعض القصص وقتا طويلا حتى أقتنع بها ثم أكملها، أو وهي لا تكتمل إلا بعد مجاميع قادمة يعني، فهي هذه نضج بطيء إلى حد ما، بعضها طبعا.
0: نعم. طيب، أيضا لجنة التحكيم أشارت إلى أن نصوص المجموعة تضع القارئ في حالة ترقب لنهايات مفتوحة أو صادمة. أيضا القصة نفسها هي التي تختار نهايتها، أم يتعمد محمود الرحبي أن تكون النهاية مفتوحة؟
1: أنا قدر الإمكان أن أجعل القصة هي التي تختار النهاية، أن في بعض القصص تنتهي القصة والحياة مستمرة، وبعض النهايات تكون فعلا صادمة لأنها تنتهي بخلاف ما ابتدأت به. هو التنويع في النهايات حسب الموضوع، حسب الحدث، فلا يوجد قصدية في الموضوع، إنما يعني بكل بساطة حين تبدأ القصة يجب أن تنتهي.
0: نعم. طيب، محمود يختار السارد العليم في القصة، ولكن أحيانا هذا السارد العليم يخبرنا من خلال ربما جملة واحدة أنه كاتب أو قارئ أو مثقف. يعني دعني أضرب لك مثال في سارد هذه القصة أيضا. الرئيس لابار في شيكاغو كان يتحدث عن مالان، وبعدين يقول: وفي السجن لم يفكر في الانتقام، بين قوسين على غرار بطل رواية اللص والكلاب للنجيب محفوظ. وكأن هذه الجملة المعترضة تقول لنا أن هذا السارد كاتب أو قارئ أو يعني مطلع على الرواية أو القصة.
1: نعم، أنا كنت في السابق لم أكن ألجأ إلى هذا النوع من الكتابة إلا نادر، في حدود ضيقة جدا، وهذا ما حصل في هذه القصة. وقد تأثرت في الحقيقة، أنا هذه القصة كتبتها إلى حد ما متأثرا بعد قراءتي ربما الخامسة أو السادسة لرواية اللص والكلاب
0: نجيب
1: لنجيب
0: محفوظ.
1: محفوظ،
0: نعم.
1: وقرأتها أول مرة لما كنت طالب في الجامعة، كانت يعني مقررا. فأنا حاولت من بين السطور أو حتى من فوق السطور أن أعطي المرجع حقه ولو بشكل عابر. اللص والكتاب رواية عظيمة، ونعتبرها من أهم ما تأثرنا به، يعني مزجت بين الحياة والجريمة، وكذلك هي يعني اسم أقرب إلى القصة الطويلة منها إلى الرواية ذاتها المتعددة، فمن الروايات التي أحبها ولو فارق قراءتها يعني. ضمن مجموعة من الروايات أخرى لكتاب آخرين.
0: نعم، أود أن أسألك أيضا عن العناوين. يعني محمود رحبي بالذات يختار عناوين يعني تشد عادة. ليست هذه أول مجموعة قصصية لك عنوانها عجيب، لا بار في شيكاغو، وهناك أيضا لم يكن ضحكا فحسب إحدى المجموعات، عندك
1: لماذا لا تمزح معي؟
0: ماذا لا تمزح معي، في هناك كثير من العناوين.
1: لون بني في البداية.
0: نعم، كيف تختار عناوينك؟
1: والله العنوان يأخذ مني يعني وقت طويل من التفكير، صعب العنوان، هو صعب لأن العنوان هو البوابة والتي يجب أن تبقى، وأنا أكون حريصا أن لا يكون العنوان طويلا جدا حتى يمكن حفظه، ولكن كذلك لا يكون أيضا يعني كلمة، أحيانا أن تكون كلمة تحفظ، ولكن أن تكون كلمة معبأة يعني فيها إمكانيات أن تكون مدهشة أيضا أو تثير أسئلة.
0: نعم،
1: فالبوابة هو من المهم أن نهتم بها يعني.
0: نعم. الآن أود أن نترك هذه المجموعة قليلا ونذهب إلى محمود الرحبي القاص المعروف، بدءا بما أنك ذكرت اللون البني. اللون البني طبعا صدرت عام 97، ما يعطينا فكرة عن السنوات التي قضاها محمود الرحبي في كتابة القصة، أكثر من 30 عاما، لأنه صدور المجموعة سنة 97، لكن أكيد قبلها بدأت تكتب القصة بسنوات. كيف أصدرت هذه المجموعة؟ ذكرتها في شهادة لك، كان الشاعر سعدي يوسف المرحوم له دور في إصدار أول مجموعة قصصية لمحمود الرحبي، هل تتذكر هذه الحكاية؟
1: نعم، ليس بالتحديد، أنا أتذكر أو في البداية أن هذه القصص كنت أكتبها في نهاية الثمانينات في ملحق جدة عمان وفي القدس العربي عندما كنت طالب في المغرب.
0: نعم،
1: كثير منها نشر في تلك الفترة،
0: وحتى كان يكتب تحت اسمك قاص عماني مقيم في المغرب.
1: أي بالضبط، قاص
0: نعم.
1: عماني. ثم حين جمعت الكثير منها والذي رأيته لا يستحق حذفته، فصارت عندي مجموعة مهمة. أين أنشرها؟ في ذلك الوقت صعب أن تنشر، لا توجد مثل الآن وفرة يعني.
0: صحيح.
1: فدار المدى أنا حاولت، ف لا يوجد وصف.
0: أنت في شهادة مكتوبة قلت أنك أخبرت سعدي يوسف أنك تبحث عن مجموعة، عن ناشر، عفوا،
1: الناشر كان هنا موجود أستاذ سعد الله رحمه شاعر في مسقط. قلت له أنا يعني عندي مجموعة أريد أنشرها، قال لي أنا موجود في المدى مستشار، خلينا نروح ونشوف يصير خير. فعلا يعني يعني بالعكس، هو كان معجب بها حتى يعني لغتها وكذا، رغم أنه كان بدايات يعني، ولكن هو كلم صاحب الدار ثم فقط. هذه كانت علاقة السعدي بهذا الموضوع، علاقة أنه هو ساعد في أن تنشر. ثم بعد ذلك وجدت بعد 10 سنوات نشرتها هنا في مسقط في الوزارة يعني، هنا وزارة الثقافة، كان اسمها آخر يعني. ثم بعد ذلك وهكذا تواليت المجموعات، صار أمر أن ينشر الواحد مجموعة سهل، ليس كما في السابق يعني.
0: نعم، طبعا أول قصة كتبتها أيضا، وأنا أرجع لنفس الشهادة، تروي حادثة القفز من سور المدرسة والهروب من سيارة الشرطة. يعني في الشهادة ترويها فيها كذا، لكن القصة ليست عن هذا. القصة بوحي من رحيل شقيقك الأكبر رحمه الله،
1: مبارك.
0: نعم، كان عنوانها انبلاج الحلم عند الغسق.
1: عند الغسق، هي ذيك الفترة كان الواحد يجرب شوية في اللغة وكذا، وأحيانا الموضوع ملتوي، ولكن كان شغف باللغة. فعلا هي انطلاقا من هذه الحادثة، حادثة وفاة أخي، ونشرت في جريدة عمان.
0: تتذكر سنة كم؟
1: ملحق ثقافي، يعني خلنا نقول أنها قبل 1990.
0: قبل 90؟
1: أكيد 100% قبل 90، يمكن تكون 89 80، بس ليس قبل ذلك بكثير يعني. يكون في الثانوية أدرس يعني،
0: نعم
1: ثانوية
0: جميل.
1: يعني ما أول ثانوية ثاني ثانوية هكذا يعني.
0: وعندما سافرت إلى المغرب للدراسة طبعا انفتحت لك منابر النشر في سواء في المغرب أو
1: القدس
0: القدس العربي.
1: العربي
0: نعم
1: كان
0: نعم
1: هناك سهل. نعم كان يعني.
0: نعم طيب، المجموعة الأولى اللون البني، يعني القصص التي تضمنتها كل القصص السابقة التي سبق كتابتها.
1: اللون البني ليس كلها، بعض القصص طبعا في ذلك الفترة واحد عمره غير يعني، تفكيره غير، فكان شوي حازم أكثر من اللزوم. في قصة أنا كنت تمنيت لو تضمنتها، لأن كل ما قرأها في المغرب أعجب بها، من ضمنهم الدكتور حيدر إبراهيم علي قال هذه القصة تعد بقاص في حجم يوسف، مش يوسف إدريس، في حجم المغربي اللي هو
0: محمد إدريس الخوري.
1: إدريس الخوري، قال بالكلمة يعني، في حجم محمد زفزاف أيضا كان موجود. فأنا قلت يعني فرحت بهذا، ولكن للأسف حين أتيت اسمها هي قصة أبادها المطر، متخيل عن قرية يبيدها المطر يعني،
0: ثم أبادها محمود.
1: أبدتها. بس هي كانت منشورة في جريدة عمان وأيضا في القدس.
0: محتفظ بها يعني لحد الآن؟
1: بالعكس ضاعت، حاولت أبحث عنها ولكن لم أجدها.
0: طيب، يحدث كثيرا الكثير من القصيين العمانيين عندما يتوفر لديهم عدد جاهز من القصص لنشرها في مجموعة ينشرها، إلا في السنوات الأخيرة رأينا أن هناك مجموعات قصصية تنشر حسب ثيمات أو قاسم مشترك بين قصص المجموعة، كما نراه أيضا في مجموعتك الأخيرة. محمود، إذا في قصصك الأخيرة يلاحظ أنه هذه الثيمات هي التي تحكم النشر وليس تجميع القصص، صح؟
1: يعني لا، نضج القصة وقوته هي التي تضعها ضمن في يعني، حسب ذائقتي أنا. هناك قصص طبعا تأخذ ثيمة واحدة، وهذا شكل جديد فعلا موجود، تعتمد على شكل الموضوع، على موضوع. ولكن أنا يعني أعتمد على تجريب في المواضيع وليس في الشكل، أو المزاوجة بينهما يعني. المواضيع في الحياة، جزء من الحياة، هناك بعض الكتاب يأخذون شكلا واحدا في الكتاب، وهذا جيد أيضا، أو في المجموعة على الأقل حول موضوع واحد مثلا.
0: نعم. طيب، أنت تزامن ظهورك في التسعينيات يعني مع ظهور معظم الأسماء المتحققة في القصة العمانية اليوم، نذكر منهم يحيى سلام المنذري، يونس الخزامي،
1: المرحوم عبد العزيز الفارسي أيضا.
0: عبد العزيز بعدكم بشوية،
1: بعد
0: أنا أتكلم عن هذه البدايات لأن أريد أن أصل إلى سؤال، أنه أصدر يونس الأخزامي مجموعته الأولى سنة 92، وكان صديقك وصديقك أيضا الدكتور محمد علي البلوشي أصدر
1: مريم.
0: مجموعته القصصية مريم 92،
1: يحيى
0: سلام 93، نافذتان لذلك البحر، وكنتم بدأتم الكتابة مع بعض تقريبا، وربما أنت تسبق بعضهم هؤلاء.
1: نعم.
0: لكنك تأخرت في النشر ولم تنشر مجموعتك الأولى إلا سنة 97.
1: أنا تأخرت فعلا يعني، كنت فقط أكتب اسمه وأنشر.
0: تنشر في الجرائد قصدك؟
1: أنشر في الجرائد. وأنا أتذكر قال لي المرحوم محمد الحارثي، قال محمود غايتك، طلع مجموعة غايتك، كان كثير مسكين يكررها، إلى أن جاءت الفرصة. كان موجود شعراء كثير يعني في مؤتمر كان موجود هنا، ما ادري ايش اسمه، مجموعه كبيره من الشعراء،
0: مهرجان الشعر في
1: الأول
0: بلدية مسقط.
1: ايوه، في بلدية مسقط.
0: نعم.
1: فجات له فرصه ان اتحدث، وكان سعد يوسف قاري لي يقول في القدس قرات لك يعني، هو طبعا القدس وكذا كانت ذيك الايام مقروءه جدا، وكانت تقريبا الوحيده اللي كانت فيها صفحه ثقافيه مهمه، فقال لي قرأت لك وكذا، قلت له طيب ساعدني أنا عندي مجموعة. فصار أنه كلم اسمه رئيس الدار في سوريا، رئيس دار المدى.
0: نعم جميل. سؤال أخير محمود، لأن الوقت يدركنا للأسف الشديد، ما هو المشروع القصصي القادم لمحمود، أو المشروع الإبداعي بشكل عام؟
1: والله أنا أحاول أن عندي بعض القصص غير مكتملة سوف تأخذ وقتها، ولكن لا نحاول أن نركز على القراءة، أيضا قراءة مهمة، يأتي في وقته، غير مستعجل يعني.
0: نعم
1: شكرا لك.
0: نعم إذن القاص العماني محمود الرحبي، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، وألف مبروك فوزك بجائزة الملتقى العربية للقصة القصيرة في الكويت في دورتها الثامنة.
1: شكرا عزيزي سليمان، ما قصرت، الله يبارك فيك.
0: شكرا لك.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي احتفينا فيها بالمجموعة القصصية لا بار في شيكاغو الفائزة بجائزة الملتقى العربية للقصة القصيرة في الكويت. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

ولكن أنت تبلو العاشقين فتخلق كل ذي وجه جميل به تسبيح.

ولكن أنت تبلو العاشقين فتخلق كل ذي وجه جميل به تسبيح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حرف أول.
2: فدهشة أولى.
3: وفي البداية طبعاً اللغة العربية بدت لي صعبة، ولكن هذا فقط في المرحلة الابتدائية.
2: كلمة تنطق
1: فتفتح أبواب المعنى.
4: ولتعرف على ثقافة أكثر، أنا قررت تعلم اللغة العربية.
2: ومع كل جملة
1: تتكشف روح الثقافة.
5: عمان بلد عميق جداً ويمثل كثير ثقافة العربية.
2: هنا حيث الحروف جسر
1: واللغة حياة
2: بلسان عربي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون والمستمعات، طابت بالمسرات أوقاتكم وحيهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بلسان عربي. نتحسس اليوم طوافا جديدا حول العربية، ويسعدنا أن نستضيف من جمهورية أندونيسيا الأستاذ رشاد نور إلياس ليحدثنا عن طوافه الجميل حول العربية.
1: نطقوا بحروفها
2: ففهموا روحها
7: بلسان عربي dengan lisan bahasa Arab. Rashad Nur Elias من جمهورية إندونيسيا.
2: بلسان عربي.
6: أستاذ رشاد، بداية نود أن نعرف عن خلفيتك الأكاديمية، أين تدرس وما تخصصك؟
7: طب يا أستاذ حسين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أحكم في الله، اسمي رشاد نور الياس من جمهورية إندونيسيا، وأنا درست في معهد سلطان قابوس الآن، وأدرس في معهد السلام بجمهورية إندونيسيا، وتخصصي في الشريعة، لأن تخرجت في معهد العلوم الإسلامية والعربية بجاكرتا إندونيسيا، وهذه الجامعة تابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود بسعودية، وأنا جئت في هذا المعهد سلطان قابوس مع 20 معلمي لغة عربية من إندونيسيا بمختلفة تخصصات، يعني منهم من تخصص في اللغة العربية، ومنهم من تخصص في القرآن الكريم، وأيضا الشريعة الإسلامية.
6: جميل. الآن أنتم تدرسون في معهد السلطان قابوس في ولاية منح.
7: نعم تمام.
6: لكم من الوقت؟
7: خلال شهر.
6: جميل.
7: بدأنا قبل 3 أسابيع يعني.
6: ممتاز يا أستاذ رشاد. أستاذ رشاد، كيف البدايات كانت معك مع اللغة العربية، وهل كانت مرتبطة بدوافع دينية أم ثقافية أم علمية؟
7: بدأت أتعلم اللغة العربية من صغير، يعني أنا كنت أتعلم القرآن الكريم مع والدي، وكذلك في المساء يعني في ابتدائية، يعني هناك مدارس في المساجد، يعني تعلمت اللغة العربية بسيطة، وحتى الآن يعني أنا أعتبر نفسي طالبا، لازلت في رحلة مع اللغة العربية، لكن أغلب تعمق في اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود. فكذلك الآن أنا أدرس أيضا تعليم اللغة العربية في عدة مدارس في إندونيسيا.
6: جميل. يعني الآن أنت تدرس في المدرسة.
7: تمام، في المدرسة.
6: يا أستاذ رشاد، ممكن تصف لنا مشهد تعليم اللغة العربية في إندونيسيا اليوم، وما مدى اهتمام طلاب المدارس بالعربية في جمهورية أندونيسيا؟
7: أندونيسيا هي جمهورية كبيرة، ونسبة المسلمين أكثر من 80%، يعني في إحصائية السنة الماضية 280 مليون
6: ما شاء الله.
7: والمدرسين منهم الذين يدرسون في المدارس الإسلامية والعربية بلغ 3 مليون. والاهتمام طلاب، طبعا أغلب الطلاب يهتمون جيدا بهذه اللغة العربية بدوافع دينية، لماذا؟ لأن الأهداف من تعلم اللغة العربية فهم النصوص الشريعة وكذلك تفسير القرآن. فنجد كثير من يخطب في الأعياد مثلا، أو من يدرس بعلوم شرعية، أو من له منصب في الديني يتخرج من هذه المدارس الدينية وعنده كفاءة لغة عربية أكثر. يعني
6: فقط تركزون على الدوافع الدينية، ليس هناك دوافع ثقافية هناك سياسية مثلا؟ تعدون طلاب في المستقبل سيمثلون جمهورية أندونيسيا في المحافل الدولية، في السفارات، في البلدان العربية؟
7: قليل يعني، قليل. لكن في طبعا مثلا من جانب ثقافية وهم يتعلمون هذه اللغة، وكذلك من جانب اقتصادية سيكون عمال مثلا في دول الخليج هكذا. أما من السفارة أو من أعمال في غير أمور دينية يعتبر قليل عندنا. فأغلب من يتعلم هذه اللغة من دوافعها يعني لتعليم الديني.
6: إذن الدافع الديني هو
7: أهم.
6: أهم دافع.
7: وكان بالنسبة مثلا ممكن أكثر من 90% يتعلم اللغة العربية من أجل تعليم ديني.
6: جميل. ومن أنت قلت بعض العمال يأتون لدول الخليج من أجل العمل، قبل أن يأتي هؤلاء العمال هل تهيئونهم، تعلمونهم بعض العبارات، بعض المفردات التي تعينهم عندما يأتون للعمل هنا؟
7: أي نعم، نحن أيدناهم هؤلاء هنا، لكن باللغة عامية يعني حسب وظيفة ما يستخدمه في العمل، ولا ندرسهم يعني بلغة فصيحة. هذا ما علمناه.
6: جميل جميل. وفي المدارس وفي الجامعات ما المناهج التي تعتمدون عليها والأساليب التي تنقلونها للطلبة في توصيل وتسهيل اللغة العربية؟
7: هناك الفرق بين معاهد إسلامية التقليدية والجامعات ومعاهد العصرية. أما المعاهد التقليدية وكذلك أيضا مدارس إسلامية تقليدية يعني يعتمدون على منهج تقليدي بالترجمة، وأغلبهم يتعلمون بلغة الأم يعني بالترجمة. أما المعاهد العصرية والجامعات أغلبهم يتعلمون بطريقة تواصلية. فنجد كثيرا من تخرج في المعاهد التقليدية هم يهتمون بالقراءة والكتابة فقط، وحتى الحكومة يؤيدون هذه الطريقة، فأنشأوا مثلا مسابقة قراءة الكتب. تجد كثيرا منهم جميل جدا في فهم النصوص والكتابة، لكن لا ينطقون، لا يتكلمون
6: أبدا
7: أبدا، لا يتحدثوا بالعربية. ولو مثلا يسمعون العربي يتحدث ما يفهم، ولكن إذا قرأ كتاب تراث الإسلامي، فقه، قرآن، تفسير هكذا يفهم بشكل جيد.
6: جميل.
7: بينما الذين في الجامعات والمعاهد العصرية هؤلاء يتعلمون كيفية تحدث ويطورون طرق التدريس، ولكن أيضا يهتمون بهذا الأمر وجيدون في التحدث. وهناك فرق بين معاهد عصرية ومعاهد التقليدية.
6: التقليدية في جمهورية أندونيسيا. جميل جدا أستاذ رشاد. وكما تعرفون أستاذ رشاد بأن أي متعلم للغة أجنبية يعني هو دائما يسعى إلى أن يتقن مهارة التحدث.
7: تمام.
6: يعني بغض النظر عن مهارة الكتابة، معرفته للقواعد وأيضا الاستماع، فنحن نقول بأن ذروة سنام تعلم أي لغة أجنبية التحدث.
7: تمام.
6: هل في المستقبل القريب تودون أن تغيرون هذه الاستراتيجيات، هذه الطرق التقليدية في جمهورية أندونيسيا؟
7: لازم يعني. أنا الآن في معهد العصري، أنا أدرس في معهد السلام العصري الإسلامي، وهذا المعهد أيضا يطبق طرق التدريس المتقدمة، وكلما وجد هناك أو أحدث طرق نستخدمها. وكذلك بعد رجوعي من هذا المعهد سلطان قابوس أحاول أن أطبق وأنشر هذه المناهج في معاهد تقليدية، لأن هذا مهم جدا في التحدث، يعني لا ليس مجرد قراءة وكتابة.
6: رائع. الآن أنتم في عمان قضيتم 3 أسابيع بين قاعات التدريب وزيارة المدارس، وسنتحدث عن هذا لاحقا في المحور الثاني. من وجهة نظرك، ما أبرز التحديات التي تواجه معلمي اللغة العربية في أندونيسيا؟
7: هناك بعض الطلاب ضعيفي دفع نفسي في لتعلم هذه اللغة. لماذا؟ لأن أغلبهم يعني مجبرون لتعلم في المدارس، وهمهم لنال شهادة للأسف الشديد. لكن أيضا هناك تحديات لابد أن نعلمها، يعني صعوبة هذه اللغة بالنسبة لكثير من الإندونيسيين، ولو نطقوا بهذه اللغة لكن هؤلاء لا يزالون في صعب. وكذلك قلة الموارد عندنا ثم أيضا المدرسون لم يستطيعوا أن يطوروا طرق تدريسهم، ويهتمون فقط بما حصلوه من مدرسة تقليدية.
6: جميل. ما سبب عدم تطوير المعلمين للأساليب والطرق؟ هل التقوقع، عدم يعني فتح آفاق نوافذ لزيارة البلدان العربية، الجامعات في الدول العربية والإسلامية ليرون كيف يعملون، كيف يدرسون العربية؟
7: يعني يفتقد هذا المجال، لكن لضخم مساحة إندونيسيا يعني قد تكون الزيارة في مناطق معينة فقط، مثلا في العاصمة أو في مثلا مدن كبيرة، مع أن هذه المدارس تقع أغلبها في القرى. وكذلك للأسف

0: يطبقون لكن لا يطبقونه
1: أها يا
0: للأسف هذا.
1: الله، إذا كأنهم يقولون أذن من طين وأذن من عجين.
0: تمام.
1: أها جميل يا أستاذ رشاد. أستاذ رشاد، هل ترى أن تعلم العربية في أندونيسيا يقتصر فقط على البعد الديني أم يتوسع إلى آفاق أخرى؟
0: أغلب الطلاب يقتصرون على البعد الديني، ولكن هناك أيضا مجال للتوسع إلى أفق آخر، يعني حتى في وظيفة مثلا في السفارة هكذا، أو مثلا عندنا بعض المحل وبعض القرى أو أمكنة توجد هناك أيضا أنساب عربي يعني يعيش فيها مثلا من حضرمين أو مثلا من مصريين هكذا، يعيش في هذه المناطق، ويوجد أيضا من يتحدث بالعربية. فمن الطلاب الذين يتعلمون هذه اللغة إذا كان مدرسوهم يستطيع أن ماذا نقول نزرع ثقتهم وأمانتهم لتوسع دوافع، فممكن نعمل ذلك.
1: جميل جميل.
2: نطقوا بحروفها ففهموا روحها بلسان عربي.
1: نرحب بضيفنا رشاد نور مجددا ونعود لطوافنا الجميل. الأستاذ رشاد، أخبرنا كيف التحقت بهذا البرنامج التدريبي في معهد السلطان قابوس، وما أهدافك الشخصية منه؟

0: بشكل جيد لكن. ولكن لما حضرت إلى معهد قوبوس سلطان قوبوس ورأيت هناك الطلاب من أنواع مختلفة من خلفيات مختلفة وإبداع مدرسين في التدريس، أنا رأيت أن هذا المشروع سيكون ناجحا في المستقبل إن شاء الله. وطبعا هناك علاقة كبيرة بين تعليم اللغة العربية وهذا المشروع، من ناحية المسلمين مثلا، مسلمين، فالمسلمون لا يعيشون في بلد واحد، وإنما يعيشون في بلدان كثيرة جدا، في العرب وفي الغرب وفي المشرق والمغرب. والمسلمون إذا كان لهم ميول في تطبيق هذه اللغة العربية يستطيع أن يبني ائتلاف بين الناس، هذا من حيث المسلمين. وكذلك من حيث أو من جانب الثقافة، الثقافة العربية طبعا انتشرت ليس من جوار دول الخليج، وإنما وصلت إلى مثلا أندونيسيا. في أندونيسيا هناك ثقافة عربية أيضا، وإن قلت هذه الثقافة، فبهذه الثقافة العربية وتعليمها يستطيع أن يطور بناء مؤتلف الإنساني. وأنا قرأت عدة مقالات لماذا بدأت في أندونيسيا، يعني ربما سلطان قابوس رحمه الله تعالى يرى أن أندونيسيا كثير من الناس، وهناك ليس شعب واحد وإنما شعوب بلغات. يعني عندنا في أندونيسيا ما يسمى بحلف الشباب. حلف الشباب هذا في تاريخ 28 من شهر 10 شهر أكتوبر، وكان هناك قبل تقريبا 80 سنة شباب أندونيسيا يستمعون ويحلفون على أن يتحدوا بلغة واحدة. يعني دي الفائدة، أندونيسيا هذه لديها أكثر من 200 لغة، ليس لهجة، لغة.
1: نعم.
0: أكثر من 200 لغة
1: ما شاء الله.
0: يعني هناك خمسة جزر كبيرة، ولكل جزيرة تقريبا 100 أو 200 قبيلة هكذا، ويقاد لكل قبيلة لها لغة خاصة. فكيف نستمع هذه الشعوب المختلفة؟ فحلف الشباب آنذاك يعني بأن يتحدوا بلغة واحدة، لغة أندونيسية. فبإمكاننا أن نتحد باللغة العربية ونبني مشروع مؤتلف الإنساني هذا.
1: جميل يا أستاذ رشاد. الأسبوع الماضي أستاذ رشاد أنتم حضرتم، شاهدتم الضيافة العمانية كيف تقدم وكيف تأكلون يعني الفواكه، وكيف تبدأون، وكيف يعني تتم كل هذه الطقوس في معهد السلطان قابوس. أيضا اليوم زملاؤكم يجربون الآن في هذا الوقت يجربون الأزياء العمانية. بالنسبة لك كيف انعكست تجربتك في عمان على فهمك للهوية الثقافية العربية؟
0: أنا عندي أصدقاء من تخرج في جامعة الأزهر في مصر، وأنا عندي أصدقاء أيضا من تخرج من عدة جامعات في السعودية، وكذلك من اليمن، وكذلك من السودان، دول عربية يعني. وتعاملت معهم وعرفت هوية عربية حسب ما تعلموا هؤلاء.
1: نعم.
0: وأنا زرت السعودية مرتين للعمرة، ولو كان بمدة أسبوعين، لكن أحاول أن أتعلم ثقافة السعودية. وهذه لمرة أولى أنا أكون في عمان. وفي ضيافة الأسبوع الماضي أنا تعجبت هكذا أهل عمان، يعني تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لو أتيت أهل عمان ما سبوك ولا ضربوك.
1: بالضبط. صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وأيضا ثناء سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما قال: يا معشر أهل عمان أسلمتم طوعا
0: ما شاء الله،
1: ولم يطأ ساحتكم

0: خف ولا حافر
1: نعم ما
0: إلى
1: شاء الله
0: آخر الحديث يعني.
1: ما شاء الله. فأنا لاحظت أن أهل عمان يختلف ب أهل الجزيرة الجزر العربية أخرى يعني. فأهل عمان أهل كرامة، هو الذي أعرفهم أن هؤلاء يلتزمون بتقاليد العمانية، وأيضا أهم شيء يعني هذه التقاليد لا يختلف كثيرا بشرع الإسلام يعني،
0: بالضبط.
1: حتى يعني كلامهم طيبون. وإلى الآن لم أسمع واحد من أهل عمان يرفع صوته
0: يا الله.
1: يعني بالنداء يعني. هذا يختلف ما حصلناه مثلا عندما كنت أعتمر، وكذلك ما حكاه أصدقائي الذين تعلموا في جزيرة غير عمان.
0: جميل. في النهاية أستاذ رشاد، ما الرسالة التي تود توجيهها للمعلمين والمربين في العالم الإسلامي والعربي حول أهمية الجمع بين اللغة والإنسانية؟
1: رسالتي لكل معلم اللغة العربية يعني، أولا أن تطوروا طرقكم لتدريب لتعليم اللغة العربية. فالتطوير من تدريس اللغة العربية هذا لازم، لأننا نعيش في هذا العصر وهناك تطورات يعني إلكترونية وتطورات مناهج وتطور كل شيء، ولا نكتفي بما حصلناه من قبل. وثانيا لابد لكل معلم أن يتعامل مع المستمع يعني، إذا كان رجل يعرف اللغة العربية جيدا لكنه يعيش بنفسه، فلن يكون هناك ائتلاف بينه وبين الناس يعني. فلابد أن يعامل الناس جيدا ويكون في مستمع وينشر لغته العربية
0: نعم.
1: الذي عرفه. وأخيرا أقول لمعلم اللغة العربية أن يخلص نيته في الله تعالى، ويكثر الدعاء إلى الله تعالى أن يكون هذا المشروع الإنساني يعني الجمع بين اللغة والإنسانية يعني، حتى يكون بعد في المستقبل يكون ناجحا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك أستاذ رشاد نور الياس من جمهورية إندونيسيا.
1: عفوا يا دكتور حزيم.
0: أيتها الخالدة، في قلوبنا كنا لا شيء وصرنا بك كل شيء في الورى، العربية تجمعنا.
2: نطقوا بحروفها
3: ففهموا روحها. كنتم مع برنامج بلسان عربي
2: من إعداد وتقديم حزين بن محمد المانعي،
3: إخراج سيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: حلم الجاكور، ونعني به ذلك الحيوان اللاحم من عائلة السنوريات المرققة. كانت الحواجز مجرد فواصل مصطنعة، ربما كانت من الكرتون المقوى الذي يرتفع مثل أسوار عالية، أو من الطابوق الضئيل الحجم، لكنه مرصوف بشكل يدعي أنه يحمي أحدا من أحد. الجدران مجرد تكئات أو مبررات لكي يعيش كل كائن في عزلته أو داخل مقصورته الكرتونية أو الجدارية تلك. أخيرا أعلن أحدهم من القاعة الفسيحة، ولم يكن مرئيا ما عدا صوته المنبعث، أعلن محذرا أن النمر من فصيلة الجاكور العملاق قادم للتو. لم يكمل عبارته تلك إلا وتدفق ذلك الجسد، الجسد البالغ القوة بعينيه الثاقبتين وظهره الإيروتيكي الشرس المنذور للهياج والصراع الأزلي. مخر الجاكور أرجاء الساحة الفسيحة بشكل طولي حتى وصل الباب، غير أنه لم يكن مهتماً بمحاولة فتحه أو حتى إصدار زمجرة مرعبة تشير إلى أنه يرغب بأن يخرج من تلك القاعة الفسيحة التي هو فيها. وفي الحال انطلق الصوت الأدمي يقول بأن الجاكور لن يكون بإمكانه الخروج، فقط لأن قردا قادما سيخرج قبله. لم أفهم ماذا يريد هذا الصوت أن يؤكد عليه. هل يقصد أن من حق القرد أن يخرج قبل الجاكور، أم يعني أن هنالك قردا فحسب سيخرج الآن بغض النظر عن وجود أي كائن آخر كذلك الجاكور مثلا؟ يبدو أن الباب كان مواربا وليس مغلقا بريتاج، فانفتح من تلقاء ذاته، غير أنني لم أرى أن قردا قد خرج من هناك، أو ربما سهوت قليلا عن رؤيتي له. ومع ذلك فإنني رأيت الجاكور المنقط يتهادى في مشيته مثل النمر ويليام بليك الذهبي، خارجا الآن من ذلك الممر الذي يؤدي إلى الباب. في هذه اللحظة بالذات عرفت أن قبالة الباب ما يشبه تلك القاعة التي جاء منها الجاكور، لكنها هذه المرة مجرد غرفة صغيرة بجدران هي تكيئة أيضا. كنت واقفا هناك أسمع الصوت المحذر مرابطا بدون سبب واضح في تلك الزاوية، بشعور لا يتعلق بالخوف من مجيء الجاكور أو انتظار أن يأتي، بل لأن شيئا ما سيحدث. فصلا جديدا سوف يبدأ، بابا سينفتح على لحظة درامية غير عادية. في تلك اللحظة دخل الجاكور بكل سطوته وهيلمانه، بجبروته وجسده الخارق، دخل إلى الغرفة التي كنت فيها، الغرفة الخالية التي لا يبدو فيها أي أثر من فراش أو إكسسوار أو قطعة أثاث. ظننت أنه سيهاجمني، بل لم أظن ذلك، لأنني كنت موقنا بأنه كان سيفعل ذلك آجلا أم عاجلا، وسوف يتركني صريعا بين أنيابه الحادة وضربات قوائمه الخاطفة. وقبل أن تبرق منه بادرة هجوم، رأيتني أحمل مكواة ساخنة في يدي، مكواة أدركت ربما أنها قد تحميني من هذا الخطر المحدق. أداة كي كنت أحملها في يميني، ولكن أسترها وراء ظهري لكي لا يذهب الجاكور بخياله أو غريزته أنني أود أن أبدأ بشن هجوم عليه. أدرك أن المعركة القادمة قد تكون لصالح الجاكور، رغم تلك المكواة التي قد تنزل لواتان الحظ على وجه الساحر أو ظهره الصقيل أو كفله العظيم، وقد أرتبك عندها ولن أجد الفرصة سانحة لفعل شيء ما دام لن يكف عن المراوغة أو الهجوم المفاجئ بسرعة البرق. تركتني هناك مع الجاكور ولا أعرف أي صفقة حدثت بيني وبينه، لا أعرف ما إذا كانت ثمة نوايا صدرت من أحدنا أو كلينا، أو أنه تجاوز شخصي المحزوم بالمخاوف دون أن يعيرني أي اهتمام، ومضى إلى خارج الغرفة التي يبدو أنها مفتوحة من أحد جدرانها الأربعة، مفتوحة على فضاء طلق لا أعرف ما يكون ولا أي طبيعة له. كل ما أعرفه الآن هو أن الصوت الآدمي المحذر قد اختفى تماما، وعلي أن أهتم بأمري شخصيا دون مساعدة أو نصيحة تخفف من وساوسي وقلقي. المكواة الحامية جاهزة ولا يمكنني الهرب قط، وعلي أن أتجهز للصراع مع الوحش العزيز، مع الجاكور الذي قد يكون قد رحل عني وخلفني وراءه ممسكا بمكواة ساخنة ورغبة متماسكة في أن أحيا وأن أواصل الحياة وأن لا أقع في براثن العدو، العدو الذي لا أضمر له شرا بقدر ما أود بشكل حار أن تتخطاني أنيابه ومخالبه وقوائمه وهيكله المتناسق المتضام في رهافة وانسجام. حلم الجاكور.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
4: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
5: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
6: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
7: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
8: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
9: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء
10: في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
11: في جوهر الأحداث الثقافية
12: دعوة أيضا الآن من خلال البرنامج المشهد الثقافي،
11: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
13: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
11: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
14: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
11: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
15: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
11: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى. العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تعليم الأبناء احترام الكبير. من القيم التي ينبغي تعليمها الأبناء قيمة الاحترام والتقدير للآخرين، وخاصة كبار السن، فاحترام الآخرين فيه أجر عظيم، والاحترام ينمي الشخصية، وبذلك يبادلونهم الاحترام والمحبة، ويكسب الأبناء مكانة خاصة في المجتمع. والآباء يفتخرون بأبنائهم ويسعدون عندما يرون أنهم يتعاملون مع الكبار باحترام. والاحترام يبعد الأبناء عن خطر العداوة والمقاطعة، وهو من حسن الخلق. صاحب الأخلاق الحسنة يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. صاحب الخلق الحسن له قصر في أعلى الجنة، كما ورد في الحديث. وتبنى العلاقات الإنسانية على الاحترام. حينما تضعف قوى الإنسان ويكبر، ربما يستثقله من حوله، لكن الله سبحانه وتعالى عوضه بمكانة كبيرة، وجعل إكرامه تبجيلا لله وتعظيما. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: وقولوا للناس حسنا. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. ليس منا أي ليس على هدينا وطريقتنا. اعتبر الإسلام كبير السن خير الناس، خير الناس بحسن عمله. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال: من طال عمره وحسن عمله. والكبير خير الناس، لأنه كلما طال عمره وحسن عمله يغتنم من الطاعة الموجبة للسعادة الأبدية. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد الحرام، أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره، ثم قال: أسلم فأسلم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر كبار السن. فمع أبي قحافة قال لأبي بكر رضي الله عنهما معاتبا له أن جشم الصغير الحضور مقدرا كبر سنه: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ وخرج إلى مخرمة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى مخرمة مقدرا كبر